هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: برر من الأرشيف.
3: أداء وتقديم عبد الله زناد،
4: محمد البندالي،
5: محمود بوعلي،
6: علال الشريف،
7: محمد هادي صغير،
8: أحمد وستة،
9: محمد زرقات،
10: الهدي بخري،
11: عبد القادر عجيب.
1: برامج تميزت.
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع بورقيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة.
16: بكل صراحة
17: بين دور الشعب.
18: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرالي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا. هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة. محتوى هذه الحصة بس يكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد شنو عنا الآن؟

يحبه ومرته يصير في مراضيها يهون عمره طوحة كيف الغشير سيكين مغلوب على أمره اللي تحبه ومرته يصير.

متهني، ريت وشي اشكون احسن مني ويقولك عايش متهني، سماشي شكون احسن مني، مرتي تستاهل عينيا يا ما شفت معاها.

يكتبها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها وهو اللي قمص لبنية وهي تقرأ في الجورنال.

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهر نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المرالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة نادي الفرقة التمثيلي، وقتها كان يمثل في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاعها كان مكانش مخرج، كان يقولوا مدير فني سي محمود بن عاشور. بين قوسين عملت مع الجماعة الكل القدم، حتى ما شافي رشد الله يرحمه،
2: خدمت معه
1: في عيشة القادرة. في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموأل خلون دور شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عادية وشريح، عمل دور شريح أنا، وخدمت دور مغروم وخدمته.
2: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
1: في الأربعينات 47 حاجه. ما جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه، اللي كان زميلي ياسر وصاحبي ياسر، كان يكتب النقد في جريده النهضه، كتب عليا وقال لي المورالي هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
2: تقريب اول مقال قيل فيك انت؟
1: اول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. اما محمد وعرف انه رغم على صغر سنه دل على انه المستقبل زاهر، ونقول له الى الامام مورالي. بدرجه ان حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر، انا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صنعت النحاس كامله. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، ومن واحد انضميت فرقك ولا فرقه النهضه ضمن الحاجه هناك
2: في الجزائر.
1: معهم دور واحد برك، قعدت برشا عميد وقت اللي مات فرحات الله يرحمه انا في الجزائر. روحت لتونس، روحت تونس عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضه التمثيليه، عملت في انصار المسرح، عملت في فرق اخرين. ثم الى درجه ان بلديه تونس كلفت الاخ مرحوم حمادي الجزيري بتكوين فرقه محترفه اللي توا اسمها فرقة مدينة تونس اللي عملت الخمسينية نتاعها. فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رواية بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياة الفنية، لهادي السملالي. أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي، وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد الزين مدمت المجموعه اللي اختارها المسرحيه هذيك، لكن ما عنديش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها مشيت طرابلس، زاد في صناعه النحاس، مدرسه صنايع غاديكا، المعلم علم صناعه النحاس، حتى عامين غاديكا، زاد مثلت. وروحت بعد روحت قعدت نحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح. مشيت رجعت مثلت في فرقة انصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر. أنا ثقافتي نعرف نكتب دولي ونحفظ دولي ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقولش عندي الدبلومات وعندي كذا ممكن سيزام عليها حاجة كناك. أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقرأها صحيح ونفهم ونأديه. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش ناخذ مسرح بنعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها ساداتنا اللي قارين في الجامعات التمثيلين. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة نتاعنا تاع نادي الفرقة التمثيلي، كان هو ويعرفني مغروم كونشت، دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونتراتو. والولاد اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصباوي وقاره وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيله كل غاديك. لما دخلوا الامتحانات شهرية نتاع مقدمش 17,000 وقتها
2: في الخمسينات هذا
1: ايه. على محل فرقة ايه. دخلت في فرقة مدينة تونس دخلني طيب العمر بالكاشي بالمسرحية نخدم مسرحية
2: تاخو عليها الكاشين
1: وقتها شكون اللي يمشي فيها زكا وتلامات على اخر ايماته كي مشى عطاه سي محمد العقربي اللي فضلوا على برشا ممثلين في تونس سي محمد الله يرحمه دخلت غديكا ولا سي محمد كل مسرحية يعطيه دوير باش ناخذ الكاشين تاعي وانا معرس وعندي منظر ودي الكبير فما غرام فما لحظة عليا وقت عملنا المسرحية الفايت شهداء سقي سيدي يوسف عملنا الغيرة بالشيرة البطولة نتاعها لادي السملالي نوح اسمه دور نوح وانا دور ثانوي غريب عطاه لي انا خدمت وبعد شو الدنيا الدنيا بعد سنين عملناها المسرحية عملتها جمعية قدما مساحة التمثيل قدما مدرسة التمثيل عملوا تورنية وخدموا غيرة بالشيرة خدمت انا دور نوح هذاك قعدت في مدينة تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا ثم جاء بعد هو أظن زمرلي وبعد جاء علي بن عياد الكل خدمت معهم كل علي بن عياد وبعد جاء محسن بن عبد الله وبعد جاء كوكا وبعد جاء سويسي وبعد جاء الدريسي وبعد جاء كل
2: خدمت معهم
1: كل خدمت معهم مش مخرج تونسي جاء مدينة تونس اللي ما خدمتش معه
2: اي لا نحكي ولا أي. هو اللي يقول محمد
1: علي خدمت معه دريسي خدمت معه منى وقتها مش مديرة ممثلة وقتها خدمت معها كممثلة على المسرح أنا وياها أذكرها بالخير
2: نور الدين القصباوي
1: نور الدين نور الدين الله يرحمه خدمت معها كل سملالي هذاك كلام عليه خدمت معهم كل حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي خدمت مع حمودة معالي خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه خدمت مع محمود بن عاشور خدمت مع شافي رشدي كل خدمت معهم
2: كتبتش مسرحيات سي محمد
1: لا اسمع أنا عسكري لا خدمت لا خرجت مسرحية ولا كتبت مسرحية
2: عسكري.
1: أنا مهم عسكري نخرج نأدي دور وندخل علاش خاطر بصراحة ما عنديش المعلومات الكافية باش نكتب مسرحية أو نكتب مسلسل راه مو سهل يا فتحية بنيت مو سهل باش تكتب مسرحية ومو سهل باش تخرج مسرحية حتى بالتلفزة مش كل بننزل على الفلس مخرج قول هذا على مسؤوليتي

عليه البركة. ماكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان. أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لخوري يمشي بزوز قرارس شي ما بيحامل هسبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخرب الصوة مستانس هو في دار مربي كلبه اشي همك من هالحر.

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخل لي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هد

بقاش نقولك واش تقولي اخطاك الهوى بالناس يا اخي انتي ماشي تولي فرصة من راس الراس قالك هذا عشاه بتلي ولاخر مرقة بالبسباس وهذا كشاري النظلي كينك نازل عساس بالمجد ثرنتك ملكة بيفي

كله مبروك الاحقان انصحتك يا سر فيه البركه ماكش راجع يا انسان طول عمرك من عركه لعركه بالقلوب طويل لسان اخي ما عندكش حركه الا الهوى والنبحان ماني قلتلك يا سيوعكه اختار كلوب يا انسان اللي تشوفه راكب بركه كله مبروك الاحصان كله مبروك الاحصان.

النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفوا المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطى برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقول ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل.

غير فيه البركة، مكش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة، في القلوب طويل لسان، أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عنده شي جبة لاخر يمشي بزوز قرارس شي ما بيحاملها سبة هذا بليط ديما فالس تما شي ما يقلب قلبه لاخر بصوة مستانس او في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك باللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد يا سر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمر

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال.
1: أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار.

0: مزايا مكبر ديانا كلها ولا حد معايا
1: يا كلها ولا حد معايا
0: عالخبزايا مكبر دايا ناكلها ولا حد

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي التقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيوا على مسرحية الحدث، المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث، في التراث الثقافي، في الحضارة الثقافية في تونس، المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي سي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك الساعة، هذيك الرواية هذيك اسمها البرجوا جونتيون تاع مولير، وعملناها قبل، عملوها قبل، عرفنا قبل. عم صباحي حبيت مدن
2: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح. خسبي باش عملنا مسرحية جديدة ونطفلنا عرفوه رحيم الله ضامر نور الدين ضامر وباي وهيل وتحفوني ومسرح ممتاز ممتاز. قال المريشال اقتبسها من مولير، قريناها على الايطاليان، قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة باش نوزعها علي عجبتنا كلها. شكون باش نعمل مارشال؟ ما نعرفوش ما قلناش علي شكون باش نعمل مارشال. اي شو توزيع؟ قال توزيع غدوة. روحنا المغدي قعدنا على الايطاليان كي عندها الطاولة، حلق الراس عم حمد المارشال، مارشال محمد المريشال فلان مول علي كذا مدير الموسيقى رمضان شطة اللي عمل دور من ابدع ما ثم المدب هذا قال حسين معلم الموسيقى، انا معلم الرقص رشيد قاره، معلم لا رشيد الرقص، معلم رياضه رشيد قاره، معلم الرقص من التونسي حسين.
2: هو ابدعته في الادوار هذه سي محمد،
1: علاش خاطر عليك يوزع الادوار كالتالي، عرف يعطي كل ممثل الكسوه اللي يقدو.
3: ناي دنيت ليها اكسي اكسي اكسي وقت نقولها ليها يلهبها الحم ويطرق العرق من الحم
4: معناها بتسخون.
3: كيتي
4: الله الله
3: سمحونا هي تو نقوله لك. اسمع اسمع واش قال المارشال عمار وانت عمه ثاني. اسمع واش قال المارشال عمار. اي قلت ناي اي
1: انا عارف المعروف بالموسيقى او اني بصيح نتاعي
2: اي
1: نيم يعرف المغروم بالموسيقى وبالغناء وخدمناها رو مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي، مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة نسيت قديش خدمناها برشا مرات، خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دسرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية،
2: تحولت برشا داخل الجمهورية
1: كلنا بالمارشال. وتوا نحكي لك نقول لك حاجة، توا أتحدى المارشال لو كان جا ولاد مزارو حاضرين ومحيين التوا كنا عملوها تقوم القيامة وتجي كومبلي. شو عم حمد وقت اللي عم حمد خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال الا نهار الابون بريمير العرض قبل الاول، هابط من الدروج تاع المسرح، الدروج تاع الديكور هابط وعمل تكشيخه وهابطه، رسم شخصيه المارشال. المارشال وقت ارسم
3: امكاري كبير زي البطاطا كرعيها جابت مقروض كيف تطل تقول شي فرقاطة والنبياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون.
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه، هبلنا أم حمد بن خوسين يقول لك حاجة، أول ممثل تونسي خذ هذه قيدة عندك، أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني. أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بنجال ما ولا شنو عمل معاش 20 فرنك في النهار او شرح حاجه لك، قال لي كنت اظن حتى اولاده توفى اللي كان اولاده كل توفاه من قد واحد برك محدين في فرنسا. اول ممثل عمل كونترات وعم حمد بن التجاني
2: دخل الاحتراف،
1: دخل اول ممثل احترف بعقد وتمدينا في المارشال مثلناها خدمنا. بون خرجت انا من مسرح بادية تونس، جاني من صفيش الله يكفيه بالخير ربي يطول في عمره ربي ان شاء الله يعينه، طردني في مدينه تونس خاطر نغني نعمل في المونولوج، ما شافش الهادي يغني هو معايا حدايا، شافني انا برك خاطر الهادي صاحب ابوه عز الدين السويسي.
2: وقتاش
1: وين وقت 23 سنه ولا قداش حسن انا وقت عندي في مدينه تونس عندي حوالي 20 22 سنه طردني. كي طردني الدور نتاعي بدلوا وخذ اظن مجلك على حاجه هناك، كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحيه جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جون سيزار محمد كوكا.
2: اي
1: ثم كعود مارشال خلي الدوري مره اخرى شو صدفة يا فتحية صدفة. أنا أول مرة عملت، أول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، وآخر مرة مثلا خدمت في أنا وبعد فات المارشال.
2: وقتاش آخر عرض قمت به في المارشال؟ ما عندكش فكرة؟ فين؟ في تونس العاصمة.
1: في تونس، في تونس.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يرحم من قرب من ورا.
4: قلت ياسين حب نقراتك حتى نقول في المهزولة، حب ساعات المانيشال يكون في رحان بكم مثل ما الموسيقي واحد هو أنا الأستاذ رفض.
5: ينتح الأستاذ واحد آخر غيرك.
4: الله اشفع
5: عليك يا طول. أسمع، إذا تحب تخدم معنا يا أخويا وتحب ندخل مع بعضنا هذوما تططوا هذول جمتمري، أما نعمل لهم أمارة ولا فوق علينا من الخدمة.
4: أمارة
5: أما كل كل مرة تفتح الوجه.
4: أمارة أمارة أمارة هاي
5: اسمعوا كلامي. حبيت اوريكم الاماره بشكون بيناتكم،
4: شو الهموم
5: هذوم اللي تحت فيهم؟ ايوا من الكونسيرفاتوار هذا احسن وهذا حسين، عمرنا 20 سنه نسكنوا جميع، ناكلوا جميع، نرقدوا جميع، نقوموا جميع، نتكلموا جميع، نغنيوا جميع، ناخذوا الفلوس جميع، كما يقولوا ما ماتي وشريكوا.
6: كنت تعدى عليكم التقسيم.
5: سلم وحسين لا عمر بيد ربي ما تعرفها عند شكون.
6: يا دوما يا هذا الحق بتحفظ في درع جاي بس. قل لي وقت ديما تكلموا مع بعضهم
7: يا
4: من هم قدر هكا اقلوا جميع اقلوا
7: استاذ الشتيح.
6: السلام
4: استاذ
6: زياد
7: هذا.
8: نعم. يا بلا قل تفضل
6: في الخدمة. بعد
7: خويا
6: لما قد نهد لا ما اسمك قال قال لي بكر كل السفنج صلى العشاء وجاء.
9: كلامك صحيح وفيه نوعا ما من المعقولية.
6: نوعا ما
9: نوعا ما. جيت بكري على خاطر البارح في الليل ابتكرت رقصة جديدة وسميتها الرقصة البشرية.
6: لا لا لا
9: أهلا وسهلا فاخرة سلطان ومعبير. أول فكرة خطرت لي في بالي وقلت نعلمها سيدي ماريشال، وجيت في الواقع على حساب الوهاب دورات والحكايات تعمل فيه مملول. قلت جيت على شوية فلوس.
7: الماريشال خلاص.
4: أها ماريشال
6: شوف أنتم مرافقكم هذيك ما تحركوش من الأبطال.
10: خدامة صلح خدامة استعد المارشال عمار
4: صلى.
11: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
12: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
11: فنان في البال.

داخل في مهما عركة تقول لي لاش نقول لك هكا في مناكل ما نتشكى ونروح ما نفوخ العين للداخل في مهما عركة تقول لي لاش نقول لك هكا في مناكل ما نتشكى ونروح ما نفوخ العين أنا ما نحبش الكلوب نموت عليهم يا صاغين أنا ما نحبش الكلوب

تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار الخناقية بتوزيدي لا نحمش لا نعطي نار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار

شوية رجعوا ليا هزوني للبوليسية في لحظة عملوا لي خطية ندفع فيها ديناري بعد شوية رجعوا ليا هزوني

سكوك شمر وعدي عالساقي. انا ما نحبش الكلوب الموت عليكم يا صاغين، رالي ما نحبش الكلوب.

0: الموسيقى هذه اللي نشطوا بها في الحصة في فنان في البال وفنان اليوم كما لاحظتوا كما تبعتونا هو الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي ذكرنا بالعصر الذهبي للأغنية الفكاهية. الموسيقى هذه لأغنية اقرأ واحفظ يلي تكتب تون نشوفوا بعد البقية مع الأغنية. هي أغنية مشهورة جدا واخذت حظها ومازالت في الأغنية الفكاهية في تونس. باش نتحدثوا بعد شوية زادة على الأغنية هذه الفكاهية سي محمد وعلى المونولوج في وصلنا اللي ندرا في عصرنا هذا. مازال المونولوج اللي ندرا في عصرنا هذا مازال نصيب للأغنية الفكاهية في عصر نانسي عجرم وفي عصر رهيفة وهبي إلى غير ذلك. مش معناها النقص من الفنانين من قيمة الفنانين هذم، ولكن احنا في عصر السرعة اللي ندرا الإنسان مازال يستمع إلى النقد كما استمعنا منذ قليل للأغنية هذه أنا ما نحبش الكلوف. والكلوف معروف في كل المجتمعات تقريبا، وهك علاش في تونس فما العديد من المسرحيات والأغاني اللي تهتم بالموضوع هذا. احنا اخرجنا خارج الاستوديو وزميلتنا كريمة خرجت الاستوديو خرجت الشارع باش تعرف مدى معرفة المستمع مدى معرفة المواطن لمحمد المورالي.
1: برشا غني سعد مثال في أغاني حلوة وما برشا ودجا فكاهية وممتان فيهم حاجة مساج للعباد، عرفت مثال ينقض فيه العباد وإلا يعني فما مساج من أغاني وممتان هم فكاهية ويضحكوا في نفس الوقت ترقام عندهم مساج بي العباد ممكن يفيدهم في حواج بحق.
2: قولوا له مرحبا بيك ويتحفنا بأغانيه الفكاهية الجميلة نشكروك. وعندي أكل قول لك ترى عندي ولد تغرم بالعوم ولا شنو هي
3: هم يعجبني كفنان يعجبني معناها فنان معروف فنان معناها عنده قيمة في تونس وعنده قيمة في الفن التونسي. الشكل الفني بتاعه شكل معناها فن تونسي أصيل، هاي كلمة تونسية واللحن التونسي معناها فنان اعتز به وفنان معناها أنا واحد ما يعجبني معناها رغم معناها مش حافظ معناها اللحن طبعا ما يعجبني كفنان وكواحد معناها فنان معناها تسمع حتى في اللحن والأغنية أغنية أصيلة. وربي مد في أنفاسه وربي إن شاء الله يخليه وإن شاء الله مضابينا ديما هيك يكونوا فنانين كيفك في تونس.

ادب بنقول لك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير في الادب بنقول لك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير شعر ونثر معهم زاده نكتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعته وخملته في قاع البير في السوري محصل شهاده سمي وهذا بلود نار يسمي وهذا

اسم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني انا في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني عنتر ابيض مش وصيف تاريخي ثابت اصلاني شمشون كان قرع وضعيف في اصله يرجع فزاني قيس ورميو رهت وماء ماتوا في ابكسور ماتوا رو في أبكسور.

الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حتىها بالفيدير، بس يمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوغرنين، وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة ابدا دور.

يا آلة متفنن خمرة وقاري والصين الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان الصالين في الكيمياء آلة متفنن خمرة وقاري والصين الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان الصالين يخرج منها أحمر شفة غبرة وكحول العينين زدها القارص تولي لك رهي غازل هيدروجين منه

زيد نقولك في وذنك انا راني باش كونطابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل الخمسه بسته بستاش حسابي راهو ديما مقابل سته وسبعه واربعتاش يجيو بايكس

انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه لا في

0: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. أهلا وسهلا بكم. إذاعة المونستير تقدم يدها لكل الفنانين لكل الفنانات اللي يقدموا الإضافة للخزينة الغنائية التونسية والثقافة التونسية ككل. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي تحولنا خلال الأسبوع إلى تونس تحديدا إلى حمام الأنف باش قمنا بالتسجيل الخارجي معاه، ولكن هو الآن معنا مباشرة على الخط. ألو صباح الخير سي محمد. سي محمد صباح الخير. ألو ألو سي محمد معنا.
1: نسمع فيك أنت. نسمع فيك أنا.
0: أي نسمع فيك حتى أني نسمع فيك.
1: أي واحد تاني تاعنا.
0: مرحبا بك سي محمد، شنو الأحوال؟
1: والله أنا بخير الحمد لله يا بنتي. الحمد لله يا ربي يرضاك.
0: الحمد لله والله بصحة جيدة، وريناك والحمد لله بصحة جيدة وربي يفضلك وربي يطول في أنفاسك. عايشك. سي محمد تحدثنا منذ قليل على المسرح، وتوا باش ندخلوا الموضوع هام جدا في مسيرتك الفنية، المونولوج في حياتك باش نتحدثوا عليه بعد قليل.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد.
2: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فبقية سهرة ممتعة مع برنامج فنان في البال واستضافة للفنان محمد المرالي.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. اسمح لي باش نسافحوا أخت عزيز علينا برشا. ألو صباح الخير.
3: مرحبا. صباح الخير.
2: مرحبا.
3: عيشك لله
4: عزيزة.
2: هذه ما تكون كان عزيزة العزيزة عليك
4: انت. آه مالها مالها
3: خويا الغالي، عقل صوتي خويا
4: يا لله. عيشك يا حاجة. عيشك
3: عيشك يا عزيزة. أخوي
4: كنت انتو محسن زعزاع.
3: اي
4: هذاك حتى هو صديقي وزميلي قديم.
3: زميلنا الكل. زميلنا الكل.
4: يا عيشك
3: عيشك.
4: حتى في الانترفيو البارح انا ولا البارح قلت له ولدي انا هذيك مرض طلع لي حد جا لي الحاج عزيزة
3: خويا. ما ننساكش ما ننساش خويا الغالي.
4: بفضلك يا لله.
3: عايش
4: بفضلك يا بيحي.
3: مش مزية بين الاخوة بين اللي عاشروا بعضهم.
4: مالا مالا مالا. لا وعزيزة فنانة كبيرة.
2: أي فنانة كبيرة.
4: والله ما فيوشك عزيزة وراء الصوت الغالي يا بنتي ما فيوشك.
3: أخت فتحية سي محمد. خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنية. كنا في العريس تقابلوا ونسلموا على بعضنا ونعودوا تقابلوا في عرس آخر ونسلموا على بعضنا ونعودوا تقابلوا في عرس آخر. وإحنا فيك معناتها تعرف.
4: يا عزيزة سألوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت أنا اسم بلادي عشت معها وقت طويل. عشت معها في مدينة تونس وعشت معها في العودة. في الليل تقابلوا في العودة وفي النهار في مدينة تونس.
3: صحيح أنا زاد كيف كيف. أنا ماني معاكم في
4: القناة. صحيح صحيح.
3: كنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
4: الحمد لله عيش ماريشال بركة.
3: قديمة معاكم في حتى
4: بالليل. الله الله عليك يا عزيزة. الله الله عليك.
3: أنا وأنت وسي الهادي يرحمه إن شاء الله ربي يطول.
4: لا المجموعة طيبة الكل ونية والقسمان الله يرحمه.
3: اي
4: شو عن حمد البتيجاني اللي بيداوت مسكر وننسى انا وينك يا جماعه دمك.
2: مازالوا في البال يا سي محمد.
3: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما ننساوهمش. عشرنا عشره كبيره.
4: ما مش مازال فيها يا عزيزه. ما ننساش.
3: لا لطف عليك لطف عليك بعد عمر طويل.
2: لا بس عليك.
3: انا نقابل فيك وتبارك الله زي البوم راك
4: مثل لطف عليك. عيش بنتي عيشك يا عزيزه بفضلك.
3: لا تبارك
4: الله. وعيش الحاج سلم عليك. والله الحاج سلم.
3: حاج سلم عليك. يعيشك
2: يعيشك.
3: سلم على سوسن
2: زيدا.
4: سلمك
2: عايش ميم عايش
4: بنتي.
2: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا باش خاطر نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم حتى. وحشكم على بعضكم والكل. وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة
4: كبيرة
3: برشا
2: متينة وتيدة عشرة. هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المورالي؟
3: والله ما نحفظش غنية كلها. ما نحفظ
2: شوية
3: تولي كان يغني فيها تقالي نحفظ طالع الأوليني. ما نكذبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الرأس.
2: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا
4: تصينا طفلة تسعى أولاد والمدة نزادوا الاثنين رشيدة
3: ورشيدة. برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة. ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع أقول هذا عملت فيها أنا غنية. سي محمد تفكر وقتها مع في بيرو راجح القفصي. نبداو نجدو موضوع في الموضوع يقول هذا عملت فيه انا غنيه ويقوم يغني هنا.
2: وتبارك الله تبارك الله التوى يحفظ الكلمات سي محمد.
3: تبارك الله عنده ذاكره خمسه وخميس عليه. عنده ذاكره. ساعات زاد نتكلموا على فنانين مصريين نقولوا فنانين مصري جاب الغنيه الفلانيه يقول حتى انا عندي حاجه تشبلها ويغنيها وتطلع زاد حاجه حلوه برشا. تبارك الله عليه تبارك الله عليه.
2: عنده اختي عزيزه ما
3: نجبد لك المواضيع ويجبد لك الاغاني نتاعو حتى البيت الاولي معناتها البيت الاولاني برك كي تسمعوا حلو برشا.
2: اخت عزيزه ماناش باش نهربوا من السؤال. ماذا بينا احنا ما نحرجوكش برشا لكن ماذا بينا نسمعوا صوتك خاطر تبارك الله عليك فنانه شامله فنانه كامله يعني تغني وتمثل. ماذا بينا
4: فنانه شامله من لا
2: ماذا بينا تسمعنا شويه باللي حافظته لسي محمد
3: نسمع فيها الاولانيه.
2: اقرا واحفظ
3: اقرا واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور كنت في انا نتعلم راهو العلم نور راهو العلم نور.
4: الله الله عليك يا عزيزه.
3: شويه كيك شويه
2: والله صوتك قعد مازال متاع بنيه صغيره سي اختي عزيزه.
3: كيك
2: شويه والله قعد نتاع بنيه صغيره سي محمد يعطيك الصحة دائما تقعد معنا أختي عزيزة أختي عزيزة بارك الله فيك وشكرا لك. قاعدين تتلقاو مع سي محمد ولا؟
3: والله نتلقى أنا وياه ونحب شو كل عيد كل أما يسبقني هو ولا نسبقه أنا نعيش على بعضنا
4: والله
2: نعم احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه قبل ما نواصلوا مع سي محمد المرالي. اختي عزيزه المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني؟
3: انا
2: اي
3: اي انا قدمت نوعيه مع تراث مش بعيده على
2: المونولوج
3: على المونولوج بتاع سي محمد بعيده هذه اغاني تراث
2: نعم نعم
4: للتاريخ اسمحي عزيزة
2: أي.
4: اللي بدأ في المونولوج وما كمل سوى مرسى من نادي
2: سعد محاسن
4: هم القطعة ولا فيه من قطعة تقول فيها والماشي مش الطيب بما زايد على قدام خم في المستقبل خير إلى خير بما هم القطعة ولا فيه وبعد
2: سعاد محاسن
4: بتعمل الاغاني
2: نعم. هي عنا في الخزينه اكيد بعد قليل ان شاء الله نحاولوا باش نعديوها اذا كان هي موجوده على الخادوم او الحاسوب ان صح التعبير. شكرا لك اختي عزيزه تحياتنا لك ودائما ان شاء الله متالقه. شكرا لك اختي عزيزه تحياتنا لك الى اللقاء. شكرا شكرا سي محمد عايشه.

مره وغرام الطاقه المحنونه ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونه دين الناس تعد مره وغرام الطاقه المحنونه

المستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وانكرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفيها العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
2: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. أنا حطوا لي مثير ساعة أغاني.
2: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
2: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب نغني ومغروم كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر إسماعيل ياسين وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو قلت له يسرح خميس يدي وتضحك في الناس. يعود المونولوج راه فن قائم الذات، أما خميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما انا ما يجي الصيف لما نولي نقرب مسرح قاز الجمعيات تاع قزمات تاع باريس وهبط معاش ما بدل معاش. بابا قال لي تجي تمشي غاديك راني معاش لا ما درت في عاد احسن نزمر لي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي، انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكره عن عن عن نغمات، مين باش نعمل مونولوج؟ نمشي بالقهوه نحب نغني المونولوج ما تجيش. قلت لصالح المهدي اللي عنده شويه سبب معنا مثل مماتي مثل درما مغلي ولد الشريف هو، مشيت دخلت له في صالح حكايه فيها قال لي باهي والله فكره عندنا فرقه شعبيه وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ومنقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني دون بسيطة أحمد خير الدين الله يرحمه كان يستطفني باهي أحمد خير الدين باهي. قلت له الحكاية فيها وفيها وقال لي سي صالح مشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاعته ومشي بالك. قلت له باهي من غدوة مشيت وعطاني يبخيان ريت عجايب عقلي منها احتار ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار أمك تلزمك وبلم قالوا يزينا من همك أنا وبيتها في الكرم إلى خيري. خيط غنية هذه خذها صالح على يذكر خير ولحنها لي حباه بالبيرو تحليل الجزيري اللي هو قطب الاغاني الاغاني الفاكهه عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه هذيك نتاع فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحن لذكري الاضراس تلك الموائد وما جلست امامها واضربت اخماسي. انا كم جيت نغني نخوى بيت من هذوما ونلحن ونغنيهم حصير. يا سيدي حسين اعطيني غنيه قال لي يا حمد انا ما عادش نكتب انا اما تو نشوف كتبت غنيت غنيت هذيك هذيك وسير هذا الخوين يذكره بالخير وقت عطاني غنيه هنا يقول فيها تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه الماضي أنا نظهر لك والمستقبل باللي فيه أنا راني نقر البخت ونبين كفك ما فيه.
2: هذه غنيتها
1: غنيتها باهي أوك عندي غنيتين تولى. ثم عملي غنية أخرى يقول فيها آه على سعدي مقواه ظنيت يكسر الحجر فين نحطه ما نلقاه لا في الجنة لا في فقر كفى غني بنت بيهم. وبعد جات الأغنية اللي ضربت عامل حل أقرأ وأحفظ اللي تسمع ما تقول
2: لميزات إلا حد الكائن
1: كيف نراه العلم نور كلمات حسين أحمد خير الدين فالحين زرياب دكتور صلاح المهدي. وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي أعطاني عشرات الأغاني وتلحين البشير جوهر.
2: غنيت على أولادك زيد؟
1: أي غنيت عمرت مرتين على الأولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز كتب لي اجماع عند التزينة تسعة أولاد والمدة زادوا لي اثنين رشيدة ورشيد. وبعد أعطاني غنية على أولاد ثاني عمرو بسيس. قلت له عمرو أنا غنيت على أولاد. قال لي يا محمد يا ذي باهي غنيها لي. وأنا كنت نعزي واسر ومن فرض بحضة طلب عمرو بسيس حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشادلي عبوس كتب لكم حاجات في تلفزة منوعات أو مسلسلات أو حاجات كناك. يقول في عمرو بسيس قلل لي يا حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
2: عليك كثرة يعني.
1: الكثرة تفلت لا الكثرة تفلت وتملل ما يعاند كان المهبات رو غيرك ملقاش فلة بصغاره كونها محلة يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين مكتوب ومغسول مشلل الكثرة من العاصة التمصات. قولوا علش غنيتها يا حمادي قولك علش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء أما أبو عزيز أعطاه النمر العدد برك اسمع عندي طزينة طفلة تسع أولاد المدنة زادوا لي اثنين عشرين ورسالة ايش يقول هذا سيح وهذا نادي وهذا يدرجع بشريطة وهذا يتكرب سودادي وهذا زمر بطبي تلوخم أطلع لما عمرت على اسماء قول هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بوفلجة سماهم الاثناش أما أبو عزيز عطى الأرقام هذا هذا هذا وغلينا وكان به ترحيلها ترحيل علي العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطرف في روحي أنا للتاريخ. أنت قلت
2: صلاح صلاح المهدي غني لحن لك.
1: شوف شادي أنور لحني
2: أي
1: حمد رضا لحني الموسيقار اللي اختارناه الله يرحمه علي العيد لحني حمد رضا لحني بشير زول لحني كل لحنوني دعنا ساسي محمد
2: سيسو.
1: محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك ممتاز ممتاز.
2: غنيت له السيدة نعمة
1: برشا أغاني غنيت قلت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك خيمة ولي ما بدك فيه البركة
2: يزي فيه البركة عملت
1: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره فم برشا من القوس الأسماء برشا فنانين اللي غنيوا توما الله يهديهم الله يهديهم مصطورين ولا بس عليهم يزي يا وليدي ولا بنيتي على قصبات يزي وصعيب ياسر واحد يشتغل على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس.
2: الأغاني هذه اللي قدمتها الأغاني الفكاهية أكيد مش باش تضحك الناس
1: مو هذا الخلاف اللي أنا ولاد سمي الله رحمه شو يقول لي الهادي يقول لي أنا مهم نطلع نضحك الناس ونهبط أنا أقول له مهم دي كما كان كما يقول الزعيم الله يرحمه أن حق الحربوشة نعديها بقلب ضحكة وقلب وعظ
2: جد والهز
1: مثلا شوف الاغاني تاعينا اسمع انت حسن هندامك يا اخويا
2: اي
1: حسن تعرفه حسن
2: هندامك
1: ملبوس كليك اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيس راهو عمرو بسيس وكان اسمه محمد زين الله يرحمه بخير كي تعدى الاغنيه اللجنه علاش علاش اللجنه يشوفوا حاجه يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا يشوف فيها السياسه يشوف فيها كلام بذيء باش ضم التعدى يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيس قالوا باهي ديما المرالي اعطي غيره قالوا لا اللي بتاع المرالي قطعها معناها مش باهي كان يحب ناس عمرو الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: قل اسال صاحبنا استغناش اما السيره هي هي يا من صحته ما ولاش المليحه عنده دنيه في الحومه اولاده تتفارد الطاير كاين عفارد دخلها فخره وعنات قال لك هذه المدنيه من معرفته في الاجواد سلم على ابو سعدي بين الناس قعد معرب وغرامه الطاسه المحنونه ما يهموش ولده يقرا وبنته تصبح له مثمونه نحى الشلغومه المبرومه وشارك مرته في المردومه يعانت في جاره جوزيف ومرته تقلد في ماريا شعره هابط على الاكتاف والمقصوفه اسبانيوريه كي نقول له هذا ما يجيش يقول لي ناي نحب نعيش العزوزه مديها الواد وهي ديما مش هونيه ومن معرفته في الاجواد سلم على ابو تعالي.
2: يعني في رسائل كبيره من خلال
1: النقد المونولوجي كاريكاتير هو شو المونولوج كاريكاتير بالكلام للا مرته يخيالي نفخة ودزة في النار على القضية تعمل مغناني وتمكنها الغمة في الدار نهار وطوله وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيرية ولا تمنظر لي يوريك وحتى شوفرها عيرية علاش عليها واش غصبها قرنب وتعري الكيبها ورجلها رين ورجلها نيران ورماد ينفخ في جمرة مطفية ومن معرفته فيه حتى يقول بعد مرة عرضني عرقو زيت وفيدو خشبة يكالي فيها خشبة معناها قلت له شنو واش قضيت قال لي نصبا نحضر فيها غدوة عندي اشتحوبال يا أخي نسيت بابا نوال تخاف أصحابي تسمد فيا وما ندنيش البوناني نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري وإذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحفصية ومن معرفته بلا إلى آخره.
2: يعني تحفظ الكلمات إلى حد الآن سي محمد؟
1: نحفظهم الكل. نحفظهم إيه نحفظهم شوف بتعرف المواضيع الاجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب بتاع الجيران
2: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي يخديتها في
1: الأغاني كل ما فماش موضوع يقول فيها ذكا أحيط تكويت يا جماعة اللي تهريت فديت مليت كيف خويا عمري هو على كل لما انت على أولاد في الديار ويعمل كل
2: هذه اللي حكيت على الصيف والمصايف وكل
1: عملت يا عبدفان راسي تراسي تعرى يا وخياني داية من هم الضفان هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان نفرق ونغزل دخلاني ودم يغلي غليا برشا عملت برشا مواضيع.
2: الأغاني الفكاهية حاليا فمان. شنو حوالهم المونولوج
1: حاجة مش كل حاجة أنا راهو كل حاجة تترك تموت البوسبول كان تسمعش بيه اللي كان كان عندنا في تونس كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد خامس قنبرة هذيك إذا كان الإنسان معاش يقى شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت وتو حتى الركبي تو بدي حيوه فيها كان عندنا ركبي قرص بسكريتات كان عندنا حيوه شوية المونولوج معاش شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحن وشكون يغني تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكهة كما قبل كانوا يقولوا نبت البلوط هذيك نتاع يا جيعان جابك ليا هذا كانوا عملوا مونولوج طويل برشا عملوا مونولوج معناها
2: وكان يقع إحياء وهذه اللي ندرحنا في عصر طاو مزلنا يتقبلوا مثل الأغاني هذه سي محمد؟
1: لا يتقبلوها بطريقة إذن قال المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقل يتقبلها بطريقة عصرية طريقة جديدة ما هي فهمتني؟
2: لازم طريقة جديدة.
1: ايه
3: يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد

مهما وقت عشاء وفطور بسفارة نجمع فيهم من العسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدأ النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة ولا يكفيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

ولا يطير تزيت وفات وهك الدبوزة تنادي لي لقفيفة بحذايا تبات توسع لي بالي وتحكي لي تفكر فيا بالقضيات تحكي تكسر لي في ليلي يا وخياني.

0: ياك لم فارغ وما يمشيش عملي وعملت بيدي انا ما نعرفش نعيش ولا علاش الثم عليا نولد ونجمع في الجيش كنت نعيش في عيشة هنية يا لو عندي زوز اولاد كجمع عندي دوزينا طفلة وتسعة اولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة أنا عندي دوزينا طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد رشيدة ورشاد
1: فنان في البال
2: واصل اللقاء معكم مع سي محمد المورالي وأيضا مش نستضيفه الآن صوت رقيق وممثلة دخلت قلوبنا جميعا من خلال أدوارها. في البداية نرحب من جديد بسي محمد المورالي. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. باش نشوفوا في الطرف الآخر شكون معانا المكالمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: مرحبا بك.
3: يعني صباح الخير.
2: صباح
3: الخير سي محمد.
2: كوثر البردي معنا مباشرة في تحية للفنان محمد المورالي وهكا يعني. يكون الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة باعتبار هنالك تواصل بين كل الأجيال إن كانت موجودة الكلمة هذه في الفن. معك أختي كوثر سي محمد المورالي. تابعت له أعماله أنت أكيد.
3: إيه شنو تابعت له؟ انا من العشاق نتاعو مش نتابع بركه.
4: ربي يحفظك عايش بنتي.
3: انا يعجبني ياسر ياسر.
4: بس قبل ما يا كوثر اكتب لها معنا في خرمه فيلم خرمه.
2: خدمتم معكم في المسرح في الافلام
4: فيلم
2: فيلم

0: منو كان مطرب مطربات مونولوجيست اللي كان باش يسن الجمهور باش يستانس بيه جمهور. كان سن جمهوره بيرقيها صبيح ورقيب ما عرف شو تنقيز يستانس بيه. كان سن جمهوره بيقف معناها محترم وفنانين كل محترمين محترم يغني غير محترمة. وإذا كان سن جمهور أي صفقوا شكون صفقوا ولا التفريق يستانس بيه جمهور يعمل له هكا
1: صحيح. خاطر أكثر اللي يغنيوا الأغاني الفكاهية يفخايل كما يقول الكلمة اللي تضحك شكل زادة كيف كيفي يعني معناها وعوج وجهها وعمل غريماس نتاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي أعمل طريقة أخرى مغايرة تماما وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
0: فرق بين اسمها يا كوثر فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن قارئ بالذات كله فن يعني مش يغني غناية فكاهية عقلية ولا حزارة ولا ما عارف شنو فهمكم النقز انا ونعرف شنو كشف
1: يعني انا مش غريب على سي محمد المورالي لانه ممثل مسرحي والممثل المسرحي يعرف الحكاية هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقة مدينة تونس اللي هي كانت عريقة معناتها ولحد الآن عريقة من أحسن الفرق اللي تضم على العناصر الطيبة اللي موجودين في تونس. فإحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. أنا بصراحة برشا مرات نقول كي نبدأ نشوف حاجات غريبة مثلا في التلفزة وحاجات عجيبة اللي ما تعجبش نقول يا أخي فين من الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم؟ علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجة مهزلة من نوعك اللي يحبوا يضحكوا
2: يعني ولو تهريج وتنقيز على السين ولا غير ذلك
1: يعمل وجهه بالفارغة ويسيح ويتعوج.
0: أسمع لله كل قاعدة من عندي هذه كل شيء يفسد حتى الذوق يفسد.
1: صحيح والله
0: كل شيء يفسد
2: على كل
0: حتى الذوق يفسد واللي يجي يضحكك واللي يجي يطربك واللي يجي يعجبك
2: هو دور الفنان. دور الفنان
0: نعم
2: أختي كوثر وسي محمد دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين.
0: مطربة نعم. حتى الرقصات وكل رقصة رقصة فن قائم بلاك
2: أكيد نعم. نعم. نعم نعم. أختي كوثر هو سؤالي المطروح ليك يلندرا في الأيام هذه ما زالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخو الأغنية الفكاهية؟
1: على قاعدة تلقى حظها وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك. هي ما كانتش مش تضحك. محمد المورالي تسمى ساهم في توعية الشعب التونسي ومسؤول على كلمتي اللي قلتها خاطر نجم تكون كبيرة لأنه كان دوره كفنان كان تونس مثلا باش ينبهوا الناس على لباسهم يعملوا لهم اغنيه على اللباس.
0: يعني يا اخي ما نقول عملت مليت انا حاسس الهندامك يا اخويا
1: مثلا
0: ملبوس كيديك
2: وحكيت على على حتى
0: الصحه عملنا قل اللي حمادي ودل اللي اسمها عند الدزينه
2: يعني على الصحه الانجابيه وعلى
1: فوالا على تنظيم العائله على
2: تنظيم العائله
1: الهندام على الاكل على طريقه العيش لسافوار فيف على
2: النظافه
1: على النظافه
2: على البيئه يعني مواضيع حياتيه
1: مواضيع تضحكك لما حالك تشوف الكلمه ظريفه وطريفه اما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير
0: كاريكاتير بالكلام يا كوثر
2: كما قلت منذ قليل
0: هذاك نقد اجتماعي بقلب ضحكه.
1: هذيك علاش احنا توا في حاجه كبيره كبيره كبيره لهالنوعيه من الاغاني.
2: علاش غياب المراه في الميدان هذا يا اختي كوثر؟ المرأة بصفة عامة غايبة شوية
1: لأنه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش مرأة معناها جميلة وتطلع تقول حاجة تضحك.
2: من كوثر الباردي ما تنجمش تكون
0: يا كوثر.
1: أنا نعملها
0: يا كوثر
1: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عبيد أنا صدقني من عشاق النوعية هذه خاصة أني أنا منيش مطربة
0: يا كوثر
1: ما عنديش صوت الطرب
0: كوثر
1: للحاجات هذه. نعم
0: في مصر كم عشرات يعملوا المونولوج
1: برشا
0: ما امثل سوريا حلمي وانت ماشي
2: ولبلبه
0: لبلبه هذيك انا اخر تقريبا ما كتبني الاغنيه زكيه عشرات شو ما عملناش احنا وحده برك بديت هي فان ما خلنا بيطلع يعينها وطول شعمرها بديت وبعد عملت غنايه ولا سنين وبعد قلت لا ينسى.
2: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة.

0: وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟
1: احنا غاطسين في العروض.
0: ربي يعينك. شكرا ليك. شكرا كوثر، تحياتنا ليك. شكرا ليك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: في البال.
1: يا سيدي يرحموا بيك وانزل عليهم بالقرايه. ليه هم خشوا يدعسوا في بعضهم بعض؟
2: خشوا فيها ولا يقطعوا لك تاتين يا سيدي المندب؟
3: شو هذا؟ الواش العرك هذا؟ من منكم اراد تقطيع كتان الماريشال؟ عليه لعنه الله ورجل بغل تدعو في نفسه. شو ايش فيكم هذا؟
1: يا سيدي المندب داخل ويداسوا في بعضهم بعض وكل مدب منهم يقول لا خير وخصش فيها ولا صار ضرب روسية راك حما بيناس.
3: ما هذا أيها السادة؟ تلوه العرك هذا؟ ألم تقرأ الرسالة التي وضعها العلامة الشهير قعصاص بن مرداس والتي قال فيها إذا تخاصم مسلم مع أخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير؟
2: سمعتم واش قال لكم سيد المدب بالقراية؟ قال لكم جهنم تخشوها ويدعسكم فيها سيدنا قعفاص بن مرداس.
4: اللي جيوك فنانين يقولوا لك نحبوا ناخذوا الاغاني نتاعك ونعاودوا نغنيوهم.
5: يغني من الشام هو الانساع خذ مش خذ عندي انا خذ عند المؤلف الملحن.
4: الملحن
5: انا بابا غيو انا خذ له كان مش قصبي وصنباطي طبعا صوتهم كثير ممتاز يقولوش لا كان تعطينا كل الحان الطيبه كما قالها مره القصبي قال لهم كرثوم على عيني وراسي لكن انا اللي صنعتك. اي تغشت علي وقتها معنيناش حيث كي حبوا يغنيوا اغنيه يغنيوا كلموا الملحن الملحنين ماتوا كل تقريبا كل وحتى المؤلفين ما عادش مش ساهل باش تكتب غنية فتحية مش ساهل.
4: سي محمد اللي يحكي معاك وحكينا معاك احنا خارج تو البرنامج يحس اللي عندك برك الله ثقافة كبيرة وهذايا راجع للي كونك انت مسرحي كونك طالع كونك متأثر بالعديد من الشخصيات الأدبية.
5: شوف انا عندي طبيعة إذا كان ما نطلعش نسمع ياسر وما نتكلم على حاجة لما نسمعها مرة سنتين نعرف هي صحيحة مش بيجي واحد تقول لي لا بعد حاجتك لا تكذب مش صحيحة هذه ممكن المطالعة ما نطلعش ياسر انا قرأ القرآن ياسر الحمد لله رب العالمين اما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار نسعودة بكبار نقعد نسمع والسمع هذاك في قمة هذاك اللي خلاني نشد في الممار.
4: في نهاية اللقاء هذية نسألوك شوية أسئلة. الأمل بالنسبة للإنسان كيفاش تفسره؟
5: أن يعيش مرتاح الضمير مش ما أصلح من الضمير يا فتحية ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاكش ما ينزل بلي تحب تنزل ما ينزل هذا الضمير ما فماش كيف ما فماش أصلح ما منه.
4: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
5: يصبر أولا سعيزمه يتأكد اللي هو الشيء اللي عم فيه هذاك يوصل للنجاح يعني برشا ما يوصلوش عدم الصبر أو عدم التفكير وكون النوع اللي عملوا فيه ما هو صحيح ساعة تلقى واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
4: كيفاش تعرف المونولوج؟
5: المونولوج أنا الفن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهيد ياسر وصعيب ياسر ويويلو اللي يقف الإنسان قدام المتفرج ويقول وهبط يزي. أنا مرة غني أول ما غنيت المونولوج بعد ما عم بعمل غنيته في جيبس وبنتي في السبيطار سوسان تيابية وبنتي في السبيطار سخانة عندها صور بنتي هذيك نور عيني في السبيطار وأنا نغني عقليت نفهم مخيشف لكن ربي ركندي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش الفرحة اللي فرحتها ودكتور صالح المادي في الكليس واقف قال لي شفت المورال قلت فرحة ما قيمتها وثاني مرة اللي عرفت قيمة المورال لما غنيت في صفاقس والشعب الصفاقسي شعب حساس برشا يا فتحية اللي ينجح في صفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وذاك والمغرب كيف عندهم فاس مدينة فاس اللي ينجح في فاس بقى أنا وقت غنيت في المغرب في صفاقس وفرحوا بيا قلت نكمل الثنية سيئة فما عاش كده.
4: الاعتزال وقتش الفنان يعتزل؟
5: وقتش حب روحه ما عاش نجم يعطي للمتفرج انت أكل المتفرج اللي أعطاه الفلوس وأعطاه الشهرة وأعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية فوق وقت يشعر كونه ما عادش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولدي
4: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش
5: لا لو كان لقى اغاني تستحق الماخذه سجلها في الاذاعه ما نغنيش ما عادش نعرف قدام الجمهور
4: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهره والاضواء
5: يبعد يزكي المورال يبعد ما لا يبعد
4: فما برشا فنانين
5: وقت نتفكر انا روحي كيفاش كنت باش نولي نبعد اما كلقى اغاني باهين سجلها في الاذاعه شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حم الشيء اللي ما سهلش ربي يكتبهم لي في الموضوع اقول عملت بين قوسين نقول لك جميع الاغاني نتاعي انا عملت الرفران نتاعهم انا بديت فيهم على الاقل رفران بيت شو اقول في هذه ثم اللي هما وثم العسله في القرجومه وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما محلاه الموضوع، هيد محلاه الموضوع. ومثل روابيه مثل توسي عندنا نقول فهمت تعرفوا الحين مثل هذا عملت عليه رفع. عندي غنيه زاد ملح مثل ملح ما غنيتهاش كتب لي حمادي البيجي الله يرحمه الشاعر معروف حمادي البيجي ابدع ما فما. قل انا رو من عيله كبيره لكن مش عاطيها كار عزيز وعمي خالتي خيره امي وبابا سي بكار صيت وجاه وثروه كثيره اسمعني واكتم الاسرار. عزيزي عنده صيت وكار وخصوص في الادارات يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار. في لحظه يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيزي شكان كان يخدم في الاسانسير.
4: هذا نرجع لكلامنا اللي قلناه اللول، يعني برشا مواضيع اجتماعيه خديتهم سي محمد.
5: امي مرتوبه ونظيفه لما يكسب نظافتها مهما تقول سمعتها عزوز الله يرحمها. ويا حمادي وليدي الله يرحمها امي
4: الوالده
5: عمرها 100 عام
4: بارك الله.
5: امي مرتوبه ونظيفه لما يكسب نظافتها مهما تكون تغلى صيفه بناتك تحتاج لخدمتها. صاحبت مزايه شريفه ساعدوا يلحق خجلتها تعرفش العزوزه اش كانت حنانه من دار لدار الى اخره.
4: تغشت عليك الوالده؟
5: لا لا الله يرحمها. كان ان امي جابت 6 بنات انا برك طفل حصيروا 6 بنات وانا برك حمادي.
4: حمادي شهير محمد.
5: محمد المور محمد انا اسمي محمد المنصف المرادي خاطر خالتي قال سمي المنصف وامي وعدنا لما الطفل سمي محمد باش ما يخشوش خالتي زنيخه وامي تحب اي سمي محمد المنصف سمي محمد المنصف المرادي.
0: المحطة الأخيرة مع سي محمد المورالي من جديد نقول لك أهلا وسهلا بك. مرحبا سي محمد. هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة. ألو صباح الخير.
6: صباح الخير.
0: مرحبا بك.
6: معك خوك نور الدين بن عياد خويا حمادي
7: محمد المورالي. يا نور أحوالك يا ولدي شو أحوالك؟
6: عايش خويا
7: عايشك يا باهي عايشك
6: عايشك عايشك
7: عايشك عايشك يا نور الدين عايشك
6: عايشك سي محمد المورالي هذايا القدوة نتاعنا الفنان الكوميدي اللي أبدع في الأغاني الفاكهة وهو أنا من الصغير متأثر بالفنان الكبير سي محمد المورالي.
7: على فضلك عايشك
6: عايشك. وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا أنا
7: يا حسرة. إيه اسمع سلف المسمار.
6: إيه يا حسرة يا حسرة يا حسرة سيدي بارك الله فيكم.
7: عايشك عايشك
6: عايش خويا عايش.
0: سي نور الدين حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك في خاصة انه احنا نعيشوا المهرجانات الصيفية.
6: اي عندها مسرحية اسمها انت تعرف وانا نعرف البارحة من عرض في السويسي المهرجانات معايا مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام.
0: نعم
6: والله انا مفاجأة بالنسبة لي فنان كبير اخونا الفنان اللي خذينا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية نتاعه محمد المورالي ربي يرقيه.
7: عايشك يعني
6: عايشك هذاك هو الرب هذاك هو الشيح والله عايشك.
0: مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود المونولوج الأغاني الفاكهة مازالت موجودة مازال
6: يا حضرة. لا الأغاني الفاكهة مشات مع اللخيان معناها كما الفنان محمد المورالي الأفقي والسنجالي الحداد الطيف الغربي معناها هذوك من الناس المبدعين في الأغنية الفاكهة. الأغنية الفاكهة هي معناها نوعية من المدرسة الفكاهية كما تقول أنت المسرحية الفكاهية أو سكتش فكاهي. ثم الأغنية الفكاهية اللي هي معناها في دقيقتين أو دقيقة ونص يقدم لك أغنية فاكهة معناها بموضوع هادف موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات فهمت وعندها دور كبير. خسارة ما عادش موجودة مشات معناها ما حلت خسارة
0: ما زالت الرجال كما سي نور الدين كما
6: والله تعرف احنا عملنا المنجلة. محاولات حتى مع سي محمد المورالي عملنا محاولة في المسلسل والله غنيناها مع بعضنا وعملت انا مع المنجلعوني في معناتي لو سمحت بالذكاء ولا في السكتشات الاغاني الفكية ولا في خطيني اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كان يعملوا فيها الاغاني الفكية الصحيحه يعني نتمنى انه ناخذ عليهم المشعل ان شاء الله من أقول الكلمة الحلوة واللحن ويجب الدعم وتشجيع منها دعم من الثقافة ومن الإذاعات ومن التلفزة أنه ترجع الأغاني هذه وعلاش لا أغاني محمد مورالي تعاود
0: من جديد هذيك
6: فيديو كليب ونكون وإحنا معاهم ونكون سيناريو حلو وهو حاجة خارقة العادة.
0: هذا السؤال اللي طرحته له في آخر اللقاء.
6: عايش خويا محمد عايش خويا.
0: شكرا لك سي نور الدين بن عياد تحياتنا ليك وربي يعينك إلى اللقاء. شكرا هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي لازمها باش تكون بين الفنانين وبين الأشخاص بصفة عامة. سي محمد المورالي ربي يشدك بصحتك. كلمة أخيرة كلمة أخيرة سي محمد في نهاية اللقاء هذا شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن؟
7: قول إن شاء الله كل راهي معنية في المسيرة نتاعي إن شاء الله وإن شاء الله نكون ما قلقتكمش إن شاء الله نعرفش أنا إن شاء الله نلقاو جماعة ما نقولش نلقاو واحد آخر نلقاو جماعة آخرين اللي يخذوا المشعل نتاع المونولوج خاطر المونولوج راه مش عباره على انسان يطلع يغني ولا لا لا لا هذا الموضوع يلزم. قلت بانه عامل هذا السمين الله يرحمه هذا السبلاني قلت انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط. قل له يا هادي انا مهمتي باش نطلع فرعد الناس ونعدي الحربوشه الاجتماعيه في قلب غنايه.
0: يعطيك الصحه سي محمد ربي يشدك بصحتك هديه حصه تكريميه. شكرا لك. اذاعه المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما وهي حصه تكريميه. احنا كنا نحبوا باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جيناك خلال الاسبوع. نعم سيدي.
7: عمري ما نسهل الاذاعه العمل هذا من اذاعه المونستير.
0: شكرا لك. إذاعة المونستير ما هو ديما السباقة وعندك الحربوشة اللي تحكي عليها أنت. هك علاش هي إذاعة المونستير إذاعة الإعلام الصحيح.
7: بارك الله فيك.
0: شكرا. إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. تحيات فتحية جلاد. إلى اللقاء.

ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضرة لا ما نقدرش نفرهدكم.

غني. قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: البال
1: فنان في البال
0: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
3: همسات دافئة.

نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، مدمنة للهدوء أنا، يتحرك جنوني بعضا من الوقت، ففي حبك أنا غريبة الطباع يا حبيبي. اعذرني إن خرجت عن المألوف لديك، فقلبي آلق بك يهفو إليك، يحملني تارة بشوق وأخرى بحب. لم أعرف الحب يوما، قلبي كالثلج، عواطفي كالثلج، ولكن على كل زاوية نبض عشق لك وحدك. لك وحدك تحركت، فتحول ذلك الصقيع إلى نار مشتعلة ذات لهيب لا يهدأ ولا ينطفئ. نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، ضاعت الروح فوق رصيف الأيام، وأعوام عمري بلهيبك تحترق. أرسمك مثل أباقرات الزمان قلبا يحتضن وردتين. أحبك، أحبك، أحبك رغم كل شيء.

على أرصفة الوجع أنتظر هطول ذلك الفرح الآتي منك إلي. بالله عليك يا حبيبي، كيف استطعت أن تنسى خفقة قلب وحيدة أنا بدونك؟ يأبى النوم أن يلامس جفوني، أنتظر بزوغ فجر جديد مكللا بموعد معك. ليت ذلك الحب الذي أحمله في قلبي يشفع لي، فيضيء ذلك الظلام الحالك الحائل بيني وبين قلبك الحبيب، بين روحك النقية وروحي المشتعلة شوقا إليه. يا عمري الغالي، وعد لقلبك، سأنسى جنون زماني العتيق لأمارس جنوني الجديد. دعني أتنفس بعمق شديد وأعلم أن القلب لا ينبض إلا بك. يا حبيب الروح، اذهب اذهب واسأل شمس الحقيقة عن قلب لا يحترق إلا في لهيبك. ستجيب أنك ذاك البحر التي تسللت أمواجه لشاطئ خافق فسكنت لتعتلي عرشه ليوم فناء الجسد. أعلم أنني أثرت ثورة غضبك حد الهيجان، ولكن هل تجرؤ الروح عن الابتعاد عن الجسد إلا في حضرة الفناء؟ لا تترك الوجع يتغلغل أكثر في داخلي، انحر أقضي عليه، فلا تدعني مهمشة في صفحة حياتك، ولا تدع نبضة حب تحترق من أنين

عند لحظة الوداع تغرب الشمس وراء الأفق، تسرئ دقات القلب، تضيء في عالم مجهول، ويمحو الغروب ابتسامة الشفاه، فتدمع العيون وتشكل الدموع نهرا من حنين. عند لحظة الوداع يغدو الحزن سيدا لهذا الكون البائس، وتنطفئ آخر شمعة من شموع السعادة، لتبدأ مواقد الشوق والألم بالاشتعال، وتحرق خيط اللقاء الوحيد في صحراء الوحدة. عند لحظة الوداع تسافر الأحلام في عالم مجهول، تسود الكآبة والمآسي، فتذرف العيون آخر دموعها، وتنسف جراح القلب دما غزيرا يحمل في داخله حرارة الشوق في لحظات الرحيل، ويرسم الحزن في قطراته المتساقطة، ويكتب القلب فوق صفحاته التي أدماها الألم والحزن كلماتي ولحظات الوداع الأخير. عند لحظة الوداع تغرب الشمس.

مسكت قلمي المتعب لأخط همومي وأحزاني، فإذا بقلمي يسقط مني ويهرب عني، فذهبت له لأسترده، فإذا به يهرب عني وعن أصابع يدي الراجفة، فتأجلت وسألته: يا قلم المسكين، أتهرب مني أم من قدر الحزين؟ فأجابني بصوت يعلوه الحزن والأسى: سيدتي، تعبت من كتابة معاناتك ومعانقتي هموم الآخرين. ابتسمت وقلت له: يا قلمي الحزين، أنا أترك جراحنا وأحزاننا دون البوح بها. قال: اذهبي وبوحي بما في أعماق قلبك لإنسان أعز لك من الروح، بدلا من تعذيب نفسك وتعذيب من ليس له قلب ولا روح. سألته: وإذا كانت هذه الجراح بسبب إنسان هو لي أعز من الروح، فلمن أبوح؟ فتجهم قلمي حيرة وأسقط بوجهه على ورقة البيضاء، فأخذته وتملكته وهو صامتا، فاعتقدت أنه قد رضخ لي وسيساعدني في كتابة خاطرتي. فإذا بالحبر يخرج من قلمي متدفقا، فتعجبت ونظرت إليه قائلة: ماذا تعني؟ قال: سيدتي، ألأني بلا قلب ولا روح؟ أتريديني أن أخط أحزان قلبك ولا أبكي فؤادك المجروح؟ مسكت القلم لكتابة همومي، فبكى القلم قبل أن تبكي يا عيوني. تعب قلبي، تعب من الحب.

جنون عندما أسمع صوتك وأنت صامت، جنون عندما أراك وأنا لا أعرف ملامحك، جنون عندما أشتاق إليك وأنت بجانبي، جنون عندما أنتظرك وأنت لا تعرف مكاني، جنون عندما أتحدث إليك وصوتي لا يصلك، جنون عندما أخاف عليك وأنت محفوظ بين جفوني، جنون عندما أتحسس نبضات قلبك الهادئ عن بعد، جنون عندما يخفق قلبي بسرعة هائلة قبل موعد لقاء بك، جنون عندما أرسل حروف أشواقي مع تلك النجوم الساطعة وهي بعيدة عني وبعيدة عنك، جنون عندما أسامر طيفك الخفي كل ليلة. كم يلعب الجنون بحياتي دورا كبيرا، فأنا أحبك بجنون. كانت تضرب الأمثال بحكمة عقلي قبل حبك، وبعد حبك أصبحت تضرب بي الأمثال في قمة جنوني. ودع عقلي ورحل بابتسامة عفوة، ترك لي شيئين أعيش بهما، قلبي وروحي. حينما قررت أن أهديك جزءا ثمينا مني، احترت بين قلبي وروحي. أردت أن أهديك روحي، لكنني تذكرت أنها ليست ملكي، إنما هي بيد خالقها، فلم يبقى أمامي سوى قلبي بما يثقله من مشاعر لك أنت وحدك. قلب صغير وبحبه كبير، هل تسمح لي بأن أسميك قلبي؟

أعترف أني راحلة، أعترف بأني تعمدت الرحيل من عالمك دون أن أترك خلفي حذائي الذهبي الذي يعيدك إلي، أو مسمار جحا الذي يعيدني إليك. سأفتقدك جدا حين تتساقط الأمطار وتملأ رائحة التراب المكان، وأرتجف بردا وأرتجف شوقا وأرتجف رعبا، ويشتد حولي الشتاء. سأفتقدك جدا حين يأتي الليل بلا صوتك بلا طيفك، وأبحث عنك في رداء القمر. سأفتقدك جدا حين يمد لي أحدهم ذراعيه وينتشلني من بحر أحزاني ويمنحني أجنحة جديدة وحياة جديدة، ويسأل قلبي عنك بخجل وتحن إليك في عروقي الدماء. سأفتقدك جدا حين أردد أمامهم كاذبة أني نسيتك وأن أمرك ما عاد يعنيني وأن فراقك ما عاد يشقيني، وأني لا أعود في المساء كطفلة إلى سريري وأبكيك في الخفاء.

ماذا لو يقرؤونك بين عيون حروفي وفوق قصائدي، بين دموع قلبي وفي جنون اللهفة إليك؟ ماذا لو يلمحونك خلف سؤالي الدائم عنك، بين النظرات الحائرة التي تبحث عن عينيك؟ ماذا لو يرونك في أمطار شعري وحدائق نثري، في خزانة ذكرياتي ودفاتر حنيني؟ ترى هل سيعلنون محاكمتي بتهمة الحب أم بتهمة الجنون فيك؟ أم سيفنونني إلى خارج أوطان قلبك؟ وأنت لا تدري، أم سأدفن مع أدلة جريمة المرفقة إلى الأبد؟ أنا لا أخاف الموت يا سيدي، لا أخاف الناس، لا أخاف مواجهة أعدائي، ما دمت عصفورة روحك ونهر أحلاقك، ما دمت شمسك الدافئة وصبحك وليلك وكل نجوم سمائك، فأنا لا أخاف إلا من خالق الحب.

سيد الهاني على الموجة 104.7. كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك.

يا حلو يا اللي الهوى، يا حلو يا اللي

الحلو يلي الهوى هفف على توبك. يا حلو يلي الهوى

أنا بغير.

تقولوا ما كانش قادر خلي دموع في الأرض، ده ما فيش حاجة أحسن من حد هيجنن ليه، هو فكرنا إيه.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل لنا القوة في الدين، والحزم مع اللين، والحكمة مع اليقين، واجعلنا في الشدة من الصابرين، وفي الرخاء من الشاكرين، ونق قلوبنا أجمعين، وأحسن ظننا بالآخرين، وزينا بأخلاق سيد المرسلين، واحفظنا من دعوة المظلومين، وسخر لنا عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختر لنا طريقا يسعدنا، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي عيوننا، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به يا رب العالمين.

أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العلي العظيم.

فلما أبى قوم عاد إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان قصدوا بيت الله الحرام بمكة، وكان معروفا عند أهل ذاك الزمان، وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام.

0: هل بقي لديك شيء من الطعام والماء يا بنيتي مهد؟
1: نعم يا أبتي، أتريد أن أعد شيئا تأكله؟
0: كلا يا ابنتي، أنا أسأل فحسب. إيه، مضت 3 سنين عجاف على وادي مغيث وجبال الأحقاف لم تمطر السماء فيهن قطرة ماء واحدة. هلك الكثير من الناس في الشحر، فقراؤهم ومستضعفوهم، وحسرتاه عليهم.
1: تأمل بالله خيرا يا أبتي، فإن نبي الله هودا لم يدخر وسعا في إطعام الناس وسقايتهم، إنه سخر أمواله لغياثهم، وذلك بئره جعله مشاعا لمن يطلب الماء. ولكن لم يكن ليكفي أفواج الناس المفزوعة من العطش والجوع.
0: حسنا فعلت يا مهد، حسنا فعلت، إذ حرصت على أن تقتصدي بما لديك من زاد وماء وتدخرين المزيد والمزيد منه ولنا وللسائلين.
1: تلك كانت مشورة سيد النبي هود يا أبتي، أوصانا أن نقتصد وندخر حتى يحكم الله أمره.
0: أعلم أن هذا الأمر إنما هو بلاء من الله تعالى ليمحص قلوبنا وعزمنا وليخزي الذين كفروا.

0: لا أدري من أين تأتي بكل هذه الأموال وفي هذه الأيام النحيسات يا جامير. لا أظن أحدا من بني عاد يملك ما أصبحت تملكه.
1: إنها فرصة التي لا تعوض يا أم. إن لم أغتنمها اليوم فمتى أغتنمها إذن؟
0: آية فرصة هذه؟
1: ألم تري أن بلدة الشحر باتت في كنف السنين قحط ومحل شديدين؟ فقلت أسخر أموالي وتجارتي من كل حدب وصوب لأبيعها بين الناس بأضعاف أضعاف أثمانها، ولم يجد هؤلاء الحمقى المغفلون بدا من شراء بضاعتي ليسدوا جوعة ذراريهم وعيالهم. إني وجدت سبيلا سهلا ومضمونا للربح والثراء يا أمي. ليت هذه السنين العصيبة تدوم وتدوم.
0: ويحك يا عدو المروءة ويا شيطان الخبث والجشع، أتغنى ببؤس الفقراء وجوعهم وتضحك على دموع الجائعين ونواحي الأمهات اللواتي لا يجدن طعاما لأطفالهن؟ لا، حاش لله أن يدعك تهنأ بتلك الأموال التي كسدتها، بل سرقتها من كدح المضطرين والمعوزين يا كلب الفجاع.
1: وفري عليك شتيم.

مهانتي يا أم، فإن والب قد انطلق إلى مكة حيث البيت الحرام، يزعم أنه سيستعطف العماليق هنالك كي يدعو له ولقومنا المنكوبين بالغيث من السماء. يريد مطرا. أنا أصبحت سلطان الماء والزاد.

0: ما بالك تبكين يا ابنتي مهد؟ هل نالك أحدهم بسوء؟ انظري إلي وأجيبيني يا بنية.
1: آه، إنما يبكيني غلظة بني قومي وقساوة قلوبهم لداعي الله يا أبتي. أما أنا لهم أن ترق أكبادهم إلى ذكر الله وطاعته بعدما تبين لهم إحدى آيات قدرته عز وجل؟ هذه الأعوام العجاف أليست نذيرا من الله إليهم كي يدعو ويترك رجس الأوثان فيتوجه بالدعاء إليه سبحانه وحده ليكشف عنهم الغمة ويبدلهم رحمة وسراء من بعد ضراء؟
0: مهلك يا مهد، مهلك. دعيني أنصت جيدا إلى تلك الأصوات المنبعثة خارج الدار حتى أتبينها.
2: البشرى يا قوم عاد، البشرى.
3: إنه عارض ممطرنا، الآلهة استجابت لنا.
0: أسمعت يا مهد؟ الناس تتباشر وتفرح بقدوم مزن الأمطار في الأفق البعيد.
1: دعنا نخرج إليهم يا أبتي وننظر ماذا هنالك.

0: انظروا السحابة السوداء شرقي الأفق البعيد.
1: يا للبشرى، ستمطرنا خيرا وننعم بعد الممل. الحمد للآلهة العظام.
2: لا، لا تفرحوا بهذه السحابة السوداء، لا تفرحوا أيها الملأ الكافرون، فإنني والله أرى وكأن في هذه السحابة ريحا كشهب النار، أمامها رجال غلاظ يقودونها. إنه الوعد من الله بالعذاب الأليم لكم أيها المشركون.

اعتزل النبي هود عليه السلام في مكان آمن هو ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما يلين جلودهم وتلتذ به الأنفس، وإنها لتمر على قوم عاد فتدمغهم بالحجارة والحصى الملتهب، فلم تترك أحدا من الكافرين إلا وأهلكت. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعين الكرام، هناك 6 أنواع من البشر. النوع الأول نوع يعيش في الدنيا ولا يعرف ما الذي يريده، ولا يعرف أهدافا يحققها، كل هدفه أن يوفر الطعام والشراب على قدر الكفاف، ومع ذلك لا يكف عن الشكوى من ضيق العيش. النوع الثاني نوع يعرف ما الذي يريده، ولكن لا يعرف كيف يصل إليه، وينتظر من يوجهه ويأخذ بيده، وهذا النوع من الناس أكثر شقاء من الصنف الأول. النوع الثالث نوع يعرف غايته ويعرف وسائل تحقيقها، ولكنه لا يثق في قدراته، يبدأ خطوات لتحقيق شيء ولا يتمها، يشتري كتابا ولا يقرأه، وهكذا دائما لا يبدأ في خطوات النجاح، وإن بدأها لا يكملها. وهذا النوع أكثر شقاء من النوعين السابقين. النوع الرابع من البشر يعرف ما الذي يريده، ويعرف كيف يصل إليه، وثيق في قدراته، إلا أنه يتأثر بالآخرين، فكلما أنجز شيئا سمع لمن يقول له: هذا الأسلوب غير مفيد، إنما عليك أن تعيد هذا الأمر بشكل آخر، وهكذا كلما بنى هدم لمجرد مخالفة الآخرين له، واختلاف الآراء وتضاربها يجعله غير مستقر على حال واحد، وهذا النوع من داخله غير مقتنع بفكره تماما، لذلك يقع فريسة الآراء المخالفة لرأيه، فيصبح بذلك أكثر شقاء من الأنواع السابقة. النوع الخامس نوع يعرف ما الذي يريده، ويعرف كيف يصل إليه، وثيق في قدراته، ولا يتأثر بآراء الآخرين إلا إيجابيا، ويحقق النجاح المادي والعملي، إلا أنه بعد تحقيق النجاح يصيبه الفتور، ويهمل التفكير الإبداعي ومواصلة النجاح. وهذا النجاح الذي حققه كان من الممكن أن يكون مفتاحا لنجاحات أخرى، فالرياضي الذي يجعل هدفه الحفاظ على القمة أفضل من الرياضي الذي يجعل غايته مجرد الوصول إلى القمة فقط، وبعد وصوله إليها يهمل التدريب الجاد فتضيع منه بعد ذلك. النوع السادس من البشر هو نوع يعرف هدفه، ويعرف وسائل تحقيقه، ويثق فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مواهب وقدرات، ويسمع الآراء المختلفة فيزينها ويستفيد منها، ولا يضعف أمام التحديات والعقبات، وبعدما يبذل كل ما في وسعه ويأخذ بجميع الأسباب يعزم في طريقه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ويحقق النجاح بعد النجاح، ولا تقف همته عند حد، متمثلا قول الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وقول الشاعر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. إن الطاقة النفسية والمواهب والملكات الربانية والعمر مقومات عظيمة يستطيع بها الإنسان أن يصنع المعجزات، المهم أن يبدأ ويستمر متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الواحد منا يريد النجاح ولكنه يصحو من نومه متأخرا، ويشكو دائما من ضياع الوقت، ولا يعرف كيف ينظم وقته بشكل يجعله يستفيد من كل لحظاته،
إذا كان مع هذا كله يريد النجاح فكيف سيحققه؟ سيفقد كل أسباب النجاح وبعد ذلك يرمي أعذاره على الحظوظ العمياء. إن الأنواع الخمسة الأولى السابقة من البشر هم قتلى مساكين، قتلهم العجز والفتور والكسل، قتلهم التردد وعدم الثقة بالنفس، قتلهم ضعف الهمة والطموح القصير. فاحذر هذه الآفات وكن من النوع السادس عزيزي المستمع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب الفشل على أحد. وكما قلنا ليس هناك إنسان فاشل، وإنما هناك إنسان يفكر في الفشل.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومسك الختام مع خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة المحمدية.

أعزائنا، ولازلنا مع غزوة بدر، ووصلنا إلى ساعة الصفر وأول وقود المعركة. وكان أول وقودها الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق. خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقياه ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة فن عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناد جيش مكة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي رضي الله عنه يقسم بأن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم.

كانت هذه نهاية المبارزة. أيها الأعزاء، بداية سيئة بالنسبة للمشركين، إذ فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة وهم يقولون أحد أحد.

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك.

وأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة.

إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختان. في الغد لنا موعد يتجدد ونزول الملائكة تقاتل في صف المسلمين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعاتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أنا البخاري بن صالح، أسعد برفقتكم في تباشير هذا الفجر السعيد. متعكم الله بالصحة والسلامة، وسدد خطاكم لكل مسعى خير، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب. أرأيت ظلك في الظلام مشى معك؟ وارفع يديك إلى السماء، ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. اللهم ارحم والدينا ووفقنا لما تحبه وترضاه من قول أو عمل. اللهم أفرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما قد تكفلت لنا به، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ربنا ونحن نستغفرك. يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا العافية في الدنيا والآخرة، يا أكرم الأكرمين.

والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش. زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش، واذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ود عنك. وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس، واللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا اخويا عالناس. كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس، يا ما كان عالدنيا افتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس، سبقهم رمايم يا اخويا ويدهوسوا عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس، وجنة الخلد حيدخلها من الناس القادمين الغيظ والعزيز.

هذه أنوار فجر يوم الجمعة المبارك، أشرقت في قلوب المؤمنين بشرا وإيمانا. الجمعة محطة إيمانية رائعة، لا تدعها تفوتك بلا تغيير في ذاتك. جعله الله مميزا من فوق سبع سماوات، فاجعله أنت مميزا لك ولمن حولك.

الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. الأمل، الأمل هو حلم اليقظة. الأمل يخفف الدمعة التي يسقطها الحزن. إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة. في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. أقول لك يا صاحبي، تيقن أنه لابد أن يشرق الضوء في آخر النفق. كن مخلصا في عملك تبلغ أقصى أملك. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.

الحب كما أراه. الحب هو صوت خرخشة مفاتيح الأب ورائحة عطره المختلطة بدخانه عندما يعود للبيت. الحب جديلة شعر يصنعها أب لابنته الصغيرة، أو طلاء أظافر يسبغ به أظافرها بكل صبر وتأني. الحب أم تشتم قميص ابنها المسافر، أم تصر أن تصنع لكل واحد من أبنائها طبقه المفضل في رمضان رغم أن الصيام يجهدها. الحب جدة تصر على استقبال حفيدها بمشغولات صوفية أنفقت ليالي الشتاء تحيكها رغم أن الروماتيزم يؤلم يديها. الحب جدة تصنع لعائلتها القطائف والحلوى ولا تذوقها، فالسكر لا يناسبها. الحب اتصال من أخ فقط ليطمئن، صديق تصبح مشكلتك هي مشكلته إلى أن تحل. الحب فنجان من القهوة تفاجئك به الابنة الكبرى بعد نهار عمل طويل، أو رسالة قصيرة كتبت على عجل من الطفلة الصغرى تسللت لتضعها تحت وسادتك لتتمنى لك ليلة سعيدة. الحب أختك تناديك باسم محبب إليك تعرفه أنت وهي فقط، حبة من شوكولاتة يضعها زميل على مكتبك. الحب نبتة تسقيها كل يوم وتربيها لتتسلق جدارك بكل دلال. الحب في جملة زوج حين يقول لزوجته متعة عافية وسلامة. الحب هو كل تلك الأفعال التي تثبت لك كلمة أحبك من دون الحاجة لأن تسمعها. الحب عندما أقول طمني عندما تصل، خذ معطفك الدنيا برد. الحب كما أراه لا يحتاج معجزات ولا سعادات عارمة، فقط تكفيه التفاصيل الصغيرة.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

الكأس لا يمتلئ من نقطة، والإنسان لا يغضب من كلمة. القصة قصة تراكمات، نصغر 20 عاما بكل كلمة طيبة تقال لنا، ونكبر 1000 عام ونحمل داخل

0: كائن هش، كلمة طيبة قادرة أن ترفعه عاليا، وكلمة جارحة قادرة على طرحه أرضا. ليس الحزن دائما ذراعين، أحيانا يكون كلمة.
1: قل لي حاجة أي حاجة، قل لي حاجة أي حاجة، قل بحبك قل كرهتك.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما تكبر متكبر إلا لذلة في نفسه يجدها، ولا تطاول أحد إلا لوهن أحسه من نفسه. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وكذا التواضع لا يضر بعاقل، لكن يزاد إذا تواضع رفعة، ثم التطاول ما له من حاصل. الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله. الكبر يورث البغضة، والكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد.

الوفاء بالحب ليس مذلة، والعطاء ليس شراء قرب، والسؤال ليس تضييقا، والملاحقة والاهتمام ليس مراقبة، والبقاء بالقرب ليس تطفلا، والمواساة ليست شفقة، والكلام العذب ليس تصنعا. الحب هو أن ترى كل ذلك جميلا دون أن يكون له معنى آخر. فالوفاء بالحب ليس مذلة إطلاقا. ومن رقيق الكلام ما قيل في تجانس الأرواح وعمق المودة، قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا.

0: نور الصباح، نور الصباح، استقبال يوم جديد، على أعمالنا شهيد. فاملأه عملا صالحا ينفع البلاد والعباد. نور الصباح، يأتي الصباح حاملا معه الأمل والجمال، وستشرق الشمس بإذن ربها لتنشر الضياء والسناء والدفء والحياة. إنها العطاءات الإلهية التي يمنحها الله لنا لننعم بها ونشكره عليها. يوم سعيد بإذن الله تعالى، تتجدد فيه أرواحنا وأحلامنا، ونتفاءل فيه خيرا. يكفي أن تضع يدك في يد الله ولا تبرح، بإخلاص نية وحسن ظن، فالله تعالى أحن على عبده من الأم على وليدها. هب النسيم مع الصباح عليلا، ومحملا فألا يفوح جميلا، فالبس مع الإصباح ثوب توكل، واجعله في طلب المعاش دليلا. فاز الذي اتخذ الكريم وكيله، وكفى برب العالمين وكيلا. يومكم مبارك سعيد.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسية، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعدته تونس بمتابعة وتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبإشراف وتنظيم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث، وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والأطراف المتداخلة. ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الحالي تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران، وسط مخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الشرق الأوسط. وفي أحوال الطقس، يكون الطقس اليوم على مجمل الجنوب التونسي في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وأقبلي ومدين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، وترتب عن ذلك محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهلية. بعد قليل زميلان ربح عبد اللاوي وهيثم والناس يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

يا رب، مع إشراقة هذا الصباح نسألك أن تملأ قلوبنا سكينة وطمأنينة، وأن تجعل يومنا هذا بداية خير وفرج وبركة. اللهم لك الحمد على نعمة الصباح، ولك الحمد على نعمة أن نفتح أعيننا فنجد في العمر بقية، وفي القلب أملاً، وفي الروح قدرة على مواصلة الطريق. يا الله، اجعل هذا الصباح صباح رحمة ولطف، صباح أخبار طيبة وقلوب مرتاحة ونفوس مطمئنة. ربنا ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وحسن التوكل عليك، وأبعد عنا القلق والخوف، واملأ أيامنا بالرضا واليقين. ربنا احفظ بلادنا من كل سوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعل المحبة تجمع أبناءها، واجعل الخير يسكن كل بيت. ربنا احفظ أهلها كبارها وصغارها، وكن عونا لكل من يحمل هما أو ينتظر فرجا. ربنا نسألك الصحة والعافية والمحبة والستر والنجاح والصلاح. ربنا اجعل ألسنتنا عامرة بالكلمة الطيبة، وأيدينا ممدودة لفعل الخير، وقلوبنا بعيدة عن الحقد والضيق. واجعلنا مفاتيح للخير، نزرع الأمل وننشر الابتسامة، ونكون سببا في فرحة من حولنا. ربنا إن كانت لنا أمنيات فحقق أجملها، وإن كانت لنا دعوات فاستجب لها، وإن كانت لنا قلوب متعبة فامنحها قوة الصبر ونور اليقين، واجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا فيه توفيقا في الخطى، وبركة في الوقت، ونورا في الطريق. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل يومنا هذا يوما مباركا يحمل لنا الخير حيث كان، وارضنا بما قسمت لنا، وزدنا من فضلك ومن رحمتك يا أرحم الراحمين.

12 دقيقة بعد 6 صباحا، إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، مرحبا بكم في صباح جديد نفتح فيه صفحة جديدة. بطبيعة نحمد رب العالمين على نعمة الحياة، على الفرصة الجديدة اللي نحاول نزرع فيها الأمل، الابتسامة والكلمة الطيبة مع نسمات الصباح الأولى. نخليه التفاؤل زيدنا وزوادنا ونستقبله ونهارنا بعزيمة بمحبة مهما كانت ظروف. ديما أكيد فما الباهي اللي يستنينا، وديما نقوله غدوة خير، فما أكيد في انتظارنا لحظة فرح، فما سبب نقوله عليه الحمد لله على نعمة اليوم الجديد. خليوا صباحكم مزيان، قلوبكم مطمئنة وكلامنا طيب إن شاء الله، خطر الكلمة الحلوة تنور الطريق وتفرح القلوب. أهلا وسهلا بالجميع مع بشائر الصباح، موعدنا باش يتجدد مع المعلومة، مع الكلمة الطيبة، مع اللحظات اللي تخلي صباحنا أجمل. صباحكم أمل خير وبركة مع هيثم وربح، وإن اليوم معكم في تعويض لصديقتي مروى الزيدي. خليكم في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير.

أحلى الأصوات وأجمل الإيقاعات ما زالت في انتظاركم على موجاتنا في مشوارنا الصباحي المنوع هذا اللي يتواصل معاكم حتى 9 صباحا. أولى فقرات البشائر زيارة خاطفة لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي وفكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأحد 26 من جويلية. في انتظار أكثر تفاصيل من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا أكثر كثافة بالمناطق الغربية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج، تكون السباحة ممكنة مع ضرورة توخي الحذر خاصة بالنسبة للأطفال وعدم السباحة في الأماكن غير المراقبة. درجة الحرارة تتواصل الأجواء الصيفية الحارة، تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 38 إلى 43 درجة وتكون أعلى بالجنوب والمناطق الداخلية مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لولاية الساحل سوسة المنستير المهدية طقس مستقر، سماء قليلة السحب، رياح معتدلة وحرارة مرتفعة مع نسائم بحرية خلال فترات النهار. وبالنسبة لأصدقائنا وأبناء هذا الوطن في الجنوب فما تحذيرات عالية من المعهد الوطني للرصد الجوي لظهور ظواهر جوية خطيرة. إن شاء الله يا رب يعطينا كل شيء باللطف، وبالطبيعة أكثر تفاصيل إن شاء الله في 8 غير دارجين باتصالنا بأصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 23 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 26 من شهر جويليا، توقفت عقارب التاريخ عند محطات عديدة صنعت أثرا في ذاكرة الشعوب بين أحداث سياسية غيرت ملامح دول ومحطات ثقافية وعلمية وفنية ارتبطت بأسماء تركت بصمتها في مسيرة الإنسانية. نستحضر اليوم بعضا من هذه الذكريات لنفتح صفحات من الماضي ولنكتشف كيف صنع الإنسان التاريخ بفكره ونضاله وإبداعه. السادس والعشرين من جويلية سنة 1956 أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وذلك في قرار تاريخي وضع القناة تحت السيادة المصرية، وكان من أبرز الأحداث السياسية في القرن العشرين، وقد أدى إلى أزمة السويس سنة 1956. السادس والعشرين من جويلية سنة 1945 صدور إعلان بوتسدام من طرف قادة الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، والذي طالب اليابان بالاستسلام، وذلك قبل أن تنتهي الحرب لاحقا باستسلام اليابان. السادس والعشرين من جويلية سنة 1963 تم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والدفاع عن قضايا القارة. 26 جويلية سنة 1953 شهدت كوبا بداية حركة ثورية بقيادة فيدل كاسترو مع الهجوم على ثكنة مونكادا، وهو الحدث الذي أصبح رمزا لبداية الثورة الكوبية. السادس والعشرين من جويلية سنة 1875 ولد الطبيب وعالم النفس السويسري كارل يونغ، أحد أبرز مؤسسي علم النفس التحليلي وصاحب نظريات مؤثرة حول اللاوعي والرموز الإنسانية. وفي مثل هذا اليوم ولد سنة 1928 المخرج السينمائي الأمريكي ستانلي كوبريك، صاحب أفلام خالدة في تاريخ السينما العالمية. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1943 المغني البريطاني ميك جاجر، أحد أشهر رموز موسيقى الروك في العالم. في السادس والعشرين من جويلية سنة 1952 توفي الملك المصري فاروق الأول بعد سنوات من مغادرته الحكم عقب ثورة جويلية 52. وفي مثل هذا اليوم عام 2021 توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي تركت رصيدا مهما في الدراما والسينما العربية. يبقى التاريخ ذاكرة الإنسان، يحمل بين صفحاته قصص انتصارات وأحلام وتضحيات، يذكرنا بأن كل يوم يمر قد يكون شاهدا على حدث يصنع الفرق. وفي مثل هذا اليوم نعود إلى الماضي لا لنعيش فيه، بل لنفهم الحاضر ولنستشرف المستقبل، لأن الأمم التي تعرف تاريخها تعرف جيدا طريقها إلى الغد الأجمل.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود.

أنت خيمتنا الأمينة، وأنت ميزان العدل. ظلمة من غيرك الدنيا، أنت لمام الشمل. أنت خيمتنا الأمينة، وأنت ميزان العدل. ظلمة من غيرك الدنيا، أنت لمام الشمل. يا أبي يا أبي اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل. قبل مني التجا عيدك، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك، على شيبك. صورتك تطلع أمامي بأيما موقف خطير، نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير. مسبحة في إيدك اليسرى وبصلاتك تكتمل. يا أبي يا أبي يا أبي اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل. يا دليلي بزمن بيضاع الدليل، ولدك ابنك حبيبك جيت أوفيك الجميل. يا أبي ارضى علي مهما ضحيلك قليل، أنا تلميذك المخلص وانت أستاذي الجليل. نكبر ونبقى أطفالك يا عزيز انت الأصل. آه يا أبي يا أبي يا أبي اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل.

الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت نهارنا. إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير أنت وكل حبايبك.

0: 42 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع لاستقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المنستير.
1: صباح بلا حدود،
0: جولة متجددة مع أبرز العناوين والصحف الصادرة هذا الصباح عربيا وعالميا، وننطلق مع موقع قناة روسيا اليوم الأكثر قراءة. الحرس الثوري الإيراني يعلن قائمة بخسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوما الماضية. على موقع قناة العربية نقرأ: ميليشيا الحوثي في وضع عسكري صعب بسبب خسارة الإمدادات الإيرانية. رئيسة تحرير مجلة ليكونوميست البريطانية تسأل إيلون ماسك عن سر عدائه للمسلمين. على ذات الموقع: حصار إسرائيلي على مدينة نابلس وإغلاق مداخلها. على موقع سكاي نيوز عربية: من أنت؟ سؤال والدة الأولى على الجمهورية لشيخ الأزهر يشعل السوشيال ميديا. وعلى موقع فلسطين بوست: أطباء بلا حدود، اقتحام قوات إسرائيلية مستشفى نابلس وأحداث تل أمس، نمط أوسع من الهجمات وعنف للمستوطنين، مرافق للرعاية الصحية بفلسطين تتمتع بالحماية وليس مقبولا استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف. على موقع CNN بالعربية: لا يحتمل حلا عسكريا، إيران تعلق على التصعيد بين الحوثي والسعودية. على موقع قناة الجزيرة مباشر: القيادة المركزية الأمريكية، الحصار البحري على إيران صار بالكامل، وتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت خرقه، وتعطيل ناقلتي نفط لم تمتثل للتحذيرات. القناة الإسرائيلية الـ12: تحطم طائرة مسيرة قرب منزل إتمار بن غفير، وهيئة البث تقول إن المسيرة كانت تحمل كاميرا فقط. على موقع تلفزيون العربي: حشودات عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي فلسطينية جنوب غرب نابلس، واستمرار اقتحام تل وصرا ومناطق محيطة بنابلس، وتسجيل عشرات الإصابات بالاختناق. على موقع تلفزيون العربي: بين تهديدات ترامب ونقص الذخائر، ما كواليس تعليق الضربات الأمريكية على إيران؟ التفاصيل مع عبد الرحمن البرديسي. وعلى مواقع تونسية، على منصة رصد التونسية، فيديو فيه متابعة لمظاهرة التونسيين الذين يتظاهرون وسط العاصمة البارحة ضد الرئيس قيس سعيد. على قناة روسيا اليوم: الحرس الإيراني يعلن تدمير 11 مقاتلة وطائرة أمريكية كانت في قواعد بالمنطقة. ترامب يصدر توجيها جديدا للجيش بشأن ضربات إيران، خبر نقرأه على موقع سكاي نيوز بالعربية. على قناة العربية: استهداف قواعد عسكرية وجوية ومقرات للحرس الثوري، خريطة ضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف جديدة داخل إيران. على موقع قناة روسيا اليوم: نيويورك تايمز، ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف مخزونات صواريخ الدفاع الجوي. دراسة علمية تكشف تأثيرا مفاجئا لشرب الماء أثناء تناول الطعام، تفاصيلها على موقع قناة العربية. ترامب يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بسرعة بإقرار قانون إنقاذ أمريكا. وعلى موقع سكاي نيوز عربية: زيلينسكي، الأقمار الاصطناعية الروسية تساعد طهران في توجيه هجماتها بالشرق الأوسط. هدوء حذر بين أمريكا وإيران وترقب لقرار ترامب. هذه العناوين وأخرى تجدونها على مختلف المواقع العربية والعالمية، وفيها متابعة لأبرز وأهم المستجدات على الصعيدين الوطني العربي والعالمي. وفقراتنا متواصلة معكم مستمعينا في بشائر الصباح عبر أثير إذاعة المنستير، وأجمل الأصوات دائما معكم. صوت فيروز، أحلى الأصوات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية الجديدة إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية بحسب بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة والمخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة بكوريا الجنوبية. وفي تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد للصيف يوم الجمعة 7 من أوت القادم، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها 20%. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم الأحد في درجة انذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي ولاية توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين، من المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب، ويترتب عن ذلك محليا إثارة للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
2: الصيف حلو لو وانا عامل جو
1: سفرة ولا تحكي.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين.
2: بشير

0: ما دام في العمر نبض وفي القلب أمل، فإن للخير مكانا وللعطاء حكاية وللبركة أبواب لا تغلق.
1: ما زالت البركة.
2: عام جدور ذاكرة بتاع زغوان حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. تعرف زغوان كانوا يربيوا السعي، كلهم فلاحة، العشية لابد باش عادي يرجعوا بالسعي متاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي متاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي متاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي متاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كنعوموا فيهم نلقاوهم من ضاف نظفوهم وحدنا. نساء يبيضوا، نساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير.
3: وعادي عندكم قبل نسان وتخرج، خاطر كنا نعرفوا انه كان عندنا برشا السفساري في زغوان.
2: عندنا السفساري وعندنا الحرام، عندنا نوعين، عندنا الحرام الحايك هذاك نعرف امي تلبس الحرام الحايك، والسفساري هذاك في الافراح سفساري حرير يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تقدم عليها كل وكريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس سفساري. ما يبدأوا كلا بين بعضهم، احنا الجيران اخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، والناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل.
1: ما زالت البركة.

17 دقيقة بعد السابعة، إشارة الوقت في إذاعة المنستير، ومحليه صوت عدنان الشواشي ومحليهم الكلمات اللي ينتقيهم بكل عناية. وعدنان الشواشي عنده مكانة خاصة في قلوب التوانسة.

عالسلامة، أنا ليمان باش نحكي لكم على الصيف. أنا نحب الصيف برشا على خاطر هو فيه عيد ميلادي، وزيد نمشي فيه للبحر ونمشي للبيسينات. هو أكثر فصل يعجبني على خاطر نعمل فيه الحاجات الكل اللي نحبها، اللي هما نعمل بريكولاج، نرسم، نمشي للبحر، نخرج نحوس، نلعب مع صحابي في النادي، نعمل كل شيء فيه. نرقد بكري، كنقوم في الصباح نغسل وجهي ونفطر، بعدها نمشي للنادي، وفي النادي نقعد ونلعب ونشيخو. مثلا اليوم لونا، وبعد عملنا بريكولاج ولعبنا، وبعد تفرجنا على الفيلم. كي نروح نفطر نتكى نرتاح شوية، وبعد نخرج نحوسو، وبعد كي نرجع في الليل نمشي ونرقدو. هو الصيف طويل نلعب فيه برشا مع أختي وصحابي وكل، وإني نحب صحابي الكل. عيتاو، باي باي.

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: حبيت نذكركم تنجموا تربحوا تذاكر لحضور سهرة الفنانة نبيها كراولي ضمن مهرجان سوسة الدولي، وباش تشاركوا وجاوبوا على السؤال اللي تلقاوه على صفحة راديو المونستير على صفحة الفيسبوك، تسجل إعجابك بالمنشور، تشارك المنشور على صفحتك وتعمل الإشارة تاج للشخص اللي تحبه يمشي معاك يرافقك للعرض هذية. المسابقة أو سهرة الفنانة نبيها كراولي مهرجان سوسة الدولي مبرمجة حسب رأيكم اليوم 28 جويلية ولا 29 جويلية ولا 30 جويلية؟ شاركونا بالإجابة وبدخول صفحة راديو المونستير، وأهلا وسهلا بالجميع. نذكر زيدا اللي تنجموا تختاروا معانا الأغنية اللي باش نختموا بها اليوم، بشيرنا خيرناكم بين زوز أغنيات، انتم تكتبوا رقم الاختيار في التعليقات لأن صوتكم هو اللي بيش يحدد الأغنية ختامية الفيزة. اخترنا يا إما أصالة نصري الأغنية رقم واحد، أصالة نصري سمحتك، ولا وردة الجزائرية رقم اثنين حبك مفرحني. مرحبا بكم ديما تتفاعلوا تتواصلوا مع إذاعة المونستير.

0: يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف كيف دواء الحديد يلزموا أن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاصهم متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
2: السابع والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة غدا، أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيغ تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. لجنة التراث العالمي باليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
1: 95.7. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أغانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنو يعمل المتخرج الجامعي باش يسجل في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام؟ أولاً، التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويلزم على المتخرج إثبات وضعيته كطالب عمل عبر إيداع ملف المكاتب الجهوية والمحلية للضمان الاجتماعي، واللي يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح الجامعية أو شهادة التعليم العالي أو قرار نهاية التدريب أو المعادلة، شهادة تسجيل في مكتب العمل والتشغيل المستقل، قسيمة دفع لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد إتمام إجراءات التسجيل والحصول على رقم، يتم التوجه إلى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض لإتمام التسجيل وفتح ملف تأمين مرضي مرفوق بالوثائق التالية: مطلب تسجيل في الكنام ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة التسجيل أو شهادة الانخراط المسلمة من CNSS، صورة شمسية حديثة وتحديد منظومة علاجية كيما منظومة عمومية أو طبيب العائلة. وعبر المنصة الإلكترونية e-knam يمكن للمتخرج الجديد تبعت ملفاته واستخراج كشوفات الخلاص إلكترونيا، ويلزم يكون رقم تليفونه مسجل في خدمة الإشعار بالرسائل القصيرة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بكرة السلة، فريق الاتحاد رياضي المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميلجوكوفيتش من أجل توالي المقاليد الفنية لأكبر فرع كرة السلة. هذا المدرب سبق له العمل مع عديد الأندية الأوروبية أبرزها نادي تارجو الروماني ونادي زغرب الكرواتي. إلى أخبار النوادي، نحكي على آخر زاد الانتقالات فيما يخص الملاعبية وكذلك المدربين. نبدأ باللاعب الدولي إلياس العاشولي اللي رسميا غادر الدوري الدنماركي فريق كوبنهاجن الدنماركي والتحق بالدوري الأمريكي المحترفين MLS. عمل عقد حتى 2029 في تجربة جديدة في الدوري الأمريكي المحترف مع نادي سان دييغو الأمريكي. العاشولي عنده تجربة مع كوبنهاجن امتدت لأكثر من 4 سنوات، 110 مباراة توج بلقبي الدوري والكأس إلى جانب مشاركة في 33 مباراة مع المنتخب الوطني. في إطار تحذيرات والانطلاقة الموسم الجديد، مستقبل مرسى لعب البارح مقابلة ودية ضد نادي الحزم السعودي اللي موجود في تونس، خسر بهدفين دون رد في أولى المقابلات اللي جي في تربسو القائم حاليا في مدينة عند رهم. عماد بنونس مدرب الفريق قاعد يشارك في 25 ملاعبي في هذا التربص. لهيئة التسيير الأولمبي البيجي تعاقدت بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. انتدب السياري هو الخامس بعد كل من حمزة المبروك، يحيى العاشوري، يوسف عزيب ومحمد ذيوف. النجم الساحلي الاتفاق حصل مع متوسط الميدان الدولي الليبيري محمد سانجاري اللي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومدة العقد باش تكون موسمين. هذا اللاعب عمره 27 عام وكان نشط في نادي نيوكاسل ولعب مع فريق أقل من 21 عام وأقل من 23 عام قبل الانتقال إلى نادي ليفينستون في الدوري الإسكتلندي، ولعب في أعقاب الموسم الماضي مع نادي موريكامبي الناشط في الدرجة السادسة الإنجليزية. كرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغا على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية. قرار المكتب الجامعي جاء بعد تشاور وموافقة المدير الفني الوطني سامي السعيد المكلف بتجديد النخبة وكذلك بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006-2007. وبدوره إبراهيم لاغا أبدأ استغرابه من هذا القرار ووصفه بالمتسرع، ولكن في نفس الوقت يحترمه وراضي على مسيرته ومشاركته في تدريب المنتخب الوطني للأواسط. المنتخب التونسي للتنس حقق لقب بطولة إفريقيا 2026 المقامة بالمغرب في صنف الصغريات. الفوز باللقب الإفريقي جاء بعد التغلب على المنتخب المغربي بنتيجة شوطين مقابل صفر. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن تعاقده مع المدرب أندريا بيرلو اللاعب الدولي السابق، هو إذن باش يكون المدرب الجديد للأزوري. مدة العقد 4 سنوات براتب إجمالي باش يصل إلى 1.5 مليون يورو كل سنة. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباحة تتواصل مع ربح وهيثم، متابعة طيبة.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر. صباح النور سرحان.
1: نهارك زين ومرحبا بك.
0: أعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، خاصة مع الحديث على الظواهر الطبيعية اللي حكيوا أنها باش تكون يعني درجة انتباه عالية في الجنوب.
1: صحيح، درجة انتباه عالية في الجنوب، مع الأسف موجة الحر ما زالت تعني بعض ولايات الجنوب على غرار توزر، قبلي، تطاوين، الجهات الغربية لجابس، كذلك لمدنين، حرارة مرتفعة إلى مرتفعة جدا مع ظهور الشيلي. الحمد لله الحرارة تراجعت بالشمال والوسط على أغلب المناطق، خاصة المناطق الساحلية وين تهب الرياح من القطاع الشرقي، لكن قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل. خليج تونس اليوم فيه فما موجة، خليج الحمامات، كذلك باقي السواحل وصولا إلى خليج جابس وشواطئ جربة وجرجيس. كنا نعلم كونه يوم أمس ظهرت وتشكلت خلايا رعدية محلية خاصة في ولايات الكاف وسليانة، سجلنا كمية أمطار تعتبر محترمة إلى حدود هذه الفترة، في حدود 12 مليمتر بسقيط سيدي يوسف، كمية باهية. سليانة 3 مليمترات، قعفور 3، تجروين مليمتر، وبدرجة أقل يعني باقي الولايات التي لامستها هذه الخلايا الرعدية، تحديدا بمقرن من ولاية زغوان في حدود 6 مليمتر. تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر هذا اليوم، ممكن بفاعلية أكثر عندما نتوقع أمطار أحيانا غزيرة نتيجة سحب رعدية نشطة بولايتي سليانة وزغوان، تظهر مساء ثم تتدرج لتشمل تونس الكبرى، نابل، شمال ولاية سوسة، وبالتالي نشاط هذه السحب الرعدية في مسارها الأفقي، يعني مسار باتجاه الجهات الشرقية، ممكن نسجل كميات من الأمطار. تساقط محلي للبرد وارد، الرياح القوية باش تكون حاضرة سواء بالمرتفعات أو أثناء مرور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة، تثير صحيح محلين الرمال والأتربة في النصف الثاني من هذه الليلة، وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. تقريبا فما كل شيء، طقس صيفي بملامح شتوية هذا اليوم، ولكن الحمد لله على نعمة الشتاء إزاء موجات الحر الطويلة التي عشناها.
0: نعم. نعم.
1: والتي دامت أكثر من أسبوع والتي ما زالت متواصلة ببعض مناطق الجنوب، نأمل كون ربي يفرج عليهم.
0: أمين.
1: الأرقام اليوم في درجات الحرارة بتكون ما بين 34 و38 بالمناطق الساحلية، بين 39 و47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: شكرا جزيلا لك. للأسف نكتفي بهذا القدر لأن وقت الأخبار الآن. زميل فتحي سعد وأولى نشرة الأخبار على موجاتنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين النشرة غدا، أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيغ تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. البنك المركزي التونسي في نفي قاطع عن الإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. لجنة التراث العالمي باليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. إلى تفاصيل الأنباء، نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسية، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي واللورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو دينارين و970 مليما مقابل الدولار الأمريكي وثلاثة دنانير و370 مليما مقابل اليورو. يعقد مجلس النواب الشعب غدا بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما تنعقد بمقر وزارة الصناعة أول جلسة فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين طاقة كهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقبيل ذلك اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع تجهيز وتركيب حوالي 12,000 دينار، وهما يجعلها غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس:
1: موضوع نتاع البطاريات بدات وفيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليها الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء نتاع ستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك من وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش معاش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها يلزم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك أوقات الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي ركبته في ديارنا، لهنا لازم نمشيه للعدادات الذكية اللي هي بدأت في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة أنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت نقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب:
2: زيادة في الأسعار حطت عند قيمة الصيدلية المركزية احنا ما في بالناش. احنا كصياد قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال جليسمون تاع السوم تاعو معناها زادت الاسعار تاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الاقصاء تاعنا من لجنة شراء الادوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الاقصاء نتاعنا تماما تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في اشغال ولا حاجه تكون بصفه استثنائيه، يا اما يستدعانا وزير الصحه والا المدير العام لوكاله الدواء. الصيدليه المركزيه حتى اكيد ما لقاتش الكليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما ادويه مدعمه نقصت في الدعم شويه باش تلقى الايكيليبر نتاعها. واحنا هناك نقابه ندعيو باش يقع ديما النظر الى جانب المواطن، لازم ديما مراعاه القدره الشرائيه للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الايكيليبر نتاعو وزيد يراعي ديما القدره الشرائيه نتاعو.
0: أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية 26/2027/2 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية، بحسب بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على صفحته على فيسبوك. أكد كريم بوعوني الرئيس والمدير العام لشركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا بالتوازي مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي لمرحلة التهيئة والدخول في مرحلة الإنتاج. وأشار نفس المصدر إلى أن أكثر من مستثمر فني عبر عن رغبته في الانضمام إلى المشروع.
3: نحن حاليا في طور الدراسة، الدراسة هذه بديناها مع الهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار، والدراسة بتقعد بين 14 و16 أسبوع، وفيها كذلك أنه نلقى مستثمر فني استراتيجي، ومباشرة بعد الدراسة وإيجاد المستثمر الفني نبدأ في الأشغال إن شاء الله متاع التهيئة والإكيبمون والكل، وإن شاء الله بعد المصنع في طور الإنتاج. موجودة مؤشرات، فما أكثر من مستثمر قاعدة الهيئة تحكي معاه، وإن شاء الله فما مؤشرات قدرة ربي نلقى المستثمر هذا.
0: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية، ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل عادته تونس في الغرض. طارق البكوش مدير المعهد الوطني للتراث والمزيد.
4: سيدي بوسعيد عن 3 سنين حاولوا باش نسجلوها، وكان ثم مجهود كبير من الباحثين ومن المختصين في المعهد الوطني، وكان فيه متابعه على لصيقة من طرف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية، وكان فيه برشا مع التبادل مع لجنة التراث العالمي في برشا مناسبات، كان فيه تصليح واخذ ورد، واليوم الحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات اول بلد عربي عنده 10 مواقع اثرية على التراث العالمي، اول بلد عربي، معناها هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذه يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في المنوال هذايا ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم اخرى.
0: ونختم نشرتنا بجديد الوضع في إيران، حيث ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. في الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الحالي تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران وسط مخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. غدا أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيك تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وختاما البنك المركزي التونسي في نفي قاطع عن الإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: على هذه الإيقاعات نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع.
1: ولد بحر
0: كالعادة، ضيفتنا دكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نحكيه اليوم على أحد الأسماك المعروفة والمميزة في أسواقنا وفي مطابخنا، وهو حوت سول، الكائن البحري هذا اللي يتميز بشكله المسطح بطعمه اللذيذ، يحبه برشا. شنو اللي يميزه علميا؟ كيفاش يعيش؟ شنو وضعه في سواحلنا التونسية؟ مجموعة من النقاط والمحاور اللي نحكيه فيها اليوم مع دكتورة نوزة. صباح النور، أهلا وسهلا بك نوزة.
2: صباح الخير وصباح سعادة ربح وصباح البحر والرزق للمستمعين إذا كانوا الأسير.
0: شنية الخصائص البيولوجية وبيش يختلف السمك هذا على بقية أنواع الأسماك؟ ويعني يحكيوا برشا على شكله المسطح، ربما هالخصائص هذه اللي تخليه يتأقلم مع العيش في قاع البحر.
2: دونك اليوم باش نحكيو على سمكة شكلها بسيط مسطح كيف ما قلت انت، اما وراها اسرار كبيرة واللي هي السول. وفي تونس كي نقولوا السول ربح نحكيو خاصة على زوج انواع.
0: نعم.
2: اللي هما السول الاوروبية اسمها العلمي سوليا سوليا، والسول المصرية اللي نلقاوها خاصة في خليج قابس والسواحل الجنوبية، واللي هي سوليا ايجيبتيكا. دونك هكا ايجيبتيكا جاية من مصر، فهمتني؟ السمكة هذه تعيش في القاع وتختفي دائما في الرمل والطين. هكا بتو باش نديرو نحكيو على شكلها مسطح، فهمتني؟ زوج انواع هذوما يشبهوا برشا بعضهم ربح، وما نجموش ساعات نغلطوا بيناتهم، لكن نجموا نميزوا بيناتهم بعدد الاشعه في الزعانف الحراشف نتاعهم. داكوغ. ولكن الزوز تعتبر اسماك مفلطحه ولا مسطحه، جسمها بيضاوي وجويد برشا. أول مرة نرى اليوم نحكيو على سمكة جويدة، فهمتني؟ لونها من الأعلى بني مائل إلى الرمادي مع بقع تساعدها على التمويه، أما الجهة التحتانية بيضاء على خطر ديما تعيش لاصقة في القاع. أكوردو؟ والأسماك هذه وقت اللي تخرج من العظمة نتاعها تكون كيف بقية الأسماك، راهو تكون سمكة عادية كيف بقية الأسماك، عينيها موجودين على اليمين على اليسار. وقت اللي تكبر تصير غريبة ربح، واحدة من العينين تتحرك بشوية بشوية حتى تقرب من العين الثانية في جهة واحدة، يوليوا العينين كلهم من جهة واحدة، وتولي سمكة تعيش على جنبها وعلى جنبها اللي ما عادش فيه عينين، وتتعلم سر التخفي. لو كانت عملت هنا عينيها كانوا عاديين، قربت عين الجهة اليمين متاحة والجهة اللي صار ولات تعيش عليها، فهمتني؟ وعليش هذا الكل؟ باش تعلم سر التخفي، واللي يعاونها باش تهرب من الفرايس، فهمتني؟ وباش تعاونها باش تصطاد. وشكون يخليها تتخفى زاد اكثر؟ عندها خلايا موجودين في الجلد نتاعها واللي اسمهم كروماتوفور، والخلايا هذه فيهم اصباغ. وقت اللي العين تشوف لون القاع، يعني كيف تاخذ تصويره معناها التصويره هذيك تبعثها الجهاز العصبي، والجهاز العصبي هو بدوره يبعث الجلد أوامر لكل الكروماتوفور نتاعنا هذوكم باش ياخذوا نفس اللون نتاع المكان اللي هي موجوده فيه، فهمتني؟ وهكا تنجم تخطر. يعني شوف انت الاسماك ايش الجهاز العصبي نتاعهم قوي على الاخر، وينجم يتاقلم مع البيئه الموجود فيها السمكة.
0: نعم.
2: ومن بعد تدخل في الرمل السمكه هذه وتخلي كان عليها على برا باش تراقب كان فما خطر. وحاجه اخرى اكتشفناها في الجلد ربح، ثلاث كروماتوفور هذوما الخليه هذوما اللي يخليوها تبدل اللون نتاعها، لقيناه غني بالكولاجين. هذا الاكتشاف، الكولاجين البحري. واهم حاجه اللي لقينا الكولاجين دو تيب 1 اللي هو قريب ياسر من الكولاجين تاع الانسان، ولقينا كميه 19.27 ملي جرام من مجموع الكولاجين الكل. هكا علاش نجم نستعملوه في الطب التجديدي كما ضمنت البيولوجيه، تحكي على الفاصمات البيولوجيه نحط الفاصمات وبعديك كيما تولك شويه الفاكتور ولا الورود ولا حاجه يعملوها ماده تذوب مع الحب كيف الكولاجين هذايا. نجم نعمل بيولوجيه، نجم ندخلوا حتى في هذه الاغشيه البيولوجيه وبعض التدقيقات التمويليه والسير يعني يحبوا يتغاروا وكل شيء، نعملوا ينجموا نستعملوه مضاد تجاري، وهذا هو المعنى الحقيقي تاع الاقتصاد الازرق. نحكيو ايكونوميك هو وقت اللي نستخرجوا.
0: نوزت سامحني الصوت قاعد يوصل متقطع، يعني ربما فما مشكل في التغطية، تبدل المكان شوية هكا، خلي الصوت يوصل معناها بمعايير تقنية جيدة.
2: بحالة ما هني بدلت المكان متاعي خير شوية،
0: هكا خير، هكا خير
2: الحمد لله. دونك هوني حبيت نقول لك اللي الكولاجين هذي، دونك الجلد لقينا فيه الكروماتوفور ولقينا فيه الكولاجين. الكولاجين هذي لقينا 9.29% معناها كولاجين دو تيب 1 اللي هو يشبه الكولاجين تاع الانسان، فهمتني؟ ونجمو نستعملوه في الطب التجديدي كيما الرمادات البيولوجية حكيت لكم عليها. كيما الرمادات البيولوجية هذي نجم معناها ما تنحيهاش الذوب وحدها وحدها، نجمو يدخل الكولاجين هذي في هندسة الأنسجة الأغشية البيولوجية وبعض التطبيقات التجميلية، فهمتني؟ واللي نستعملوه كمضاد تجاري. وهذا هو معنى الاقتصاد الأزرق، هو وقت اللي نستخرج القيمة من كل جزء من الكائن البحري، وصيد الأسماك هذه ربح يتم خاصة في الشباك القاعية عن طريق مراكب الجرم، وهذا نجم نستعمله الشباك مايكرو في الصيد التقليدي. تتغذى هذه الأسماك على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة والرخويات، وفترة التكاثر نتاعها يكون عادة من نوفمبر إلى مارس. وأشهر وفاة السمكة هذه ربح هي وصفة فرنسية اللي هي لاسول مينيير، اللي اليوم حنعاونكم كيفاش باش تحضروها، نعملوا أكلة لاسول هذه، واللي هي تتحضر بالزبدة، القارص، المعدنوس، شوية فرينة ولا شوية دقيق، فهمتني؟ وهذه من أشهر الأطباق في المطبخ الفرنسي الكلاسيك. وكيفاش نعملوها الوصفة هذه؟ نغطيوا السمكة بقليل من الدقيق ولا فرينة، ومن بعد تتحمر في الزبدة ونزيدوا عليه القارص والمعدنوس. ومن مميزات هذه السمكة وعلاش تعطي نكهة لذيذة الوصفة هذه، على خاطر لحمها أبيض رقيق وسهل الهضم. وأنا حاولت نغير ناحيته زبدة، حطيت الزيتون تاع تونس نتاعنا، زيت الزيتون اللذيذ نتاعنا اللي عنده قيمة غذائية، وعطات مذاق عالمي ومع قيمة غذائية عالية، على خاطر ربح لقيت في 100 جرام لحم نتاع سول عندنا 80 سعرة حرارية، 20 جرام بروتين، 1.5 جرامات دهون اللي فيهم 0.5 دهون غير مشبعة، واللي هما بدورهم فيهم 300 ملي جرام أوميغا 3 و250 ملي جرام فوسفور و350 ملي جرام بوتاسيوم و40 ميكروغرام سيلينيوم، ونسبة عالية من اليود ومن البي 12 ومن البي 3 ومن البي 6 ومن المغنيسيوم ومن الزنك. وهذا الكل ربح على شنو يدل؟ يدل للسول تساعد على بناء العضلات، تحافظ على صحة القلب، تدعم الجهاز العصبي بفيتامين بي 12 خاصة، تحمي الخلايا من الأكسدة، واليود نعرفوه ضروري لعمل الغدة الدرقية، الفوسفور يقوي الأسنان، البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم، والأوميغا 3 تساهم في صحة الدماغ والعيون. نعم. هذا هي سمكة اليوم السول.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل المعلومات القيمة هذه، ونتلقاو بيك معك كالعادة إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على أثير إذاعة المونستير.
2: شكرا.
0: حبيت نذكركم تنجموا تحضروا سهرة الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي، كيف تربحوا تذاكر وكيف تشاركوا في المسابقة اللي نقترحوها عليكم على صفحة راديو المونستير. تجاوب على السؤال، تسجل أعجابك بالمنشور هذا وتشارك المنشور على صفحتك، وتعمل تاج للشخص اللي تحبه يرافقك في السهرية هذه. السؤال: سهرة الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي مبرمجة يلندرا اليوم 28 جويلية 29 جويلية ولا 30 جويلية في مهرجان سوسة الدولي. وتنجموا زيادة تدخلوا لصفحة إذاعة المونستير باش تختاروا معانا أغنية الختام، أما تختاروا أسالة نصري في أغنية سمحتك ولا وردة الجزائرية حبك مفرحني. ومرحبا بكم الناس الكل.
3: إذاعة المونستير في نابل على الموجة 104.7.
4: إذاعة المونستير 104.7.

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها. في ذكرى عيد الجمهورية، رفع سقف التطلعات ودعم مسيرة البناء والإصلاحات، وحراك تنموي في مختلف الجهات، ومتابعة دقيقة للمشاريع الكبرى ودفع نحو التسريع في الإنجاز. والبنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقراره أمام اليورو والدولار. والتمويلات الصغرى على الشرف، إطار قانوني جديد لتوسيع النفاذ إلى التمويل ودعم المبادرة الاقتصادية. وصدر بالرائد الرسمي أمر بالترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. وغدا جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول الانقطاعات المتكررة التي عرفتها البلاد للماء والكهرباء. والصحيفة تنقل عن رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب قوله بأن قطاع التجميل يعيش حالة من الفوضى وتقنينه أصبح ضرورة. إلى صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، قرية سيدي بوسعيد تدرج رسميا على قائمة التراث العالمي. وفي الذكرى 59 لعيد الجمهورية، كسب الرهان الاقتصادي والاجتماعي عنوان هذه المرحلة. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات. والبنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقراره ضمن مستوياته العادية. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها، في قضية الجهاز السري إيداع أمني متقاعد السجن. وبسبب الصحيفة تنقل عن نائب في البرلمان رياض جعيدان قوله التونسيون بالخارج شركاء في التنمية. وخلال 3 أيام جيش الطيران ينفذ 55 تدخل لإخماد حرائق الغابات. وعودة موجة الحر بداية من شهر أوت، ضربة الشمس قاتلة فاحذروها. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة بسبب المدرب ماهر الكنزاري رئيس الإفريقي يهدد بالاستقالة. وأنديتنا مفلسة وأبطالنا يواجهون الأهمال، قانون الهياكل الرياضية حقيقة أم وهم؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: حلاوات.
1: يا تونس يا لؤلؤة المتوسط، يا أرضا تزينت بالبحر والنخيل وتعطرت بعبق التاريخ وأصالة الأجيال، في كل شبر منك حكاية وفي كل مدينة نبض من الجمال، من زرقة الشواطئ إلى خضرة الحقول، ومن دفء الجنوب إلى سحر الشمال.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل. تفتقر كثير من الشعوب، تعرفي دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. جلست في المقهى وشربت الشاي باللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة، تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي يرحب بيك، واحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له اقدر اصور؟ قال ايه، خذ راحتك خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الامان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجوده، وأكثر شيء الترحاب الشعبي، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: 43 دقيقة بعد 8 صباحا الوقت الآن في إذاعة المونستير
1: على عين المكان.
0: على عين المكان نمشي مع يسرى خلف الله مباشرة من سوسة باش نسلطوا الضوء اليوم على ملف يهم آلاف العائلات والشباب. نحكيه على واقع السوق العقارية خاصة أسعار الكراء وتحديات السكن وغيرها من النقاط اللي يمكن نتوقفوا عندها هذا صباح. صباح النور يسرى.
2: صباح النور. صباح النور مدام ربح وبكافة مستمعي إذاعة المونستير.
0: فين موجودة بالضبط؟ شكون معاك؟ أعطينا فكرة.
2: أي أنا متواجدة حاليا بالمراكب الشبابي بسوسة. يحضر معايا سي شادلي باكوش وهو صاحب وكالة عقارية بسوسة للحديث حول الوضع العقاري اليوم بجهة الساحل وبالتحديد بسوسة. صباح النور سي شادلي.
3: عطلنا صباح النور. مرحبا.
2: مرحبا بيك.
3: عايشك.
2: كيف تشوف قيم اليوم الوضع الحالي للعقارات بسوسة؟
3: والله يعني هنالك برشة معناها حاجات مربوطة، فما حاجات إيجابية كما نلقاو حاجات سلبية، يعني مرة هيك ومرة هيك كما نقول،
2: مرة
3: فوق مرة لوط.
2: صفة عامة هذه الصائفة، شنو ربما كيفاش تنجم تقيم حتى الحجوزات، الناس المستثمرين اللي تجي تستثمر في نعرف اللي دائما في الصيف تكثر أكثر الخدمة برابور لفترة الشتاء، هل إنه ثم إقبال على المواطنين اليوم للاستثمار أو للكراء؟
3: والله الإقبال موجود يعني، لكن مش كيما شهدته العوامل اللي فاتت اللي هو ذي مربوط ببرشة عوامل، منها الغلاء معناها بتاع العقارات اللي وصلتها ومعناها في جهة الساحل وتحديد في سوسة معناها الجهة اللي احنا نخدم عليها اللي هو مربوط ببرشة عوامل مع بعضها، كيما نلقاو انه الأسباب اللي خلات الغلاء هذايا هي أول حاجة أسباب فقدان معناها الأراضي في المناطق المطلوبة اللي هي ولات الأسعار متاع الأرض معناها ولات غالية ديجا، ومع انه لي ماتيريو دو كونستركسيون ديجا طلعوا لي بري نتاعهم، مع نلقاو بالنسبه للي باش ياخذ حاجه من عند لي بروموتور ولا باش ياخذ حاجه معناها كيما نقولوا معناها ديريكتومون جديده من عند بروموتور، معناها ديجا نلقاو انه لي تي في زادوا برشا حاجات معناها مربوطه ببعضها خلت انه الغلاء يزيد، وهذا انه نلاحظوا معناها انه عندنا برشا من المواطنين بالخارج اللي هما تقريبا من أهم العناصر اللي موجودة في السلسلة هذه في مرحلة معناها البيوع وكل شيء، اللي هما ولاو عنا برشا يتوجهوا أصلا أنه ياخذوا في بلدان أخرى، وسورتو نحكيه ما ناش نحكيه على اللي بشي يستقر ولا يلوجوا على حاجة بورابيتاسيون، نحكيه أنت كما قلت لي عن المستثمرين اللي زانفستيسور معناها اللي يلوجوا على حاجة بورانفستيسمون ولاو يتوجهوا أنه فما اللي يجيوا لنا وفما اللي ولاو يتوجهوا لبلدان أخرى اللي يمشيوا يلقاوا رونتابل معناها بور لالوكاسيون راديكال هما وتكون أحسن لهم معنا.
2: بالنسبة للناس اللي تستثمر لهنا في تونس تشادلي، هل إنه غلاء العقارات ربما هي من الحاجة من الحاجات اللي تخليهم معناه يبعدوا أو ينفروا من الاستثمار لهنا في تونس؟ ممكن زادت مبارشة ناس تقول يعني علاش هالسبب اللي في غلاء العقارات بصفة عامة في تونس اللي شدناه الآونة الأخيرة والأعوام السابقة؟
3: والله كما قلت لك معناه برشا عوامل مع بعضهم، لأنه إحنا ديما نحكيه في المرشي نحكيه معناها الطلب معناها عرض وطلب، ثم الطلب معناها العوامل الأخيرة كان موجود الطلب، ونلقاو إنه ديما تو معناها عنا دي زون جدد قاعدين يظهروا، عنا دي زون جدد قاعدين طالعين كما في سوسة، عنا سيتي أولمبيك في بوحسينة، عنا سهلول كات هرقلة زادة موجودة تو، والبارتي ديجا تو هرقلة معناها حتى شهدت مرها البريود الأخرى معناها غلاء في الأسعار وإقبال كبير معناها وغلاء في الأسعار ديجا توجد فيها. هذه حاجة من الحاجات اللي تخلي الأسعار تطلع شوية معناها، وكل كما قلنا زادة مع الغلاء متاع المعيشة بصفة عامة متاع الماتريود كونستركسيون متاع البري دي تيران اللي توا ديجا موجودين معناها الأراضي، خطر لزون دوماندي ما عادش فيهم دي تيران كونستركتيبل معناها كسوسوا بور أبيتاسيون إلا بور أبيتاسيون كوليكتيف معناها بور الريزيدانس وكل، ما عادش موجود دي برشا معناها ديجا للتيران، هذه تخلي الاسعار نتاعهم ديما غاليه.
2: اكيد باش يستثمر باش يشري دار اكيد اوتوماتيكمون باش يكون الغلاء الشراء يعني تكون ربما غالي شويه.
3: هذه هي
2: تصر للناس المقبله انها باش تشري ديار، برشا ناس يعني يقولوا علاش مثلا الاسوام الكراء طالعه شويه،
3: يعني اللي سواء واحد باش يبني دار باش تكلف له غالي، والا واحد باش يشري انا بارتمون باش يتكلف له غالي. دونك هو انا انفستيسور، الانفستيسور شنو؟ الانفستيسور عنده لازم يرجع معنا راس المال نتاعو وبعد يدخل في الربح. معنا اذا كان هو يعمل انسان في الكالكول باش يوصل انه يلقى روحه رابح مع الغلاء اللي موجود، دونك باش نلقاو في نفس الوقت الاسعار نتاع الكراء زاد غليت مع الاسعار نتاع البيع، يعني كلها مربوطه ببعضها، سلسله مربوطه ببعضها.
2: بالنسبه للناس اللي باش تستثمر اليوم في تونس في جهه الساحل، باش تنصحها استشهاد لها انها تاخذ ارض وتبني او تشري دار حاضره؟
3: والله كل واحد والفيزيون نتاعه، معناها كل واحد الفيزيون تاعو كيفاش نجم تكون. اني بالنسبه للي باش يستثمروا 100% انفستيسمون نحكيه ديما انه تشري حاجه حاضره تكون رونتابل خير. معناها اذا كان باش نحكيه تو، معناها في وقتنا اذا كان ما عندكش تيران قديم، اذا كان تو باش تشري تيران تو باش تبدا في الكونستركسيون، ديما كي تشري حاجه معناها حاضره وكونتون تكون رونتابل، معناها باش تكون ديما ناكدوا انه باش تكون رونتابل في لوكاسيون تكون كونتون.
2: اليوم التحديات ربما اللي تواجه الوكالات العقارية شنية، خاصة اليوم في ظروف اللي نعيش فيها من انقطاع الماء والضوء، هل إنه أثر هذا الشيء على معناتها على الناس اللي تجي تصيف بصفة وقتية في صيف؟
3: أثر بصفة كبيرة، يعني إحنا عنا ديجا معناها عنا زملائنا وعنا برشا، معناها إحنا على اتصال ببعضنا، فما اللي عاملين حجوزات سواء في تونس سواء كيما عندنا زادة حتى من مواطنين بالخارج وإلا حتى ديزيترانجي، معناه اللي يجيوا يحبوا يقضيوا معنا الصيف لنا في تونس، كما اللي ما يحبوش ياخذوا ديزوتيل يكريوا ديزابارتمون. نلقاو انه في وسط السيزون صار ديزانيلاسيون وقت اللي معناه هما يعملوا الحجوزات بتاعهم على دي بلاتفورم معينين معناه برا وكل شيء، يعني يجيوا يصير ديزانيلاسيون نتاع الحجوزات نتاعهم. علاش؟ على خاطر وصل الحديث وصل الاخبار نتاع انقطاع الماء انقطاع الكهرباء، وعندنا اصلا صارت لنا مشاكل انه عباد تجي باش تعدي ان سيمين ودي جور معناها بزابارتمون، معناها نقعدوا ديما الوسيط العقاري هو اللي في اشكاليه معاهم، يعني شكون باش يرجع وما يعرفش مثلا البروبريتير ما يتفهمش ويقول لك اني دفع فلوس باش نعدي معناها السجور نتاعي وباش نتفرهد مع صغاري وكل، نلقى روحي ما غير كليماتيزور ما غير ماء. فما برشا معناها العوام اللي فاتت كيما عملناه اللي تعملناه كنا معناها عندنا اشكاليه في انقطاع الماء كهو.
0: نعم.
3: العباد لقات لها حل اللي هو لي ريزرفوار دو وكل شيء. معناها بعد تنقاو انه الاشكاليه ولات في الماء والكهرباء معناها الزوز. دونك بالحق فما مشكل كبير، فما عباد عملت لانيلاسيون تاع الحجوزات نتاعها. فما اللي جات وخرجت، فما اللي تجي وما حتى فما عباد تخلص.
2: بتسلب على السياحة يعني في
3: أكيد، يعني إحنا نعرف إنه جات في مرحلة معينة السياحة الداخلية يعني هي اللي خدمت البلاد معناها في برشا حاجات، معناها وقت فما صارت إشكالية في السياحة. إحنا توا عندنا مازالت ما موجودة عندنا السياحة الداخلية سواء في سوسة سواء في معناها جل الأماكن معناها الساحلية اللي موجودة، فما مشكلة هذا كبير برشا انه عباد تجي باش تخلص فلوس بعد تلقى روحنا في المشاكل هذه. معناها يقول لك عاد اني نولي مدام لي زوتيل ما يقصش عليهم الضوء، نولي نمشي ناخذ اوتيل ونولي اني بالي مرتاح اكثر، معناها ما خير من اللي ناخذ ابارتمون وقص عليه الضوء والماء مقصوصه وكذا، نمشي ناخذ اوتيل وكاو بالي مرتاح. دونك لي انفستيسور ديجا هذه حاجه ولات مخوفتهم انه يقول لك اني نشري ابارتمون بعد كي تعدى لي سيزون، اللي احنا نعرفوا السيزون في تونس لنا عندنا جويلي وأوت وساعات حتى النص الثاني تاع جويلي، مي جويلي معناها باش تبدا السيزون لنا في تونس، يعني عباد تقول لك ماهيش باش تكون رونتابل. لا يعني دونك
2: شنو تحب تقول لها للناس اللي تسمع فينا ربما جات تصيف لنا في تونس او في سوسه وربما قالت الاوضاع مش في العاده، شنو تنجم تقول لها باش حتى نوسعوا بالنا الكل مع بعضنا في هذه الظروف اللي نعيشوا فيها الناس الكل؟
3: والله نشوف هذه حاجه، هذه معناها وضع ذي في البلاد الكليكي مع تونس الكليكي، ونشوف انه برشا عباد يعني احنا كان نحكيه على اشكاليات نوع متاع عباد جات تصيف وكل ميساش، نصبر على بعضنا شوية وضعه يتعدى وبلادنا معناها مش مشكل، نصبر عليها ونصبر شوية حتر نشوف انه احنا تا نحكيه على تصيف. فما مشاكل ما اكبر، فما عباد خسرت مشاريعها، فما عباد خسرت عائلاتها وخسرت افراد من عائلاتها وشكون توفى لهم في العائل، معناها ميسالش نصبر على بعضنا شويه والعجله ديما تدور، معناها الناس الكل مع بعضنا وكنا ندوروا العجله مع بعضنا معناها باش تتواصل كل شيء.
0: يعطيك الصحه يا يسرى، شكرا ليك. يعطيك الصحه يسرى، شكرا ليك ولضيفك، واحنا نوصلوا معاكم هكا الختام البشائر. وقبل ما نختموا نذكر اللي احنا قدمنا مسابقه قلنا سهره الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي مبرمجة لنهار 28 ولا نهار 29 جويليا ولا 30 جويليا؟ الإجابة الصحيحة 29 جويليا، والحظ ابتسم السهام الحشفي والبرهوم بن علي. مبروك عليكم التذاكر اللي من خلالها باش تحضروا سهرة نبيها كراولي نهار 29 جويليا. نوصل معاكم إذن لختام اللقاء. شكرا هيثم والناس، هويدا بن ساسي، أنا ربح. نقولكم تابعونا دائما على موجات إذاعة المنستير. غدوة نتلقاو في فاميليا رفقة زميلة مروة الزيدي. دمتم على محبة، وختامها مسكنتوما اخترتوا ما بين أصالة ووردة، اخترتوا وردة، استمتعوا بصوت وردة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية في عدده الصادر أمس أمر يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. النص حدد سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الصغرى المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتين دون فائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لفائدة أو لجميع المستويات التعليمية للسنة الدراسية الجديدة، والتي ستجرى حصريا هذه السنة عبر منصة الحياة المدرسية، وهي مبادرة رقمية تسعى إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. هو التحذير الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي يشمل ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين، ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محليا مع أمطار وتساقط برد محلي ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب، ويترتب عن ذلك إثارة للرمال والأتربة إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها في حدود 20%. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عزف، شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: محليها الطاقة متياكم قديش محليكم محليكم محليكم محليها الطاقة والنشاط والحيوية على الصباح. خليوني نقول الكواليس خليوني نقول الكواليس فاش كنتوا تعملوا في اللي ذاعته فاش كنتوا تعملوا شدة سباق شنو اسمه ذيك اللي كنتوا تعملوا فيه
1: شدة
0: شدة الكل ورات متاع اللي ذاعة الكل طق طق طق طق طق طق طق درتوها اللي ذاعة الكل صار ربي البيروات مسكرة اليوم فماش الزملاء مش قاعدين يخدموا ما شوشتوش عليهم شنو هي اللعبة اللي تلعبوا فيها
1: شدة شدة
2: لازم بعديك نمسوها في القاع ذيك نتاع
0: ما تمسش الميكرو يا دوكي يا دوكي الميكرو خليه مريقل ما تمسوش صحي تحطي ذيك على الطاولة باه يلا استنيني خلينا نعملوا جولة على الطاولة الميكرو الميكرو الميكرو اي
1: شو قلت حاجه
0: قولي
1: ماما.
0: حاجه
1: بيرم يحب يتقاسم الواحد معايا اللي اذا انا نقترح كل دقيقه انا نعطيه كل دقيقه توفه هو يعطيني وكل دقيقه توفه انا نعطيه
0: سمعت الاذن
1: باهي
0: اول شيء اول شيء نحب نقدم تحيه كبيره ساعه للتقني نتاع حصه اليوم اللي سمح لكم استثنائيه مش تزيدوا ثلاثه اشخاص في حول الطاوله لانه ممنوع هذا شيء ممنوع فبالتالي انت حنسلموا على التقني وينو التقني اللي خليكم تدخلوا اليوم ورتب لكم الميكروويت وينو
1: انا التقني
0: شكون التقني زعما شنو يتسمى التقني شنو معناه التقني هو شكون هذا تقني ما عرفتوهش
1: شو معناه تقني
0: شنو معناها تقني والله سؤال مهم برشا هذا المخرج نتاع الحصه نتاعنا المخرج نتاع الحصه شكون المخرج نتاع حصتنا ما تعرفوش اسمه هيثم والناس ثلاثة تصفيق على هيثم والناس نوريه لكم ما هو
1: اي
0: اوكي قدام الميكرو قدام البلاد
3: ريتو
0: اللي لبس نظارات هذيك مريول احمر
3: وعزوز
0: ذيك صديقنا هيثم والناس اللي هو المخرج نتاع حصتنا نسلموا على زميلتنا هويدا سيسي اللي هي تنسق في حصه هذا اليوم ليه ليه ليه ليه العرك ليه استني وريم الهيني معكم وقدام ميكرو نتعرفوا على الليكيب يلا باش نبداو من لحظة ماما نبداو من اليمين إلى اليسار باش نستقبلوا بحذينا
1: حاجة كهو
0: يلا
1: كي أن البدل الواحد حتى الوسط بيرم يبدلوا ويحطوا في أقصى درجة أخذوا يحب يتفلك يتفادلك معايا
0: ويكسل لي اغنيه يا بريم سايب لنا الكاسك نتاع ياسونا عايشك باش نقولنا باش نقسموا
1: الدرجه نتاع صوتي بدلها كي انا نحطها في الوسط
0: يا بريم عايش عزيزي ما تلعبش بدرجه الصوت نتاع الكاسك باش نعملوا تقاسم تعادل ما بيناتكم باهي يلا باش نعملوا جوله في الاستوديو باش تعرفوا على الاطفال صديقي ضيفنا العزيز يا مزيان يلا قدم لنا روحك عرفنا بروحك تقرب للميكرو انت يا انت اقرب للميكرو عسلامه عسلامة اقرب اطلع شوي اطلع شوي اطلع شوي ما نلعبوش في الاستوديو ايس صباح النور
4: صباح الخير
0: عرفنا باسمك عرفنا باسمك
4: ابراهيم البابا
0: ابراهيم البابا عمرك
4: عمري 6 سنوات
0: نقرا في سنه
4: نقرا تحضيري
0: ونجحت باش تولي في السنه تخرجت من التحضيري باش تدخل السنه الاولى احسن شنو اللي شقشق هذاك بكري نسمع فيك وانت تجري والشي شقشق شنو اللي شقشق عندك
4: ميداليه
0: نتاع شنو
4: نتاع الحساب الذهني
0: انت ربحت ميداليه ترى نشوف الميداليات شنو مكتوب عليهم الميداليات هذوما جوائز واو قديش من ميداليه هذوما
4: 3
0: ميداليات شنو الوانهم
4: ذهبي
0: اي
4: فضي
0: ايه ذهبي وفضي ولا الاخر شنو
4: فضي
0: ترى وريني
4: وذهبي.
0: زوز ذهبي واحد فضي هذوما ربحت فيهم في مسابقه الحساب الذهني انت تعرف تحسب بالقدي تعرف الحساب الذهني وشكون اللي جيبك انت والميداليات اليوم شكون اللي جيبك للاذاعه انت والميداليات
4: ماما وبابا
0: يعطيهم الصحة وتم بعد نرجع نحكي على الميداليات متاعك خليل بوزقر وصباح النور خليل
5: صباح خير
0: كيف حالك يا خليل
5: لاباس
0: هل عاد قضيت أسبوعا طيبا وسعيدا
5: نعم
0: استمتعت
5: أي
0: شنو القصة اللي قريتها الجمعة هذي
5: سندباد البحر
0: سندباد البحر خاطر ما في تحكينا على السندباد
5: أي
0: ممتاز جدا
5: الرحلة الثانية
0: في الرحلة الثانية متاع السندباد
5: مشيت في الجمعتين اللي غبنا فيهم تقريبا مشيت البيسين في التبقى معطي أكسي بيسين في بيسين خاص وزيد البارح حجم شعري
0: صح صح صح عجبتني الحجمة متاعك من اللي ريتك أنا حسيتك متغير عجبتني برشا الحجمة صح
5: عايش.
0: عايشك ثم يوسف صباح الأنوار يوسف
3: صباح الخير
0: كيف حالك يا يوسف المصلي
3: بخير
0: أعود ذكرنا بروحك عمرك
3: عمري 7 سنوات
0: ونجحت للسنة
3: للسنة الثالثة
0: وتقدم لنا فقرة
3: ونقدم لكم فقرة أخبار متاع الصغار
0: شنو أجمل ما عديته في الأسبوع متاعك يا يوسف
3: أني مشيت مع ولاد عمتي للبحر
0: صح صح ما لقيتوش نشيت في البحر
3: فما
0: شوية نشيت ما حرقتكش نشيتها لا ممتاز جدا ثم ياسمين المزيينة هي والمسرح متاحة صباح النور يا ياسمين محلي شعرك ومزينهم النورات اللي في شعرك شكون عملهم لك
3: ماما
0: والظفرة زيدة مزينها مزينها شنو جبت لنا اليوم ياسمين معاك
6: 5 على 5
0: اقرب للميكرو ها
6: جبت لكم قصة أهمية العمل
0: أهمية العمل والشخصيات اللي عنا شكون اليوم بطة
6: دجاجة
0: بطة ودجاجة
6: وجرة
0: وجرة جرة بطة ودجاجة وجرة والمسرح وين والمسرح المسرح قعد في الغلوج باش ندخلوا المسرح متاعنا ثم بحثينا أسيل صباح النور أسيل مشري
7: صباح الخير
0: كيف حالك
7: بخير
0: نشوف فيك متغيرة شوية شنو السبب زعما هذا الصباح
7: معلش
0: قول الحقيقة أرى شيئا مختلفا شكون زينك اليوم الصباح
7: ماما
0: يعطيها الصحة شنو حويلك كيف كان أسبوعك
7: لبس قعدت بحظة مامي بابي وخالتي
0: بنات
7: خالتي مشينا للبحر وتفرهدنا ونقدم لهم تحية نقدم تحية لمامي ونقدم تحية لبابي والخالتي وبنات خالتي
0: ممتاز جدا ثم بحثينا ياسين سمودي صباح الأنوار ياسين
8: صباح الخير
0: كيف حالك ياسين؟
8: بخير
0: كيف كان أسبوعك؟
8: جميل
0: ما أجمل ما كان في الأسبوع يا سونا أحكي لي
8: كان ما أجمل في الأسبوع أنا مشيت للبيسين في جربة وفي بحر وتعلمت كيفاش نختص في البيسينات العميقة وتعلمت كيفاش نتنفس في البيسينات العميقة وزيدة تعلمت تنجيزات خطيرة في البيسين في البيسين الكبير نجم نعملها حتى في البيسين الغرق شوية نجم نعملها
0: مش قلنا من أداب العومين في البيسين كونه ما نجزوش وما نجريوش مش ما نزلقوش كيفاش تعلمت التنجيزات الخطيرة هذه؟
8: تعلمتها وحدي وليت نعملها فجأة وانا ما تعلمتهاش
0: ايو كيفاش تعمل كي تهبط للميم اللوطم
8: جد في إيراتي حاولت نجرب قفزة اما هي وليت رائعة وكل الناس شافوني وهما كانوا رايق اصلا
0: انت اللي عجبك اكثر كونه لفت انتباه الناس اللي قاعدوا يغزروا لك ولا لي انت تعلمت حاجه جديده اللي هي طريقه العوم طريقه التنفس وسط الماء
8: طريقه العوم والتنجيزه انا قبل ما نعمل التنجيزه الخطيره اولا نعمل هيك نهبط شويه وبعد بوم اما قبل هذا بالضبط انا ديما نعمل انا بالضبط في التقريبه الخطيره هاتي نعمل هيك باش نوريكم في ايدي نعمل هيك وبابا
0: وشنو مصدر السعاده في التنجيزه ذي
8: اخاطرني انهم الناس ونقدم لهم تحيات التنجيزات الخطيره انا نحب نفرح الناس بتنجيزاتي ونشوقهم لتنجيزاتي هيك علاش نحبهم يغزروا لي
0: يعني انت تشعر اللي انت قاعد تلهم فيهم بالتشقليبات والتنجيزات متاعك في البيسينا
8: انا قاعد نلهم فيهم باش هما يوليوا ما يعشقونيش باش
9: ما هما أنا منحب أنا سبب أظهري للتنجيزة الخطيرة مش لأن نحبهم يعجبوا بيا، خاطر نحبهم يتشوقوا لتنجيزاتي ونحبهم ونحب نشوف فرحهم كيفاش يجري، ونحب الناس يكونوا سعداء.
0: آه ما أنت عملت لهم عرض تقريبا بالتنجيزات متاعك، معناتها تحب أنت تشوف انبهار الناس بتشقلي بيت متاعك؟
9: لا، نحب نشوف الناس سعيدين بالتنجيزات متاعو، وزادة نحبهم يتشوقوا.
0: واضح، الغاية نبيلة جدا، الغاية متاعك نبيلة جدا اللي هي إسعاد الناس، لكن لازم أن نحافظ على سلامتنا هكا ولا لا؟ شنو أدب العمان في البيسين يا أسيل؟ ميكرو أي؟ ما نقزوش
10: باش ما نغرقوش في البيسين،
0: باش ما نزلقوش،
10: باش ما نزلقوش
0: اي
10: ونطيحوا
0: اي. شنو اخر؟
10: ولازمنا نعوموا بالشامبرير باش الناس الصغار يعوموا بالشامبرير باش ما يغرقوش.
0: صحيت اي، نسمع فيك هجيتك اي. ما نجريوش،
10: ما نجريوش، ونقعدوا بحذا امنا وبونا.
0: صحيت، وما نقعدوش برشا في الشمس،
10: ما قادوش
0: بس هفشل. لو جعل مكان ظلل. ثم بحذينا سيد دوكي. ليه مش دوكي عاد، سامحني أمه دوكي. شو اسمك؟ ذكرني في اسمك.
11: بيرم القريشي.
0: بيرم القريشي، بحذينا بيرم القريشي. أعطيه الكاسك بربي يا ياسين، خليه يتكلم مرتاح. صباح الأنوار يا بيرم.
12: صباح الخير.
0: قدم لنا نفسك يا بيرم. اسمي؟
12: اسمي بيرم قريشي.
0: عمري؟
12: 6 سنوات.
0: نقرأ في؟
12: لكسيلون.
0: لا لا، ما تسميليش المدرسة. سنة. نقرأ في سنة
12: أولى.
0: سنة الأولى بيه. هذه أول زيارة تقوم بها للإذاعة؟
12: إيه.
0: أول زيارة. كيفاش ظهرت لك الإذاعة هذه؟ كيفاش لقيت هالأستوديو وهالشكل وهالميكرويت كيفاش بين لك الأمر؟ غريب، عادي، شبه القسم،
12: شبه برشا كما هو،
0: يشبه للتلفزة، يشبه للقسم، شنو يشبه الاستوديو هذي؟
12: يشبه كما هو،
0: يشبه الروحه.
12: إيه؟
0: بيه شنو عملت مزين الأسبوع هذي يا بيرم؟ شنو عملت؟ مشيت للبحر، قريت قصة، مشيت بحدا مامي، شنو عملت؟
12: قريت قصة وصنعتها.
0: صنعت قصة؟
12: إيه؟
0: كيفيش؟ كيفاش صنعت القصة؟ أنت وشكون صنعتها؟
12: خاطر كنت نقرأ في روضة قبل سنة أولى. نسمعوا قصة باش نصلوا نقرأ. وأنا كملت قصتي. اسمها غباء الثعلب.
0: غباء الثعلب، وأنت حافظها ولا مش حافظها؟
12: حافظها بالقدا.
0: من بعد نجم تقعد تسمعنا شويه من غباء الثعلب تحكيه لنا من بعد؟ باهي. والجمعه دي مشيت البحر ولا ما مشيتش؟
12: مش نمشي برشا، خاطر معبي برشا بالنشيط.
0: وأنت شفتها نشيطه مره، تعرفها كيف شكلها؟
12: لا ما تعرفش اشكالها.
0: كيف نوما اشكالهم النشيطات؟
12: تبدا عندها دائره وعندها برشا مجسات يحرقوا.
0: مجسات؟ شنو دعم بيهم المجسات هذوما؟
12: باش تحرق الناس، ما ندفع على روحها سخا، ما ناس خايفنا احنا باش نصطادوها، واحنا بالعكس هي تصطاد فينا.
0: وانتي شفتها مرة تعوم هذي نشيطة؟
12: لا. شفت مرة نشيطة زرقاء.
0: بحق؟ كيف نية نشيطة زرقاء؟
12: الفازة تضحك برشا.
0: كيف ايش احكيلي؟
12: مشينا للبحر اني وخالتي ومامي وماما وصاحبي واخته. اختي مشينا، فما نشيطة زرقاء طارت في خالتي، خاطر لبسة طارت فيها، خاطر عندها لبسة متاع الألوان وهي طارت في الألوان. ياخي جات قدامها تجري تجري تجري تجري، ورسنا لها فرشيطة، وما واني قربت لها شوية ياخي مستني من لان.
0: شنو حسيت؟
12: ليه معناها اني قربت ايدي ياخي، هي طلعت قريبة وتلصقت لنا ياخي، مش لاقتش بيها.
0: بماذا شعرت؟
12: مش ضربة قوية، الحمد لله برات.
0: وجعتك؟
12: لا مش برشا.
0: ما حرقتكش؟
12: لا.
0: ها وتوا وليت تعس عليها قبل ما تهبط؟
12: اي ديما نعس عليها.
0: تنتبه تشوف فما نشيطه ما فماش نشيطه باش تعرف وين تحط ساقيك وين تعوم. وانت تعوم في القصر ولا تعوم في الغارق؟
12: شوي شوي.
0: شوي بالشومبرير ولا بلي شومبرير؟
12: الشومبرير. مش الشومبرير نتاع البيسين. لازم الشومبرير نتاع البحر خاطر البحر خطير اكثر من البيسين.
0: صحيح هذا امر صحيح. هما الزوز مخطرين والبحر اخطر. خاطر علاش البحر اخطر حسب رايك؟
12: خاطر فما برشا حيوانات.
11: خاطر كبير.
12: لا خاطر فما برشا وحيد اللي ياكلوا اللحوم
0: في البحر.
12: فما زوز وحيد اكاهو
0: اللي ياكلوا اللحوم.
12: ايه
0: اللي هما شنوما؟
12: الاوركا تاكل كان الكبده.
0: الاوركا
12: تاكل كان الكبده نتاع اي حاجه.
0: تاكل الكبده الاوركا.
12: ايه والقرش ياكل
11: الدم.
12: ياكلها ديراكت.
0: ياكل كل شيء.
12: ياكل كل شيء. سمكه ديما سمكه.
0: دونك في البحر فما اوركا وفما قرش.
12: ايه
0: والاوركا شنو هي الاوركا هذيا؟
12: الاوركا هي مخلوق خطير.
0: ايه
12: مثال صغير. الأوركا هو حجم متوسط. تاكل نجم تاكل حاجة أكبر من راسها أكبر من جسمها.
0: إيش نية الأوركا؟ نباتات ذي؟
12: لا مش نباتات. مخلوقات.
0: مخلوقات. مخلوقات فضائية؟
12: لا مخلوقات بحرية.
0: مخلوقات بحرية. كيف نشكلها الأوركا هذي؟
12: الأوركا يبدأ حجمها كينك.
0: إيه؟
12: أكبر عنها مش كينك. هيك يبدأ أكبر من راسي هذا.
0: إيه؟
12: كبيرة برشا. نجم تاكل حتى حوت قري.
0: حتى الحوت القري تاكلو؟
12: ايه.
0: أوه.
12: اما الحوت القري مسكه ديما يتخبى في الاعشاب. اما يهز معاه حاجات ما ينتباش.
0: فهمتك. دونك في البحر فما الاوركا وفما القرش.
12: ايه
0: هذا هو شنو؟
12: والقرش ديما ياكل السمكة.
0: القرش ياكل السمك والاوركا شنو تاكل؟
12: تاكل ديما الكبدة.
0: الكبدة نتاع شنو؟
12: اي كبده. كبده الدجاجه. كبده الانسان. كبده اي حاجه.
0: وهو فما دجاجه في البحر؟
12: لا ما لا تنجم تصطادها من فوق.
0: هي تنقص تصطاد الدجاجه وترجع تعوم.
12: كي اي كبده يتعدى عليها. يتعدى عليها انسان تجبده
0: معناها
12: وتاكله كبده نتاعو.
0: هي تلقى كبده قاعده تطير والا قاعده تعوم في البحر وهي
12: تمشي. كبده كبده عاديه.
0: المفيد تلقى كبده.
12: ها تعرف من الأفلام اللي يحيد الأسود والحاجات يسقلبوا أذوكم كيدوخوا يراوا الناس أخرين هما لحومات. هي تسخيبة بالضبط. هي تسخيبة كبدة عادية تمشي كما السمكة معناها تمشي فوق البحر. فوق الهكة تنكز وتصطاد. أما هي كبدة تاكلها الكبدة متاحة وتمشي.
0: وانت شكون قاله لك الحكاية ذي؟ وين ريتها ولا وين سمعتها؟
12: نعرفها كل شيء. مغروم بالحيوانات كلهم.
0: واضح به. إذن في البحر فما أوركا وفما قرش. شنو فما آخر في البحر؟
12: فما برشا حيوانات.
0: ايه فما النشيط.
12: فما النشيط.
0: ايه
12: فما مخلوقات برشا كتيرة. فما نشيط كبير يسميوه نشيط الجندي.
0: نشيط الجندي
12: بخاطره كبير وراسه كيما قبعات الجندي.
0: راسه واضح فهمتك. يسميوه هكا خاطر قبعات.
12: فما مخلوق يسقيبوه هو كالميدوس. هو عادي.
0: هو مش ميدوس.
12: مش ميدوز.
0: وشنية الميدوز هي؟
12: الميدوز هي نشيطة.
0: الميدوز هي نشيطة.
12: خاطر يقولوها فما وحيد يقول. خاطر ديما نعرف الحاجات بالفرنسية.
0: انت تعرف تحب الفرنسية اكثر.
12: ايه نعرفها.
0: بيه ممتاز. يلا ترى باش نعملوا حوار على الطاولة. اولا شنية المخلوقات اللي نجمو نلقاوها في البحر؟
12: اولا ديما نلقاو سرب الاسماك.
0: سرب الاسماك.
12: وديما تقع وفما ديما حشورات.
0: والحجر الحجر اللي نبيه نحكي على المخلوقات الحيه.
12: المخلوقات الحيه فما الاسماك ديما نتعداو.
0: ايه؟
12: ونقلبوا نبغوا ونقلبوا ديما نلقاو الاسماك.
0: بيه؟
12: خاطر ما نبعدوش برشا. ديما نلقاو الاسماك.
0: بيه؟ دونك شنو نجم نلقاو في البحر؟
12: نلقاو ديما الدولفين اخطبوط.
0: جراد البحر.
12: جراد البحر.
0: المرجان.
12: المرجان. المرجين راهو مخلوق مش نورمال.
0: كيفاش؟
12: هو معناها حجرة.
0: ايه شكلا حجرة يظهر،
12: اما هو موطن مثل مدينة ولا حاجة يعيشوا فيها الحيوانات المخلوقات.
0: صحيت، برافو، احسنت.
12: خاطر يبدا ملون
0: باهي. اما الاوركا هي حوتة، نوع من انواع ال
12: نوع من انواع
0: الحوت.
12: الحوت
0: والحوت
12: نعم. لا حاجة بركة، القروشة والاوركا انواع من الحوت، خاطر هما كي من انواع السمك.
0: احسنت. او الاوركا ما تاكلش كي الكبدة، يظل هي تاكل الحوت.
12: لا تاكل لا الكبدة. تاكل كين ديما الكبدة.
0: تاكل كين الكبدة، متأكد من المعلومة هذه؟ خاطر أنا في بالي تاكل بقية الأسماك. في بالكم فما أسماك تاكل النباتات وفما أسماك تاكل الأسماك؟
12: لحظة بس، هي كي يرمي حد مصيدة من دودة السمكة ترجي وتاكلها.
0: اي دونك تاكل الدود زيدا. اي دونك
12: الأوركا تاكل الدود.
0: اي
12: الأوركا هي تاكل الكبدة.
0: اي ما ما هو ال... ما هو ال... الأوركا ماهيش سمكة، هي
12: لا
0: حوتة.
12: الأوركا نوع، لا الأوركا صحيح قلنا حوتة،
0: أما
12: هي نوع من أنواع
0: الحوت،
12: أما مش كما أنواع الحوتات دي ما يبداوك. أما الأوركا تبدأ أكبر منهم، تجرب تاكل حاجة صغيرة لازم تاكل حاجة كبيرة. والكبدة تكرف تاكل واحدة، خاطر الكبدة كبيرة شوية.
0: أنا يظهر لي اللي هي تاكل بقية الأسماك.
12: لا تاكل الأكثرية تاكل دي ما تحب
0: الكبدة.
12: الكبدة متاع
0: إيه مو الأسماك فيهم كبدة، هي تاكل السمكة بالكبدة متاحة.
12: لا
0: تحب الكبدة
12: لا السمكة بتاكلهاش راه، خاطر فما برشا وحيد حيين
0: أسماك حيين.
12: إيه؟
0: في بالكم الأسماك تاكل الأسماك وفما أسماك تاكل النباتات.
12: إيه صحيح صحيح، فما أسماك تاكل سمكة وسمكة تاكل سمكة.
0: سمكة تاكل
12: سمكة والأوركا ياكل قر.
0: والأوركا
12: ياكل قر،
0: ينجم إذا كان القرش أصغر منه في الحجم ينجم يأكله. إيه؟ أحسنت. دونك البحر، طيب باش نلخصوا الموضوع، إذا في البحر فما كائنات حية اللي هي أسماك واللي هي نباتات. شبيك يا سين تغشاش، تحب تقول حاجة؟ قولي معاش باش تقول باهي، كي تنحى الغش قول لي.
5: باهي
0: استنيني خلخصوا إذا حتى نصلحوا المعلومات. دونك البحر هو فيه كائنات حية اللي هي فيها النباتات وفيها الأسماك، وهي كائنات عديدة جدا. وفي الغش تفضلي.
13: هذا كي كنت ندور الكرسي كان
0: يظهر لي الغش، مازال ما فيش. كمل الغش، جمع افكارك.
13: لا ما في وفاء.
0: وفاء يلا قول لنا.
13: كي انا كنت ندور كرسي هكاك، كي انا كنت نحط كرسي هكاك كان صاحبي يحط ايده ويدز هكا.
14: انا ندس فيه، انت ندس فيه، نقعدك هو يدس فيه.
0: أنت كنت تتحرك ياسين وكرسي ما يتحركش، من هيك علاش؟ باهي لحظة، هذا الموضوع مهوش مهم بالنسبة للسادة المستمعين، نرجع لموضوعنا. إذا البحر في وسط كائنات حية اللي هي عبارة على أسماك وكائنات مختلفة أخرى، مش كان الأسماك، وفما زادة النباتات، وهي كلها تعيش في تناغم.
14: النباتات هي الأعشاب،
0: فما الأعشاب

0: عيني
1: حتى في البحر لازم نلبسوا النظارات اللي تحمينا الناس عينيك توجع البحر من ربي امام العينين نفيسوا البحر زاده مواد تنجم تؤلم العينين اخر النهار دونك نعملوا تور دو تابل تراها جوله حول الطاوله انت تفضل البحر ولا البيسين
0: انا نفضل ديما البحر
1: البحر وانت ياسين
0: في بيت فما 8 مخلوقات عندهم قوة
1: عندهم قوة اي اغلب المخلوقات عندها قوة كل واحد وقوته وين تجي تفضل البحر ولا البيسين اسيل
0: البحر
1: ياسمين بيسين يوسف
2: البحر
1: خليل
3: الزوز
1: في اسمك
0: ابراهيم
1: شنو تفضل دو. اما اخير ما بين البحر والبيسين
4: قالك دو معناتها الزوز
1: اي نعرف فهمتو اي كنقول لك اختار واحد فيهم بيسين اي تعرفوا اللي هو ماء البحر انفع كي يبدا نظيف بالطبيعه هو انفع والعومين فيه العومين في البحر مشوخ اكثر على خاطر في البحر فما موجات صغيره اللي نجموا ننقزوا فيها ونجموا نجيبوها ونتعلموا فيها مش فيها
3: طريق
1: نجموا نغرقوا في الزوز فبالتالي لازم
0: فبالتالي الاسماك الصغار
1: صحيت ونلبسوا لي ماسك ونشوفوا الكائنات الحيه البحر انفع اكثر لجسم الانسان ونوعيه المياه اللي فيه تكون افضل في العاده في المطلقه من مياه البحر يلا كملنا الجوله نتاعنا نمشيو لفقراتنا
3: كل حاجه
1: تفضل
3: هو الحقيقه القرش ما فماش في تونس جست انتم تستخيلوا كيكا تكون
0: لحظه بتساعد جيره خاطر كي شم ريحه الدم ويبدا قريب على مستير يجي يجي في مستير ياكل كل الاسماك
3: بنتي قلت كيكا ما مش برشا يجي ما مش برشا يجي ما فماش
0: نعرف بعيد القرش ما يجيش قريب
3: نادر في مستير نادر ما انت
0: فماش
1: نعمل قروش تعمل قروش
0: ميجالودور اقرب الميكروخه تعاود
1: شنو هذا قرش الميجالودور
0: اخطر واحد كان يعيش قبل مازال في محيط خلينا حيين بعدين صورات مازال في محيط حيين
1: شنو هذا القرش شنو الخصائص نتاعو
0: قرش الميجالودور هو اكبر اكبر اكبر قرش اكبر من دار
1: اكبر من دار
0: ايه
1: شنو ياكل ملذية
0: ياكل اي حاجه تتحدى عليه قدامه يحل فمه وياكلها
1: وعلاش موجودين الكائنات هذوما المفترسه في الطبيعه هما
0: على خاطر ربي كي خلق الحيوانات خلق انواع من الحيوانات
1: ايه
0: قبل خلق الديناصورات ومعاهم مخلوقات اخرى
1: اها
0: ومن بعد انقرضوا
1: ايه
0: ومن بعد جا الناموس وفي الثلج من بعد انقرضوا من بعد جاء ايامات متى ناس قدم
1: ايه
0: قبل ما يعرفوش ربي
1: ايه
0: كان ياكلوا في الحم ني من بعد
1: العصر الحجري هذا يظهر العصر الحجري ايه
0: من بعد اكتشفوا كيفاش يشعلوا النار من بعد ولا فهم حكايات متاع ربي
1: اها
0: كانوا يعملوا في عراكات
1: هي؟
0: وقبل راهو ما كانت فما حاجه اسمها مستير
1: قبل ما فيش ماهيش مستيره
0: لا
1: مش
0: قبل فما مره طفله كانت فما طفله مره كانت فما قصه
1: تاع عليسة ذي الطفله اسمها عليسة
0: اي
1: عليسة ايوا
0: وقتها عملوا عراق مع ضد ذاك
1: اي عملوا عراق
0: يخي واحد منهم خسر
1: اي
0: خسروا الفريق ذا
1: في الحرب ذي فهمتك
0: بيه. يخي مره جا واحد اخر يخي عمل مستير صنع مستير خاطر قبل ما كانت فما سنين مستير صنع مستير ومن بعد جيت مستير
1: باهي
0: ولا فما كائنات حيوانات برشا حاجات
1: باهي خلينا نفسروا اذا
0: فما بلدان توا ولا فما برشا بلدان خاطر قبل ما كانوا فما
1: هي مستير جات الاولى ومن بعد جاو بقيه البلدان في العالم الكل هذا هكا صار
0: خاطر قبل ما كانوش يعرفوا فما حاجات اسمهم مستير فرنسا يخي صنعوا برشا وحيد ناس مستير فرنسا تركيا

0: دبي. دبي القيها في المستير معناه.
1: دبي في المستير.
2: لا دبي مش في المستير.
0: ليه معناه نقصد في المستير؟ أما هي معناه بعيدة. بعيدة.
1: نجم نخرج لها من المستير في الطيارة.
2: هذا السعودية ولا
0: مش في الطيارة. بس.
1: اتراخ نظم المفاهيم متاعنا. إذا الكائنات الحية هي موجودة في البري وموجودة في البحري. وفما كائنات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. نجم نشوفها كم بالميكروسكوب. وفما كائنات أكبر فأكبر فأكبر حتى نوصل للكائنات العملاقة اللي أنت كما قلت سابقا كانت الديناصورات وحاليا نعرف الحوت ونعرف القرش ونعرف مجموعة من الكائنات الكبرى. وكل هذه الكائنات هي مهمة جدا للتوازن البيئي وهي تعيش في توازن تام. فما أسماك تتغذى على النباتات، فما حيوانات وأسماك أخرى تتغذى على الحيوانات، وهي مع بعضها الكلها تعيش في توازن تام. فبالتالي كل هذه الحيوانات وكل ما يوجد في الطبيعة هو مجعول في سلسلة متاع حياة. إذا كان الإنسان ما يفزدهش ولا ما تصيرش كوارث طبيعية تفزدها، يكونوا عايشين في تناغم تام. فكل كائن موجود على وجه البسيطة هو كائن مهم وعنده منافع وهو مفيد للتوازن والإيكو سيستيم متاع البيئة. فهمناها النقطة هذه ولا صعيبة المعلومة؟
0: مش صعيبة.
1: فالقرش حيوان مهم جدا للتوازن البيئي، والسردينة حيوان مهم جدا، وسمكة مهمة جدا للتوازن البيئي، وكل النباتات الصغرى سواء كانت نباتات وإلا حيوانات اللي فيتو بلانكتون ولا زو بلانكتون اللي موجودين في البحر وإلا موجودين على الأرض هي مهمة جدا للتوازن البيئي. ما لازمش الإنسان نتكلم، ما لازمش الإنسان يتلاعب بيهم. نقطة مهمة جدا، كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي؟ ما لازمش شنو نعملوا احنا باش نحافظوا على التوازن البيئي؟ فما حاجتين مهمين نحبكم تقولوهم، اللي هي ما نلوثوش البحر. ما نلوثوش الأرض. كيفاش ما نلوثوهمش؟
2: ما نرميوش المواد البلاستيكية، ما نرميوش القمال.
1: باهي. فما حاجة أخرى زادة مهمة، ما لازمش نلوحوا اذا الفضلات ونحافظوا على النظافه نتاع البحر والبيئه نتاعنا، حتى قدام دارنا، حتى في غرفه النوم نتاعنا، حتى كي نبداو نعوموا في البحر في اي مكان ما لازمش نرميوا القمامه وما لازمش نوسخوا. الحاجه الثانيه المهمه اللي ما لازمش نفرطوا في استهلاك ما تنتجه الطبيعه، والا ندخلوا في سيروره هالايكو سيستم هذيا، والا تعايش الحيوانات السلمي ما بيناتها. ما يجيش الانسان يقرر يقول لا القرش خايب لازم نقتلوه، ولا لا النبته هذه غير مهمه لازم نحيوها. لازم نحافظوا على سيروره الطبيعه كما هي، نتدخلوا للمعالجه، المختصين يدخلوا للمعالجه ان يقتضى الامر، لكن لا يجب ان يتدخل الانسان حتى يفسد سيروره هذه الدوره البيئية والدورة الحياتية متاع الحيوانات والطبيعة.
2: ولازم نعالجوا البحر باش مثلا كي يجيونا العبد النظاف كما هك السعودية ورومان ذوكم بيقولوش تونس مسخة.
1: حتى قبل ما يجيونا العبيد النظاف سواء من السعودية وإلا من عمان وإلا من أمريكا وإلا من المغرب وإلا من الجزائر، احنا مايلي البلاد لازم احنا نستمتع في بلادنا ببيئة نظيفة وحياة مريحة بجودة حياة عالية قبل ما نستقبلوا ضيفين. احنا في بلادنا لازم نتمتعوا ببلادنا. يلا خذينا برشا وقت اليوم في الحديث على خاطر لا علينا، يلا بسرعة فاصل باش نتعدى الفقرات.
0: القرش هو يفضل حقيقة ما يفضلش ياكل الإنسان،
1: اللي هو يفضل يأكل الحيوانات البحرية، عنده نظام صحي.
0: الأكثرية يفضل العلوش
1: العلوش ما يعيشش في البحر، كونش كان الإنسان تدخل وجيبه البحر.
0: القروش ينمو البحر.
1: نعم.
0: أما هم الناس يصطادوا في القروشة باش يولي البحر مصح.
1: لا، كان جيت فما الإيكو سيستيم أو الدورة البيئية منتظمة، ما كان القرش نظرا لحرارة الماء وإلا لوجود مأكولات وإلا أشياء تثير غريبة على الشواطئ، لو ما كان يخرج إلى الشواطئ أو ما كانوا طبيعي في الأعماق. وتصحيحا لمعلوماتك، أنت قلت في تونس ما فماش قرش. هي تونس مطلة على البحر الأبيض المتوسط. في البحر الأبيض المتوسط
2: في إيطاليا ولا كيك قرش؟
1: استنيني كمل. في الحيوانات البحرية لا تعترف بالحدود، فهي موجودة في مختلف البحار، لكن من الطبيعي كونها تقعد في عمق محدد لها. فقط التغيير المناخي أو التلوث أو تدخل الإنسان اللي بشي بدلها الإيكو سيستيم متاحة هو اللي خليها تخرج وإلا تنفق وتخرج إلى الشواطئ، وهذا الأمر اللي ما كانش طبيعي سابقا يصير حوادث في حادثة. لكن على شواطئنا عادة على الشواطئ البحرية في الرملية ما فماش عادة، لكن في أعماق البحار الامور منظمه فما كل الكائنات البحريه.
0: مثل العناق البحار الحيوانات.
1: واصل واصل سامحني مش باش نكملوا فقراتنا وبرك كمل لي.
0: في
1: عميق البحار
0: المخلوقات اللي تلقاهم مغربين عرفوا منهم خرجوا من عمق البحار.
1: بكتبش نروحوا للدار يدولي كل واحد فيكم شي يقول واحد من الأولياء متاعه يوريه دوكيمونتير أو وثائقي حول البحار باش تعلموا وتفهموا اللي هو البحر أنفع جدا للإنسان من البيسين من ماء البيسين وممتع أكثر من البيسين. نعرفوا كي يبدأ صغار يغري لهك الماء اللي يبدأ مرتب ولونه أزرق لكن تتعلموا مع الوقت كونه البحر أجمل وسخته كي تتعلموا تعوموا تلبسوا الماسك وتخرجوا تشوفوا الكائنات البحرية على الشواطئ الصخرية وتشوفوا الثراء متاحة وتشوفوا محلي. أي نتعديوا للأخبار الأولاد نتعديوا للأخبار نسمعوكم أغنية نسمعوا السادة المستمعين أغنية ونرجع مباشرة للأخبار.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: تنتظم الدورة الثالثة من تظاهرة الفنون العرائسي على شاطئ إيروسبينا في الدورة الثالثة أيام 26، 27 و 28 جويلية 2026 بساحة مرجانة التي ينظمها المركب الثقافي للبالمنستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع المركب السياحي مارينا وفضاء إيروسبينا والمركز الوطني لفنون العرائس.
0: الأخبار تصغى.
1: في إطار أسبوع البحر استقبل المركز المتوسطي للتدريب البيئي مقر جمعية أزرقنا الكبير وفدا من الصندوق العالمي للطبيعة WWF، حيث تعرف المشاركون على أبرز برامج ومبادرات الجمعية في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على النظام البيئي الساحلية.
0: الأخبار تصغى.
1: أكدت المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال.
0: الأخبار تصغى.
1: طقس مغيم جزئيا بالشمال وصاف إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و 46 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات.
0: الأخبار تصغى.

0: استسمح أطفالي ساعة على خاطر ضيوفي اليوم تبارك الله عليهم وخمسة وخميس عليهم جبنا اليوم استقبلنا زو ضيوف وبالتالي بربي نحب معناتها رسالة صغيرة للمستمعين متاعنا يتصلوا بي العديد والعديد من الأولياء على امتداد الأسبوع يحبوا يجيبوا صغيرات متاعهم مرحبا بيهم دار دارهم فقط النسق وتاريخ القدوم لأنه في الأستوديو ما نجموش نستقبلوا أكثر من أربع أطفال في الأستوديو من الناحية التقنية والعملية فبالتالي وقت ما نستقبلوا ضيوف خارج الأطفال الكرونيكور اللي عنا القارين نغيبوا الفقرات فمرحبا بكم دار داركم فقط ننظموا تاريخ الحضور متاعكم باش نجموا نستقبلوا ضيوف وهنا نحب نستسمح أطفالي اليوم اللي هما الكرونيكور القارين معايا بالحصة باش نشاورهم أسيل هل من الممكن أن نخبيه الركن متاعك للأسبوع القادم انتي حضرت لنا فقرة اللي هي
1: شخصية الأسبوع.
0: الأسبوع لكن اليوم عنا ضيوف من نجموش نقدموها ميسيلش نخليوها للأسبوع القادم
1: ميسيل
0: اشترى ياسمين مصلي حضرت لنا قصة انت اليوم كنت تحكي لنا حكاية شنية حكاية اليوم هي الميكرو اقرب للميكرو
2: أهمية العمل
0: ميسيلش خليوها للأسبوع القادم خاطر تستقبلوا ضيوفنا ميسيلش باهي ثم خليل حضرت لنا تشانشينيت انت اليوم ميسيلش نخليو تشانشينيت للأسبوع القادم بيه يلا خليني إيجا بحذية سي تلفزة توا الشعب الكل هي في التلفزة بيه نحب إبراهيم البابا يا إبراهيم هل تسمعني هل يمكن أن تأتي إلى جانبي لا جي بحذية ولا لا تحب تقعد غادي في بلاصة ذيك إبراهيم بيه أوكي إبراهيم يلا قل لي إبراهيم احكي لي على الشهادة ذو ما اللي جبتهم لأنت قدامي شهادة مشاركة في أكاديمية العقل الماسي بالجزائر في الإطار المسابقة الدولية للسوروبان الحساب الذهني وبحذينا شهادة تميز من جمعية النهوض بالكفاءات التونسية مسابقة الذكاء الذهني الحساب الذهني وعنا شهادة مشاركة في البطولة المغاربية للسوربون شامبيون تونيزيا 2026 وعندنا شهادة في ختم سنة تحضيرية وعندنا شهادة البطل تحصلتك على مرتبة مهمة المسابقة المحلية للحساب الذهني بمساكن في الدورة الثانية ايش احكي لي شنو هو الحساب الذهني يا إبراهيم شنو هو الحساب الذهني شو معنى الحساب الذهني او ما زلت شهادة اخرى ترى شهادة المستوى الاول من منظومة إديسون تونس كيف مرحلة تمهيدية المستوى الأول لبرنامج الحساب الذهني شنو الحساب الذهني يا إبراهيم؟ ما معنى الحساب الذهني؟
2: الحساب
0: انت عارف تحسب الحساب؟ كيفاش تعلمت الحساب؟ شنو هي الطريقة؟ قل لي اللي تحسبوا بيها تعرف الإلا والمعا ترى نجربوا مجموعة من الحساب باش نجرب تعرف الإجابة وإلا لا اثنين مع خمسة مع واحد إلا ثلاثة خمسة مع واحد إلا خمسة مع اثنين خمسة مع واحد إلا خمسة مع اثنين
2: ثلاثة
0: برافو خمسة مع ثلاثة إلا اثنين إلا واحد أحسنت خمسة النتيجة اثنين مع اثنين إلا أربعة مع خمسة
2: خمسة
0: أحسنت ثلاثة مع خمسة إلا واحد إلا خمسة
2: ثلاثة
0: ثمين إجابة صحيحة خمسة مع أربعة إلا خمسة إلا ثمين برافو كيفاش تقوموا بالعملية هي هذه كيفاش إبراهيم احكي لي في مخك كيفاش تقوم العملية كيفاش تعملها تقرأي ما في مخك كيفاش تحسبها خمسة مع ثلاثة إلا اثنين مع واحد إلا واحد كيفاش تعملها كيفاش تصورهم في مخك هكا تشوفهم ولا تحسب بصوية بعد
3: لا تعال سهلة الحكاية
2: علمتنا بالمعداد ومباركة علمتنا بلاش معداد
0: عندكم معداد اللي تحسبوا بيها وش اسمها سيدتي
2: سهام
0: شنوه؟
2: سهام الدرع
0: نسلم عليها سيدتي سهام الدرع يعطيك الصحة على المجهودات الجبارة اللي قاعدة تقوم بها مع الأطفال باش تعلمهم شكون هذا اللي قاعد يبين بيلنا في الكاميرا شكون الأولياء بربي اللي يجيبوا صغيراتكم وشوفونا احنا في الكاميرا في اللايف تنجموا تشوفونا على موقع راديو مونستير بوانت ان على اللايف وإلا تنجموا تشوفونا على صفحة الفيسبوك لايف أما حلوا السيت ويب متاع إذاعة المونستير إذاعة التونسية تلقاونا لايف تبارك الله شلة محلي الأستوديو متاعنا بربي خلينا ناخذ تصويرة حتى الأستوديو في التلفزة باش نجم من بعد نحط هيكم محليكم محليكم محليكم الاولاد. يلا تراها باش نشوفوا توا مع المستوى الموالي اللي جايب لنا معاه يظهر لي ميداليات. الميداليات هذوما الكل نتاع شكون؟ نتاع شكون الميداليات اللي فوق الطاوله؟ ابراهيم نتاعك الميداليات ولا نتاع
2: طابير
0: نتاع بايرم؟ اي مش الميداليات سامحني، الكؤوس. ثم الكؤوس هذوما الكؤوس شنو اللي فوق الطاوله؟
2: حساب ذهني.
0: حساب ذهني. شكون جاب الكؤوس هذوما؟ جابوا لي كارتابلة بالكؤوس. شكون جاب الكؤوس؟
2: هو
0: انت بيرمة، انت ابراهيم. انت جبت الكؤوس هذوما الكل، وين تحصلت عليهم الكؤوس؟ قل لي.
2: خاطر هذه اول مسابقه ليا.
0: انت اول مسابقه والكؤوس عندنا كاس ثمينه 3 4 5 6 7 8 كؤوس تحصلت عليهم الكل؟
2: ستة.
0: ايه وهذوكم لي تخوفي هذوكم مش تابعين؟ 1 2 3 4 5 6
2: وهذوك
0: نتاعك انت الاخرين. من هيك علاش هزيت حولتهم وانا ما قريتش الاسامي.
2: الاسامي تاع خويا
0: بي. شنو تحس كي تربح ميداليات؟ تحس بالفرحه وانت بايرم؟ تحس بالفرحة. كيفاش كانت تجربتك في الحساب الذهني؟ تحس بروحك اوليت اذكى من اصدقائك في القسم؟
2: الفزة الضحك برشا.
0: شنو هي الفزة اللي ضحك؟
2: انا كتبت اسمي الفتحات الضمات
0: ما غير الشكل.
2: يا اخي فما راجل جزيرية قال بيرم قريشي. قال
3: بيرم قريشي.
2: قريشي يا اخي جيتو قتل بيرم قريشي. واحد اخرى جيب كأس فجعت. قالت يا اخي يا اخي فجعت قالتني انا نحب على الكأس هيك.
0: ريتو قديش مهم الشكل في اللغة العربية ولا لا؟ اسمه في عوض بيرم ولا بيرم على خاطر ما عملش الشكل. الشكل حاجة يسر مهمة في اللغة العربية. على اللغة العربية لغة ذكية جدا. بيه أي الأولاد وصلنا لختام الحصة متاع اليوم. يوسف استثنائية مش خليك تحضر على الأخبار خاطر كنت تقدم الأخبار متاع الصغار وزميلنا متاع قسم الأخبار جاي بحذينا مش خليك تشوف الأخبار متاع الكبار كيفاش. بيه بيه يلا شكرا على الحضور. مش نعود نسميه أسمينا بالواحد بالواحد. جاي بحذينا اليوم بيرم. اسمك
2: بيرم القريشي.
0: بيرم القريشي.
2: اسيل المشري.
0: اسيل المشري.
4: ياسين صمودي.
0: ياسين صمودي.
5: ياسمين المصلي.
0: ياسمين المصلي.
6: يوسف المصلي.
0: يوسف المصلي.
7: خليل بوزقرو.
0: خليل بوزقرو.
8: ابراهيم البابا.
0: ابراهيم البابا. ونسلموا الكلنا على امهاتنا وابائنا وسيداتيتنا باش نقولوا لهم الى
9: اللقاء.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ.
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر. معي أنا ربح عبداللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: 10 صباحا على موجة إذاعة المنسير. صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم على أثر ذلك تحديد 15 من شهر أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق المكنين للخضر والغلال، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن أحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. في شأن اقتصادي ثان، ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سود للصيف 26 والفين الجمعة 7 من شهر أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الصناعة والتجارة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحذيري لموسم السولد، وأن تحديد 7 من أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة 27 جويلية للتداول في شأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب وفق بلاغ نشره المجلس. كما قرر المكتب وفق ذات البلاغ حالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد الثلاثاء 28 جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنسير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
2: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: في التنسيق، حسين قدرية في الإخراج. تحية خاصة جدا جدا جدا جدا لساني البرهومي، وتعرف عليش أكيد تحية من القلب. والتشكيلة اليوم تغيب عليها ولا يغيب عليها الدكتور عماد مسعود، وإن شاء الله يرجع معنا الأسبوع القادم. نسلم عليه، وراك خليت بلاصة كبيرة هلبة هلبة هلبة.
1: أتعرفنا وين مشي.
0: وتحية لك يا خالد، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
1: صباح الفل، الحمد لله، مدام الطقس الفرهد، مدام عندنا نسمة صبحية،
0: الحمد لله الحمد لله،
1: ونرقدوا مرتاحين في الليل، الحمد لله،
0: وكنا ونسبح والله. وإن شاء الله انطلاقا من غدوة بس تزيد تنخفض درجات الحرارة، وربي إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا ديما بلطفه.
1: آمين.
0: جميلة البرنامج نريمان،
2: شكرا على التقديم. صباح الفل والياسمين، صباح النور، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل.
0: آمين.
2: والحمد لله غسرة وتعديت،
0: غسرة لا يعاودها خاصة.
2: الله لا يعاودها،
0: لما حالة هذيك هو حال الصيف، فما شاء الله توا من هنا القديم ربي قد ما يعطينا يعطينا أقل من اللي تعدينا به غسرك وجهيت.
2: احنا نقول ان شاء الله كل ما ياتي باللطف والحمد لله.
0: هذا هو. سلام عليكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا عبر لي فريكونس المتنوعه لاذاعه المنستير، كيف كيف على راديو monastir.ca. نفكركم انه عندنا مسابقه تنجموا تربحوا من خلالها وصل بقيمه 200 دينار من اهداء كينشو بارا فارماسي، واللي ما دامنا مازلنا في شهر جويليا، نحب نفكركم انه كينشو بارا فارماسي توفر اكبر شو في المنستير في كل ما يتعلق بمستلزمات الصغير، مستلزمات الام من فيس. علاش اللي يستقبلوا بيبي جديد ولا يستنيوا في بيبي جديد، هذه فرصه باش يقضيوا بافضل الاسعار حتى الاخر جويليا في كينشو بارا فارماسي الموجوده في لرسيس قدام كليه طب الاسنان. فقط تجيبونا على السؤال في علاقه بشخصيه تلقاو صورتها فلو شويه لما حالها، ما كيفاش مسابقه هي التصويره هذه موجوده حاليا على صفحه الاذاعه على الفيسبوك. وحظ سعيد ليكم الكل، ما ننساش وديما نقول تحيه خاصه ونوجه لهم هكا تحيه من الاعماق بعد المجلس. الحقيقة اجتهاد كبير على مستوى سواء كان معناها المعزوفات اللي هما راهم يلحنوها ويوزعوها، وإلا حتى الأغاني اللي تسمعوهم مع مثلا الأصوات اللي تعدى في فقرة سمعني، بتوزيع جديد مع بعد المجلس اليوم، التعزيز مع شيخ الشباب بالزين هيدي الفراتي، فخر لنا نحن راهو كان مؤخرا في مهرجان الحمامات وحفل متميز مع الفنان الكبير مارسيل خليفة. توا بعد شوي تجيب حذينا راهو للمجلس، هيدي الثنائي من ذهب راوي بن خديجة وأشرف الخلفوني. البداية اسمعنا حياتكم طريقتي، نحب طريقة موسيقية من عندكم، تحية لكل المستمعين.

0: المجلس المجلس قولكم انا تو دخلت في المود نتاع البرنامج
1: ما شاء الله عليها مكروح التونسيه والنقشات اللي على الكمانجه ذكرتني
0: كلهم الكل ما تستثني حتى الا راهو كلهم
1: فما حاجه مستني اكثر من بعض ما سبحان الله حاجه روماركابل برشا
0: شفت يا راويه
1: ما شاء الله عليها
0: تحيه كبيره ليهم مره اخرى باش تسمعوها ان شاء الله خلال لقاء اليوم وفرحانه اليوم بتعزيز
1: اليوم
0: شرفنا ليه ديما
1: فرحانه الحساس اللي تعدى مكنش فرحانة معنا
0: ما أكثر من نرحبوا بضيوفنا راهو يا خالد ونرمال ما تفرح انتي برشا
1: أنا مهكرت
0: على خاطر أستاذك وصديقك زوز بش نقدمهم تباعا إن شاء الله مرور معنا يحقق الإضافة سعداء أن يكون معنا الأستاذ محمد جوهر محمد أهلا وسهلا من كفاءة التدريس في المعهد العالي الموسيقى بسوسة
2: مرحبا يا صباح الخير باستضافتك
0: مرحبا يا سيدي تشرفنا
2: شكرا لك ومرحبا بضيوفك الكرام وبالسادة المستمعين الكل ان شاء الله
0: ان شاء الله نعدي وقتك مزين
1: في جوهر هو نجم المعهد
0: وقراك
2: ما شاء الله
0: اي استاذ برشا حتى بالعاصفين اللي معنا ان شاء الله تتعدى حصه مزيان وان شاء الله يكون لقاء اول تليه لقاءات اخرى
2: ان شاء الله
0: اي ان شاء الله يا ربي تفرح كي تسمع الطلبه نتاع المعهد على الموسيقى بسوسة بهذا المستوى
2: حاجه تشرف انا الاولاد نعرفهم عن قرب ونعرف مستواهم متميز ما شاء الله عليهم وكل راوي موهب الاولاد كل تبارك الله
0: تحيه كبيره ليهم وان شاء الله بالحق كل مستقبل على قدر طاقة إبداعهم إن شاء الله. اسمع احنا اللي يتعدى معنا ويجي نظيف ويودنا راهو بالموسيقى جبت لنا العود يا مرحبا اهلا وسهلا ترى قول حويجة هكا عطايق نفتحوا شهيد المستمعين باش يسمعونا إن شاء الله حتى الماضي ساعة والحقيقة اليوم خليني نقول لكم باش نجمعوا الموسيقى بالمسرح بفن الحكاية وإن شاء الله لقاء يكون على ذوقكم

0: الله الله الله. شكرا. يسلم صوتك. نحب نقول لك هكا سر من الأسرار. قالوا لي الأستاذ محمد جوهر محمد راهو قليل الكلام، إما كل كلمة في بلاصتها. خلي عادك يغني ويسلطك.
1: إذا أقول لك أنا راني حقيقة متاع ربي راني كنغني نغني بمعزة.
0: أي
1: ولكن بغي احتراف الغناء.
0: إيش قولكم أنتم؟ تدوا إحنا شنو نعطيوك شهادة؟
1: ولا أنو الاحتراف الغناء، نغني بالكيف.
0: أي
1: وعالجو كي نبدأ هكا في مجلس مزيان. نبدا عم كيف
0: نغني باش نسمعوك باش تعمل معانا كيف كبير
2: مستغل وجوده معانا.
0: كيف اسمع الحاجه كي تخرج بالكيف وما تقلقش القلب
2: دائما ما نعرفهاش خاطر ما ركز عليها من هي ما نعرف مطلع الاغنيه اما الكوبليت لا
0: كارنا عملنا دوريمي كارنا عملناه في الدوريمي ملا الدوريمي خاص اليوم. ومرحبا بكم مستمعينا ان شاء الله في الاستماع يا ساده ويا ماده يدلنا ويدلكم للخير والشهاده. برنامجنا بدا ومع ضيوف مجلسنا إزهي.
3: بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت وبالمسك والعنبر أحبابي السامعين رشيت باب لحكات تحل وفاحت منه ريحة الياسمين والفل. واليوم لحباب وكل حبيب في المجلس طل مجلسنا يا سادة يا حضار وزيدوا صلوا على النبي المختار. مجلسنا ثقافة والطافة وظرافة مجلسنا فيه الكلام بعبارو وقليل اللي يفهم كارو وإحنا ما ننقوله وحديثنا قياس وإذا كنت خياط تتبع الغرزة كلامنا ترتيب أحسن وعجيب واللي حاضرين في المجلس يصلوا على النبي الحبيب.
0: اللهم صلي وسلم على النبي الحبيب ولا فضة فوق ويعطيك صحة يا هادي. سعادة أن نضيفنا اليوم المسرحي والحكواتي الأستاذ زيدا منتصر العميري. أهلا وسهلا شرفنا في إذاعة المنستير.
3: شكرا.
0: نورتنا.
3: نهارك فلو ياسمين نهاركم زين. سلام عليكم موجودين في الاستوديو وكل اللي يسمعوا فينا اللي شادين الثنية اللي يخدموا على رواحهم. فرحان برشا اليوم يا ألفة.
0: احنا أسعد والله احنا أسعد
3: نكون ضيفك في إذاعة المنستير واني ولد المستير ولد إذاعة المستير. وتبارك الله عليكم وعلى المجلس المزيان هذا.
0: يفضلك يا سيدي باش نستسمحك في حاجة تنقصنا في الفوليوم اللي بحذيك متاع الكأسك. عاد انت ولد الإذاعة معناها راهو تجارب في إذاعة المستير والإذاعة الثقافية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. يعني جيت معناها مش غريب عليك المجال ولا أنه انت أساسا الأستاذ المحامي.
3: المحامي
0: اي جيب هذا لهذا
3: والله يا الاخر ما بعد مكه على بعد
0: انا قلت مغرام
3: غرامي غلب الحقيقه. معناتها القرايه والتعليم الاكاديمي رحمك الله يا خالي
0: رحمك الله
3: القرايه والتعليم الاكاديمي مشى في ثنيه زدت عززته وزدت معناتها نوعت حياتي شويه بالفن اللي نعمل فيه. على خاطر غرام كيما الموسيقى شي ما نجمش يبعد على الاله نتاعو على القطعة يسميها هو أنا ما نجمش نبعد على الركح.
2: عادين تي ألفة سي صالح المهدي كان قاضي وما أدراك
0: بتبيع.
2: ومن القضاء مشى للتلحين والغناء.
0: أنا ما نأمنش بالاختصاص جماعة
2: القانون نخافش عليهم
0: هو
2: إذا كان دخلوا الموزيكا شوف نلقاو بلاصة معاهم ولا
0: صحيح صحيح. وغرام ديما الفن مسرح غناء غرام موهبة أكيد. مجالك كيفاش تراه اليوم حضوره في تونس خاصة؟
3: والله مجال الحكواتي مجال مازال ماهوش لاقي حضوره الحضور اللي يلزم يلقاه معناتها اليوم في الساحه الثقافيه. كي نقولوا احنا الساعه لازمنا نفتخروا بحاجه يذهلنا لكلنا الحاضرين واللي يسمعوا فينا نفتخروا بالمرحوم عبد العزيز العروي
0: مستيري ميلا ميلا
3: ود المستير اللي هو ان ثم اسس واعطاه معناتها عمره لهالفن هذايا. هو بدا
0: هو اللي اثر في الناس الكل
3: هو اللي اثر في الناس الكل هو اللي بداه معناتها
2: حد مرجع
3: مرجع والكلنا نرجعوا له. فماش حكواتي ولا فداوي اليوم في تونس يقول لك ما خليتش من عبد العزيز العروي
0: أكيد.
3: من طريقته من خرافاته اللي هو لمهم هذا مهم برشا. والحاجه الباهيه واللي هي ظاهره صحيه انه فما شكون ياخذ المشعل ويكمل والبعض يقول لي العروي جونيور
0: هكا وذي مسؤوليه
3: المسؤوليه دي علاش تحملوا فيها في المسؤوليه. انا اللقب الفني نتاعي في الميدان صاحب الطابع.
0: صاحب الطابع علاش بالنسبه للمكنينه؟
3: لا والله لا هو صحيح المكنين كانت قبل دار الطابع
0: صحيح. علاش خنقولوا للمستمعين
3: علاش؟ لانه صاحب الطابع العبد لله الحكايات اللي نحكيهم ديما بالطابع نتاعي هما القصص والحكايات اللي
0: حتى في فن الادباء بالطابع معناها كي كي يلقي معناها القويلة متاعهم
3: يقول اسمه في وسط ال
0: يعطيك الصحة وتعدى من المكنين عنده الطابع معناها.
3: احنا مكنين معروف وما يخفش عليكم اللي هي بلاد الادبة والشعر والغنائية
2: مهرجان جديرة للشعر الشعبي وما ادراك.
0: الموسيقى فن الخرافة يتكاملوا استاذ محمد؟
1: الموسيقى وفن الخرافة والله هو كيف على ذكر عبد العزيز العلوي كنت فما الموسيقى اللي تميز البرنامج تربينا عليها بالضبط. انا ما فهمش شكون معناها وكضربه نتاع
0: الاخر حاسه كل حاجه فيه تمس الحواس.
1: موسيقى قاعده ترسخه في الذاكره نتاعنا الموسيقى نتاع عبد العزيز العروي.
2: ولكن هو رجل اعلام بالاسم على اساس وما ادراك وبعد في الاذاعه يعني هذا جانب الحكايه والخرافات. لكن هو ما شاء الله موسوعه معناها ونذكر زاد السي رشيد قاري اللي هو واصل على منوال سي عبد العزيز
0: خاصه مع الاطفال خرافات الاطفال رشيد قاري الله يرحمهم.
2: ومحتاجين راه محتاجين للكلمه كما للنغمه الطيبه
0: فما بعد تربوي راه كل في الجانب الجمالي في الخرافه فما بعد تربوي. وما صغارنا باش نختم معاكم يمشيوا مع الخرافه ومبادئ الخرافه اللي
1: هو من خلال الخرافه كانوا يتعداو برشا دي ميساج معناها
0: هذا هو هذا هو
1: تربينا عليهم وتعلمنا برشا قيم من خلال هكا الحكم مذوكم اللي كانوا تخرج بها من الخرافه هذيك في الاخر
3: العبرة. ولا نقول لك يا خالد انت اشرت للتليفون قلت هذا هو الخرافة نتاعهم. اني نقول لك بالتجربه اليوم الصغير راه مازال يسمع ومش الاطفال الكل هزتهم الموجه نتاع انه يكون لاصق في الشاشه ويحب كل ما هو مرئي. اليوم الصغير كي تخرف له خرافه راهو يسمعك ويتصنت احنا نقولوا يتصنت للخرافه وتساله في اخر الخرافه على حاجات يجاوبك عليهم ويطلع العبرة وحده وحده ويفهم الدرس. يعني اليوم راهو ما نفقدوش الأمل صغيراتنا مازالوا يسمعوا
0: وذي دور الحكاويتي كيفاش يشد معناها الصغيرة. هو ضيفنا بعد شوش تعديوا للكويزة لكن ضيفنا راهو يقول زاد الموسيقى ويغني ها
3: شوية شوية قدام الأفادة دم الحاضرين أنا شنو
0: أقول عطينا حاجة هكا بالطابع ترح معك
3: والله إن شاء الله ما يحاسبونيش على النوتة والدرجة والواحد
0: باللي من المنبر إذينا دعوكم باش ما تحاسبوش الموسيقى
3: والله
0: قولي
3: مثلا فما غنية تعز علينا الكل يظهر لي على الأم يما يا غالية
0: أيوة
2: شدك يقع تحب رافقك
3: رافق
0: رافقه هو رمي هو يستحق رافق

0: عبر يا منتصر.
1: اسمعني، تعرف هما كلمة الفنانين كي يقول لك والله عندي برد وجريجمي توجع فيا وبربي سامحوني راني صوتي ماهوش حاضر، هو هكاك راه شقولك؟
0: لا ما شاء الله عليك صباح حلو
1: شفت شي؟
2: انا الصباح اللي اول مرة نسمع بيه
3: اللي غني بقى.
1: تعرف هما كلها عادي الامتحان شو عملت؟ والله العظيم ما
2: عملت
1: شيء، والله ما ظهر لي كان باش ننجح.
4: ناخذ 20
0: منجور العطار نار عطر. هو هو يتعامل مع فنانين ومع زاد فريق معناها فني يخدم العروض معاه، اكيد معناها باش يكون معناها أكيد. يتاثر
1: ولازم الموسيقى جزء لا يتجزا من العروض المسرحيه والحكاويه.
2: سليل عائله فنيا وقريبي، يعني قريبي بالكدا الفنان هادي العميري، وشكون اللي ما يعرفوش؟
1: أكيد أكيد.
2: كان قائد الفرقه الترابيه في المكنين والفرقه الوتريه في المكنين، وكانت فرقه رايده في السبعينات والثمانينات وجوب ربوع الوطن.
1: خالك
2: هذايا عمي،
1: عمك
2: الهادي العميري، نتمنى له الصحة والشفاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: يمكن أخذت منه هو
1: في الجينات، في الجينات لا لا الجينات الفنية تتعدى بسهولة. عندي لكم أسئلة حاضرين لها
0: إن شاء الله.
1: مش أنت ما رديش تختبر سي محمد، هنا باش نختبركم في الكويز. ذي حاضرين
0: كان فما جوائز باش نجاوب مثلا من جوائز هذا منطقه ومن غير ما تسالني ولا
1: برا برا كي نقف في الريجي اللي وصيت عليه باش تلقاه بعد شوي. على المستوى الاسئله راهم متنوعين، على المستوى الاذاعي وقتاش انطلق بث الحكايات والخرافات؟ عام 1938، 1940، 1950. اشطر الاجابه كانت عندك قبيله شويه منتصر. هو عام قديش؟ 38 40 ولا 50؟
0: سؤال موجه لشكون الصح؟
1: لكلكم لكلكم.
0: بعد نبداو بسي جاوب، عندوش معلومة.
1: خلينا نبداو به هو صاحب
0: الخرافات. هو
1: عندي عارف. معناها انت اعطيه فرصة باش يفكر.
2: يا عم ونشطح احنا نتبوك فينا سي خالد.
1: بسم الله عليكم.
2: أني ما نقولش 38 على خاطر 38 تاريخ مستبعد باعتبار هو انطلاق وقتها في بالي
0: البث الإذاعة.
2: يعني على أول ما تأسست الإذاعة وبدات في بالي البث كان تجريبي. اللي نقوله هو 1950.
1: سي محمد
5: نفس الإجابة
1: 950. خالد اللي انت تكلم انت وجنوب انت تراها
0: ممكن في الأربعينات
1: ويطالب زيدا.
2: خالف تعرف خالد ما عجبتك في الخمسينات نجيت للأربعينات.
1: أربعينة
0: اسم أرى ثم استيوانات فيهم حكايات مش أغنيات. أقدم استيوانة فيها حكاية هي مرثية حبيب مسيكة 1930، دونك قبل حتى الإذاعة بهيش هيك. هك علاش معناها هذه استيوانات
1: ام الاذاعه؟ هذيك خرافه معناها كمرثيه. شو تقول في الكلمات حتى شويه
0: لا ثم مؤثره معناها هما ينعيوا كيفاش توفات وكيف الطريق الحزين شويه.
1: شعنا في خلينا في صبحيات احنا زاهين وعاملين
0: كيف. انا نقول في الاربعينات الخمسينات.
6: انا خممت كيف في الخمسينات خممت هكاك
1: ولا واحد صحيح. تحليلاتكم الكل بائت بالفشل. خاطر فعلا مع انطلاق الاذاعه التونسيه عام 38 منتصر عندك التواريخ اما لا مش في الاربعينات ولا الخمسينات، وكان هذا مع الراحل عبد العزيز العربي. من بعد جات التلفزه والحكايه نتاعو بطبيعه تصورت. تركز ولا لا توا 38 والله كنت باش نقول لك باللي قلت 38 ما قلت حيلا لا.
5: انا ربطت بتاريخ التصوير هيك علاش. دونك الحكايات اللي تفرجنا عليها نتاع عبد العزيز العربي ما نجوش
1: بالتلفزه معناها
5: ولا بالتلفزه سابقين سنوات
1: سبقوا اللي في الاذاعه. السنين شهدت عوده مهرجان عريق في تونس كان ليه دور كبير معناها في الاشعاع الثقافي والسياحي في تونس خارج تونس، واللي هو المهرجان الدولي للجاز بتبرقة اللي أقيم من 2 إلى 9 جويلية. قديش ديمت فترة الغياب؟ نوعوا راهو شيء خرافة شيء موسيقى من ديمكم زو ضيوف من زو مجالات متنوعة. 5 سنوات 6 سنوات وإلا 12 سنة سي محمد. خلنا نبدأ المجال مجالك.
5: 12 سنة لا استبعد. 5 ولا 6؟
1: أي في الأخ
5: 5.
1: منتصر
2: 5.
1: نريمين
6: 6.
1: 6 أي
0: انا عنده مده بيالي باش نقول لك 12 ولا 10.
6: لا مش لقدام.
1: بلي تحيه خاصه للجميله الصوت الانثوي الوحيد في البرنامج خاطر اجابتها صحيحه.
6: شكرا.
1: 6 سنوات يعطيك الف صحه. والمهرجان تاسس عام 73 وبرشا اسماء كما تعرفوا عالميه تعديت فيه. حضرت المهرجانات السنه ولا سي محمد شفتك في سوسه هكا ولا
5: ايه مشيت افتتاح المهرجان سوسة في الأرض وكبت العرض الأول للأوركستر سامفوني بمدينة سوسة اللي هو في ينشط في المعهد العالي للموسيقى وبالاشتراك مع جمعية رشيدي توسا.
1: كان العرض
5: بالاشتراك بين الأوركستر وجمعية.
1: الخرافة حاضرة في المهرجانات منتصر؟
2: والله في المهرجانات.
1: أنت حاضر؟
2: أي الحمد لله في المهرجانات الوطنية مش المهرجانات الدولية الكبيرة بالطبيعة.
1: رغم أنه عندك مشاركات دولية سابقة؟
2: أي عندي مشاركات خارج تونس.
1: أيوة.
2: لكن الخرافة حاضرة واني موجود في مهرجان الوطني لمصيف الكتاب منظم وزارة الشؤون الثقافية مع المكتبات العمومية، خاطر في الصيف زاد صغيراتنا زاد عندهم الحظ نتاعهم، لازم تكون عندهم الفقرات هذه التنشيطية. البارح كنت في صفاقس كملت العرض نتاعي وشديت الطريق باش اليوم ان شاء الله نكون.
1: يا سيدي نورتنا وفرحاني بربك السيف مقبله وانا نغزل له، شد السيف هيا قبلني شنو حكيت
5: كل ما شاء الله.
1: والله هذا لوك مش تونسي عاده
2: اكزاكتو هذا وين نخرج به لبرا، واخر خرجه كانت في المغرب يغزل لي يقول لي هذا عماني.
1: عماني؟
2: لا مش عماني،
0: شكله مش هكا العماني.
2: شوف بالنسبه للخنجر العماني ولا اليمني يكون عريض وما يكونش بالشكل هذه، هذا راهو من التراث الحسيني نتاعنا الموجود في تونس.
1: تونسي
0: عندنا بيات متصورين بالخنجر
2: هذا، خنجر جدي.
1: قداش عمره؟
2: عنده اقل حاجه 150 سنه
1: ما شاء الله،
2: يعني بو جدي.
1: وتورثتوه انتم جيل بعد جيل،
2: ما فك يقعد فك التخت القديم يقعد فك، فهمتني القربش اني يعني ملي توا 10 سنين دخلت الميدان هذايا كل حاجه راها تصلح انه
1: لي حاجة
2: وجذاب
1: اوريجينال نقولوا
2: يجذب الصغار والكبار.
1: ما يخافوش منه الصغار؟
2: لا خاطر فارغ ما فيش يسكر.
0: يعرف ثم كويز لك انت، ثم غنية تونسية قديمة فيها كلمة الخنجر.
1: انا نعرف كين شد السيف هيا قابلني شد السيف شد بقول فما نعرف شيء.
0: أغنية قديمة انا الترقي ولد الترقي.
1: صحيح.
0: عاد يقول الخنجر يلمع في يدي مجرد، نسمع غيوبة في الغابة تغرد. كان من هو سلاح معناها، خاطر كان المعيشة في الغابة ويتجولوا معناها هكا، علاش لازم للدفاع والا حتى باش يذبح به.
5: سلاح فقط
0: لا مش
5: عنده، عنده الوهرة نتاعه،
2: عنده بعض
0: منه ومنه.
2: صحيح.
5: ورمز للرجولة
0: والقوة والشهامة
1: اللبسة بكلها شرقية مش تونسية.
2: اللبسة هذه حبيت نحضر بها اليوم باش ندخل معك شوية في الجو العروض اللي نعمله أني.
1: واضح.
2: عادة في التمثيليات اللي نعملهم نمثل بلادي البرة ديما نلبس الجبة التونسية وشاشيتنا اللي بالقبيطة وتبدأ الأمور سانك سانك، لكن في العروض نخلق جو من الخيال حسب الخرافة اللي باش نحكيها. دونك كل عرض عنده اللبسة الخاصة نتاعه، وهي لبسة من لبسات
1: نورتنا ومنور بها ومنور بحكايتك اللي بنرجعوا نسمعوها ان شاء الله بعد لحديش. اني ماني وعدت نريمين الجمعة الفايتة بغنية لأمها ولسه مع الاسم وربي يجيب القسم الفنانة اسمها راضية. ما صدقني حد وقت لا قلت راهو فما أغنية على ألفة.
0: إذا
1: كان أنا ألفة ما عنديهاش كل شيء عنديها. بعد شوية الأخبار وراجعين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. من المتوقع أن يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاع طفيف بالوسط والجنوب، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب عموما بالشمال. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحد الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائية، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السود لصيف 26 و2000 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. هذا وفد رئيس غرفة الوطنية النقبية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السود، وأن تحديد موعد السابع من أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98 و900 و1000 المنظم لطرق البيع التجارية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الجاري للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس. دوليا، قالت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب نحو 16 آخرين بعضهم بحالة حرجة إثر حادث دهس لحشد من الناس وسط العاصمة الألمانية برلين، في حين عثر على المركبة متروكة في موقع الحادث. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: ونرجع لمة مجلسنا مجلس إذاعة المنستير. مرحبا بكم مستمعين الكل، إن شاء الله متونسين معنا وين ما انتوما موجودين، في الطريق، في الكوجينة، في الدار، ماشيين تقضيوا، مروحين بعد ما قضيتوا. ديما الحركية صبحية لحد ديما خاصة جدا في المرشيات وغيره، عنا برشا مستمعين راه في مرشي المستير. نجلكم تحية كبيرة،
1: نهز القفة ونمشي من بعد
0: فيستوني نمشي قبيلة اللي كنت ننشط قبيلها شوية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، رجعنا بصوت زيد غرس الفنان الكبير اللي أغانيه ديما مطلوبة وتعملوا عليها كيف، ونحب نقدم تحية من خلال الاختيار هذي العائل جبنون ومليح بمناسبة زواج أبنائهم نسرين ومحمد علي، وإن شاء الله يربي البدو بتمام وفرحين. ديما نفكر أنه نجموا تربحوا معنا اليوم وصل بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارا فارماسي الموجود في ليرسيس مقابل كلية طب الأسنان. ونفكر زيدا أنه ليمات هذي اللي مازالوا في شهر جويليا كينشو توضع على ذمتكم شو كبير للبيبي للأم اللي استقبلت مولودها ولا باش تستقبل المولود متاعها، كل المستلزمات اللي تستحقهم موجودين وبأرخص الأثمان. بركة جيبونا على سؤالنا كي التصويرة الفلو، نعم فما تصويرة فلو، ما تقولوش نية الحكاية يخي هبطوا في تصور فلو في الإذاعة، لا هذيك صورة محور مسابقتنا اليوم. خالد
1: لالا الغالية
0: كينو في عينك حديث ليه غالطة؟
1: لا لا وانت تقول حاجة غالطة
0: حاط لي صبعك هكا على جنب زيد
1: هو تبثت أغنية زميلة بصوت الفنان القدير اللي حبوه زياد غرسة، ولكن الأغنية هذه فيها إشكال وثم حكاية غريبة صارت فيها الأغنية هذه، لأنه كي خرج مسيو زياد غرسة تقريبا جي 4 سنوات مع دي زعيم، قال أنا عندي إنتاج جديد وتو 30 سنة ما عملتش حتى كليب، هذا أول كليب بعد 30 سنة مع مدير أعمال جديد، وغنى الأغنية زاد عليها الأغنية نعرفوها، معنا أغنية مولاتها معروفة، ملحنها معروف، شاعرها معروف، ولكن من نسبه حتى شيء، معناها نقول أنا لمالي العمل الأصلي. حبيت نثبت كي دخلنا على اليوتيوب نلقى الأغنية مع ألحان زياد غرسة،
0: ألحان هكذا
1: ألحان زياد غرسة، توزيع محسن ماتي، والكلمات ما ثماش حتى نسبة للكلمات، معناها الأغنية يقولش عليها ما عندهاش، كون نعرفوش كون كاتب كلمات، ما هو السؤال معناها
0: معلوم هو
1: طبعا معلوم
0: أي؟
1: هو في الأغنية الأصلية متاع لويزا التونسية معها المغني عبد العزيز العقربي، توصلت أنا مع بنته أمل العقربي وقالت لي صحيح هو الوالد مع لويزا التونسية، والأغنية قالت لي يكتبها هو تغزلا في والدتها اللي هي قمر رشيد والدتها، ولكن والملحن الموجود على الديسكو خرج عام 1945 شركة جراموفون لويزا التونسية وألحان موريس بن عيسى. دونك الاشكال هنايا كيفاش زياد غرس نسب حاجه اللي هو وهي الاغنيه مش لي هو الاغنيه مولاتها معروف
0: بالكثر ما حسنيه ربما
1: ما نجمش نقول حسنيه لانه هو ما سماش ما قالش ما طوانا في بلاصه مش نغني اغنيه معروفه نقول هذا اوماج الفنانه
2: باش ما نعطيو كل
0: حق حقه
2: كل واحد حقه. اسكو هو قال الاغنيه انا الفتها كتبت كلماتها
1: على اليوتيوب مكتوبه الحان زياد غرس
0: اي ما قالش شكون
2: الحان حقه الحان سي نورمال
1: مش الحان الاغنيه معروفه
0: هو اذا كان قال مش الحان
2: هو قال الحان ويمش الحان
1: هو كي
2: تثبت هذا
0: هو غناها برشا اصوات كامل رؤوف النجاتي رحمه لويزا التونسيه هكا
1: الاغنيه معروفه الاغنيه معناها معروفه محبوبه
2: دبر راسك على مسؤوليتك
0: على مسؤوليته هو
2: زياد راهو ما يرحمكش
1: هاك الموجود ما احنا ما بابينا دقيقه توضيح شنو اللي صار في الاغنيه هذه علاش ما سبناش الاغنيه المولات هالاصل وكي تجي تشوف راه اذا كان حطيت اغنيه على اليوتيوب وقت لازم تحط كابر مش اغنيتك انت هذه تحط كابر باسم مولا الاغنيه الاصليه مع كل احتراماتنا اما هنا احنا نبحثوا في القديم ويهمنا الموروث التونسي اما ما نعرفش عن حسن نيه ولا حاجه اخرى كان ثم حاجه تتصلح ثم حقوق نتاع عباد حقوق ماديه وادبيه خاصه
0: وش نيه الاغنيه اللي قلت الحسامي عاديه بلي سمعنا منها شويه
3: ليش صغيره عليا تحسبني انا ندوب
0: شنو هي الاغنيه
1: هذه اغنيه الشيخ العفريت اغنيه جميله ليش تفكر فيا خليني مرتاح زاد غرامك يا بنية حير لي الأجراح
0: ذكرك بلحن آخر سي محمد ومنتصر اللي هي علاش تحير فيا
2: علاش
0: تحير انت دو في المشاكل يا
1: مش نحير احنا
2: مش نموت الكل
1: احنا لهنا باش نبثوا حاجات وباش زايد معلومه هي زاد غنى زياد نفس طالع الاغنيه علاش تحير فيا قلب اليوم مرتاح زاد على ما بيا تهيزي الأجراح
0: ومعلومه شكون كتب الكلمات وشكون لحن
1: هو ما الحقيقه ما عنديش فكره معناها شكون كتب كلماته ولكن قد تنجم تكون معناها نقول أنا معارضة شعرية، خاطر الغناية مشهورة بدا الشيخ الأفريقي، تنجم تكون معارضة شعرية خذوا على نفس منوال الكوبلي الأولاني متاع الغناية.
0: كل الاحترام والتقدير. الاسم كبير، اسم زيد غرسة، وهذا موضوع حساس نريمين، معناها نعرفش شنو نسميه، اقتباسات، توارد خواطر، حسنية راهو تنجم تكون راهو في نهاية الأمر.
1: ما عندناش احنا شك، ولكن احنا الموضوع تطرقنا له في عدة مواضيع اللي هم الألحان الشرقية ولا التونسية، الاقتباسات على ألحان عالمية وعلى موسيقى معناها عالمية، كيفاش وظفوها الفنانين.
2: زيدون قيمة ثابتة
0: أكيد
2: في الموسيقى التونسية، وعزيز وغالي أكيد. بالنسبة لي أنا ومكتبة بالحق معناها متاع موروثنا، وبالحق زياد فخر لتونس.
0: أكيد
2: فخر.
0: أكيد وهذا
1: مرجع
0: ما يقللش من قيمته أكيد. ربما ما أنت تطلب بالتوضيح وكها، معناها نسبة الأشياء لأصحابها
2: أنت قلت يا
1: مرحبا بي في المجلس، نورنا وشرفنا.
0: خاتينا كله من خالد راه. لا باش نرجعوا معاك بعد شوية منتصر تونسي، نجم نسمعوك فيه أستاذنا ولا لا؟
2: جو بريفير نسمع حاجة
0: كيما تحب، كيما تحب، على حتى شرقي ما يسالش.
1: قيت أم كلثومة
0: قول اللي تحب.
1: صحينا وفقنا مثال.
2: تغني معايا خالد؟

0: الله يطول عمرك.
1: الله الله. هالصوت زي وين تخبي؟ سامحني سي محمد.
2: لا والله بالصوت والله العظيم.
1: من عليك يدك لباس الساعة.
2: دي الحمد لله.
1: متخبي راهو هالصوت هذي علاش؟ علاش مخبيها علينا؟
2: أنا قلت لك والله يرني الصوت هذي.
1: صوت جيمي صوت نظيف انا راني هكا ولا منتصح
2: ليه انا صوت ما شاء الله عليك ديما لا ادعي احتراف الغناء ولا عندي نيه الاحتراف في الغناء
1: ليه صوت جيمي
2: صوت تاع باش نقري باش نوصل المعلومه
1: وحنا شنو ذنبنا ما نسمعوش اصوات
2: كيما هكا والصحابي والعزيز عليا كيما هكا
3: هو راهو حكينا وعزيز عليك وديما غني
1: والله غنينا
0: هو حكينا في الاوف مع سبسي جور قاعد يبعد بشويه على الساحه لعده اسباب
1: مش عاجبك الوضع
0: اختياراته الشخصية
2: الالتزامات والعائلية والخدمة التدريس بكل شارج متاع وقت وما تلقاش بالحق
1: مش واحدة كما في عروض تنجم تكون موجود
2: نجمي
1: ليه بالحق صوت جميل جدا وحنا برشا بالحضور بدك خلي نكتشفوا هالقامة هذي حالك شيء باش تقول حاجة في الغناء
3: لا لا
1: لا لا لا لا هني رجعت لك خاطر توش نرجعوا للباند باند المجلس حضر لي حويجة خاطر بعد شوية باش نجمعوا مسرح بموسيقى
3: جو
1: تعرفوا شنية الحكاية بعد قليل بعد ما تسمعوا مجموعة المجلس مرة أخرى رحب بيهم القيدوم موهب الزين هادي الفراتي أشرف الخلفوني وراوي بن خديجة انتم مع إذاعة المنستير إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزين مازلنا معاكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة خليكم معنا

0: الله الله الله، ما أحوجنا ما سميش موسيقى صامتة، راهو تعبر أكثر من الكلام. تحية الباند المجلس مرة أخرى. إيش قولك أستاذنا؟
1: برافو برافو،
2: حلم برشا روح وبرشا فيانا في الخدمة،
0: برشا كرياسيون، خاطر نرجع نقول راهم بلمسات أشرف وراوي، راهم
2: يطلع منهم الزويس
0: ومازال مازال أكيد مازال
1: مراوي فيه ممتاز. مراوي انسبيرون بالنسبة لي
0: هكا.
1: شكون منهم راوي؟
0: راوي اللي على الكمانجا.
1: كمانجا
0: على راوي برك، راهو في المستير
1: وين كنت مخبي.
0: وعائلة فنية بامتياز، إن شاء الله تكون ضيفتنا زادة رؤية نصر الحق من أجمل الأصوات التونسية. نجمع المسرح بالموسيقى. تحب؟ يلا ركزوا معانا خاطركم زادة نحبكم مركزين مع حكايات منتصر العميري. طلعوا الغنية اللي باش يحكي عليها، خليكم معنا.
3: أغنية وحكاية، أغنية وحكاية.
1: كان يمكان في مكان غير هالمكان، وزمان غير هالزمان، كانوا يحكيوا على قبيلة سميتها قبيلة المحاميد. جاية يا سيدي في بر الصحراء، تقول انتي بين تونس وليبيا. وهالقبيلة كان يحكم فيها شيخ سميته الشيخ غومة، راجل همة وعلم وعمة، وكلمته موزونة، كلمته ماضية كيما السيف، وحكمه ما فيه لا زور ولا تسويف. الشيخ غومة كانت عنده صبية، ابنية راسك عيبة، ابنية زين وعين وورد مفتح الخدين، ابنية قدها قد السرول وعينها عين الغزال، والشعر مهدر حرير أسود بيت فيه الليل. وإذا ضحكت يا سيدي جوهر مرصع، والحاجب مرسوم هلال، والرموش ريش نعام. الحاصل تقول يا قمرة انزل نطلع في بلاستك.
0: ملا
1: إشي غومة كل جمعة والخطاب دازين داقين الباب وحابين يسمعوا الجواب، لكن الشي غومة قلنا رجل صعيب، ها زمي مقبيلة وما يعطيش بنته للي هب ودب. قال أنا ما يملى عيني وما نتهنى ببنتي عنده، كان ما يكون فارس شهم مغوار وعليه الكلام. برا يا زمان ويجا يا زمان، مرت الشي غومة قتلوا يا غومة، ثم وليد جاي من بر القبلة. عرفتوش بر القبلة وين يجي؟ وين يا خالد بر القبلة؟
2: قبل الشمس، ها بلاد القبلة.
1: بلاد القبلة
2: جابس،
1: تقول انتي منها كل الدوائر متاع بنقردان وجابس والدوائر ذيك. يقولوا عليه اللي هو فارس خيال وجاي من قبيلة معروفة، وطالب يد بنتنا للزواج. هز فيها العين وقالها بلا هدرة، وهو ثم فارس خيال شهم مغوار وانا ما نعلمش بيه. قتلوا يا غومة يزي من الصعوبية، اشنو الرطابة قلة الدم والطفلة باش نبوروها عنا في الدار، بالك تصفر الشيب. قال يا امرأة الكلمة كلمتي والشورة شورتي، وما نوافق وما نعين إبرة في خيط إلا ما نشوف سي قائم السعدة ذي. قابلوه جاك الراجل على الخيل متاعه يمشي بالهيبة، وهبط في دويبة، ايه ويبة ذهب. قالوا يا سيدي جيتك خاطب راغب في بنت لحسب ونسب، بنتك عيشة لي أنا. الشيخ هما راجل خبير وشعره ما شاب، كان من غرايب وعجايب الدنيا، كي هز فيه العين عرف اللي هك الراجل راجل وعليه الكلام. خطوته مركوزة واكتفاته واقفة معلية وعينه حارة. قالوا مليح البنية ما تخرج كان بشرطها. قالوا وشنو شرطها يا سيدي الشيخ غومة؟ قالوا ما تخرج كان ببخنوقها على راسها. ومنها يا سيدي أقعد هيك الفارس يستنى ويتمنى وقتاش بش يعرس بعيشة مولاة العز والدلال، وكل ما يجي يدق الباب ويقول لهم وقتاش العرس، قول لهم استنى ما زال البخنوق ما كملش طريزته. استنى، ما زال طريزة البخنوق ما كملتش. ويدور العام والدهور الدور والدنيا ما دايم فيها حال. هاك الراجل وفا صبره وهاجت عليه نكيدة وتحم على دوار المحميد وقال نخطف عيشة. وانتو معاد ليكم باش تتخيلوا يلندرا عيشة بنت الشيخ غومة من دراك ترضى تهرب مع الفارس ولا تتمنى. ونخليكم مع تخمامكم وخيالكم والخرافة ما زالت الطول. وانا نقولكم وانتوما ما يخفاكم حكايتي وحكيتها وفي قلب كل من سمعني خبيتها. انا بوذني سمعتها وبعيني والله مريتها.
2: ما شاء الله
0: الله عليك. سرحنا سرحنا سرحنا سرحنا
2: نومنا
0: نومنا خدرنا.
2: ما شاء الله عليك.
0: اما انتوما تعرفوا الخرافة هذية على حكاية نتاع غنية من غنيتنا التونسية طلعتوها ولا نريمان؟
4: ما تجيش البالي أنا سيبه
0: جملة تجيلي عادة نريمان والله العظيم سهلة على الأخر.
4: تلهيت قعدت مع الحكاية
0: سرحت هي شو سمع قلت لي هي اللي يحب عليها
1: عيشة.
0: عيشة مشيت في بالي هي عيشة.
1: ايه في الزين مزيانة
0: ما شاء الله عليها سهلة يا نريمان.
2: قول
0: قول
2: بخنوق.
0: قول يا خالد هي ولا ليه؟
2: مخنوق بنت المحاميد عايشة.
0: هي الأغنية
1: يا راوي قسمنا ما شاء الله.
0: قول يا راوي قول. الله الله, الله.

0: الله الله الله الله شنو واش قولك في جاونا برمتي
1: الصورة عامين ما يكملوش نجيش يعني بور فالوريزي
2: مالا القطعة اللي يصنعوا فيها ويترزوا فيها
3: حكاية طول
1: في قيمة عيشة معناها
3: قيمة عيشة
1: عيشة مش اللي يجيب
0: بالجد حبلها تضحيات مالا مالا تو أوبيراليا تخرج غنية كيف من هكا نريمينا هيك الدندن معاه
3: جنوس بال حقيقة احترام للذوق العام
0: ليه تنسمعوك في حواجات أخرين فتحت لنا شيء الخرافة أخرى تراح قول قول هاتوا نجتهدوا تراح قول خرافة أخرى
4: ها يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم الوالدين نقول يا سادة يا مادة ويدلني ويدلكم لطريق الحق والشهادة كلامنا ترتيب محسن عجيب والحاضرين يصليوا على النبي الحبيب يحكي وقالك في زمان البيات كان البي لازم عليه يتفقد أحوال الرعية وكان يهبط لأسواق البلاد ويشوف القليل والمسكين واللي كلاه واللي مكلاش ويسمع شعبه وياخذ منه نصيحة قل لك خوذ نصيحة يا قليل الوالي نهار من نهارات واكل بي بالكاليس متاعه هابط وبالجنود وبالحراس عقب على السوق نصاب على اليمين وعلى اليسار وقالوا يا بياع باش تبيع قالوا كل شيء بالحاضر ثم مرا في قلب السوق جايه وين الخصة وهيك الخصة تفور بالماء تبيعها في العوينة هيك البي صوب من عن ظهر الخيل وكل حراس بجنبه ودل عينه لكن نصبة متاع العوينة وشكون واقف على النصبة امرأة يخلق الرحمن في مخلقه صور امرأة علجية بيضة ومكحلة عينيها كي هزت فيه العين كيما نقولوا عين القديد جات في الشحمة وهيك البي اتخرذل ومسكين الدهول وملقاش بها وين اغذر وقالها يا لله بقديش تبيع في العوينة قتلوا يا سيدي يجيش البالك اللي العوينة هذه نخلص عليها في المكس حشيب اغذر للوزير من غادي قالوا يا وزير يجيش منه انسانة تخدم وتبيع وتكلت على قوت ايامها وصغارها وتزيد تخلص المكس على العوينة قالوا لا يا سيدي غزر هك البي وقال ما لم اليوم انخرجوا قرار لعوين الكحلة ما تديش المكس وخرجت القرار وتوارثاته الأجيال من لسان للسان ومن مكان لمكان ولات عادة وقاعدة انه لعوين الكحلة ولليوم في الأسواق ما تخلصش المكس لعوين الصفرة تخلص الحمرة تخلص لكن الكحلة ما تخلصش المكس وبعض التجار ما هو التاجر بالحيلة اشنو يعمل يرصف العوينة الحمراء والصفرة اللوتة ويحمل الطبقة عوينة كحلة من فوق باش ما يخلصي المكس عليها وذي الكل منين جانا من ولاية الحسن والجمال اللي باك الغزرة متاحة احنا نقولوا طيحت البي على قلاقمه باش خرج هكل القرار والفرمان متاع العوينة الكحلة ما تديش المكس حكاية من قاع الخابية زمنية من عهد البيات الحسينية
0: لا لا وحقيقية
4: حقيقية هذه خرافة حقيقية
0: وخرافة على غنية أستاذ محمد جوهر عرفتيش شنية
1: أنا أقوله زيت صعب شوية
0: مش في بالي محمد جاموسي عوينا نحن مش هذيك
1: ليه
3: ليه ليه ليه ليه
0: في عالم آخر معناه سيرحة في الملكوت راهي
3: خطر بالحق هذا العالم آخر
0: شنية الأغنية ترى

0: يعني بالكل على العوينة.
1: العوينة. العوينة. محليهم الصور.
0: ريت ريت ريت. شنية بلي فما كلمة هكا مستني معناها.
2: وتعرف الحكاية وين صارتها؟ في منطقة العوينة. علاش تسمي منطقة العوينة؟ الحكاية صارت غير.
0: بالنسبة للحكاية هذية.
2: كان هنشير متاع هالعلجية هذه في منطقة العوينة وتسمت.
0: والله منكم نتعلموا.
2: صار ما دبرناش لا تفاح لا زاس على
3: القدرة. وقت الضيات هذيك.
0: محلية تاريخ تونس. والله محلية تاريخ تونس. احنا عنا حكاية أخرى حضرناها. تجي في دقيقة ولا أقل شوية؟ ولا نظلموها؟
3: نظلموها. حكاية محلية خاطر هي من تراثنا متاع الساحل.
0: قديش؟
3: نعطيوها دقيقة ونص على أقل حاجة.
0: قول تراه خل نختمو ليه فتحتوا النشية ما نجموش نقلوا رغم أنه ما زال عنا ركن نحبوا نعديو قبل ما نختمو هالساعة هذية.
3: خالد أنت باش تعاوني فيها الخرافة هذية راك
2: حاضر باش.
3: ما هم يحكيوا على بنية سميتها جنات كاملة الصفات القد طوله خامة والفم منقر حمامة وهيك الزين يخلق الرحمن جنات مسمية كي القمرة المضوية قمرة ليلة 14 جنات قلعية صغيرية من ولاية سوسة البيا جنات من اللي تخلقت وعليها العين ويتقال فيها الكلام شعر ووزان أما لها ناس ناس وخير الناس إنس من خيار الجنس ناس مرموقة وناس عليها القيمة وكلمتهم مسموعة في البلاد جنات تربات بين الدلال والدلة وبين العز والعزيز تاكل خيرة الطعام وتلبس خيرة الباس كبرت جنات وولات صبية تحظ للزواج وكانت في القلعة الصغيرة ثم بير يوردوا منه الماء بير كبير تقول انت الورادة تجي من كل بر ومن كل فج ومن كل خلية وجنات والزمان زمان قديم وهدرتنا من عوام بعيدة ومديدة كانت تملى الماء في القلة كيف كيف بقيت الصبايا مرة من المرات وجنات تورد في الماء من هيك البير وغشير من الغشاشر هو راجل ولهيته تكتف جمل وطوله يسقف معصرة كما خالد شافك البنية هي تورد في الماء وتدلي في القلة وتعبي أبقى راشق عينه فيها ومنها يتبع خطويها يوصل بها لدوارهم في القلعة الصغيرة سأل على ناسها وماليها وقالوا له يا ولدي جنات بعيد عليك وصعيب ترضى بيك أش من أولاد عمها خطبوها أش من البراينية جاوها ولكن اسم الله عليها متمنعة تخرج كما الشعر بالعجين قال ناخذها وعيني فيها وأبرى والخلق لو كان نعرس بمرأة غيرها وقعد يتابع فيها ويضايق فيها ولاتش عركو معروك بين القبائل وبين الدواور وكل دوار يقول أنا نحوز جنات ومنها يا سيدي جنات ملقات بها وين وهما يقولوا وحديثهم يرجع عليهم اللي هي رمات روحها في البير اللي كانت تورد منه في الماء في القلعة الصغيرة أما لها تحكي كلام والناس يقولوا كلام وما يعلم الغيب كان صاحب الغيب لكن اللي همنا يا سادة يا سامعين الكلام إنه كيمات الجنات قالوا فيها كلمات قالت من لسان للسان وتذكرت في كل مكان أعلى جنات يا من صبر صبري على جنات هيو معايا وذرفوا الدمعات
0: لطفوا برا لطف على جنات
2: من الأغاني الرائعة وقصة حقيقية هي
0: نريمين ليه سبيل حتى تقول عنوانها جنات ليه
4: لا
0: سي محمد
1: وهذه أكيد باش تكون أغنية من التراث نتاع القلعة الصغيرة
0: تقرب لنا شوية للميكرو سي محمد أما ما تعرفش أغنية هكا فيها جنات حكاية على جنات
3: أنا قلت المطلع متاعها
0: والله سهلة سهلة ترى قولها أنت يا خالد على طريقتك ترى شوية زيدة ترى على جنات
2: هي الأغنية تغنات برشا فنانين أقدم تسجيل 1908 بنات شمامة غناها يعقوب بشيري غناها برشا غناها زيدة الله يرحم سي مصطفى الشرفي في عدد أي وتتغنى زادة بطريقة شعبية، مش نغني بالطريقة اللي سمعتها
0: اللي جي مبروك.

0: نبكي ولا نقولوا محليه الفن ذي مرثية من أجمل ما يكون. سمعتنا نسختك هذه نسخة الشيخ العفريت.
1: عيش وتكون يا عين ارتحنا يا
0: هذه تعيش وتفوز. اي بصوت الشيخ العفريت. وحبينا نعديهم الكل راهم باصوات اخرى، لكن حبيت نحييك زيد على الاداء نتاعك المتميز وعلى قديش بالحق معناها اغاني راهي مش معروفه بالكل سي محمد، مش بالكل بالكل، وفرصه باش نفضنا الغبار عليها.
2: تبناها الشعب، كل واحد يغنيها بطريقته، كل واحد ساعات يزيد عليها، لان الاغنيه مش فيها برشا حاجات تزادت ونقصت، خاطر تبنى الشعب القصه وحسك الغناية.
3: هذا اللي يعجبني في خالد، اللي هو يجيب لك النسخة الشعبية
0: صحيح
3: كما يغنيوها الناس، عامة الناس في أعراسهم، خاطر هذه تتغنى
0: صحيح صحيح،
3: زينة شوية ما تتغنى،
0: تتغنى في الأفراح. ايه غريبة
3: عجبين عصابة تو احنا نغنيو فيها ونفرحوا كي نسمعوها، وفما ناس راهو تشيخ على عجبين عصابة، لو كان تسمع قصتها حس أخرى ذي
0: ترجع لنا مرة أخرى. ايه
3: باش نعمل لك التشويق
2: إن شاء الله. يما يا غالية اللي غنيتها غنية مزيانة وفيها شجن وفيها شوية حزن،
0: وكيفاش يقولوها من الوجيعة تخرج حكايات صادقة من النوعية هذه. خدمتوا مع بعضكم أنت وخالد في تجربة، نجم نقولوا أوبريت ميني أوبريت حاجة هكا.
3: خالد خدمنا سلسلة اسمها وقيت خرافة وكان هو معنا سي توفيق بوقرة 2021.
0: إن شاء الله تتجدد هالتجارب هذه. ومش نبعدوا بعيد على كلامنا، حاب ناخذ رأيكم في موضوع. مادام احنا في حضرة زوز فنون باش نحكيو على شكل فني يجمعهم الاثنين، الأوبيريت نريمين ساعة الصوت الأوبيرا، اللي فما فرق بين أوبيرا وأوبيريت؟
4: أوبيرا هي كي يجي نعرفوا الأوبيرا نقولوا راهي خرافة موسيقية.
0: أيواش
4: دونك مانيش غلط
0: مش بعيد.
4: الأوبيريت هي ميني أوبيرا، خاطر الأوبيرا راهو هو لو جون موزيكال كلو، معناها متاع مثلا لي كوستيم لوميير لوركستر كل. الأوبيريت ميني أوبيرا،
0: أي صوت يغني في الأوبرا النجم يغني في الأوبريت والعكس صحيح؟
4: باهي احنا خلينا نحكي على الصوت ان جينيرال. دونك انا ديما حاضر قالت لي دقيقة
0: علاش تتبنى تشوف الكواليس معناها ضربت الإيقاع لهنا
2: ميني أوبريت.
4: باهي احنا ان جينيرال خلينا نحكي على الصوت، الصوت الأوبرا اللي هو يكسر في شبابك.
0: بيه سوبرانو
4: السوبرانو التينور الباس وكل. دونك انا اول سؤال ديما نساله لاي شانتور يحب يغني، نقول له اسكو تعرف الثيوب؟ اذا تعرف الثيوب تعبي ليسونس نتاعك وتبدا تغني. اش معناتها ليسونس نتاع الصوت؟ هو الهواء. En général, on utilise ce qu'on appelle une respiration thoracique. Elle est non suffisante. Justement, elle est thoracique. Elle est non suffisante. Donc, en général, les hommes n'ont pas ce qu'on appelle la respiration abdominale pour soutenir la voix. Ensuite, sout hevé bchitada par les cordes vocales ou au niveau des cordes vocales bchitou led sout ou grâce au résonateur. باش يولي الصوت المضخم هذاك ومن بعد ما تفهم ان سيستيم ارتيكولاتوار اللي هو باش يخرج لنا الصوت هذاك.
0: اي با تو فرونس بيان ايليمين، المهم انك باش تسهل لنا راهو
4: بالضبط. هو ليسونس نتاع الصوت هو الهواء. اذا انا نعرف نثاوب ونعرف نتنفس دونك نعرف نغني.
0: خالد ترى الثاوب لا عاد شوف
2: جيت للفنانين قلت لهم رقدوا ثاوب
0: نجربوها معاك. ما تحبش نجربوها معاك؟
4: لا لا لا الا
3: الا لازم طاقه ايجابيه ما نجموش
0: نثاوب. صحيح نجمش نثاوب انا توا.
4: ثاوب واحد اثنين ثلاثه
0: هكا هو عملت
2: ايش بدنا نفس.
0: اللي يغني اوبرا ينجم يغني اوبريت
4: بالطبيعه
0: بالعكس، خاطر افين شويه معناها الاصوات اللي في الاوبريت، معناها حتى الصوت يغني الاغاني الوتريه نجم يكون في دي زوبيريت ولا ثيوبتو. لا لا لا عاد مش طول
4: لا لا لا ثيوب حاجه بيا راهو على فكره
0: مش تو مش تو مش تو
4: ثيوب حاجه بيا
0: نكمل البرنامج صدقني كنا عينتنا مش نرقدوا
4: ثيوب حاجه بيا معناتها لا لا بلوتو ثيوب راهو معناتها راهو الانسان راهو مرتاح عكس اللي احنا نقولوا معناتها راهو يحب يرقد. لا ثيوب راهو حاجه تعطي طاقه ايجابيه
2: خصوصا معنا لانه الاوبيرات بالمعنى الغربي الأوبيرا والأوبيرات حاجة، ولكن إحنا كيفاش الموسيقيين العرب خليناهم تبدلت يقولوا أوبيرات يغنيها أصوات عربية مختلف على أوبيرات معناها غربية طريقة أخرى مش القوة معناها هي مسرحيات غنائية
0: كوميدي ميوزيكال
4: موجود.
2: نجم سيجاور ممكن يعطينا معلومة صح. أوبيرات هي إكزاكتومون هي المسرحية الغنائية معناها عرفت صيتها و
5: واشعت معناها سورتو مع الرحابنه في لبنان، هما كانوا معناها المتميزين في النمط الموسيقي هذا،
0: وما زالت لبنان متميزه في اللون هذا اسوه بالرحابنه.
5: راهو عاصي ومنصور وزياد صحيح. كذلك
0: وفي جينيراسيون اخرى مروان وغسان وكل
5: ايه. في تونس عندنا راهو تجارب في
0: الاوبيرات عندنا دكتور خالد سليمه،
5: دكتور خالد سليمه عمل نستحضر له زرياد،
0: سمير الفرجاني
5: جورنال، سمير كذلك عنده شهرزاد وعنده
4: والخالدات كنت موجوده معاه.
5: الاشكال لهنا شنو هي؟ النمط الموسيقي هذايا نخبوي موجه للنخبه، معناتها جمهوره ديما معروف، معناها ما عندوش ومكلف روا
0: مكلف برشا
5: باش تقدم عرض معناها نتاع مسرحيه غنائيه راهي مكلفه على الاخر.
0: هذاك علاش لي زوبيريت ما يعيشوش في تونس برشا،
3: يعيشوش برشا في تونس. انا باش نجاوب نريمان قطي من وقتاش قديم، من الثلاثينات خدمت في فتره من الفترات على تاريخ الفرق الغنائيه المسرحيه، ثم الجوق المصري واللي كان يجي لتونس ويعمل أعمال مشتركة، خدموا وخدمة فيه منى نور الدين، وخدموا فيه كبارات يعني علي بن عياد وكل شيء، خدموا فيه كبارات وكانوا يعملوا هالأوبيرات هذه، يعني مفهوم روق دي. وسؤالك
0: علاش ما تعيشش؟
3: علاش ما تعيشش؟ على خاطر
0: مكلفة
3: وذواق، يعني جمهور اللي باش يذوق الفن هذا
0: نخبوي
3: بالضبط، فما برشا فنون
2: لازم تتقدم في مكان على المسارح
5: هذه كلها في تونس مدعومه من
0: وزاره الثقافه. معناها واحد وحده من نجمش يعمل كونسيبت تاع اوبيريت
4: صعيبه. احنا وقت نتذكر وقت خدمناها بالحق، معناتها يافي الكورال وحده والاوركستر وحدها لي ريبيتيسيون، زاد دخلنا الجانب يافي حكاويتي معنا وقتها، دونك صعيبه الحقيقه صعيبه.
0: الموسيقى
5: ميم ليزارتيست حتى نقص على كلينك، ميم المغنيين اللي باش يغنيو لابد يكون عندهم هكا شويه درايه حتى بالمسرح باش يمثل ويغني او ميم طون،
0: فما ادي فما
4: انتربريتاسيون،
5: يلزم شكون يشرف على في اثناء البرايف، معناها يلزم يكون مسرحي باش يلقن وباش
0: تتكامل الفنون المسرح والموسيقى والكتيبه توا موسيقيا في التلحين وفي الكتيبه معناها شعريا. تفرق الحكاية على واحد باش يكتب غنية عادية معناها؟
5: أكيد أكيد أكيد فيها بحث،
2: فيها بحث وفيها عمل متكامل، معناها هو مسرح هو لباس هو أغاني وموضوع كبير،
5: هو ديالوج باش يكون
2: حوار صحيح حوار غنائي،
4: فما البارتي ديالوج وثما البارتي اللي هي معناتها لو شون
0: فيستو ديالوج، حتى الشون راهو
4: الشون فما الشون وفما الديالوج زوز، معناتها الديالوج زاد يكون اكومباني مثلا بالانسترومون، معناها راهو
0: خدمة كبيرة وفرجة كبيرة.
3: بالضبط هذاك اللي وصلنا للفرجة الكبيرة، الكتيبة الباهية، الكتيبة المرتوبة واللي تبدأ بالحق أنشيني ومتسلسلة، الرؤية الإخراجية اللي حكي عليها سي جوهر، كيف الأصوات اللي حكيت عليهم ناريمان، والمكونات العمل الفرجوي اللي حكي عليهم خالد من سينوغرافيا اللي تتكون من برشا حاجات، اللباس، الأضواء، الموسيقى اللي تكون موجودة باش يوصل عمل فرجوي عنده جمهوره وعنده ناس تتبعه، راه مش سهل.
0: عندك الشجاعة باش تعملنا أوبيريت؟
3: والله هي حتى نعمل عرض ألف ليلة وليلة.
2: عنده الجرأة،
0: مش عنده الشجاعة، عنده الشجاعة، لا تحبلها جرأة الحقيقة.
2: أول كنشوف الأفلام السينمائية المصرية هي تقريبا الشارت هي أوبيريت، والشارت أغاني بتاع أوبيريت كما
0: فريد الأطرش، فريد الأطرش،
2: ليلى مراد، هي معناها
3: فيروز يا أخي مش
0: فيروز. سيد درويش خدم برشا معناها على لي زوبيريت الإذاعية، إذاعيا راني نحكي في البدايات نتاعو، خاطر مدرسة تعبيرية معناها اساسا في ال
2: جبت سيد درويش الفنانه كبيره شهرزاد تحكي اول ما اختاروها على اوبيرات العشره الطيبه بتاع سيد درويش.
0: أيوة.
2: وتحكي قالت كان صوتها من المسرح يوصل لوراء القاعة المتعدي ماشي في الكياس، قالت هي يسمحها يزم يختاروا أصوات معينة. في تونس التجارب قديمة ترجع للثلاثينات، الفنانات الأوائل في تونس فضيلة خدمي، فتحية خيري، شافية رجدي، حبيب مسيكة، رغم كانوا ممثلات بالأساس ويقدموا ولاد ابن زيدون مسرحيات، المعتمد ابن عباد كانوا بالأساس يقدموا مسرحيات غنائية. من الطرائف كي دخلت السيدة صالحة شافية رجدي قالت هذه كيفاش باش تمثل معنا، معناها بدوية وعاملة الوشام ما تنجمش تنجح في التمثيل، قالوا لها صوتها يغطي على كل شيء. باش نوريك اللي كانت هما ممثلات بالأساس.
0: واضح. قلت صوتها وين يسمع؟
2: ما وراء القاع.
0: نحب صوتك يسمع ما وراء الباب يا ناريمان. قول حاجه هكا من جو الاوبرا وباش نختموا معاك. وتحياتي ليك منتصر العميري، فرحانه برشا بحضورك.
2: شكرا المستيره
0: سي محمد جوهر، والله كنت فرحانه زده بلقاك. ان شاء الله متاكده باش تكون ثم لقاءات اخرين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله وكل التوفيق. تراه
4: نبدا جودي
0: مازال معاكم حتى الماضي ساعه. يهديك
2: يهديك.

0: شفتوا تسوي بالويني وصلة؟ شفت تسوي بالويني والنجم يوصل ما شاء الله عليك يا نري مين مركلا. عنا دقيقتين انت فتحت لنا شيء باش نسمعنيك في اول اللقاء. نحب نختم معاك بغنية من جو الكيفية.
1: نعمل جو كافية
0: يرافقني
1: خالد
2: وانا نجمك انا متصر معاك
0: دقيقتين دقيقتين وبعد شوية ان شاء الله الموعد مع نجلاسي في وقفتنا الإخبارية تاع نص نهار راجعين بعدها ان شاء الله.
1: خالد اكيد تحفظ صغير وريكوشاه
2: باهيش وثم واحد في تونس ما يعرفهاش
1: هاي نعمل جو ملا كجماعي مع بعض
2: قصة زادة
1: اي القصة مرة جات
0: اللي هي بسرعة في نص دقيقة شنو قصتها؟
2: قصتها زادة قصة زواج ممنوع تلزت المرأة باش هربت معناها من مدينة متاحة ومشيت زاد حتى هي البر القبلة.
1: بر القبلة في برش حكاية
0: والله صار فيه بر القبلة
1: من بلاد فريقة اللي هي باجل كيف جندوبة للبر القبلة كانت علاقة وتيدة كبيرة صغير وريقو شاح
0: يلا

خليلي تابي بندير الساعة باللي ولي بليكو زيدا. خليكم معنا راجعين بعد أخبار نصف النهار وأخبار الرياضة الحلو صوتي اللي طاعة ما تبعدوش بعيد إذاعة المنستير.

0: منتصف النهار على موج إذاعة المنسير. وتقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين. حرارة تسجل انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية، 15 من شهر أوت موعد للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يرشح توفر بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية بالكميات المطلوبة خلال 3 أشهر. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. تسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، حيث من المتوقع أن يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية حسب تصريح سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قرب السواحل قوية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أكيد تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والحرارة تعود إلى المعدلات العادية بالنسبة للمناطق الساحلية حيث تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، باقي الجهات ما بين 39 و 47 وتصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: في الأثناء أصدرت وزارة الصحة فيديو توعوي حول ضربة الحرارة وسبل الوقاية منها. الدكتورة نور نويرة المختصة في الطب الاستعجالي تعرف بمخاطر ضربة الحرارة وأهم النصائح والإجراءات الوقائية للحماية منها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
2: كما ضربة الشمس تنجم تخطر، فما زاد ضربة السخانة واللي نجم يكون أخطر وينجم يوصل ليقدر للوفاة. نتعرضوا لضربة الحرارة حتى وإحنا مناش تحت أشعة الشمس، أما متعرضين لسخانة قوية تصير وقت نقعدوا مدة طويلة في بلاصة مسكرة وفي سخانة قوية، البدن متاعنا يولي غير قادر على التخلص من الحرارة الزايدة ويصير لنا اختلال في الأعضاء متاعنا. أول عضو يختل هو المخ، من بعده الأعضاء الأخرى، والخطر الكبير أن نوصله لحالة غيبوبة مع قصور كلوي، قصور كبدي وهبوط في الدورة الدموية، وللأسف هذه علامات تسبق بسويعات حالة الوفاة. أول علامة المريض متاعنا يكون عنده حرارة مرتفعة فوق 40 وتنجم توصل حتى 42 أو أكثر، جسمه سخون أما ماهوش عرقان، عنده تعب شديد وجاعة قوية في الرأس، غثيان هذيان، وينجم يوصل حتى للتخديم ولا للغيبوبة. إذا لا يقدر لاحظنا علامة من العلامات هذية، خاصة عند الكبار في السن، عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ولا عند الأطفال، يلزمنا نبدأ ونبردوا المريض ونحاولوا ننقلوه إلى أقرب مستشفى في أقصر وقت ممكن. للوقاية يلزمنا نقعدوا في بلاصة مهوية، ما نقعدوش في كرهبة مسكرة، نشربوا برشا ماء وما نغفلوش على العزيز علينا خاصة إذا يعيشوا وحدهم.
0: مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مكنت من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم على أثر ذلك تحديد 15 من شهر أوت القادم موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين حسب ما جاء في بلاغ لولاية المنسير. إلى القيروان، ففي إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين نظمت الجمعية التونسية الفرنسية للصحة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني وأهالي منطقة أولاد مريرة من عمادة الفتحة التابعة لمعتمدية بوحجلة. تم خلالها توزيع الأدوية وبعض المعدات الطبية لفائدة مستحقيها، وأمنها 13 طبيبا مختصا. المتابع لنادرة برجب.
3: منذ ساعات الصباح الأولى تحولت المدرسة الابتدائية بمنطقة أولاد مريرة التابعة لعمادة الفتح من معتمدية بوحجلة إلى ما يشبه خلية نحل تضوج بالحياة والإنسانية، في قافلة صحية شملت اختصاصات طب الأطفال والعظام وأمراض السكري وضغط الدم وطب النساء والتوليد والعيون وغيرها. دكتور فوزي عبد اللهوي عضو الجمعية الصحية الفرنسية التونسية للصحة.
4: عندنا 13 اختصاص، عندنا الاختصاص طب العائلة وطب العام، طب المعدة والجهاز الهضمي من الكبد، اختصاص العيون، اختصاص الأذن والحنجرة، الجراحة العامة، اختصاص الأطفال، طب النساء، اختصاص طب الأسنان. نعمل قافلات صحية، عيادات اختصاص مجانية، وتوفير الأدوية مجانية. عنا فارماسي نجيبوا الدويات معانا، واللي مش موجودة في الفارماسي متاعنا من الدويات يمشي ويأخذوهم كذلك مجانيا من الفارماسي، وإحنا نخلصوا الفاتورة في آخر العيادات.
3: لم تقتصر القافلة على الفحوصات الطبية فحسب، بل شهدت توزيع أدوية ومعدات قيس السكري بصفة مجانية. محمد العيتر عن جمعية التضامن التونسي الفرنسي للصحة بمنزل كامل.
5: كجمعية وفرنا كمية على لا بأس بها من الدويات، قريبا مسينا الأمراض الكل، أمراض القلب، الدم، دويات السكر، فما ديجا وفرنا الآلات تاع قيس السكري.
3: القافلة أمنها 13 طبيبا في اختصاصات متعددة، ساهموا بصفة تطوعية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. رامين غضاوي طبيبة عامة تتحدث.
6: تظاهرة ياسر منظمة، هدف متاعنا إنه نجيو للمناطق اللي فيهم ناس كبار صعيب حتى يهبطوا باش يمشيو للسبيطار وهم بيتهم، احنا نجيوهم من هما.
3: وقد نوه المواطنون المستفيدون من خدمات هذه القافلة بهذه المبادرة التي ساهمت ولو بجزء بسيط في تجنيبهم عن التنقل إلى مناطق أخرى للتداوي.
7: مبادرة طيبة وتخف علينا العبء باش نقدروا نتنقلوا لسهلو ولسوسة والقروين.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنعقد غدا بمقر وزارة الصناعة أول جلسة فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقبيل الجلسة رجح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباس بمنظمة كونكت، رجح توفر هذا النوع من البطاريات في تونس بالكميات المطلوبة خلال 3 أشهر.
8: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن كان كثير ستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات وخصوص المحولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر يمكن عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل. مش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
0: ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السول لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 من شهر أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الصناعة والتجارة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد الموعد 7 من أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. النبأ الأخير في هذه النشرة، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب وفق بلاغ نشره المجلس. كما قرر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد الثلاثاء 28 جوليا الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة 15 من شهر أوت موعد الشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. أخبارنا متواصلة بعد الفاصل والمحطة الرياضية مع سنة البرهومي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
10: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: إنيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا في فيني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بكرة السلة، فريق الاتحاد المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميكوفيتش من أجل تولد المقاليد الفنية لكبر فرع كرة السلة. هذا المدرب سبق له العمل في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها نادي تارجو الروماني وكذلك دينامو زغرب الكرواتي. نقعد مع الاتحاد المونستيري. فريق كرة القدم يدخل بداية اليوم في تربص تحضيري بعين دراهم باش يتواصل حتى يوم 6 أوت. النجم الساحلي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الليبي محمد سانغاري بعد نجاحه في اجتياز الفحوصات الطبية، في انتظار الإعلان الرسمي عن التوقيع العقد اللي باش يمتد لموسمين. الملاعب هذا عمره 27 عام، تلقى تكوينه في أكاديمية نيوكاسل يونايتد، لعب مع فريقي أقل من 21 عام وأقل من 23 عام قبل ما يخوض تجربة احترافية في اسكتلندا مع فريق ليفينغستون. آخر تجربة لي كانت في فريق مورديكامي الإيرلندي الناشط في الدرجة السادسة. التركيبة النهائية للإطار الفني لفريق النادي الإفريقي: مهر الكنزاري مدرب أول، يساعده أحمد الطويري مساعد ثاني، خالد المليتي، عمار نبيغ معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد أمين لكسيكسي مدرب للحراس. ترجي الرياضي التونسي في تربصه في عند راهم، وفي ثاني مقابلة ودية لعبها اليوم الصباح فاز على تقدم ساقيت الدير 3-1. سجل هدف ترجي التونسي فلوران دانو، أشرف الجبري والحاج محمود. الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي تعلن عن تعاقدها مع متوسط الميدان الهجومي للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. انتداب السياري هو الخامس بعد كل من حمزة المبروك، يحيى العاشوري، يوسف عزيب ومحمد ضيوف. مستقبل مرسى البارح في مقابلة ودية في طرابلس الحالي بمدينة عين دراهم خسر 2-2 ضد فريق الحزم السعودي. نذكروا عماد بن يونس هو مدرب مستقبل المرسى، ووجه الدعوة ل 25 ملاعبي لإجراء هذه المقابلة ومواصلة الاستعدادات للموسم القادم. نادي سان دييغو الأمريكي أعلن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي إلياس العاشوري بعقد يمتد حتى 2029 قادما من نادي كوبنهاجن، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين MLS. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لغا لأسباب صحية. الشيء هذا اللي انفاه إبراهيم لغا في تدوينه عبر عن تفاجئه بهذا القرار. في التنس، حق المنتخب الوطني التونسي للصغريات بطولة إفريقيا المقامة حاليا فعاليتها في المغرب. منتخبنا الوطني التونسي فاز باللقب الإفريقي بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن عن تعيين اللاعب السابق للمنتخب أندريا بيلو مدربا جديد للأزوري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس والمجلس مازال فيه جزء أخير بعد شوية مع فقرة سمعني. مرحبا بكم مستمعينا الكل. قبل ما نستقبل أحد أعضاء باند المجلس اللي أنا شخصيا فخورة به ياسر ياسر ياسر ياسر، خليني نعلن ساعة على اسم الفائز في مسابقتنا. تحية لكل ما قاعد يتفاعل معنا مسابقتنا عبر الفيسبوك في علاقة بصورة وفنان، فنان راحل ورمز من رموز الأغنية التونسية، الفنان اللي خدم على الفولكلور التونسي والتراث التونسي وخلى بصمة كمغني وكملحن، الفنان قاسم كيفي الله يرحمه وينعمه. الإجابات تقريبا الكلها كانت صحيحة، لكن عملية القرعة اختارت فائز وحيد واللي فائزة سميرة سيدي. مبروك
1: مبروك مبروك، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من أهداء كنشو بارا في المنستير أمام كلية طب الأسنان إرسيس.
0: مبروك مرة أخرى لسميرة الصيادي، وفرحانة برشا في الوقت هذية باش نستقبل كيف ما قلت أحد أعضاء باند المجلس اللي فخورين به الكل، أحنا في الإذاعة وغير الإذاعة، خاطروا فنان، خاطروا شاب متربي ياسر متخلق ياسر، ومن عائلة نقول علمية فنية. هادي الفراتي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ألفا، عايشك على الاستضافة، ومرحبا باللي يسمع فينا الكل.
0: تعرف اللي احنا فخورين بيك برشا كإنسان كشخص وكفنان زيدا أرتيست وملتزم، وخليني بالحق نشكره وقدم له تحية من القلب. شفناك مؤخرا في إطار مهرجان الحمامات الدولي. ومش أي مرور. مرور الحقيقة نتصور باش يكون لفت ومهم في مسارك الموسيقي. يحكي لنا مع مارسيل خليفة.
2: هو صار وقت البارح مع سي مارسيل خليفة في طر مهرجان الحمامات.
0: أيوة.
2: كنت أنا وأربع أصحابي أخرين، غالي على العود اللي هم نوجه لهم تحية ساعة، مريم عواضي وأميرة غيث على الكمانجا، وأيوب القيدي على الدربوكة.
0: أيوة.
2: واللي استدعانا سي مارسيل كضيوف شرف.
0: هو استدعاكم
2: على حد علمي. استدعانا خاطر احنا كنا معاه في اقامه في فيستيفال نجع الفن في اول العام، وكنا معاه توا كضيوف شرف في عرضه اللي صار في مهرجان الحمامات.
0: والصوره كانت مزيانه برشا، معناها انتم تقريبا كلكم فرد عمر. وعزفتوا معاها.
2: كنا معاه واحنا ايفيكتيفمون كلنا فرد عمر، كل فرد بروموسيون، ورفقناه في البارتي الأخرى من عرضه. عزفنا مع زوز مقطوعات، مقطوعة صامتة من تلحين واسمها تانجو، ورفقناه في الأخر في غناية بحرية واللي هي كانت مع تفاعل الجمهور وتعديت على المحلاة على المحلاة.
0: أنت مكش أول مرة راهو على ركح المهرجانات كموسيقي. كعازف سنيز ده شفتك في مهرجان سوسة الدولي.
2: أيه، ومازالت لي مشاركة أخرى في مهرجان سوسة زادة مع جمعية الصنباطي.
0: مع جمعية الصنباطي، وإن شاء الله يتعدى عرض مميز كعادة جمعية الصنباطي. أما الإحساس بلك شي كان خاص شوية مع الفنان مارسيل خليفة.
2: هو ولو إنها مايش أول مرة نكون مع مارسيل خليفة. أيها. لكن كل تجربة كان عندها شرم متاعها، وكانت عندها الفيم تاعها عالية ومختلف على المرة الأخرى. وزاد من أكثر الحاجات اللي شدتني واللي أثرت فيها هو تفاعل الجمهور المرة هذه
0: وركح الحمامات. أي
2: ركح الحمامات وحده عنده إفيه خاص، وأنا أول مرة تكون لي معناها نكون على على ركح مهرجان الحمامات. والحقيقة أنا المهرجان نحبه من قبل، وأي عرض ماذا بيه يكون في مهرجان الحمامات نمشي نتفرج. ودونك سنساسيون مزيانة على الاخر اني شاركت مع قامات مع يعني حتى خاطي مارسيل خليفة، حتى المجموعة اللي كانت معاه
0: تعلمت منهم، خذيت منهم هكا، سمعت منهم.
2: والله حاولت بربشتهم قد ما نجم.
0: شنو بربشتوا، شنو قالك في الذاكرة من الكلام اللي قالك؟
2: خاصة ممكن الأستاذ ساري.
0: أيوة.
2: اللي هو على الفيولونسيل واللي هو ولد الأستاذ مارسيل خليفة،
0: هو تقريبا برشا من العائلة كانوا حاضرين.
2: هو معه بالضبط 3 ميوزيسيانات.
0: أي.
2: منهم ساري على الفيولونسيل اللي هو ولده، وأنا اللي هي كنتو اللي هي مرت ساري. ومعها أنا كورديونيست آخر اللي هو بخاطي العائلة، لكن كلهم كانوا بروفيسيونيل وديو نيفو، وفرحت برشا أني خلطتهم وأني تعرفت عليهم، وكان عندهم بصمة لي.
0: شو الكلمة اللي قالوا هيلك وبقات لك في الذكرى، ولا نصيحة، ولا ما عشنا في الإطار بتاع الحفلة ذي؟
2: هما قالوا لي واصل في حلمتك.
0: أنا أقول لك واصل زي
2: هاني. قالوا لي واصل في غرامك، وصرتوا قالوا لنا الكل راكم عندكم هين توصلوا، وقالوا لي راو تستحقنا في أي حاجة، في أي معلومة، في أي حاجة راو كونتاكتينا، وخذيت لي كونتاكت متاحهم، وكانوا على خلق عالية وفرحوا بينا على الاخر.
0: تستحق كل خير. لو كانوا نقول لك اختار فنان تعتلي معاه ركح الحمامات ولا قرطاج، انا نتنبأ لك نهار باش نشوفك على ركح قرطاج.
2: حي ولا ميت ساعة.
0: خلينا في الاحياء وبعد نتمنيه ولو كي مع اسمي اخرى.
2: انا الحقيقة من اللي قاعدوا احياء ما واللي هي زادة جات المخي أكثر كي سمعت لي هي جاي المهرجان كارتاج اللي هي الفنانة ماجدة الرومي.
0: أها ملي مشي الحفلة متاحة
2: مخلطتش
0: وفيه وليتيكي فيه
2: نورمال مو
0: فيه حتى العائلة الوالد والوالدة اللي خاطرين نعرفهم معناها في الحفلات
2: ذوما كناش مبرمجين لما حالة لكن أي تو ماذا بيا كان كنت نجم نخلط خاطر ماجدة أنا عندها عندي بها معناها عندها إفي خاص عليا
0: مكانة خاصة
2: أي وتعز عليا على الأخر كفنانة وإن شاء الله ممكن تواتي نهار من
0: إن شاء الله يا ربي معها. من الأموات أنت قلت لي كنت نتمنى مثلا
2: ذكرى محمد.
0: ذكرى محمد ليه ذواق ليه ذواق
2: اللي هي ممكن مش متوقعة أما لا أنا ذكرى محمد زادة من فنانات اللي عندي بها علاقة خاصة نوعا ما تعز عليا كفنانة مش جست صوت يعجبني ويطربني
0: أي برشا إحساس أي. برشا إحساس اسمعتوا مرة جاي برمجو دي زانسترومنتال إن شاء الله دي باساج معك أنت
2: إن شاء الله
0: هادي وتسمعنا ذكرى محمد وتسمعنا ماجدة الرومي فخورين بيك وتحية للوالد والوالدة اللي هما اللي غرموكم بالموسيقى وديما معاكم وديما واقفين معاكم وديما يشجعوكم بالحق عندك والدين مفخرة إن شاء الله وأخوات ربي يفضلهم إن شاء الله في الباك العام الجاي إن شاء الله إحنا تسميو خذيناك في وقت حساس شوية خاطر تحضيرات من توا وشي ربي معك عنا ثقة كبيرة كبيرة فيك هادي الفوراتي تحياتنا الكبيرة وكل التشجيع وتقعد الموسيقى هواية
2: طبعا
0: ديما ما بدلتش رايك كل التوفيق في كل مسار باش تاخذوا في حياتك احنا باش نواصل معاكم بعد شوية فقراتنا تسهرون الليلة حابة نسمعكم شوية من غنية الصوت اللي تسمعوه فيها باش يكون حاضر بعد شوية في فقرة سمعني

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة عرض موسيقي فلاش باك ضمن مهرجان المونستير الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح والكوميديا لكم موعد الليلة مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجي نعلم معك الغريبة.
4: أوكي يلا.
0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع صدى الأطلس بقيادة عطيل معاوي بمشاركة دليش بيل وحاتم اللجمي وروضة عبد الله ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: بابا نوال في تونس مسرحية لمحمد صابر الوسلاتي ضمن مهرجان نابل الدولي.
5: ما تحبنا لبلادنا وخوفنا على بلادنا ونقنا لبلادنا ونقنا للي شادين بلادنا، دونك ديما هذا كل في سبيل بلادنا. ما الوطنية هي حاجة كبيرة، ماك احنا قاعدين نتعاطاو معها في جوانب مختلفة. تعاطى مع الوطنية مسرحية مثلا.
6: احنا على بلادنا هي تونس، مشيت نجري صاحبي بتاع الجغرافيا، قلت شو يا صاحبي بتاع الجغرافيا سي بون جي في مون شوا، اخترت سي بون راني اخترت باش نمشي لتونس نفرق عليهم الكادوات. قال لي تونس فريمون برافو، قال لي تو في ان اكسلون شوا برافو، قال لي اخترت البلاد المناسب. شو قال لي تونس سهله برشا، بلد مناخه معتدل وشعبه درفل جو كبير. قال لي عندهم زاد الكلاب العربي، قال لي تعرفهم الكلاب العربي بتاعهم تمر هذيك دي خير ماك الهاس كي عندنا يبدا ذاك يشرط كلب العربي اللي تاكل ياكل معاك ورقة خضرة أمك حورية جلبان اللي تاكل ياكل معاك ما تشرتش. وحتى ماك الفاصل الكلاب العربي الفاصل في الدول يبدا يبح يبح يبح يبح انت تعرف له وقف وحط رفقين يدخل تعرف. قال لك الفاصل بتاع القافلة تسير والكلاب وتبح في تونس، الكلاب وتبح والقافلة تبح بحديهم غاديك كل ما تبح ثم حد شيء يسير. قال لك في تونس لا برافو.
1: تسهرون الليلة مع الممثل معز التومي ومسرحية القرهمانة ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين.
7: أنا كي نطلع سورسان متهني على رويحتي، متهني مش هكاك معنى بشابط علي الوحي، لا لكن على خاطر نحضر نقرأ دروسي فمني نحضر روحي بالكدا بالكدا جسي داتخو غودي وحدي نمبورت كل أكسيدان يجم يصير في الصالة تكنيك أختيستيك نتأقلم معاه جسي داتخو فلويد فخي نجم نهبط من السين نجم كذا توتون غاردون اكل الخط وكل ليني دي بروجي
8: هكا وصيت قلت لك تسلسه بركه مسكين يتحير عليا والبليس زيده بابا بابا بابا سلفوني سلفوني زيتكم مخر انا غالب ما تاخذوش عليا في حاله انا خلط الهولي كل شقيه طابت اعطيني كراسي بس ربي يفرحوا بيا قدولي يعملوا لي جيبوا لي كرسي شليح وينكم نلبس عليكم في خينا هكا هو قلت لهم الفتيات موجودين والعزيز ليه ولا لا منجي والله.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

مزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسمة.

0: نرجعو لكم الجزء الأخير من لقانا معاكم في المجلس. رجعنا قبيلة شوية مع صوت من البداية باش نقول صوت متميز برشا. اش قولكم تشكيلة المجلس؟
1: ما شاء الله
2: بركة الله.
0: نريمين خبيرة الأصوات
2: ما شاء الله
0: وصوت خاصة تكنيكمان هذيك أنا ما نجمش نحكي عليه الجزء هذي ما برشا إحساس
2: جستمان والكلمة كيفاش يقولها
0: والآه
2: خلينا
0: من القلب
1: خلنا في جو القبة كما قالوا أغنية زور القبة.
0: زور القبة
1: وعنده ميزة ثم فنانين معروفين كي يغنيوا يغمضوا عينيهم يسرحوا هذه ثم برشا معروفين بالعي يسرح فيغمض عينيه يسرح
0: منسجم نقولوا احنا
1: أي.
0: في الملكوت سعداء انه اليوم في فقرة سمعني نستقبلوا يوسف برايانة. مرحبا بك في إذاعة المنستير.
3: مرحبا بك أختي ولفة ومرحبا مستمعي إذاعة المنستير الكل.
0: شرفنا
3: على الاستضافة
0: وفرحانين بحضورك معنا. وراهو عندك جديد انت مؤخرا جديدك مع
3: الفنانة نادية خالص.
0: اي سمعناها قبيله شويه الاغنيه كن نعاودوا نسمعوا منها شويه وبرا حسام ونرجعوا نحكيوا مع ضيفنا اليوم يوسف برايانة.

0: روح يا أخويا، حتى ذي مش تمس برك اللي عنده شكون في الغربة وشي.
1: صحيح، هذه فكرة نادية خالص.
0: وهي اختارتك للجو هذي ولا اخترتوا بعضكم ولا عرفتوا بعضكم؟
1: هي اختارتني، هي الحقيقة بقات برشة تلوش. لين بالصدفة طلعت أختها أني مع فرقتها الماس، وأختها سمعتني.
0: أنا سمعت تشكر في صوت، قالت أنا لقيت فيه الحاجة اللي لوج عليها خاصة على مستوى الإحساس.
1: بالضبط، خطرة نقربوا لبعضنا برشا، يتسمى في التامر بتاع الصوت.
0: ليش كنت تقرب آخر زيدة تحس روحك حتى ما غير ما تعاملت معها، تقول ما صاب نهار يجمعني ديو معها؟
1: لا الحقيقة ما فماش هكا واحد معين، أما مغروم برشا بصبر الرباعي.
0: فما شكون قال لك صوتك توا يشبه البداية صبر رباعي ولا ليه؟ أنا قلت لك في البروفة
1: فما شكون
0: بخل في فما شكون قال لك
1: فما شكون
0: لكن نقول لك هكا عطاير، قول حاجة لصبر ترى
1: بيه،
0: قول

0: الله الله عليك. انا ماك تعرفني طنيعه راهو نسمع بصوت مزيان برك ماذا بيا يعدي حصه كامله هو يغني. انت ولد طريقه تتسمى معناها
1: اني ولد سلاميه.
0: ايوه
1: حقيقه بديت في سلاميه مع عمي فرج بن ريان الله يرحمه
0: ونعمه
1: وبابا عماد بن ريان. تربيت وحليت عيني في سلاميه الحقيقه
0: وتكون راهو السلاميه والجو الصوفي.
1: اكيد اكيد تبيع. من بعد خرجت من سلاميه مشيت تبعت طرق اخرى خاطر اني نحب كل التنوع ونحب نسمع حاجه جديده ونحفظ حاجه جديده. فمشيت الطريقه العيسويه والطريقه العامريه مع تروب خمسه اللي نوجه لهم تحيه لكل اخواتي واصحابي تروب خمسه بقياده خميس شويه. تسمى ولد الطريقه.
0: ولد الطريقه وشاركت في برنامج اهل الطريقه في اذاعه المنسي.
1: صحيح.
0: ما ربحتش مع احمد موسى بطبيعه مجهوله تحيه.
1: مجهوله تحيه زاد احمد موسى
0: مع صديقي حسين قدريه في الاخراج. تحيه كبيره للفريق الكل. اي
1: تحيه كبيره ليهم الكل. وقت اخذت احسن منشط.
0: خاطر انا مستغرب لو كان ما يربحش الحق. صوت جميل جدا. زور القبه.
1: اي
0: من الجو الصوفي زاد اللي سمعناها قبيله شويه.
1: هي تراث عوامري. تراث عوامري وتهذبت عودة توزعت في الزيارة لسامي اللاجمي.
2: فيها طريقة قديمة كيفاش كانت تتغنى ولا
1: يتسمى فيها طريقة قديمة. بوم
0: انت اللي غنيته مش القديم معناها.
1: لا مش القديم.
0: توزيع الباند اكيد متاع المجلس.
1: قبل كانت
2: فماش برشا آلات. التوفيق يا ألفة ساعات باش نشوف العمل كيفاش يتطور مع
1: الوقت. قبل ما كانش فما آلات برشا معناها. قبل كانت فما زكرة زكرة وقوالة تقولك أو بنادر ودربوك أو
0: تحفظ النسخة الأصلية ولا نعفيك.
1: مش بعيد برشا معناها
0: حتى معناه جملة منها
1: كي تسمعها نفسها
0: كيف
1: ما بوم فماش كل سرحة متاعها.
0: خذ راحتك
2: ما تسرحش وقت بحذانا لهنايا.
1: قول

0: ما شاء الله
1: مش
0: عليك.
1: مش بعيدة برشا
0: عليك. ألف صحة. بلي نحب نوجه تحية لسنين البرهومي، وتعرف عليش خاصة اليوم ودمن وجهها تحية من القلب، ما اليوم تحية هكا خاصة من القلب للقلب مني ومن حسين ومن فريق الكل. تعرف أنه جدها من كبارات نقولوا احنا الطريقة السلمية. تعرفوش شكون؟
2: لا
0: تراها عطيني اقتراحات. اسم اسمه علم على امرأة جدها
2: من مدينة المستير هكا
0: لا من القيروان.
2: تم تسامي تغيب عليا.
1: عبد المجيد بن سعد
0: ما شاء الله الله يرحمه وينعم. هذاك علاش تحسها فنانة في كل حاجة تعملها راهو في الجينات.
2: عملاق الفن معناها
0: التركي. لا مدرسة راهو مدرسة كبيرة.
2: عبد المجيد بن سعد
0: اش علمتك المدرسة الصوفية يوسف؟
1: بنحب نقول اللي السلمية راهي صعيبة برشا، معناها في كوتي مقامات بحورة تعطيرات، معناها في برشا حاجات اللي بالحق تعلمك ما تستحقش، معناها كل باش تتعلم هكا مقامات يصير فيه تحفظ كل بحورة كيما نقولوا نحن بحر في السلمية
2: وتعطيرات ما تستحقش دراسة
1: تتعلم المقام. أنا الحقيقة ما علمني حد مقامات، كان ما سمعت برشا،
0: معناها بسمع. أنت تعلمت الموسيقى
1: أكيد بسمع. قلت لك الحاجات الكومبليكي هكا تحسهم فتتعلم. بار اكزومبل المقامات ما تعلمتش نقول مقام نرتجل في مقام، كان ما تعلمت هكا سمعت صنايع هكا في السلمية باش تعلمت المقامات هكا وشوية سمع وغرام. سلمية بالحق
0: مدرسة
1: وصوفية بصفة عامة، ومش كان سلمية حتى الطريقة العامرية والعيساوية فما
0: تخدم على الجانب الصوتي لكن على الإحساس.
1: أكيد.
0: انا هكا نشوف توافنيتك باش تكملها مع الموسيقى مع الصوفي، ولا ترى روحك حتى في الوتري
1: الحقيقه نحب الصوفي راهو حاجه فيا، ما نجمش نحيه الصوفي مني، اما اني مغروم برشا بالتربيات هكا
0: ليش كنت اسمع مثلا
1: محمد عبد الوهاب،
0: الله
1: فريد لطرش، ورده.
0: ايه شبيك هكا عينيك تحلت مع وردة؟
1: وردة نحبها برشا.
0: شبيك ما برمشتش في الغنية الجاية؟ قول حاجة من الوردة قبل ما نختموا معاكم مع مجموعتنا.

0: واحنا متونسين بيك وانت معنا. شرفتنا ونورتنا.
1: صوتها مش مزنا
0: مش عارفش تطربنا تو تو باش تطربنا. فما حاجه جديده بخل في الديو اللي جمعك مؤخرا مع نادية؟
1: اكيد اكيد باش نخدم على حاجات ان شاء الله في المستقبل. بطبيعه
0: فما مشروع هكا كونكري هكا فعليا ولا مزيد مجرد؟
1: اكيد
0: تو نجم نعرفه مع شكون.
1: فما بحث؟ لا مش ديو الحقيقه.
0: اها وحدك؟
1: وحدي. اي
0: تنتج وحدك؟
1: صحيح وحدي.
0: رغم صعوبه الانتاج وكل.
1: بالضبط
0: تشجعوك.
1: بالضبط
0: احنا لهنا باش نشجعوك.
1: والحقيقه عندي معناها صحابي اللي بالحق لاقي صحابي اللي يشجعوني واللي
2: خاطر
1: صحيح. بالضبط حتى كنت معاملات هكا
2: انتاج من اصعب ما ثم يعلفه وما ويتكلف.
0: اكيد اكيد اذا ما نسمع امنين بيهرا
2: خنادي فكونا واحنا قمت فرجوا
0: احنا الصوت ذي المتعة الجمهور التونسي. وخلي نقول صوت كبير عنده مستقبل كبير ان شاء الله يوسف بالريينة. ونحبوا نسمعوك اكيد بعد شويه. خليك تلتحق بمجموعه المجلس. شنو اخترت لنا في الختام؟
1: كل داك اللي محمد عبد الوهاب وحبيت زماني غزل حياتي.
0: هذوما اغنيات من القلب للقلب. كلمه ليك بعد شويه مع يوسف بالريينة اليوم في سمعني.

0: ما زلنا معكم في لقاء المجلس، وشكرا لكل من اختار يسمعنا في صبحية لحد، وإن شاء الله رفقة كانت رائقة مع مختلف فقراتنا. ونشكرك برشا خالد قاسم اليوم اللي رفقتنا، كيف كيف نريمين بوشالغومة، خلى بلاستو هلبة هلبة سيامة مسعود، إن شاء الله الجمعة جاي يكون حاضر معنا. وتحياتي الكامل للفريق، وايدة بن سيسي اليوم في التنسيق، حسين قدرية في الإخراج، بلي تحية لساني
1: استحقوا كل خير.
0: شكرا على اختياركم الدائم لإذاعة المنستير، هيدي الفراتي، موهب الزين، أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، بجاه ربي رانا معاش نجم نعملوا حتى حصة من غيركم، فبالتالي تنعطيكم كونجي ما ربك.
1: والكلام موجه لشخص معين،
0: يعرفوا كلامي شكون موجه. خليكم معنا في الاستماع، شيها طيبة للناس الكل، ولا صحة فطوركم إذا كنت تفطروا في الوقت هذا. مسك الختام مع يوسف بالريانة.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث وكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت القادم موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن إحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة أمس إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفئة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 27 من جويلية الجاري للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، وفق بلاغ نشره المجلس. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية، بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 من أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98/900 والمنظم لطرق البيع التجارية. دوليا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، عبر تدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: عيشها تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. في حين أن صفقات توريد الرقائق الأخيرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى خففت من مخاوف المستثمرين بشأن سامسونج، إلا أن المحللين يحذروا من استمرار حالة عدم اليقين، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة اللي قد تضر بالطلب على الرقائق، بالإضافة إلى تجديد الصين لضوابط التصدير على المواد الأرضية النادرة المستخدمة في الرقائق المتقدمة ومعدات التصنيع. وتعد سامسونج أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العام منذ 3 عقود، لكنها تواجه منافسة متزايدة في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بعدما فقدت حصتها السوقية الأولى في ذاكرة الوصول العشوائي لصالح شركة SK هانكس في الربع الأول من عام هذه، واستفادت المنافسة متاحة من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المدفوع بالذكاء الاصطناعي، حيث تفرض الولايات المتحدة قيود على مبيعات الرقائق المتقدمة، الشيء اللي حد من النمو متاحة. ويتوقع المحللون أنه تتحسن مبيعات سامسونج من شرائح الهاش بي ام تدريجيا بعد ما أحرزت الشركة تقدما ملموسا في توريد أحدث شرائح الهاش بي ام 3E المتكونة من 12 طبقة إلى انفيديا بعد ما تأخرت في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن البعض قال أن أحجام الشاحنات لا تزال محدودة. تراهن سامسونج على الهاش بي ام 4 والإس كا إنيكس من الجيل التالي لتضييق الفجوة مع منتجات المنافسين. من المتوقع أن تبدأ الشحنات التجارية ومساهمات المبيعات في جوان 2026. هذا كان كل معنا اليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: الساعة 8 دقائق من بداية المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ويجمعنا الفرح من الآن وحتى الثالثة. ككل أحد من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال نستقبل تهانيكم ومنيكم الخاصة بكل المناسبات. مرحبا بكم جميعا عبر الإرسالات القصيرة على الفيسبوك أو على الرقم 73 460 800. إن
2: شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله
1: إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين، إن شاء الله ديما الأفراح عامرة في دياركم والزغاريد، خاصة بكل المناسبات الأعراس طبعا والأعياد الميلاد وكل المناسبات السعيدة. إن شاء الله نستقبل تهانيكم بعد قليل عبر الهاتف. هذه تحيات حسام قدرية وسليم الحيزم في الإعداد والتقديم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في برنامج ويا جمعنا الفرح. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم عبر الرقم 73 460 800. حبيت في البداية نهني صديق رؤوف بن رمضان بالمولود الجديد آدم، وهو بدوره يهني ولده مالك وزوجته نايلة بالمولود الجديد آدم بن رمضان. إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عز والديه. باش نسمعوا نغم الولادة حضرة بثينة العوني، نهنيه بالمولود الجديد.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 عدل الموجة واسمعونا.

0: 73 460 800. مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. باش ننطلقوا في استقبال المكالمات الهاتفيه. المكالمه الاولى معنا منال من المنستير. اهلا وسهلا يا منال.
1: عسلامه،
0: شنو احوالكم؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: هاي منال بوزقرو، مرحبا بك.
1: منال بوزقرو بنت زميلكم فتح السخيري.
0: مرحبا مرحبا،
1: عايش. نقدم نحب نهني ساعه بنتي ريتاج، اخذت الباك، نجاحها في الباك.
0: هاي مبروك ان شاء الله.
1: عايشك
0: عقبال التخرج.
1: عايشك بارك الله فيك. نحب نقدم تحيه لاخواتها نور ومريم ويوسف بزقرو، لعائلتها الكبيره، عائله بزقرو الكل، عمها ياتها، ياتها حليمه بزقرو، عمها علي، مرت عمها، عماتها سماح الفه عليها روضه، وابوها حسني بزقرو. ونحب نزيد نقدم تحيه لكل عائله السخيري بما فيهم عزيزها فتحي اللي هي كي بنته وجدتها زاهية، وخالتها نسرين، وخالها صالح، مرت خالها زادة، وبنت خالتها أماني. ونحب نقدم تحية للعائلة الكل كان باش منستثني حتى حد، وإن شاء الله يا ربي في التخرج، وإن شاء الله العقبة اللي ما خذاش الكل كان.
0: إن شاء الله العقبة عام جاي اللي منجحش في الباك، عام جاي ياخو معدل أقوى ويمشي يتوجه توجهه كما يحبه هو. إن شاء الله
1: بالتوفيق لهم. إن شاء الله العقبة يا ربي الولد عمها عام جاي ياخذ الباك.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله صالح بزقر، إن شاء الله يا ربي عام جاي فرحنا ياخذ لنا الباك
0: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك يا منال.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: إلى اللقاء. مكالمة ثانية معنا مدام لامية لجمي. ألو مرحبا بك.
2: ألو عسلامة سيسلي، مرحبا بكم. مرحبا بذات المسير كالعادة، اللي كل صيف دخلونا الفرحة من الباب الكبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما كم نورين أنتم بالنجاحات والأفراح نتاعكم.
2: سيسلي، من الفرحة والتهاني الكبيرة هي مع نهني تونس بعيد الجمهورية 69.
0: إن شاء الله كل عام وتونس حرة مستقلة.
2: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله من تقدم لتقدم، وربي يحفظ هذه الأرض الطيبة.
0: آمين يا رب العالمين. أي مدام نبي شكون تهني اليوم؟
2: والله باش نهني بنتي بلقوس، بلقيس بن عائشة، باش نقولها ميرسي ميرسي ميرسي، وعايشك يا بلقيس اللي فرحتني وتوسني بنجاحك الحصول على الإجازة في القانون الخاص.

0: كل وذوك أجيالنا الفرحتنا ذيك اللي نستثمروا فيها قاعدين صغيراتنا، ربي يعطيهم بالوقت الطيب وربي يفرحها.
1: آمين.
0: آمين يا ربي. ونحب نقول أختي سونيا كل عام عيد جويز أنيفرسير عيد ميلاد سعيد أختي، راني نحبك برشا ربي يحفظك وعايشك برشا برشا تسليم وإذاعة المستير الكل.
1: شكرا مدام لميا. تونا عديو أغاني العيد ميلاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أوكي عايشك. إن شاء الله. عايشك لأختي سونيا اللجمي. عايشك.
1: إلى اللقاء نسمع أغاني نجاح. تونا.

0: مضي ساعة واربعين دقيقة هنا بذات المنستير، ما زلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية لتقديم التهاني. معنا دليلة من جمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وبكم أكثر تسليم.
0: شحوة الصحة لباس؟
1: إن شاء الله بخير والحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله السخانة ماشية وباش تقل الأسبوع المقبل.
1: إن شاء الله
0: ربي يلطف بينا، وإن شاء الله يتنحى القصان المية والضوء، وإن شاء الله تتحسن.
1: لا واحد في جمال متواصل برشا، تتصور معناها يخدم يقص 23 ساعة ويمشي ساعة واحدة.
0: بالنسبة
1: لل 8 تاع الصباح 9 وربع يسكر لحتى غدوة لنفس الوقت.
0: على الماء تحكي؟
1: أي الماء الضوء قل، أما بالنسبة للماء متواصل.
0: إن شاء الله إن شاء الله يرجع في الأيام القادمة، يرجع عادي إن شاء الله تتحسن. مطام السدود معبي، ما فماش مشاكل، ما عادش الإشكاليات هذه.
1: والله مش عارف إيش هي الإشكالية، أول مرة توقعنا في الصيف، خاصة في الصيف كل شيء نتحمله إلا قصر الماء في الصيف.
0: صحيح. أيا مدام دليلة، شكون باش تهني اليوم؟
1: والله في البداية نحب نهني الشعب التونسي بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، ونختار أغنية شيمة الهلالي يا تونس الخضراء، هذيك إن شاء الله في الآخر حتى أنا. وفي البداية وكذلك نحب نهني ولدي الغالي أحمد جمعاوي بإيطاليا بعيد ميلاده 30 يوم الثلاثاء، يحتفل بعيد ميلاده 28 جوية. كذلك البارح ولد اختي ربيع احتفل بعيد ميلاده 36 في ايطاليا. سلم بكني نقول له كل عام وانت حي بخير يا سالم ويا احمد.
0: ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير وعقبال 100 سنه ان شاء الله في الخير. شكرا لك يا دليل.
1: نعم. ونحب نسلم على اخواتي ربيعة، هزار، نور، نعيمه، وبناتي اميره واحلام، وحفيداتي جنه وجنان.
0: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا فيك. وعندك الجماعه في ايطاليا زادة؟
1: هيتي في إيطاليا. ونحب نسلم على سيبي خطيب بنتي في قطر، وبنت أختي في فرنسا، بنت أختي في قطر، ولد أختي في أمريكا، ولد أختي جي من ليبيا، نسلم عليه برشا أقول له يا حلمي هدى على السلامة. ونحب نسلم على يونس ولد أختي، نقول له إن شاء الله تقوم لباس، هو راقد في السبيطار في ليبيا، نقول له إن شاء الله لباس يا
0: يونس وألف سلام عليه. شكرا لك يا دليل، يعطيك الصحة، إن شاء الله وصلت التهاني للأحباء والأقارب الكل، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.

0: كنا نسمع في شيم الهلالي يا تونس الخضراء بطلب من دليلة من جمال بمناسبة عيد الجمهورية يوم أمس. إن شاء الله كل عام تونس في حياة بألف خير وإن شاء الله شعبها ديما فرحانين. مش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا محمد عزيز من الساحلين. أهلا وسهلا محمد.
1: السلام أخوي سليم.
0: شحوالكم لباس؟
1: الحمد لله. عايشك. تحية ليك والفريق اللي عمل معاك والمستمعين الكل.
0: عايشك ربي فضلك. عايشكم. مش تهني محمد اليوم؟
1: مش نهني والدختي بنجاحه في الباك إن شاء الله. أقول إن شاء الله في المتريس وإن شاء الله في الفرحة الكبيرة
0: إن شاء الله. إن شاء الله العقبة للتخرج متاعه. أيوة
1: عايشك إن شاء الله. عايشك بارك الله فيك وإن شاء الله كما أقول أفراح والمسرات في ديار تونس الكل
0: إن شاء الله.
1: يعيشك.
0: يعطيك الصحة يا محمد.
1: أنا أعقب لبنياتك أخويا.
0: حتى تعديت فترة الباك هكما ما نسيتوش. معناتها حبيت تهنيه مطعم لقيت الفرصة. شكرا لك يا محمد. احنا ديما في طبعا في خدمتكم مستمعينا. تقدموا تهانيكم طبعا لكل العزيز عليكم لكل تحبوهم. شكرا لك يا محمد. الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات. معنا ام هشام من المكنين. الو.
2: الو.
0: مرحبا بك. عايشكم. تهني
2: هاني بنتي هزار شياع خرجت من كليه العلوم مصير صعبه اعلانيه.
0: اي مبروك. معدل
2: معدل مشرف
0: ما شاء الله عليها. مبروك وان شاء الله العقبه لما اهم.
2: عندي جاتي احمد الطرابلسي نجحت الباب شعبه الرياضيات بمعدل مشرف.
0: يعطيه الصحه ان شاء الله. الف مبروك العقبه للتخرج تاعو.
2: جميل في منيار الصغير تاع ناسحه شعبه الرياضيات.
0: يعطيها الصحه.
2: ونجحوا
0: طلبه. نهني كل تلميذ خدم
2: على
0: روحه
2: ونجح.
0: ايوه ان شاء الله. نهني وكل الناجحين. يعطيك الصحه. الريزو خايب شويه عندك. يعطيك الصحه ام هشام. شكرا لك ان شاء الله وصلت التهاني. نواصلوا مكالمه اخرى. معنا مريم من اريانا. الو مرحبا بك.
3: لا لا
0: مدام مريم اهلا وسهلا مرحبا بك في المباشر.
3: مرحبا مرحبا.
0: شحوالكم لاباس؟
3: مرحبا بإذاعة المنافسين وشرفني الاستماع البرنامج هكا. أنا كنت قاعدة
0: أي.
3: وعندي حاجة في قلبي نحب نقولها فيما يخص التهاني.
0: أي مرحبا.
3: بنت الجمهورية ساعة خطر. أنا بنت الجيل ذاك نثبت عليه حرفيا نهار عيد الجمهورية وقت أنا نسكن في باردو بالبوق نسمع في القرارات اللي وقعت وقتها. يعني أنا في الوطنية الحمد لله نعدي فيها للعائلة نتاعي بالتفاصيل المملة ونحب نتذكروا زيدا حتى حرب انزارت مذابين الأعلام بعدك شي يقول لنا عليها هذيك نثبت عليها بالنهار بالنهار بالنهار ثلاثة أيام.
0: أيوة.
3: حاجة أخرى أنا ما نطولش عليكم حبيت نتكلم نهني عندي ولد بنتي السنة بارك الله طلع ممتاز وشرفنا وفرحنا وكل شيء لكن أكل حرف الحرف هذاك أنا خاف منه. هذيك هما اللي يحبوا ينجحوا هكا عندهم حرف اللي ساعات يخوفك. نجح في مناظرة عملها في فرنسا يقرأ تعليمنا فرنسي يعني في تونس كين وفي فرنسا سنة أولى الكونكور المتعتم. نجح فيه الحمد لله فرح أمه فرح أبوه فرح العائلة. هو تعدى زادة بغصرة كبيرة ياسر توان عديهولك كلمتين من طولش من عليك.
0: أيوة.
3: ونتمنى لكم كل النجاح زادة إذا المنستير إن شاء الله. أنا نقول إن شاء الله وهي قدرة ربي كده في ربي وماشية إلى العالمية ماشية إن شاء الله إلى العالمية
0: إن شاء الله. شكرا لك أم مريم. تفضل شكون مش عادينا تو
3: عديلك اللي تحلى في الكونكور.
0: أي هات هات
3: اسمه تحبيب راهو.
0: أي به
4: ألو عصمة.
0: مرحبا يا حبيب وألف مبروك إن شاء الله.
4: عايشك يبارك فيك. أول حاجة نشكر المؤثر على هالمبادرة اللي بالحق ما تنجم تبع كان موجات إيجابية خاصة في قلوب الناجحين الكل. نشكر جدا مماتي اللي باركت لي تويكا.
0: إيه مدام مريم.
4: والحمد لله معناتها بصراحة محلاه نجاح بعد تعب سيرتو وكهو مبروك على الناجحين الكل.
0: هذا في فرنسا وباش في تونس باش تزيد تعاود فما هيك.
4: والله في بالي باش نكمل في فرنسا يمكن بعد نرجع لتونس نخدم معنا توكا.
0: باه ان شاء الله. يعطيك صحة يا حبيب. شكرا لك ان شاء الله ديما متألق ومتفوق شكون تعدينا آخر توا أمك ولا مدام ولا مماتك؟
4: الوالدة تلحقنا هنا
0: تتدخل. أي هات أي مرحبا بيك وألف مبروك.
5: عايشك بارك الله فيك
0: وإن شاء الله فرحتوا سي الحبيب.
5: أنا أم حبيب عايشك بارك الله فيك فرحنا برشا حبينا نتقاسم الفرحة هذه معاكم ونشكركم على الفرصة اللي تحتوها لنا.
0: إن شاء الله ديما متفوق إن شاء الله ديما ناجح
5: على عيد الجمهورية وإن شاء الله مبروك لتوانسة الكل الشعب التونسي يا ربي
0: إن شاء الله
5: إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فرحتوا تو فرحة النجاح إن شاء الله فرحتوا بعد فحوبيه
5: بارك الله فيكم بارك
0: شكرا
5: الله فيكم
0: لك إن شاء الله ديما ملمومينك إذاعة المسير لدمتكم في تونس هيك تسمعوا فينا
5: ديما أكيد.
0: هاي نسمع أغنية النجاح
5: يا سيبة وأي نسمع والله
0: نسمع أغنية النجاح هاي عايش بلا لقاء سلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزة المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث وكللت بنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية والإجرائية، وحيث ليتم إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن أحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة أمس إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامية مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم دراسات ومقترحات فنية وحلول عملية والتي ينجزها المهندسون التونسيون. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولت لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولت، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98/900 المنظم لطرق البيع التجارية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير.
2: جوكم مع إذاعة المنسير ديما عالكيف
1: عالكيف
2: مع إذاعة المنسير. تبع الموجة.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

ماضي ساعتين وستاش دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. 73-460-800 مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم. نهنيو زميلنا أحمد العيساوي بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام هو حي بألف خير وعقبال مية سنة في الخير يا أحمد، إن شاء الله فرحة الأولاد. حنان توزي حرم البحوري تحب أغنية عيد ميلاد، تقول البنت رحاب البحوري عيد ميلادها يوم 29 جويلية، ونقولها ربي طول عمرك في الخير، وربي يخلص وحلك، وربي يفضلك هارون التحفون، وربي يفضل وربي هنيكم أنت وناجي نويرة، وربي خليك لينا، وإن شاء الله بالرفاه والبنين. فتحية سفينة كذلك تحب تهني أغنية عيد ميلاد، تقول نهني أماني بنت خويا عيد ميلادها 14 يوم 30 جويلية، كل عام وهي حية بألف خير. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل اللي يحتفل بعيد ميلاده. نستمع أغنية عيد ميلاد.

مضي ساعتين و24 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم مجددا. شنواصلوا مع التهاني، نهنيوا محمد البشير الزغيدي المقديش وحرمه فوزية المزهود وعائلة سالي الهداجي وحرمه فيروز جلاسي بمناسبة زواج محمد لمين الزغيدي المقديش وسنة الهداجي، إن شاء الله بالرفاه والبنين، زواج مبارك. كذلك باش نهنيو سي محرز قاسم وحرمه مفيد بالحاج يوسف والسيد عبد الفتاح قاسم وحرمه سونيا الغربي بمناسبة زواج محمد الشاذلي قاسم سحر قاسم، زواج الأيامات المقبلة إن شاء الله بالرفاه والبنين وزواج مبارك. نسمع أنغام الأفراح والزواج.

شرا ديما فرحانين. منى ساسي تقول نحب نهني بنتي ياسمين بالمولود الجديد امان الله وربي يفضلك. تقول وربي وان شاء الله تحب غنيت يا قابله يا مقبوله ان شاء الله باش نسمعوها. شكرا لك وان شاء الله امان الله يتربى في عز والدي وان شاء الله من الذريه الصالحه يا منى. نهني وكذلك سي روف برمضان اللي هني ولده مالك وزوجته نايلة بالمولود الجديد آدم برمضان إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عز والديه. مش نسمعوا زياد غرسة يا قابلة يا مقبولة ونهني وكل الوالدات الجدد إن شاء الله من الذرية الصالحة أولادهم وبناتهم.

0: اهلا وسهلا ان شاء الله ديما فرحانين ديما معاكم انا معاكم ونسينكم حتى المثلث ان شاء الله. شنواصل في استقبال المكالمات الهاتفيه باش نمشيو للسواسي معنا فرج. الو مرحبا بك.
1: الو عسلام زيكم شنو حوالك؟
0: لاباس عليكم؟
1: لاباس عايشك حوالك بارك الله
0: فيك. اي خويا فرج شكون باش تهني اليوم؟
1: اللي كنت في البرنامج نتاعك.
0: عايشك ربي يفضلك. شكون باش تهني خويا فرج؟
1: بالله نحب نقدم تحيه بمناسبه عيد ميلاد ولدي اليوم.
0: اي ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وهو حي بخير ان شاء الله.
1: ونحب نقدم تحيه لكافه العاملين بإذاعة المنسيه والعاملات.
0: شكرا لك يعطيك الصحه فرج.
1: ونهنيك بالاستديو الجديد ان شاء الله، مبروك على كافه المستمعين والمستمعات.
0: ان شاء الله ان شاء الله مبروك علينا الكل وعليكم انتم مستمعينا كذلك.
1: شكرا يا خويا بارك الله فيك، يعني ديما نسمع فيك كل حد نسمع فيك.
0: باهي فرج يعطيك الصحه شكرا لك، ديما منورين انتم مستمعينا الكرام. نسمعوا اغنيه عيد ميلاد حسامه.

0: هذه تحية عيد ميلاد لكل من يحتفل بعيد ميلاد، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نواصلوا مع المستمعين، معنا نسرين من المنستير. أهلا وسهلا نسرين. ألو نسرين، مرحبا نسرين، نسمع فيك. أهلا وسهلا، تحية لك نسرين.
1: تحية كيف إذاعة المنستير،
0: عايشك مرحبا. شكون مش تهني يا نسرين؟ تفضل.
1: والله نهني عرس أولي عندي صاحبتي سلمى، مدام سلمى مرزوق، نهنيها بعرسها نهار 8 أوت.
0: هاي إن شاء الله زواج مبارك عليها إن شاء الله.
1: ونهني عندي بنت ولد عمي، بنت عمي مرعم، ما ابنها عيد ميلاده 6 أوت، وآرام وعيد ميلاد ولدها 5 أوت إيوت.
0: باه
1: ونهني كافة إذاعة المستير، فرد وفرد مبروك الاستوديو الجديد.
0: عايشك يعطيك الصحة، شكرا يا نسرين.
1: أنا نبدأ عليك حاجة يا نسرين.
0: نعم
1: بربي ما تبيع أغنية هشام النجاتي.
0: هشام النجاتي، شو اسم الأغنية؟
1: نديك حتى مقطع. إيه
0: شو اسم الأغنية؟
1: أي أغنية المهمة اللي باخد
0: أنت. المهمة هشام النجاتي. باهي
1: أي المهمة أنا ماذا بيا مش جديد.
0: هل نسمع العروسة ساعة مش نهنيوك بالعروسة؟
1: أنا مطبي أغنية عيد ميلاد البنت ولد عمي وولدها وبنتها زوج.
0: باهي هكا عادينا عادينا برشا أغاني عيد ميلاد. باهي إن شاء الله هاتا نزيدوا نشوفوا عندنا مستمعين أخرين زاد عندهم عيد ميلاد. نسمعوا العروسة حسام.
2: يا محلى طلتها يا محلى خطوتها زغرتوا يا بنات. لا إله إلا الله، الله أكبر، والعاشق من بيصلي وعليه، ماذا تربح وتنال عبد تصلي على رسوله. اليوم خميس وغدوة خميس، حاضر محمد وغايب إبليس. لا إله إلا الله، الله أكبر، ماذا تربح وتنال عبد تصلي على رسوله.

0: مازالوا بعض الدقائق عن زوز مكالمات في الانتظار. أهلا وسهلا سي الحبيب من الوردانين.
1: تحية ليك وتحية لكل ساهرين على إذاعة المنسير والفريق المرافق ليك.
0: شكرا ليك سي الحبيب تحياتنا. شكون تهني سي الحبيب؟ نعم
1: والباهي يجيب الحسة الباهية.
0: ربي يستر عايشك أنتم زادة باهين وإن شاء الله ديما
1: أوفياء.
0: شكرا عايشك سي الحبيب. أيوة شكون تهني اليوم؟
1: اللي مش هني بنتي نور اللي نزلت لها مولودة اسمها مريم ومن سوء الحظ زادت اللي توفاة عمها.
0: إن شاء الله ربي يرحم عمها إن شاء الله ربي إن شاء الله من ذرية صالحة
1: إن شاء الله يعيش بارك الله فيك. والله يا أخوي الكلمة أسمى إذا كان مازال الوقت وتحت لي فرصة البارح ما شهرش ربي باش عملت مشاركة فيما يخص عيد الجمهورية عملت الزبية تقصار من طولش عليك.
0: أي تفضل. أي
1: إذا كنت تسمح لي
0: تفضل سي الحبيب ميسالش مطام على تونس مرحبا.
1: يا ربي فضلك بارك الله فيك.
0: عايش
1: قل تونس ما أحلى منك يا حرة حبك ساكن وسط الجيش أنت الأم والخالة والعمة أغلى منك ما سماش والمهرة أسس في حلها شوم وما غيرش يا ربي من الفاسق تحميها واللي ناوي يعبس بيها تشعل نار وما تطفاش وشكرا وبارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل الأعداء ومن كل مكروه. شكرا لك سي الحبيب المبروك من الوردانين. إلى اللقاء مكالمة أخرى. ربيعة عبروق ألو
2: مرحبا. السلام ربيعة عبروق من شمال.
0: مرحبا يا ربيعة عايشكم تاني ربيعة.
2: نادي أغاني الحصة إلى ولدي سالم بإيطاليا.
0: أيوة
2: أمس عملت 36 عام
0: ما شاء الله إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير. أي
2: وكنت أي قرباش ولابس قبل لولدي بنهار عامل 23 سنة
0: ما شاء الله
2: ولدختي أحمد بيتاليا زاد بعد نهار 29 في الشهر 29
0: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وهما بخير إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير
2: وربي يحفظ تونس إن شاء الله يا ربي.
0: آمين
2: ربي يحفظ. آمين يا ربي وربي يحفظكم انتم ان شاء الله.
0: عايشك يا ربيعة شكرا لك يعطيك الصحة. إلى اللقاء. حبيت نهني كل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك تحية لهم الكل. منيا عبد الرحمن من قصيبة المديوني تقول نحب نهني بنت خويا توفيق نداء عبد الرحمن بمناسبة زواجها يوم غرة أوت إن شاء الله زواج مبارك. تحية كذلك الدليلة من جمال أنور زايري تحية ليه توفيق سميدة سامية بقة آسيا الهرابي عبد السلام الجزيري كذلك تحية ليه صالح الحازم محبوبة المبروك حرم شوشان تقول مساء ايوه نهني محمد ولد عمي وزوجته بالمولودة الجديدة نادينة زوجي رضا شوشان بعيد ميلاد سعيد وفتحي بتبوت بالنجاح وولده ياسين في الباك في فرنسا وزوجته سمية. خديجة بن ناصر من تونس تقول أصيل طيب لكم الكل ربي يفرح كل أحبابنا وأصحابنا ودام الفرح في دياركم ونحب نهدي كل العرسان أغنية وديعة الصافية شمعة الفرحة نور الهنا ضوي إن شاء الله تهنا وصلت إن شاء الله مرة أخرى نبرمجوها. محمد دكدو كذلك تحية ليه نبيلة غديرة فتحية جلال زميلتنا تحية ليها نفيسة المعروف نسمة الكافية اقترح أغنية أشقر وشعر ذهب لسميرة توفيق وهديها إلى الشقرة الجميلة ياسمين الواتي مع الدعاء لها بالنجاح وطول العمر إن شاء الله التحية وصلت. كذلك تحية لمنياب الرحال أم مريم منير الحسني العويتي تقول في هذه القيلولة تحب تهني شنو تقول مرحبا بالفريق العامل في هذه القيلولة فردوس وضياء الدين يحبوا تحية لولدهم عماد الدين في قطر به كذلك عائلة المرحوم الشاف عمور بوزقرو والجدة حميدة الأم أسمى بوزقرو وسامي الفريقي هني والحفيدة فرح الفريقي بنجاحها المتميز في السنة التاسعة نموذجي والعاقبة للبكالوريا كذلك تحية لكل المزال برش الحقيقة تركيا الهيشري زميلتنا فوزية سلامة تحية لها ومبروك النجاح كذلك في البكالوريا عبد العزيز حمدي فتحية سفينة القائمة طويلة توفيق توفيق العكرمي. هيك نوصل لنهاية هذه الحصة بعد قليل جيهان الذايع في موجزة ثالثة وبعد حكيم الاسطنبولي في رياضة وصيف. هذه تحيات سليم الحيزم حسام نوار وخذي المش على حسام قدرية. إلى اللقاء.
3: خبر ورخبر
4: الموجة ورموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورموجة
3: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم على إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة بالمكنين. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة إلى تسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة. ختاما، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي فقط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، دقيقة صحة.
4: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا النوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لي مونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عندنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من منصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا نبعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
3: دقيقة صحة. رياضة. وصيف.
5: مرحبا بالجميع، رياضة وصيف من الآن حتى للساعة الخامسة. العديد من المواضيع باش نحكيو فيها كما قلت في ساعتين من الآن، من الساعة الثالثة حتى للساعة الخامسة. تحية كل زملائي اليوم وهذا النقل المباشر، تحية حسام نوار حكيم اسطنبولي. بعد شوية نحكيو على كرة السلة، نعمل استراحة غنائية ثم نبدأ في موضوع كرة السلة.

0: نجدد التحية لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. كما قلت البداية باش نحكيه على كرة السلة، وسعيد جدا باش نستضيف المدرب التونسي اللي حقق إنجاز جديد بإحرازه لقب البطولة المغربية، لأكد مرة أخرى نجاح الكفاءة التونسية في التألق خارج حدود الوطن. في اللقاء هذا باش نستضيف المدرب وابن مدينة المنستير محمد قدول الحديث على هذا التتويج كواليس الموسم، أسباب النجاح إضافة لرؤته لواقع كرة السلة التونسية والمستقبل كرة السلة التونسية. أيضا مش توقفوا معاه، مش نستغلوا وجوده آخر مسجدات فريق الأم السابق لاتحاد الرياضي المنستيري اللي أعلن تعاقده مع مدرب كرواتي للأشراف على فريق الأكابر بعد سنوات من الاعتماد على عدة مدارس من بينها المدرسة الإسبانية في الموسم الماضي. كيفاش يمثل التغيير هذا إضافة فنية؟ كيفاش يمكن كيفاش بش يقدم المدرب الكرواتي للفريق؟ أيضا باش ناخذ رأيه في إعلان قائد المنتخب الوطني التونسي ومن أبرز نجوم كرة السلة التونسية رضوان سليمان اللي قرر اعتزاله ولعب فريق بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. كيفاش يمثل هذا القرار لكرة السلة التونسية والجيل الجديد من اللاعبين؟ كما قلت سعيد جدا باش نستقبل المدرب محمد قدور. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك خويا حكيم، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: في البداية نباركوا لك باللقب البطولة المغربية في الموسم الماضي، فما ثنائي في الموسم هذا لقب البطولة المغربية. سر النجاح محمد؟
1: الله يبارك فيك. أول حاجة خويا حكيم، الحمد لله مع التتويج بالبطولة واللي خلينا كالعادة معتها نجم نشاركه في المسابقة البال. نجاح تحب خويا حكيم معناتها الحقيقة العمل، ثم معناتها العمل وحسن الاختيار زاد نتاع الفرق اللي نخدم معاهم الحمد لله، وهذا الكل توفيق من عند الله.
0: كما قلت أنه بعد الموسم الماضي أحرزت على اللقب الثنائي، هذا الموسم لقب البطولة بالنسبة للفريق، وأكيد بعد تجارب عديدة بالنسبة للمدرب محمد قدور. تقريبا فماشي صعوبات واجهتها خلال الموسم محمد؟
1: هي معناتها تعرف كونه الدوري المغربي معناتها الدوري يعتمد معناتها على 3 لاعبين محترفين في الميدان، كيف معناتها فما عدة فرق كبيرة كما نذكروا معناتها جمعية سلة اللي معناتها يمكن الشارع التونسي يعرف برشا معناتها جمعية سلة، كيف نادي المغرب الفاسي، كيف اتحاد طنجة. معناتها لافونتاج تاع النوادي المغربية على النوادي التونسية هما معناتها من الناحية المادية معناتها النوادي شركات تقريبا تعتبر، معناتها تعرف كونه الدولة المغربية معناتها السابقة في على تونس في الناحية هذه في المجال الرياضي. الحقيقة معناتها كيف معناتها قاعدين عاملين كيما عملوا في الفوت معناتها عاملين معناتها استراتيجي في الرياضات القاعات، قاعدين معناتها ينفستي وقاعدين يستقبوا زادة في اللاعبين المغاربة أصحاب الجنسية المزدوجة معناتها كسؤال لاعبين اللي عندهم جنسية الفرنسية ولا المغربية، وده اللي قاعد يطور معناتها من مستوى البطولة المغربية. وشفتوا معناتها حتى في البال معناتها تمكننا معناتها حتى من الفوز على النادي الإفريقي.
0: كيف نعمل مقارنة صغيرة بين البطولة المغربية والبطولة التونسية؟ أبرز النقاط اللي تشوفها محمد، وأنت كانت عندك تجارب في البطولة التونسية مع فريقك الأم فريق الاتحاد المنستيري قبل ما نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، شنو أبرز النقاط اللي نجم لخصوا بالنسبة للتقارب والمستوى الزوز بطولات؟
1: تقريبا نفس الفكره، نفس معناتها البطوله المغربيه تشبه برشا للدوري التونسي، خاصه معناتها من الاعتماد معناتها على اللعب السريع معناتها لي ترانزيسيون معناتها اللي يكونوا معناتها في الستيل دو جو، كيف معناتها اللاعب المغربي ولا اللاعب التونسي عنده تفوق تكتيكي خاصه معناتها من الناحيه هذه كونه يتمرنوا معناتها من الاصناف الشابه عند مدربين معناتها باهين، وكيف توا تشوف كونه المدرسة معناتها المغربية قاعدين خاصة معناتها تشوف توا الإدارة الفنية معناتها مدرب إسباني، كيف مدير تقني معناتها مقرب برشا للمدرسة الإسبانية، وهذا اللي يخلي معناتها البطولة المغربية قاعدة تتطور من يوم إلى يوم.
0: خاصة أنه كيف تشوفوا وكما قلت أنت تألق الفريق الفريق المغربي في المشاركة في البال وانتصاره من فريق النادي الإفريقي رغم أنه مؤجج بالنجوم فريق النادي الإفريقي، يعني قاعدة تخدم كرة السلة المغربية في المواسم الأخيرة محمد.
1: بالضبط بالضبط حكيم، معناتها تشوف كونه فما ديجا معناتها البيرو فيدرالي الجديد هذا قاعدين معناتها عنده استراتيجيه واضحه، ما نكذبش عليك ماخذين برشا من من من الاستراتيجيه اللي كانت معناتها في الجامعه التونسيه، فما زاد تبادل ثقافات كيف كيف، شوف معناتها حتى المدير الفني القديم تاع الجامعه التونسيه ولا كيف كيف سيموني بن سليمان كانت عنده عده ورشات معناتها في المغرب. الحقيقة المغرب توا كما قلت لك حكيم قاعدين معناتها مانفستين برشا في السبورت دو سال وخاصة رياضة كرة السلة، وكما تشوف حتى الخبرة التونسية معناتها قاعدين نحن معناتها مانيش وحدي، وليت في المغرب الموسم الماضي كنت معناتها الوحيد مثل كرة السلة التونسية، الموسم هذا تم استقطاب معناتها عطي العويش كيف كيف المدرب ماهر خنفير يمرر في نادي الوداد كيف كيف، زاد السنة هذه نورمالمون فما اتصالات مع منعم هون، دونك هما بيتهم المغاربة قاعدين يستفادوا من الكفاءات التونسية.
0: وأنه الكفاءة التونسية موجودة تقريبا في كل مكان وقاعدة تقدم في مردود ممتاز بالنسبة للكفاءة التونسية، أكيد قاعدة تبع أيضا في البطولة التونسية وخاصة فريقك الأم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. قبل ما نحكيه على البطولة التونسية تقريبا الذكريات اللي تحتفظ بها مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري محمد.
1: والله حكيم واحد ديما يفضل معناتها فريق الاتحاد هذا المنستيري كبير وكبير برشا، ما نجموش معناتها نرجعوا الفضل الكبير نتاع النادي نتاعنا. فريق الاتحاد هو اللي اعطاني الفرصه باش نمرن كيف كيف، معناتها احنا ديما قريب يعني ما نكذبش عليك معناتها قريب من نادي الاتحاد، والحمد لله معناتها الفوز بالبطوله الموسم الماضي كانت اهم يمكن انجاز في السنوات الاخرى اللي باش تخلي كونه فريق فرع كره السله ما يخرجش على التقاليد نتاعو، خاصه معناتها الموسم القادم باش تكون فما مشاركه ان شاء الله في الرباط معناتها في البال ونتمنوا معناتها الفريق زاد يحضر روحه ويكون ولما لا معناتها يعاود يرجع لمنصه التتويجات الافريقيه. بالنسبه لي تقعد بطوله 2019 هي اهم ويمكن اعز بطوله اللي بعد 14 سنه ما كنا معناتها من العوده لمنصه التتويجات.
0: كيفاش تنظر تعاقد الاتحاد الرياضي المنستيري مع مدرسة كرواتية مدرب كرواتي فانيا؟ يعني تعرف أنه في السنة الماضية كان اعتمد على المدرسة الإسبانية وأنه الاتحاد المنستيري تقريبا عنده العديد من الخيارات في المواسم الماضية، مدرسة صربية، المدرسة التونسية، أيضا المدرسة المغربية، يعني المرة هذه اختار المدرسة الكرواتية، كيف تشوف الموضوع وأنت كمدرب محمد؟
1: والله أول حاجة حكيم معتها أهم حاجة الاتحاد هذا من السير يزم يخموا شوية في استقرار وعطاء الفرصة معناتها للمدرب باش يخدم. راهو تشوف الخمس سنوات الأخيرة تلقى معناتها كل موسم نلقاو ثلاثة أربع مدربين، راهو من الناحية هذه ما تنجمش أنت كل ثلاثة شهور أربع شهور تغير مدرب من بعد تطلب كونه باش تلقى معناتها أم برودوي نتاع باسكيت نظيف ولا ستيل دو جو ولا حاجة. راهو أهم حاجة والحاجة اللي الاتحاد هذا من السير والمسؤولين إن شاء الله تمنيت يعني ما نكذبش عليك تمنيت كونه يواصلوا مع المدرب الإسباني معناتها ليزيكو، حتى يعني معناتها كانت عندي زيارة في الموسم الماضي وجلست معاه المدرب الحقيقة مدرب من طراز عالي، لكن للأسف معناتها جاء عقد كبير اللي ما نجموش معناتها المسؤولين باش يواصلوا معاه. المدرسة الكرواتية ما تختلفش برشا على المدرسة الإسبانية ولا المدرسة الأوروبية، معروفة معناتها بالانضباط التكتيكي، معروفة معناتها بالستيل دو جو معناتها الأوروبي، المهم حاجة كونه يعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر الفريق كيف كيف. زاد الانتدابات ما تشوف كونه فريق اتحاد من السيري.
0: قبل ما نحكيه على الانتدابات أنا محمد أنا تحدثت على المدرسة الكرواتية وانتو تمنيت أنه الاتحاد من السيري حافظ على المدرسة الإسبانية، حسب قربك وأكيد تعرف برشا وكنت عندك تجارب أيضا في البطولة السعودية تعرف برشا المدربين، نعرف الاتحاد من السيري حتى المدرسة المصرية كانت دخلت لفريق الاتحاد الرياضي من السيري. مغربية مصرية إسبانية صربية، يعني العديد من المدارس. كيف تشوف المدرسة الكرواتية في البطولة التونسية، وخاصة أيضا ما ننساوش أن المدرسة البرتغالية في تونس، يعني فما العديد من المدارس اللي دخلت البطولة التونسية، هل أنه المدرسة الكرواتية قادرة أنه باش تكون ناجحة في البطولة التونسية محمد؟
1: والله لا، الحقيقه معناتها كره السله الكرواتيه معناتها عندهم ثقافه، عندهم معناتها تقاليد كبيره. تشوف كان المدرب هذا كان يخدم معناتها في الدوري الروماني، معناتها اخر زوز ولا ثلاثه مواسم معناتها خدم في الدوري الروماني. الحقيقه معناتها كما قلت لك، نعاود ونقول لك تمنيت كونه يواصلوا في المدرسة الإسبانية، لكن ما نجموش نحكموا على المدرب إلا ما نشوفوا معناتها الخدمة
0: حسب الكواليس، لأنه المدرب الإسباني هو اللي انصح فريق الاتحاد المنسير باستخدام هذا المدرب.
1: بالضبط بالضبط، وهذه حاجة اللي تحتسب معناتها للعلاقة اللي خلاها المدرب الإسباني، هو اللي انصح معناتها بالمدرب هذا، ونتمنى له كل التوفيق، خاصة قادمين معناتها على خاصة البال. تعرف البال لازم حتى توا معناتها في الاستراتيجية متاع الانتدابات يلزمهم يعرفوا كيفاش يحضروا للفريق.
0: ندخل شوية للبطولة التونسية، كما قلت أنت في متابع للبطولة التونسية، وخاصة أن الفرق نحكيه على اتحاد منسيري، النادي الافريقي، الشبيبة، النجم الساحلي، يعني في المواسم الماضية تقريبا في كل موسم قاعد نشوفه في تنافس كبير على اللقب البطولة، وتقريبا الانتدابات في كل موسم لا حديث إلا على الانتدابات اللي يقوم بها كل فريق للاستعادة البطولة. كيف تشوف الشيء هذا محمد؟
1: والله حاجة تفرح معناتها مستوى البطولة التونسية، سورتو كي تولي المنافسة بين ثلاثة وأربع فرق أحسن معناتها من اللي تكون ما بين زوج فرق، خاصة توا بعودة فريق شبيب القيروان معناتها الموسم هذا بالانتدابات اللي عملهم معناتها مع الموسم الماضي وصولوا للدور النهائي. نتصور كونه فريق شبيب القيروان محضر روحه بالباهي، كيف كيف نادي الإفريقي يقعد ديما منافس صعب وصعب جدا، خاصة مع المحافظة على ركائز الفريق كما عمر عبادة كما هيثم مسعادة. كيف كيف الاتحاد هذا المنسيري معناتها يقعد ديما الرقم صعب، خاصة معناتها عنده الخبرة نتاع الأدوار النهائية، الخبرة خاطر خويا حكيم في الأخر معناتها تقعد ديما المنافسة ما بين أربع الفرق، يكون اللي باش يتحكم في أعصابه، وأهم حاجة كونه زاد لافونتاج باتيران هو مهم برشا في الأدوار النهائية. دونك نتصور المنافسة باش تنحصر الموسم هذا بين الثلاثة فرق هذو. كيف كيف تو النجم الساحلي الموسم الماضي عمل مشاركة طيبة في البطولة ولعب نصف النهائي، يقعد ديما فريق كبير نجم هذا الساحلي، تقعد ديما عنده تقاليد في كرة السلة. دونك نتصور البطولة باش تنحصر معناتها تقريبا ما بين الأربع فرق هذو.
0: كيف نشوفه في السنوات الأخيرة تقريبا اعتماد على نفس الملعبية، نحكيه على كل الفرق، وحتى أنه ما فماش تكوين قاعدي على أساس نجم نقوله، فماش اكتشافات أخرى بالنسبة للملعبية في البطولة التونسية، شنو الأسباب حسب رأيك محمد؟
1: صحيح صحيح صحيح حكيم، هذا مشكل كبير وكبير برشا في البطولة التونسية. تشوف معناتها اللاعبين هما بيدهم يتعاودوا توطيلة 15 عام، معناتها آخر 10 سنوات تقريبا تشوف الفرق واللاعبين هما بيدهم اللي قاعدين يدوروا. المشكل في الفورماسيون معناتها تحس كونه الفرق ما عادش عاطين أهمية كبيرة برشا للفورماسيون، كيف كيف اللاعبين الشبان متاعنا خاصة معناتها اللي متكونين في الفرق الكبرى، إذا مثلا ما يلقاش فرصته في الموسم الأول الموسم الثاني ما يعملش دي ساكريفيس، ما يخرجش مثلا يمشي يلعب، يمشي بري في فرق أخرى يلعب ويشارك. كيف كيف زاد علاش ليه المنتخبات الوطنية يلزمنا نرجعوا ونخدموا معناتها، خاصة من مثلا منتخب يو 23 معناتها أقل من 23 سنة لازم يرجع يخدم بكيك باش نلقاو معناتها جينيراسيون جديدة طالعة. وتشوف توا مثلا بار إكزومبل ليكيب اللي الاي 18 هذوما المنتخب اللي عملوا نظموا البطولة العربية فيهم دي زيليمون باهين، لازم معناتها تصير بروغراماسيون باهية مع الجامعة ويحاولوا معناتها باش يطلعوا الجوارات، ولازم زاد الفرق تخلي زاد تعطي فرصة للاعبين الشبان باش يتلونسوا. معناتها علاش نشوفوا الفريق مثلا كيما شبيبة القيروان، علاش كل مرة نقولوا شبيبة القيروان ولادة، على خاطر تعطي مساحة للاعبين الشبان نتاعها مش يطلعوا. كيف كيف فريق الاتحاد المنستيري راه في الشبان، شوف النتائج تلقى فريق الاتحاد المنستيري ممتاز ويفوز بالبطولات من بعد ما يوصلوش. كيف كيف زاد ما تنساش فما عائق الدراسة اللي فما برشا لاعبين ينقطعوا معناتها على ممارسة الرياضة.
0: تعرف انه محمد انه العديد من المدارس غابت في المواسم الأخيرة، نحكيه على الملعب النابلي، نجم حلق الواد، يعني عديد من المدارس الزهرة الرياضية، عديد المدارس اللي مش موجودة في الساحة وهذه نقطة استفهام كبيرة برشا. محمد شنو الحلول حسب رأيك؟
1: والله الحلول أول حاجة لازم نبدأ شوية دعم معناتها من السلطة للفرق هذا معناتها الكبار، كيف كيف زاد يلزم هما المسؤولين يحاولوا معناتها باش يشوفوا ويلقاو موارد اللي باش ينجموا معناتها يعيشوا بهم الفرق نتاعهم. الحقيقة معناتها السبور توا حكيم راه ولا مادة، معناتها فما جوارات اللي تسترزق من كرة السلة، ما عادش ينجم معناتها جوار اللي باش يضحي ويقعد، معناتها لازم النوادي هما بيدهم. علاش قلت لك اني مثلا في المغرب نوادي شركات، معناتها تو بار اكزومبل هذا الفرق مثلا اللي انا عشته وقاعد نشوف فيه. مثلا لهنا في تونس ما زلنا في نظام كيما نقولوا احنا الاعتماد على المداخيل المباريات، لا يلزم ان شاء الله متى قانون الشركات يتفعل في الدوله التونسيه اللي بالشرق باش يعطي برشا حلول للفرق. وتحب ولا تكره معناتها الباسكيت اللي يقول باسكيت يقول معناتها الفرق الكبيره كيما نابل كيما الزهره كيما حق الوادي يلزمهم يرجعوا، ولازم زاد مساهمة من السلطة في الـ في الـ في الإطار هذا.
0: اعتماد على زوز لاعبين أجانب شفناه في البطولة المحترفة في قانون الجديد، حسب رأيك مع أو ضد الاعتماد على زوز لاعبين أجانب على أرضية الميدان؟
1: الحقيقة أني من الناس اللي معه، معناتها اللاعبين الأجانب معناتها كيكونوا في التيران يعطيوا معناتها يطلع النيفو يعطيوا معناتها حتى الكونكيرونس في الانترالمون تكون معتها من نيفو نتاع لونترالمون يطلع. معتها من ناحية راه فما بطولات تلقى فيهم ثلاثة واربعة كنت تشوفهم مثلا الدوري اللبناني ولا الدوري المغربي ولا الدوري معتها أحسن معتها اللي يعطي الفرصة. لكن أني مثلا اللي اللوم عليه مثلا البطولة التونسية كونه نجمو بار اكزومبل نبداو ديبي سيزون بغير أجانب وابارتير مثلا من جانفي تنجم تجيب انت مثلا تعطي الفرصة للدوز ترونجي، وإلا كما توا احنا عاملين الفاز الأولى نلعبوا أن سولي ترونجي في التيران وبعديك في البلاي أوف يلعبوا دو. معناتها نتصور كون الفورمول اللي طلع لي في البطولة التونسية معناتها نتصورها ناجحة وباهية يعني معناتها هذا حسب رأيي.
0: والدليل أنه تقريبا اللعب الأجنبي والملاعبية الأجانب هو اللي يعملوا

0: 5 في أحد نزول مدينة سوسة، باش يعلن في ندوة صحفية اعتزاله بصفة رسمية كلاعب. بالنسبة رأيك محمد، تعرفوا منيح أنت رضوان سليمان وقريب برشا من الملاعب هذا اللي تقريبا فينومين في رياضة كرة السلة.
1: والله إيش باش نقول لك، رضوان سليمان يقعد بالحق باللي عطى بأتم المعنى الكلمة أسطورة متاع كرة السلة التونسية. معناتها رضوان سليمان أنا حصل لي الشرف وتعاملت معه معناتها في 3 مواسم، صدقني معناتها لاعب اللي مثال يحتذى به، معناتها في التمارين في الـ في الـ في الفكر متاعه، كيفاش يعيش، كيفاش يعاون اللاعبين الشبان بالكلمة. رضوان سليمان معناتها ما مش كيما الناس اللي ماخذين عليه فكره كونه يتشنج، لا، رضوان سليمان راهو لاعب كبير وكبير برشا، جور اللي ضحى، اللي عنده بوكو دو كاليتي، عنده القلب الكبير. رضوان سليمان راهو يوصل في بعض المراحل خويا حكيم اللي يسبق اصحابه كيما نقولوا احنا في مثلا في امور الماديه، ويقعد هو ما يخوش الاجور نتاعه. رضوان سليمان يعاون اللاعبين اللي مثلا يحبوا يخرجوا ويحبوا يحترفوا، كيف كيف المدربين. رضوان سليمان معناتها بالحق معناتها فخر لكرة السلة التونسية، لاعب كبير معناتها تشوف كونه وصل معناتها فات 40 سنة ومازال معناتها في العطاء والاستمرارية هاكي، وراها برشا تضحيات وراها برشا صبر وبرشا خدمة. رضوان سليمان معناتها مثال يحتذى به لأي رياضي، مش حتى كان رياضة كرة السلة.
0: هل تعتقد أنه كرة السلة التونسية جاهزة لتعويض اللاعب في قيمة الفنية والقيادية كما رضوان سليمان محمد؟
1: الحقيقة توا في الوقت الحالي صعيب رضوان سليمان، فما خويا حكيم فما فلتات في الرياضة اللي صعيب برشا باش تعوضهم معناتها في نهار وليلة. لكن نتصور كونه إذا تحصل معناتها وتصير اهتمام باللاعبين الشبان ونجم نخلقه كما خلقنا رضوان سليمان، كما خلقنا عديد اللاعبين. لكن أنا نتمنى كونه رضوان سليمان، وأني نعرفه مع تقريب، وأني حتى توا في اتجاه الحفل التوديع متاعه، لازم رضوان سليمان يتم استغلاله في التدريب، علاش لا يكونش مدرب معناتها في المنتخبات التونسية، علاش لا ما يخوش هو المشعل. راهو فما اللاعب، مشكلة الرياضة التونسية كونه الكفاءات هذوما الكبار ما نعرفوش نوصفوهم، ما نعرفوش نستغلوهم، وما نعرفوش ناخذوا منهم الخبرة نتاعهم.
0: باش نختموا معاك، شنو الرسالة اللي توجهها للمدربين هذا الملاعبية الشبان اللي يطمحوا للنجاح داخل تونس وخارجها في رياضة كرة السلة محمد؟
1: والله النصيحة الكبيرة كونه أول حاجة واحد ديما يزمو يسعى، لازم واحد يضحي اللي يحب يوصل خويا حكيم، لازم معناتها مش من نهار لورك باش توصل، لازمك تعمل دي ساكريفيس، لازمك تضحي، لازمك تصبر. راهو الرياضة كيما تشوف معناتها فيها النجاح وفيها كيما نقولوا احنا زادة محاولات اللي ما تنجمش تنجح فيهم، ما تنجمش نقوله معناتها الفشل. ديما الفشل هو الإنسان اللي ما يحاولش، معناتها في الحياة هذه لازمك ديما تكون طموح، لازمك ديما تطور من نفسك. راهو موش عيب كونك تطلب معناتها المعلومة من غيرك، بالعكس يلزم في الدومين هذا مثلا نبارطاجيو المعلومات مع بعضنا، نعاونوا بعضنا، ما لازمش واحد يحسد غيره، ما يلزمش واحد يخمم كان في روحه يقول كيف يعني ما نجحتش لاخر ما نتمنوش النجاح. لا بالعكس، راهو كي ينجح مدرب تونسي وينجح لاعب تونسي راهو ذاك شرف معناتها للرياضة التونسية. أهم حاجة معناتها الناس يلزمها تحب الخير لبعضها معناتها، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: شكرا لك محمد قدور، بالتوفيق لك. شكرا لك مرة أخرى، تحية لك، وجهنا تحية أيضا للعب الفينومين رضوان سليمان، إن شاء الله موفق في البقية مسيرته سواء كلاعب كمدرب، إن شاء الله نشوفوه كمدرب لما لا في المنتخبات الوطنية. مشكور جدا محمد، وشكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا لك سحكيم، وشكرا لجميع مستمعي إذاعة مونستير.

إن شاء الله بعد شوية باش يكون معنا السيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الأولمبية باش نحكيه في العديد المواضيع، لكن إن شاء الله في الساعة الثانية. لكن البداية نحكيه شوية على رياضة الملاكمة، وانتهت منذ حين انتخابات جامعة الملاكمة بفوز قائمة محمد بنور ب 21 صوت مقابل 15 صوت لقائمة ضو الشامخ، 10 أصوات لقائمة الحبيب العسكري، كانت ورقة واحدة محل إلغاء. بذلك يستعيد محمد بنور رئاسة الجامعة، وهي خطة تؤلى في مناسبتين أهمها سنة 1986 شهدت الملاكمة التونسية تعتلي منصة التتويج الأولمبي، تتويج فتحي المساوي بالميدالية البرونزية بعد 22 سنة من ميدالية المرحوم الحبيب جلحية. التحق أيضا بنور بالجامعة التونسية للملاكمة سنة 1979 بتشجيع ممن وجد فيه الغيرة على الفن النبيل والحرص على الارتقاء بها دوليا وأولمبيا. الأمل إن شاء الله أنه رئاسة بنور باش يترك كل الخلافات مع من أساءوا في الحملة الانتخابية جانبا، وأكيد ينفتح في فتح ملفات الحارقة وأسباب تراجع الملاكمة اللي كادت تصبح معه نسبيا منسية. إن شاء الله بالتوفيق للرئاسة محمد بنور للجامعة التونسية لرياضة الملاكمة، وإن شاء الله تستعيد المقام متاعها ونشوفوا ملاكمين في الألعاب الأولمبية القادمة. أكيد مهم برشا بالنسبة لرياضة الملاكمة في السنوات القادمة ورئاسة رياضة الملاكمة. أيضا في رياضة التايكوندو محمد خليل جندوبي يضمن أول ميداليات التونسية في دورة البرتغال بعد مواصل البطل العالمي والأولمبي محمد خليل جندوبي تألقه في دورة البرتغال الدولية المصنفة بعد حجز مكانه في الدور النصف النهائي للمنافسة وزن أقل من 68 كيلوغرام، باش يضمن أول ميداليات التونسية في الدورة بعد ما تجاوز البرتغالي فرانسيسكو في الدور الثم نهائي. خاض بطلنا مواجهة قوية من الإسباني خوان امتدت لثلاثة جولات 2-1 قبل ما يحسمها بنتيجة واصل في مشواره بثبات نحو اللقب. باش يكون محمد الجندوبي على موعد مع الدور نصف النهائي، وضع نصيب بلوغ الدور النهائي بالتتويج بالميدالية الذهبية. إن شاء الله بالتوفيق محمد خليل الجندوبي. أيضا نحكيه شوية على البطولة الإفريقية للجدو أصغر وصغريات. المنتخب الوطني التونسي توج بعشر ميداليات منها زود ذهبية بعد ما أصدر الستار على منافسات البطولة الإفريقية للجدو للأصغر والصغريات بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، واللي عرفت مستوى فني متميز ومنافسة قوية بين مختلف المنتخبات الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي أنهى المشاركة في المركز الثالث في الترتيب العام للفريق، المركز الثالث في الترتيب الفردي برصيد 10 ميداليات موزعة كالآتي: زود ذهبية، واحدة فضية، وسبعة برونزية، توج من خلالها كل البطلات والأبطال. زود ذهبية ليوسري بنور وزن أقل من 40 كيلوغرام، آية الشايب مع 70 كيلوغرام، فضية واحدة كانت لرنيم بن سليمان، وسبعة ميداليات برونزية كل من إيمان الفندري أقل من 52 كيلوغرام، خديجة ترابلسي أقل من 70 كيلوغرام، إلياس زكتا أقل من 66 كيلوغرام، إلياس العرفاوي أقل من 73 كيلوغرام، يوم العرفاوي أقل من 81 كيلوغرام، وعلي الكسوري أقل من 90 كيلوغرام، وياد العيساوي مع 100 كيلوغرام. هذا بالنسبة لتتويج المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية للجيدو للأصغر والصغريات اللي صارت في المغرب. باش نرجع كما قلت بعد الساعة الثانية باش نحكيه مع رئيس اللجنة الأولمبية على الجلسة العامة. أيضا المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية تقريبا شهر يفصلنا على الألعاب المتوسطية وقانون الهياكل الرياضية. شكرا لكل زملاء اللي أمنوا هذا النقل المباشر. تحيات أكيد سليم الحازم، حسام نوار، حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى الساعة 5:00.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى عن التمديد في أجال قبول الملخصات العلمية الخاصة بالمؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى، ليصبح آخر موعد لإيداعها هو يوم غرة سبتمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الباحثين والأطباء لاستكمال أعمالهم العلمية والمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية. يكون الطقس بقية اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، يليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. ختاما، تم بتاريخ 23 من جويلية الجاري القبول الوقتي لمشروع تعشيب الملعب البلدي بشرحيل من ولاية المنستير باعتمادات جملية بلغت حوالي 727,000 دينار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: رياضة وصيف

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع، نرجع ونواصل حتى للساعة الخامسة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الخاص. نستضيف اليوم شخصية رياضية بارزة لعبت دور مهم في تطوير الحركة الأولمبية والرياضية التونسية، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية سيد محلز بوصيان، باش نحكيه حول أبرز مخرجات الجلسة العامة العادية للجنة الأولمبية الوطنية التونسية وما خرجت من قرارات وتوجهات جديدة. أيضا باش نتوقفوا على استعدادات الوفد التونسي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للبحر الأبيض المتوسط اللي تقريبا شهر تفصلنا على انطلاقها، إضافة الحديث على مشروع قانون الهياكل الرياضية وما ينتظر الوسط الرياضي من إصلاح من شأنها الارتقاء بمنظومة الرياضة التونسية. سعيد جدا كما قلت باستقبال السيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية. مرحبا بك أستاذ محرز.
3: المستمعين
2: شكرا لك لتلبية الدعوة. نبدأ بالجلسة العامة العادية للجنة الأولمبية الوطنية التونسية، ما هي أبرز القرارات التي خرجت بها الجلسة العامة؟
3: والله هي جلسة عامة الحقيقة استكمالا لنشاط سنة 2025، باعتبار وأنه في الجلسة الانتخابية اللي صارت في ديسمبر 2025 كنا صدقنا على نشاط سنة 25 وحساباتها إلى حد 31 أكتوبر 25، قولنا شهرين اللي هما نوفمبر ديسمبر 25 كملناهم، وبطبيعة الحال جلسة عامة تقييمية لكامل النشاط 25، النتائج المحققة فيه واللي كانت نتائج لم تخيب الأمال، خاصة على مستوى الألعاب الفردية، كذلك بالنسبة للأنشطة متاع اللجنة الوطنية الأولمبية في مستوى نشر القيم الأولمبية، في مستوى الدروس في الأكاديمية الأولمبية، في مستوى تطوير علاقات اللجنة على المستوى الدولي، ومزيد يعني توفير الموارد المالية للاتحادات الرياضية وللرياضيين في علاقتنا بالتضامن الأولمبي. كل هذا كان محل نظر ودراسة من طرف الجلسة العامة في نطاق التقرير الأدبي اللي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ثم تحدثنا بطبيعة الحال في نطاق التقرير المالي على كل الأموال من مداخيل وكذلك مصاريف، ومقارنتها بسنة 2024 اللي كانت سنة أولمبية بامتياز ألعاب باريس 2024، وتعرف تكثر فيها المصاريف ولكن تكثر فيها كذلك المداخيل، ونصرف أكثر على الرياضيين وعلى الجامعات الرياضية. وكان تقرير مراقب الحسابات كذلك اللي أكد سلامة وشفافية ونزاهة التصرف متاع الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية، وتمت مصادقة على التقرير هذا كذلك مثل التقرير الأدبي بإجماع كل الجامعات الحاضرة، واللي كانت تقريبا كلها حاضرة في الجلسة العامة هذه، وتم إسناد إبراء الذمة لفايت الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية، وتحدثنا كذلك على مختلف المحطات الكبيرة اللي مازالت تنتظرنا منها الألعاب المتوسطية.
2: قبل ما نتحدثوا على الألعاب المتوسطية أستاذ محرز، أنه أيضا تحدثوا على الانتقال من الإدارة الرياضية للقيادة الرياضية، كيفاش نجم نترجموها التوجه هذا على أرض الواقع؟
3: شوف احنا توا في بالنسبة لنا دائما ثم شيء نشتكي منه على المستوى الرياضي، هي كنقول وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب عندها رؤية للشباب واستراتيجية قاعدة تنفذ فيها توا من سنوات، ولكن ثم غياب تام لرؤية للرياضة التونسي. والرؤية هذه يلزمنا الكل نفكر فيها مع بعضنا، وقت اللي نحدد الرؤية ونقول وش نحب نعمله من الرياضة التونسية على الأقل في العشر سنوات المقبلة، على ضوء المتغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في العالم، وعلى ضوء النقائص اللي موجودة، وعلى ضوء شنو الإمكانيات اللي عنا نجم نوفروها، وعلى ضوء يعني عدة يعني معطيات سواء تعلقت بمعاينة الواقع أو باستشراف المستقبل. وقت اللي نحطوا الرؤية هذه وقت النجم نحطوا الاستراتيجي، يعني خلينا الاستراتيجي هي مجموعة حلقات يقع لتكريس الرؤية على أرض الواقع، ومن بين أهم هذه الحلقات هو قانون الهياكل الرياضية اللي نبعته ونتحدث عليه. إذن اليوم في الجامعات الرياضية كان أونافيق أفي، معناها وكأنه الإنسان قاعد يعيش في حالة متاع تصرف يومي فقط بدون خطة استراتيجية بدون رؤية، لأنه الرؤية إذا ما تكون رؤية وطنية للرياضة. ومن بعد الرؤية ذيك الوطنية للرياضة تخصص كل باب لاختصاص معين في، ونشوفوا شكون الرياضات المستهدفة والرياضات اللي فيها الأبطال الكبار، هذا كله معناه يصير في مرحلة ثانية. اليوم احنا في انتظار هذه الرؤية اللي احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية قاعدين نخدموا عليها بقوة، تقريبا بشكون جاهزة في الأيام المقبلة مع مجلة كاملة، مجلة الرياضة كود دي سبور. احنا مشينا في تمشي آخر، يعني تجاوزنا قانون الهياكل الرياضي ونحبوا نمشيو في مجلة الرياضة. ولكن في انتظار هذا لابد للجامعات الرياضية اليوم باش في مستوى، لأنه المكتب الجامعي هي المسؤولة على تطوير هيك الاختصاص على كامل تراب الجمهوري. لكن الهيئة ما يكونش عندها رؤية للاختصاص متاح، وما يكونش عندها معاينة لواقع ذلك الاختصاص في خصوص الرياضيين، في خصوص البنية التحتية، في خصوص الحوكمة، في خصوص احتياجاتها للمستقبل، وتقول هاو أنا الاختصاص متاعي ذي إيش نحب نعمل منه يسيدي مش على 10 سنين الجايين، على الأقل على 5 سنين الجايين. لكن ما تعملش هذايا إيش بش نقعدوا، بش نقعدوا أونجير معناها أو كوتيديان، معناها كأني تصريف أعمال عنا بطل بالله هات نحاول نوفر له الحد الأدنى. يعني ما ثماش رؤية وما ثماش تصور في الشيء اللي عملناه احنا في اللجنة الأولمبية. توا عنا تقريبا 8 سنين نخدموا برؤية، ورؤية ديك على ضوء هي نحطوا استراتيجية لتكريس تلك الرؤية على أرض الواقع. والتجربة دي عملناها مع 4 جامعات رياضية، اللي هي جامعة السباحة، واللي هي جامعة التكواندو، واللي هي جامعة كرة اليد، وأظن جامعة المصارعة. والنتائج قاعدين نشوفوا فيها توا على مستوى هذه الجامعات قاعدة تتحسن. كان نشوفوا في السباحة ثم النتائج، في التكواندو ثم النتائج، كذلك في كرة اليد، لأنه الإرث كان ثقيل المكتب الحالي سواء في الماندا اللي فاتت ولا اللي قاعد يجدد قاعد يخدم في خدمة كبيرة، وإن شاء الله نتائجها تجي يعني في قادم السنوات. العمل هذا الكل ماذا بينا توا يولي على مستوى كل المكاتب الجامعية في كل الجامعات الرياضية. ولكن هذا احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية من نجموش نصلوا لوحدنا، هذا يجب يكون عمل، يكون مشروع الدولة. نقوله مشروع الدولة يجب تكون وزارة الشباب والرياضة معناها امبليكي، معناها جسكو بو في وسط المشروع هذا، باش النجمو نحطوا اليد في اليد مع بعضنا، لأنه يدو حدا ما تتفقش، وننجحوا هالمشروع هذا الرياضي متاعنا بعد ما نحطوا رؤية وطنية للرياضة ومع استراتيجي، ومن بعد كل على مستوى كل جامعة نعطيه الجزء اللي يهمه من تلك الرؤية. على كل احنا في اللجنة الأولمبية ما قاعدينش نستنى، وقاعدين نخدموا بقوة من حوالي أزيد من عام على هالموضوع هذا، وتو الرؤية قريبا معناها واضحة. كذلك خدمنا على مشروع مجلة للرياضة، مجلة الرياضة كود دي سبور، لأنه لمينا كل النصوص متاع هذا، نخليوها باش نحكيهم بعد وقت نوصلوا للهياكل الرياضي. هذا ايش مقصود بالمرور من الإدارة العادية إلى الرؤية الاستراتيجية إلى العمل المنظم والمحوك.
2: ندخل شوية نحكيه شوية على المشاركة التونسية في ألعاب المتوسط تورنتو 2026، تقريبا شهر يفصلنا على انطلاق الألعاب، وين وصلت الاستعدادات لحد الآن؟
3: احنا الاستعدادات ترى فيها كيف مستويات، ثم مستوى الجامعات الرياضية اللي هي لما تحضر الرياضيين متاحة وتحضر المشاركة متاحة والعمل متاحة. تعرفوا الجامعات تخدم في ظروف صعبة جدا، ثم الوزارة هي اللي توفر الميزانية وتوفر المال، والوزارة المفروض تكون عندها استراتيجية والمفروض تكون عندها إدارة عامة للرياضة وإدارة نخبة وتكون عندها رؤية واضحة وتتناقش مع الإدارات الفنية للجامعات ومع رؤساء الجامعات ويحطوا الرؤية. هذا ما نعرفش في الوزارة قاعدين يعملوا فيه ولا لا، أنا ما عنديش علم.
2: فما تنسيق بين اللجنة الأولمبية والجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة لإنجاح المشاركة حسب رأيك سي مهرس؟
3: والله شوف، كل واحد قاعد يقوم بدوره. كل واحد قاعد يقوم بدوره. ما احنا نحسوا اللي ثم قطيعة رهيبة وغير مفهومة من طرف الوزارة، وعلى كل ما نحبش نخوض في هالموضوع وما نحبش نعلق عليه، لأنه من اللي جاء الوزير الحالي هذا معناها توصلت معه مرة واحدة، يعني ثم قطيعة تامة معه، ما فهمتش وما نعرفش مع نحن بركة ولا مع الناس كله. إن كانوا فرحت أني شفته بعد بعامين معناها، ولا يستقبل في بعض رؤساء الجامعات في المدة الأخرانية، ودائما نجم كان يفرحنا احنا ونشجع سيد الوزير عليه باش يكون قريب من الجامعات ويكون على اطلاع يعني بمشاكلهم. ولكن احنا في اللجنة الأولمبية دورنا قاعدين نقوم به بالكامل. تعرف احنا المسؤولين على المشاركات هدية معناها من حيث في علاقة باللجنة التنظيم اللي هي لجنة إيطالية، وفي علاقة باللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال ديما الطرف المقابل في كل بلد هو اللجنة الوطنية الأولمبية. احنا دورنا قاعدين نقوم به بالكامل، ولكن دور الاخرين هذاك هم يحكموا على ادوارهم لانهم قاعدين يقوموا بعملهم كما ينبغي والا لا. ولكن الجامعات اللي هم مخرطين عنا في اللجنه الاولمبيه عندي اطلاع على الظروف، يعيشوا ظروف صعبه معناها ما تعرف احنا
2: تقريبا انك
3: عندك العام والميزانيات شر الميزانيات ما وصلتش للجامعات ما وصلتش للرياضيين، حتى ابطالنا اللي موجودين معناها ايوب الحفناوي تو معناها مؤخرا الا من اللجنه الاولمبيه معناها في اسعاف تدخل معناها وفرت 50,000 دينار والجامعة وفرت 30,000 دينار باش حولنا هملو باش ينجم الراجل لاني كلمتني ولدته بحذاه في أمريكا ويش ظروف كذلك أحمد جوادي. على كل حال الوزارة تعرف الوضع متاحة وماذا بيك السألة هي تو تجاوبك، ولكن اللي نعرفه أنا أنهم الرياضيين متاعنا يعيشوا ظروف صعبة يتحدثوا معايا لأني عندي علاقة يعني قوية معهم، نتحدث معهم وهاتفي عندهم الكل وبابي ديما مفتوح لهم، قاعدين نعاونوا فيهم باللي نجموا. ولكن اللجنة الأولمبية بقى العمل متاحها وميزانيتها ميزانية تكميلية، لأنه الأساس هو الدولة هي وزارة الرياضة اللي عندها المليارات اللي هي ميزانيات المخصصة للنخب والمخصصة للجامعات الرياضية. ما نعرفش هل أنه مثلا متاع بيروقراطية، هل أنه سمى معناها قلة معناها سيولة، ما نعرفش مشاكل الحقيقة ما دخلتش بها. أما الكونستاك جي بوفير أنه الجامعات تتشكى ومتقلقة.
2: يعني معناتها تقريبا شهر كما قلت يفصلنا على انطلاق الألعاب المتوسطية، ما نعرفوش إلى حد الآن الوفد التونسي من ناحية الفنية من ناحية اللوجستية.
3: من ناحية الفنية عندنا 184 رياضي باش يشارك وسجلناها معناها، وحتى التوى معناها عندنا مشاكل حتى في التسجيل وعندنا مكاتيب تجينا من اللجنة المنظمة، وانه تعرف الوزارة هي المسؤولة هي اللي تحب تتخاطب مباشرة مع الجامعات وهي اللي توصل لنا احنا المعلومة قاعدة تجينا بصيفة متأخر، ولكن احنا قاعدين نحاول باش نداركوا وقاعد نستغل في موقعي يعني كرئيس للجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط باش على الأقل نداركوا عديد المشاكل. ولكن لوجستيا مثلا نفس السؤال، احنا توا على بعد 20 يوم راهو يلزم الوفود تسافر نهار 18 اوت احنا اليوم قداش في الشهر اليوم احنا 26 18 اوت معناها 20 يوم تقريبا. انا اتحدى انا ثم جامعه مثلا عامله ريزرفاسيون نتاع معناها شريت التذاكر نتاع الطياره نتاعها معناها ثم ريسك باش معناها الوفد ما يلقاش حتى فيش بشركة وقتاش باش يمشي وزي راهو. وقد ما توخر انت قد ما تغلى التذكره
2: يعني
3: مثلا لي توني مازلنا ما شفناهمش في اللجنه الاولمبيه معناها ما نعرفش حاضرين لي توني باش يمشيو لانه داير كل الامور تعملها الوزاره. راني مانيش قاعد نتكلم باش ننتقد الوزارة ولا باش نرك عليها باللائمة، لا قاعد نوصف لك في الوضع بالضبط.
2: يعني
3: هذا اللي قاعد صاير. ولكن أنا ديما عندي قناعتي ديما نقول راي ميدالياتنا اللي نجيبوها هي ميداليات الجرين تاع الوليدات والبنيات هك الشباب التوانسة اللي يعني يمشي بالدرب وما بين عينيه ومعناه بالنسبة لي هو قضية حياة أو موت.
2: عندكم شيء
3: يعني لازم يثبت في وجوده. احنا قاعدين من جانبنا اللي نقدر عليه قاعدين نوفر فيه.
2: عندكم شيء رياضات تعولوا عليها لتحقيق الأكبر عدد من الميداليات سماح الزوجين في متابعة؟
3: بطبيعة الحال عندك احنا أبطالنا الأولمبيين والعالميين كل بشي شيركوا. راهو أيوب الحفنوي باش يشارك، أحمد الجوادي باش يشارك، بولاكوباش باش تشارك، هذوما في السباحة، وأظن بالعباس كذلك، واحد في راس القطوسي، خليل جندوبي المسغوني، هذوما أبطالنا معناها عالميين وأولمبيين في التايكوندو باش يشارك، مروة بوزياني في ألعاب القوى باش تشارك، يعني كبار الرياضيين نتاعنا باش يشاركوا، كرة القدم كذلك باش يشاركوا، وكنت تحدثت مع سي وسام الطيب
2: مروة بوزياني
3: أي مرة وزيني في الشارك كرة القدم زادة تم فريق ممتاز وفيه لاعبين معناها شبان باهين بشي شاركوا بشي تشارك الباسكيت 3-3 3-3 لأن الباسكيت 3-3 بشي تكون مرشحة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبالتالي بشي يكون مستوى عالي جدا معناها بشي يكون بلدان الأوروبية معناها متاع الشمال حوض الأبيض المتوسط بشي يكون مشاركة يعني بشي يكون أنيفوت
2: وقت أن نلقاو يعني العديد من الرياضيين الأبطال الأولمبيين كما الجوادي الحفناوي جندوب القطوسي فارس الفرجاني مروان البوزياني يعني تفكروش أنه في عقد شراكة مع مؤسسات خاصة باش ندعموا الرياضيين هذم لأنه باش يشرفونا إن شاء الله في سواء في الألعاب المتوسطية أيضا في الألعاب الأولمبية إن شاء الله.
3: احنا في اللجنة الأولمبية مازلنا كعملنا زوز عقود، واحد مع أريد وجددناه، واحد مع البنك الوطني الفلاحي جددناه. بالمناسبة زوز مؤسسات هذه نحب نوجه لهم الشكر كبير باسم العائلة الرياضية الأولمبية وكل الرياضيين. احنا بطبيعة الحال الأموال اللي ناخذوها هذيك الكل نكرسوها لفايت الجامعات الرياضية ولفايت هؤلاء الرياضيين، ولكن انا نقول اليوم راه الظرف الاقتصادي صعيب على الناس الكل. وكان انت من شيرتك نجم فرقالي مؤسسات اللي نجم يعاونوا قل لي تكون غدوة صباح عندهم نمشي لهم على خاطر انا مسانس بسبونسورينج واحد معناها الظروف صعيبة. ولكن انا شو نقول هذوما الرياضيين هذوما جنود ماشي باش يمثلوا الوطن بغاية رفع الراية الأولمبية عالي، والميزانيات نتاعهم مرصودة من أول العام عند وزارة الرياضة. أنا هو ما دخلش المخي وما نفهمش إيش معناها كل عام قريب يوفى وجامعات ورياضيين عندهم ثمني ماخذ ربع الميزانية ثمني ماخذ شطر الميزانية إيه ورقية وين؟ وعليش ما تتعطاش معناها على الأقل الجزء النصف الثاني يتعطى قبل 30 جوان باش تخلي يزمك تسبق باش تخلي معناها الجامعات تخدم براحتها باش تخلي ورغم هذا الكل ديما احنا نخونوا في الجامعات معناها الفساد الرياضي والسرقة. وانا نأكد وانهم كل رؤساء الجامعات بطبيعة الحال اللي كان الإنسان يثبت عليه شيء نقولكم راهم مناضلين بيتم معنى الكريم وراهم ناس متطوعين وناس تخدم وناس تجتهد وثم اللي يحط في الشيكات متاعه غمان معناها ثم اللي يحط في رزق ولاده غمان وغدوة يلقى روحه معناها كل كرومة متاكلة ومذموم لا بارك الله فيك لا يرحم والديك لا نزيد ونتهموه لأي سبب على خاطر ثم شكون في الإدارة الفلانية ما عجبوش القرار الفلاني ولا ما عجبوش الشيء الفلاني يعملوا بيحبوا معه. إذن أنا دائما ندافع على كل أعضاء المكاتب الجامعية ورؤساء الجامعات نعتبرها مناضلين في الصف الأول للدفاع على الرياضة الوطنية بطبيعة الحال باستثناء ما نثبت عليه تجاوز وإلا تقصير ذاك احنا من نجمه إلا ندوا به ونكونوا أول ناس معناها ندوا به ونعاقبوه وما نعترفوش به. ولكن أنا نقول لك وأنه أغلبية المسؤولين الرياضيين ناس مسؤولين وناس يخدموا في خدمتهم في ظروف صعبة جدا قاعد نقول وراو ثم ناس تقول لك تيه هو كيسيب على الشاذب. أنا نقول لك راو الغرام بالشأن العام ومحبة هالبلاد ومحبة الرياضة كل واحد فين يجي معناها الغرام متاعه راو الغرام ذاك راو عنده معنى ومش معناها عنده كوراء خلفيات. ربما الحاجة الوحيدة اللي ينتظرها المسؤول وأنا نحكي على روحي في تخديري هو أنه غدوة التاريخ يذكروا بخير غدوة أولاده وعائلته يكونوا فخورين به ويقولوا عندنا شكون في العائلة اللي خدم هالبلاد هذية بدون معناها باش ينتظر لا شكر ولا من وعطاها اللي قدر عليه. هذا هي ربما الربح الوحيد اللي عندنا وهو ربح معنوي وأدبي يظهر لي من حق كل إنسان يعني يقوم بعمل تطوعي لفايدة بلدك.
2: نحكي شوي على السيدة إذا محرز بوسيان اللي بشكون تشريف تونس في رئيس اللجنة الألعاب المتوسطة في أول مرة منذ نشأة الألعاب تقريبا.
3: لا الحقيقة نشأة الألعاب سي محمد مزالي اللي يرحمه ترأس اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط رأي تونس عندها
2: ولادة
3: ولادة وعندها تاريخ كبير. سي محمد مزالي عندنا كتاب احنا عملناه عليه في اللجنة الأولمبية وإن شاء الله باش نعمله مناسبة حلوة ونخرجوه. سي محمد مزالي يعني قمنا بإحياء ذكرى كبيرة متاعه في أظن في 2014 في المستير وثم ساحة سمات باسمه اللي هي قدام القاعة الرياضية وحطينا معناها رخامة خلدنا الذكرى متاعه. سي محمد راهو
2: في ننساوش أيضا قاعة محمد مزالي
3: ما ننساوش الرجل هذا في ندخله في أي محفل أولمبي ودولي كبير وكي تقول أنا تونسي يقولوا لك محمد مزالي.
2: ننساوش أيضا كما قلت أنت
3: وعندها مسؤولينها وإن شاء الله احنا نمشيه على الختام
2: ونعطيه حق ونعطيه أيضا أنه كان تولى رئاسة اللجنة الدولية لتنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1979 المرحوم
3: دورة 67 وسيد الحبيب عمار زاد ربي يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية وكانت

0: في بداية من 21 أوت حفل الافتتاح اللي باش تكون فيه السيدة ميلوني رئيس الحكومة أو رئيس الدولة الإيطالية. هذا شيء شرف في جو الشخصي المتواضع ويمس كل العائلة الرياضية والأولمبية ومس بلادي تونس أنها تكون اليوم على رأس الحركة الرياضية المتوسطية. إن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا في مستوى هذا الحدث كبير، خدمة كبيرة قمنا بها توا من سنة يعني من اللي توفى الرئيس تيزان، وزاد قام بعمل جبار الإيطالي اللي هو كان بطل أولمبي مرتين وكان بطل العالم مرتين، والحقيقة خسرته الحركة الرياضية والأولمبية العالمية، وكنت أنا في تناغم كبير أنا وياه وقت اللي توفت وليت أنا الرئاسة. عديد المشاكل يعني في نطاق تنظيم هذه الألعاب، يعني عديد راح السفرات إلى إيطاليا واللقاءات مع وزير الرياضة السيدة بودي في إيطاليا، وحلينا برشا مشاكل مش تكون ألعاب في مستوى يعني طموح الشباب المتوسطي. وإن شاء الله البعثة التونسية اللي هم أولادنا وجنودنا يروحوا بحصيلة من الميداليات بالألوان الثلاثة تكون معناها تفرح الشعب التونسي، باعتباره أن الرياضة بقات يعني مصدر مهم للفرحة والابتسامة لكل شعوب العالم. هاكم شفتوا كأس العالم لكرة القدم معناها مؤخرا، معناها ولات الشعوب اليوم ولات معناها سيدونتيفي للفرق الوطنية متاعها في كل اختصاص. وقت يجي الفوتبول فوتبول، يجي الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية، يجي الهوند هوند، يجي الفولي فولي. إذا نحن اليوم تونس باش تبيعة الحال كلها باش تكون الأنظار متجهة إلى الألعاب المتوسطية في تورنتو بإيطاليا. إن شاء الله ولداتنا يعني يفوزوا ويتألقوا ويكونوا في اللحظة المناسبة يعني في الفورمة اللازمة باش يرفعوا الراية عالية، واحنا موجودين غادي في خدمتهم بطبيعة الحال. أنا باش نكون متواجد بحكم مسؤولياتي خلال كامل الفترة، وباش يكون عندي معناها دوبل كاسكيت، الكاسكيت متاع رئيس اللجنة الأولمبية التونسية بطبيعة الحال القلب مع تونس، ولكن كذلك كاسكيت دولية هي رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسط.
1: قداش تحلموا من ميدالية إن شاء الله باش تكون تونس إن شاء الله في الألعاب المتوسطية هذه؟
0: والله ما نحبش نجازف ونقول أرقام واحد، ولكن نعتقد أن تونس بلادنا باش يكونوا في يعني مراتب مشرفة وباش تكون حصيلة محترمة بإذن الله.
1: قبل من نطوي صفحة الألعاب المتوسطية، هل أنه قادرين إن شاء الله في المستقبل استضافة دورة جديدة لألعاب البحر الأبيض المتوسط؟
0: شوف احنا ماذا بينا، انا كان في اللجنة الأولمبية تقولي نقول لك ماذا بيا، علاش؟ لانه كان نستضيفه العاب المتوسطية باش تكون محرك وباش تكون حافز لوضع يعني خطة جديدة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية متاعنا لاستقبال الألعاب والاستقبال المتوسط بأكمله، وباش تكون فيها يعني طفرة قوية للرياضة التونسية. وتعرفوا اللي تنظيم الألعاب دائما كان محرك اقتصادي بامتياز سواء للدولة عموما، ولكن بالخصوص للقطاع الرياضي من حيث البنية التحتية، من حيث معناها إعادة هيكلة الجامعات الرياضية، من حيث استهداف أقصى ما يمكن من الاختصاصات الرياضية وتمكين الرياضيين متاحة من عقود أهداف، يعني تخلق ديناميكية كبيرة ماذا بينا. ولكن لقيت الحقيقة تجاوب وقت اللي عرضت فكرة تنظيم الألعاب الشاطئية المتوسطية اللي هي مش الألعاب المتوسطية كما بيصير في تورنتو، خاطر ثم الألعاب المتوسطية التقليدية اللي هي الكبيرة كما بيصير في تورنتو، ثم أقل منها حجم اللي هي الألعاب الشاطئية واللي هي زاد ألعاب مهمة وخاصة ما تقتضيش يعني بنية تحتية كبيرة. وإحنا عنا تقريبا 1300 ولو 1400 معناها يعني كيلومتر شطوط، وبعثنا المشروع هذايا
1: وذكر تونس
0: باختيار مدينة جربة باش تكون لاستقبال هذه الألعاب الشاطئية، وأما في 2029 ولا في 2031. احنا مشينا من الأول على 2031، ولكن اعطاونا فرصة متاع 2029. بعثت لوزارة الرياضة باش علمتهم وقلت لهم باش يشوفوا ممكن واشي ممكن نقدموا من 2031، خطر ثم سلوفينيا تزحم فينا على 2031 وناخذوا 2029، لأنه ما ثماش معناها بنية تحتية كبيرة واحد وكذا، وثم يعني ميزانية مش معتبرة باش ننظموا الألعاب. إن شاء الله ناخذوا في 2021

0: 29 تنظيم الألعاب المتوسطية الشاطئية في جربة، ونخلق ديناميكية كبيرة لجربة اللي هي مدينة سياحية بامتياز ومدينة
1: تكون بوابة لاستضافة مرة أخرى للألعاب المتوسطية. نذكر أنه 1967 كانت الدورة الخامسة وأول استضافة لتونس، ثم دورة رابعة عشر 2001. يعني إن شاء الله لما لا الثالثة تكون في تونس ونفكر لما لا، لأنه مهم برشا لاستضافة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تكون في تونس.
0: هم يسمعوا فينا يعني أعلى الهرم في الدولة والمسؤولين في الدولة، لكن عندهم رغبة باش ننظموا هذه الألعاب. أنا بإذن الله نجم نضمن أن تونس تفوز بتنظيم.
1: نذكر نجاح تونس تقريبا في كل الدورات اللي تنظمها، نجحت تونس في تنظيم ألعاب شاطئية أفريقية، نجحت في بطولة العالم كرة يد الشاطئية في الحمامات. يعني تقريبا المشروع باش يكون ناجح 100% من جميع النواحي.
0: من جميع النواحي. و2001 ألعاب متوسطية 2001 التوى تذكر كمرجع، لأنها لأول مرة تتعمل القرية المتوسطية كما القرية الأولمبية، القرية المتوسطية اللي هي العمارات اللي كانت بجنب الحي الأولمبي بيرادس واللي بعد تبعت للموظفين، واحد هذيك أقاموا فيها الرياضيين، وذاك يتسمى الإرث الأولمبي، يعني الإرث الرياضي اللي يبقى الليجاسي. هذاك هام برشا
1: برشا دول تعلمت من تونس الاستضافات، برشا دول تعلمت من تونس الاستضافات أيضا للألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأيضا العديد من البطولات. إن شاء الله لما لا مرة أخرى نستضيف البحر الألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيه على موضوع أيضا مهم هو قانون الهيكلة الرياضية، ونوصل لمشروع قانون ومجلة الهيكلة الرياضية. سمح
0: والله، شوف في هذه راهو ثم لخبطة كبيرة. مش نبدأ البنا معك، ثم العديد المشاريع اللي عملتهم الوزارة ما نعرفوش أنه ياخذ نسخة معناها وقع عرض على مجلس الوزراء، لأنه للأمانة اللجنة الأولمبية ما وقعش تشريك. حتى النسخة اللي خذيناها خذيتها أنا من عند الوزير السابق اللي قبل الوزير الحالي، أعطاها لي معناها أتيت الأوفيسيو وذي قلت عندي موثق معناه وشفته وطلعت عليهم، بعد تحولت وتغيرت، إذا ما نعرفوش حتى النسخة الأخرانية المعناه متاع متاع متاع متاع الحكومة. ولكن ثم نسخة أخرى جهة مبادرة اللي عملوها في مجلس النواب الشعب، واللي هي إحدى النسخ اللي خدمت عليها وزارة الرياضة، وعيتونا في مجلس النواب واستجبتوا وسمعونا. ولكن أنا بالنسبة سواء للمشروع اللي عند مجلس النواب أو المشروع اللي طلعت عليه وكان في يد الحكومة ما نعرفش من بعد شولة وكيفاش ولا وكيفاش تغير، احنا حطينا مشروع بديل اللجنة الثانية الأولمبية، مشروع بديل اللي هو مركز على رؤية وعلى استراتيجية في حدود قانون الهيكل الرياضي، لأنه الآن غيرنا الرؤية والاستراتيجية باش تولي مرتبطة بمجلة الرياضة، لأنه مجلة الرياضة تولي تمس ما عادش كان الهيكل الرياضي، تمس البنية التحتية، تمس الرهان الرياضي، تمس مقاومة العنف، في الفضاءات الرياضية، تمس رياضة النخبة. ولكن أكثر قانون الهيكل الرياضي وقت اللي تراه ينظم تلقاه ينظم في يحكي على اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية، ويحكي على الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية التنافسية، ويتعرض شوية إلى الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة الجميع. احنا في المشروع متاعنا هيكلنا، وكنا ثم الهياكل الأولمبية اللي هي يلزم التعامل معها على ضوء الخصوصيات متاعها، واللي هي مش هياكل رياضي، هي هياكل أولمبية تمثيلية، لأنها ما تنظمش هي المسابقات والرياضات يعني والمباريات التنافسية. وخذينا بعد الهياكل الرياضي وقسمناها لثلاثة، ثم الهياكل الرياضية التنافسية اللي هي الجامعات الرياضية والجمعيات اللي تراهم في البطولات متاعنا وفي الدنيا. وخذينا بعد قلنا الهياكل الرياضية غير التنافسية معناها باروبوزيسيون التنافسية. شكون هذه؟ هذه حطينا ثلاثة أنواع، حطينا الرياضة للجميع، وحطينا رياضة القرب، وحطينا فيها الرياضات متاع التراث والرياضات التقليدية والرياضات الجامعية والمدرسية. وخذينا نوع ثالث من الهياكل الرياضية اللي متحفظش عليه قانون الهياكل الرياضية، اللي هي الهياكل الرياضية المختلطة. شنو هي الهياكل الرياضية المختلطة؟ كيما القاعات الرياضية، كيما الأجل الخاص، معناها تلقى قاعة رياضية خاصة تريني البوكس، تريني التيكوندو، تريني الجيدو، وتلقاها تشارك في المنافسات راهي متاع الجامعات هذه، إذا ما تتنظم وتولي تحت نظر الجامعات في جوانب معينة. ودققنا هذا، خذينا الأكاديميات الرياضية الخاصة اليوم قاعدة تلعب في دور كبير وقاعدة تنتج في رياضيين وفي أبطال، ولكن سيبة دولة ناتور مش منظمة. كيفاش ننظمها؟ وخذينا المراكز الخاصة لذوي الإعاقة اللي هي الزادة دي عندها خدمة كذا، هذه سميناها مختلطة. علاش مختلطة؟ لأن فيها جانب رياضي وفيها جانب تجاري. كلمة خاصة هذه كتزك الجانب التجاري، وقت اللي باش تكون في الجانب الرياضي كيفاش لازم تكون منظمة، ورغم جانبها التجاري كيفاش الجامعات لازم تكون عندها عليها نظر. وهذا ما تقتضيه يعني تطور السوق الرياضي في العالم الكل، والعالم تنظم الأمور هذه، وإحنا في تونس ديما مغمضين عينين. إذا تتاخذوا قانون الهيكل الرياضي في الحقيقة تلقاه مشروع الحكومة ولا المشروع اللي موجود في مجلس النواب يتحدث على ثلث الهيكل الرياضي. انسى الثلثين الأخرين. ولكن احنا اليوم في اللجنة الأولمبية عندنا المشروع هذاك حطيناه نتاع الهيكل الرياضية، وخدمنا منذ سنة كاملة على مجلة الرياضة باش نتجمع كل النصوص المتعلقة بالرياضة من قريب أو من بعيد، شنو اللي خلينا منها، شنو اللي نقحنا فيها، وشنو اللي لازم نتركوه. وذير كل على الضوء معاينة الوضع الرياضي قائم في تونس وطموحاتنا على ضوء التطورات والتغيرات الكبرى اللي صايرة في المجتمع الرياضي والأولمبي الدولي. خاصة واني في بحكم عضويتي في اللجنة الدولية الأولمبية، مثلا احنا من جوان 2025 وكملناها هذية في جوان 2026 حطينا خطة العشر سنوات الجاية للرياضة في العالم. اذا انا مطلع على الشيء اللي بيش يصير ولا التغيرات اللي بيش يصير، وهذا قاعد النفع به في بلادي، وان كان ما ثماش تعاون ما بيننا وبين الوزارة لانه ما ثماش تواصل من اصل. هم يعتبروا وانه ما عندهمش عضو في اللجنه الدوليه الاولمبيه. علاش؟ سي لو غران بوين دانتيروغاسيون بالرفض، فهمت؟ ولكن انا ذي الكل قاعد نوظف فيه لفايده بلادي ولفايده الرياضه التونسيه بصرف النظر عن هذه الجانبيات اللي ما عندها حتى معنى. عند اهم شيء هو خدمه البلاد، واهم شيء كل تونسي يكون موجود في موقع يلزم كان ميكرش وما يوظفش هاك الموقع اللي فايده بلاده يكون علامة كبيرة للأنانية وللشخص، ووقت يولي الموقع ما عادش عنده حتى قيمة. ربي قدرنا باش نوظفه كل ما في دينا وكل ما نقدر عليه لفايدة بلادنا ولفايدة رياضتنا.
1: أكيد قبل ما نختم معك سي محرس، عارف أنه اليوم تم انتخاب سيد محمد بن نور رئاسة جامعة الملاكمة بعد فوزه بال 21 صوت مقابل 15 صوت لقائمة ذو الشامخ، وأيضا 10 أصوات لقائمة الحبيب العسكري. ونعرف أنه رياضة الملاكمة اعتلت التتويج في سنوات سابقة، وخاصة وقت نتذكره فتح الميساوي الميدالية البرونزية بعد 32 سنة من ميدالية المرحوم الحبيب الجلحية. يعني رياضة مهمة في الرياضات التونسية.
0: هذه رياضة نحبها وأنا عندي غرام كبير بها، لأني أنا بدي ولد حومة عربي. ولاد سونتي اللي كانوا كمال بوعلي دارها متبعد على دارنا تقريبا 100 متر، النصر الدين الزواغي اللي كان بطل تونس ولازم فقيل الله يرحمه ونعمه ويجعله من أهل الجنة يبعد علينا كذلك تقريبا 100 متر، البلبولي في بارد ومعناه يبعد علينا كيلومتر ولا زوز كيلومتر، وأنا عندي غرام خاص بالملاكمة وعلى ونعرف سي محمد بن نور. يعني كنا في القضاء ثم في المحاماة، وسي محمد مسير ممتاز ومغموم بالملاكمة. نحب نهنيه هو سعد يوم بالفوز متاعه، نحب نهني كذلك الزوز سي ضو الشامخ وسي الحبيب كذلك على مشاركتهم وأنهم عرضوا أنفسهم على هذه العائلة، عائلة الملاكمة، باش يقولوا لها رانا مستعدين باش نخدموكم. انا لو كل انسان يترشح يفوز ولا ما يفوزش بالنسبة لي انا مناظر من نجم كان نشكره ونستكثر خيره، لانه راه صعب جدا التطوع في وقتنا الحالي. محمد بن نور ان شاء الله يكون بدرة خير على رياضة الملاكمة، منجم يلقى منا في اللجنة الأولمبية الا كل الدعم. هذه رياضة ولادة، ولادنا رام ملاكمين متميزين، وأنا بيدي راني ولد الملاسين ولد النادي الأولمبي للنقل، ومازلنا في اللجنة الأولمبية كي جهزنا القاعة متاع الملاكمة للنادي الأولمبي للنقل باش ترجع تخدم من السنة الفارطة. عندي عطف خاص على هذه الرياضة اللي اعطت برشا لتونس من الحبيب قلحية والميدالية الله يرحمه وينعمه إلى فتحي المساوي كذلك بطر كبير ونوجهله تحية كبيرة إن شاء الله. وما ننساوش خميس رفيعي، ما ننساوش لطفي بالخير، ما ننساوش نور الدين بوغانمي الله يرحمه، ما ننساوش نصر الدين الزواغي كمال بوالي وصل بطل العالم، البلبولي كذلك بطل العالم. ما أنا عندي فكرة كبيرة على هذا الاختصاص اللي الحقيقة دخل في متاهات وفي خصومات، إن شاء الله تقف كل هذه الخصومات، إن شاء الله محمد بن نور تلتف حوله عائلة الملاكمة مدام خذات ثقة متاحة ب21 صوت. اليوم يجب نكون عنا روح رياضية نلتفوا حول هذا المسؤول وندفعوا هالرياضة باش ترجع تطوش تونس في كبرى المحافل الدولية سواء كانت عالمية أو أولمبية.
1: مش خلي لي كلمة الختام سي محرز، شنو الرسالة توجهها الرياضيين التونسيين الجماهير أيضا، وشنو الحلم الأولمبي اللي تسعى اللجنة الأولمبية لتحقيقه للرياضة التونسية خلال السنوات القادمة؟
0: الحلم الأولمبي متاعي هو أحلام هؤلاء الشباب من الرياضيين، أحلامهم باش يكونوا على منصات التتويج في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، أحلام واقعية وحقيقية ما تنتظر إلا في دفعة صغيرة من الدولة التونسية بكل مكوناتها، وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، والجامعات الرياضية. اليوم رانا أمام ألعاب أولمبية في أمريكا لوس أنجلوس نجم ونعمل فيها حصيلة تاريخية ما صارتش. احنا اقسم ربحنا ميداليات في كل الدورات، ربحنا في 2012 ثلاث ميداليات، وربحنا في لندن، وربحنا في 2016 في ريو دي جانيرو ثلاث ميداليات. اليوم رانا نجمو نربحو اقل شيء ست ميداليات في لوس انجلوس ونسميهم لك وما نسميش فيهم يختلفوا فيهم. وقت تقول احمد الجوادي بطل العالم وقاكم قاعدين تشوفوا فيه النتائج اللي يعمل فيه، وقت تقول أيوب الحفناوي ما شاء الله قاعد يرجع في رجوع قوي وبطل أولمبي، وقت تقول فراس القتوسي بطل أولمبي، وقت اللي تقول خليل الجندوبي بطل أولمبي، وقت اللي تقول معناها المسغوني هذه الشابة اللي في سنة هزت ثلاثة بطولات عالم، يعني أقل معناها متاع 17 سنة وأقل من 20 سنة وبطولة العالم أكابر وهي مازال عمرها موصلش للأكابر، اليوم زادة مأهلة بشتز. أنا هذوما اللي سميتهم خمس ميداليات
1: إن شاء الله. أيضا مروة أبو زياني إن شاء الله
0: تزيد فازة فارس الفرجاني وتزيد مروة أبو زياني، احنا مش في سبع ميداليات، مروة أبو زياني اللي جريت ثلاثة مرات توا تحت التسعة، يعني التسعة تحت التسعة دقائق. إذن احنا اليوم قدام معناها حصيلة أولمبية نجم تكون تاريخية. يا أخي هذوما ما نجموش نوفروا لهم كل الإمكانيات حتى لين نخليهم من آخر الدنيا من أمريكا والناس تبكي يعطيني فلوس يعطيني ميزانيتي اللي وفقت عليها واللي أمضيت لي، رو حاجة توقف المخرة. رو أنا رئيس لجنة أولمبية سيد فزان قول رو مش معقول ومن بعد يحمل كل المسؤولية ويحطونا في نفس الشكارة، مش معقول. أنا لو كان جا عندي هذا معناها ميزانيات راني في دقيقة يجي تمشي لهم وعطيونا أسباب. يا أخي الله غالب، هاني قتلت وهو الشعب يسمع فيها وهو السلطة العليا تسمع فيها، رانا قدام حصيلة تاريخية في أمريكا في قلب أمريكا في لوس أنجلوس. يا أخي نوفروا الحق الأدنى.
1: شكرا لرسالتك مسموعة سي محرز، تحية ليك، يوجه لك تحية أيضا زميلنا زياد الخياري من إذاعة الشباب يوجه لك تحية. شكرا ليك سي محرز، شكرا لكل زملاء اللي أمنوا هذا النقل المباشر، تحية حسام نوار حكيم اسطنبولي، شكرا لكم. بعد شوية يجيكم لهذيل الفتني في برنامج هوايات صيفية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام 5 مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انتخبت تونس يوم 24 من جويليا الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات UAT للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. يكون الطقس بقية هذا اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، يليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجال نور نويرة من خطورة ضربة الحرارة، مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة. تشهد مناطق عديدة من ولاية المنستير انقطاعات متكررة لمياه الشرب استمرت في عدد من المناطق طيلة عدة أيام متتالية وبصفة متواصلة، ما أثر على النسق العادي للحياة اليومية خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 من جويليا الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بمن في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: هوايات صيفية مع لهذيل الفتيل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد عبر موجات إذاعة المناسير في برنامج هوايات صيفية. موعدكم كل عشوية أحد مع أجواء الصيف والبحر، وخاصة والأهم نعيشوكم الغرام والهوايات مع ضيوفنا اللي باش يشاركوكم قصصهم وحكاياتهم من توا حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوي نستقبل أول ضيوفنا لهذا الموعد، الحقيقة شخصية استثنائية خاطر معناش منهم برشا في تونس. هو مدرب ومكون زادة في مجال الغوص في الأعماق، باش نعطوا بكم لمئة المتر تحت الماء. اليوم باش نرجعوا معاكم لحبه لهواية الغوص وكيفاش بدات، شنو اللي خلاه يغير مساره المهني ويخليه يطور من روحه ويكون واحد من أهم الأسماء في بلادنا في مجال الغوص. برشا معطيات وحقائق اكتشفوه مستمعينا مع ضيفنا لليوم سير جاب القريش، نوجه له تحية كبيرة برشا. كيف باش نزوكم في كل أسبوع كما تعودتوا الأسبوع الفارط، الوحدة من أهم الوجهات الشاطئية في بلادنا، باش نحكيوا على خصائص هذه الوجهة الشاطئية من خلال فقرة ديستيناسيون، خاصة بالنسبة للناس المغرومين بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. أكثر تفاصيل تلقاهم مع زميلي أحمد السوقي إن شاء الله بعد شوية نستقبلوك العادة. والختام سيكون في ساعتنا الثانية مع فقرة الصياد، موعد مع كريم سيالة واحد من أبطال تونس في مجال الصيد، إن كان بالقصبة بالصنارة، باش يعطينا برشا نصائح ومعلومات على هذا الاختصاص وهذا الغراء اللي الحقيقة يلقى في حب كبير برشا من برشا مواطنين ومستمعين يحبوا يعرفوا طريقة المثلى باش ينجموا يصطادوا ويعديوا الهواية متاعهم في أفضل الظروف. وباش يعاونكم برشا سي كريم على خاطر تبارك الله عليه موسوعة كاملة في هذا المجال. بعد شوية كما قلنا أكثر تفاصيل تكون معاه. كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مناسير، وإلا تنجموا تكلمونا على 73 460 800 إذا عندكم أي استفسارات تهم مختلف الهوايات. لليوم سعيد جدا أن يكون حاضر معنا حسام نوار في الإخراج التقني هذه إذاعة مناسير، والبداية تكون مع الإيقاعات والأغاني التونسية. صابر بيا سيدي منصور، مرحبا بالناس كلهم.

0: هذا صبر بيعي مستمعين الكرام، نوصل مع للخمسة وحدشن دقيقة. تحية متجدة كل ما التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجاتنا. تحية كيف للناس التابعة فينا من خلال موقعنا الرسمي على سيت ويب إذاعة المنسير. هذه هي هواية صيفية من توا حتى للسبعة متاع العشية. سعيد جدا أنه يكون اللقاء هذا في سوعتي من زمان. نرجع للغرام للهوايات، الحاجات الحقيقة تعاوننا باش نعيشوا في هالدنيا، تهرب علينا ستريس الضغوط وبرشا معلومات. وماذا بكم مستمعين تشاركون حكاياتكم زادة كيما ضيوفنا لليوم. خلينا نستقبل قبل كل شيء زميلي في الاعداد سيد احمد السوقي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا هذيلي ومرحبا جميع مستمعي راديو المنصه.
0: كالعاده باش نكونوا حاضرين معاك في ساعتنا الثانيه من خلال فقره ديستيناسيون، وجهه جديده لوحده من الوجهات الشاطئيه في بلادنا اللي يلزمكم تكتشفوها. وراهي بلادنا عندها مجموعه فريده من نوعها في البحر الابيض المتوسط وفي العالم بالنسبه للشواطئ نتاعنا. اما بكل حب اليوم فرحان برشا باش يكون اول ضيف معانا وباش نحكيوا معاه على غرام وحبه الكبير للغوص في الاعماق، سي رجب القريشي. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بك مستر
0: سرجب. بنت إنسان الحقيقة ما فماش منك برش في تونس، مكون ومدرب ومؤطر وتبارك الله 100 متر تحت الماء وحسام نوار باش تهزوا معاك باش تدرب وتكون، وهذا حاجة مؤكد منها. مغروم برشا السيد المخرج، تحية كبيرة لي. اليوم باش نبداو نحكيو على واحد من الاختصاصات اللي قاعدة تلقى في انتشار الحقيقة عند فئة الشباب والناس المغرومة، خاصة كنقراو الدراسات والأبحاث الأخيرة على فوائد الغوص تحت الماء على صحة الإنسان. أكثر تفاصيل باش نبداو نحكيو فيها أو من خلال فقرة أصل الحكاية.
3: أصل الحكاية.
0: أي سيرجب، أحكينا كيفاش بدأ الغرام بالغوص تحت الماء.
2: الغوص تحت الماء بدأ سيدي من الصغرى. سيدي نسكن في شاطئ القرعية.
0: أو بحذنا قرابي.
2: قرابي. ديما كنت نتفرج عليهم ليني صغير. تعلمت نصطاد نعوم ومصيد بالسنارة وبالمكحلة لين ساه ربي في حدود عام 2001 وتاني الحظ وبديت نتعلم في الغوص بالدبوسة. من أول العباد بديت نتعلم معهم هم السيدي سي جلال عباش. هذا إنسان مدرب جاي من الصحراء، حكى لي حكايته. جاي من الريف متاع قبلي، مشي الجرزيز باش يتعلم. ما قبلوش شي خاطر ما يعرفش هو كيفاش اللي جاي من الصحراء وباش يتعلم الغوص وكذا وكذا. حط في قلبه بدي يتعلم وشد في روحه وتعلم ولا مدرب أصلا. خدم معنا الشيخ من الأول ومنها ولا مدرب. خذيت العبرة منه وبديت.
0: معناتها هو يمثل كما نقوله أول إنسان ألهمك باش تمشي في المجال هذا. السيد عاود تذكرنا باسمه بربي،
2: هي جلال عباس.
0: سي جلال عباس نجوله تحية كان يسمع فينا. معناتها
2: اللي عايش في ألمانيا ترى.
0: ما شاء الله بطبيعة. معناتها واحد من الأسماء الكبير. بيه خلينا نبدأ معك من الأول. أنت كنت قبل كان صياد ملي أنت صغير، ولد بحر صياد
2: صحيح. هارب نهرم من القرية نمشي نعوم نمشي نصطاد.
0: بيه ما فيها بس. ومن بعد تلقى روحك مع سي جلال هزك الدومين اخر ومجال اخر اللي صحيح. هو الغوص.
2: الغوص بديت معاه ومن بديت في المهديه مع سي رفع الدلدول ومع سي سليم بكار. هذا كيف وجوله تحيه في 2002 2001 تقريبا، حل كلوب تاع بلونجي في الحمامات. مشيت خدمت معاه كرايس على الفلوكه نتاعو ونخدم معاه في الغوص وتقدمنا
0: هاي.
2: وخدمنا في طبرقة وعملنا في غادي وتكوننا مع برشا أسامي كبيرة تونسية كما سي نور بوشندير الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: مدرب من درجة عالية في تونس. سي لسعد الزواوي وسي بلقاسم الزواوي أسماء كبيرة
0: ما شاء الله. به اليوم هي رياضة، رياضة الغوص ومنها هواية. انك تختار تبدل معناتها مسار حياتك من مجال مهني معين، كنت صياد وبحار ورايس، تلقى روحك اليوم تحت الماء، وانه الهوايه هذه ولات مصدر رزقك، وانه تكون حاجه تخدم فيها بغرام، وكي تقوم الصباح نتصورك انك اول حاجه تتوحشها هو البحر، وما تنجمش يتعدى نهار ما غير ما تمشي للبحر.
2: صحيح،
0: معناتها علاقة خاصة واستثنائية. اليوم الهواية كيفاش تنجم تخليك معناتها متشبث بيها، وانه كنت ممكن تعمل في حاجة تحبها اما لقيت حاجة ما اكثر لقيت فيها روحك هي البحر، وما تخافش من البحر سيرجب.
2: البحر ما يخوفش.
0: ها؟
2: هو واحد كيمشي للبحر حتى كيغزل ويتفرهد نفسانيا يطمن وكمل بعد يلبس الماسك وصوف وسط ويزيد الشيخ ديما صابعو مدى الشيخ
0: هاي. وفماشي مؤهلات معينة معناتها نحكيه جسدية ولا بدنية بالنسبة للناس تسمع فينا انهم يمارسوا الرياضة هذه ولا الهواية هذه؟
2: الرياضة دي موجعولة للناس كل
0: هاي.
2: تبدأ بارتين من 8 سنين من العمر 8 سنة من 8 سنين إلى ما نهاية ماش محدودة
0: لا بحتى عمر ولا بحتى شيء
2: حتى شيء
0: معناتها تنجم أنت حتى في 60-70 سنة صح لك تحب تتعلم تنجم تتعلم
2: لبس علي نجم يعوم ويغطس بالدبوسة ويصاب ويشوف الأعواق
0: أول غطسة حكي لي على أول غطسة لبستك الماسك وشفت الشعاب المرجانية وشفت الحوت شنو الإحساس معناته؟
2: الإحساس الأول هو اللي تحط راسك وتتنفس تحت الماء تخش عليك كبحوت
0: كبحوت
2: كبحوت كبير في وسط الحوت
0: وما خفتش من الحوت مثلا؟
2: لا لا
0: فما أنواع ممكن تخوف البحر؟
2: طبيعة كل ما تخوفش
0: لا دوفان لا قرش لا حد شيء؟
2: لا
0: قابلتهم
2: مغلبية الأنواع قابلتها وشفتها إلى حد اليوم
0: تبارك الله ما شاء الله عليك معناتها الكائنات الكل شفتها. والحاجة الأخرى المميزة خاطرك أنت كنت بحار وصيد ولنا نعرفوا أنه مع أحمد لنا توزيد يفصلنا أكثر الحفاظ على معناتها الموارد الطبيعية متاعنا كما البحر من أجل المستقبل. تشوف أنت مثلا عند البحارة قبل كنت هات وبرا من البحر حوت كبير صغير مهدد ماهوش مهدد يقول لك ماشي باش نخدم على روحي ونستقات وربي عين الناس الكل. اما كي تدخل في منظومه في اطار جمعيه كما ازرقنا الكبير وانك الغرام نتاعك ولا اليوم تطوعوا باش تدافع وتحمي الطبيعه نتاعنا والبحر نتاعنا هذا ممكن عمل لك تغير جذري حتى على مستوى تفكيرك للبحر.
2: اي صحيح بدينا أنا مثلا في 2007-2006 سافرت لباريس ومشيت في معرض متاع البلون الغوص الحرة الغوص بالدبوس بلونجي سومارين وصادفت بطل العالم في الغوص
1: باسكال برنابي
2: ومعه سي فرانسوا بيران. حكينا برشا مع بعضنا وتوصلنا وعملوا كتب شريت من عنده كتب وكذا هو عندي باش نغطسوا مع بعضنا ان شاء الله في تونس يجي زياره
0: مرحبا
2: قعدت حكيت عامين وجي لتونس وات الحظ وعمت معاه وزدت تكونت معاه برشا في الميلونش.
0: شو معناته في الميلونش؟
2: نيتروكس والتريميكس
1: نحاول نفسر
0: أمور تقنية أحمد
1: بالنسبة احنا برشا يسخالوا نغصوا بالقارورات فيها الأكسجين نغصوا بالهواء المضغوط الهواء متاعنا صفيون عديو على برشا فيلتروات باش يبدأ تحت الماء على خاطر باش ما تزيدش نسبة الأكسيد كربون وكل شيء يبدأ نظيف ونغصوا بالهواء المضغوط ذاك يتم الضغط متاعه من خلال الكمبرسور ويقعد في وسط الدبوسة انت والسيعة متاعها من 12 الأكثرية اللي يغصوا بها البروفيسيونيل 15 لتر نجم تحمل ضغط 200 بار 200 نضربون في 15 لقوا 3000 لتر هواء حسب التقريب اللي يحكي فيه رجب هو النيفو المرتفع خاطر البزوان متاع ولا الحاجيات متاع جسم الإنسان تحت الماء وين يزيد العمق وين تقل الحاجة للأكسجين وين يقل أكثر لازوت عشان يعملوا مواد أنقى من الأكسجين التريميكس ويزيدوا نسبة تولي سماو بريسكلور يعني يصير ميلانج يعني الهواء يعطيك حسب حاجة البدن في العمق المعين
0: فهمت.
1: يعني تكون أكثر تقنية يعني ما يهبطش بدبوسة برك فيها هواء مضغوط يهبط برشة بابس وهي تتبدل وتتغير وين يكون ويزيد العمق باش خاطر حاجة البدن تتغير باش نبعدوا على لي زاكسيدون دو بلونجي اللي يصيروا خاطر نحكيه توا على نحكيه في الثمانين والمية ومعناتها حاجة بروفيسيونيل مانيش نحكيه على الغطسات الأخرين ما فيهمش الخطر هذا
0: أي بطبيعة معناتها قد ما يكون أنت إنسان محترف سيرجب هذا مؤكد ومعناتها والحقيقة من الكوادر اللي فرحين برشا وقليل الظهور
1: قلوا باسكال برنابيو قداش هبط من متر
0: قداش هبط سي باسكال
2: 330 متر
0: 330 متر
2: قد ربع ساعة باش يهبط
1: باش يطلع
2: وفي الطلوع 8 سوية ونص
0: الله
2: مش يطلع
0: ثمانية سوايع معناتها عدى ثمانية سوايع ونص تحت الماء
2: وطالع بشوية بشوية وفما ديبالي باش يعملهم وكل غرف معين عنده هوية معين ميلون.
0: هذا معناتها عايش في تحت الماء معناتها ماهوش عايش معنا الفوق
4: وتزيد وذنه ترشقت له صار له اكسيدون في 330 وعنده وذن ما يسمعش بها معناتها الناس تاخذ في الريسك وزاد مصري زاد عليه 4 متر نحاول الرقم القياسي
0: 334 متر تحت الماء
4: معناتها حاجات مهوله نحكي فيها
0: لا هذوما الناس المحترفين اما فما الناس المغرومه يحب مثلا كما نشوفوهم تو مثلا في بعض المناطق السياحيه مهديه مستير في قوريا مثلا يمشيوا بعض الناس يمشيوا يغطسوا شويه شعاب مرجانيه يشوفوا شويه حوت معناتها حد 10 متر وكاكا
4: ال10 ولا 20 ما تخوفش
0: معناتها باش يكتشف خاصه الثروات الطبيعيه الموجوده في الشواطئ التونسيه موجود منها كي نشوفوا ناخذوا مع التجارب مقارنه في مصر مثلا نحكيوا على البحر الاحمر راه من الوجهات السياحيه الاولى في العالم على مستوى الغوص اي معناتها يمشيوا يكتشفوا الكائنات الحيه الموجوده الكل الغادي كيف كيف استراليا تعتبر معناتها اكبر الشعاب المرجانيه في العالم موجوده في استراليا وهيك علاش تعتبر من اكبر الوجهات اللي يمشيوا لها الناس المغرومه في مجال الغوص كيف كيف مصر علاش لا تونس
4: منظومه واحده من الوجهات اخرى قائمه على عشبه البوزيدوني اللي هي الذريعه مع الناس شعاب مرجانية وإنما عندنا أنواع أخرى من الكائنات وفما حاجات زادة مميزة يعني اللي بشي مغروم بالغطس يزمه كما يغطس في المرو شنو هو الديفيرانس بينه بالبحر بالمتوسط هو الألوان لكن كي جيوا نحكيه علميا وبالنسبة للثراء البيولوجي البحر الابيض المتوسط السوبرفيس يعني المساحه نتاعو من مجموع المسطحات المائيه 0.1% في مستوى الكائنات البحريه فوق 10%
0: صحيح
4: باش تفهم معناتها التنوع موجود لهنا اكثر من لكن البحر الاحمر يغلبنا بالالوان
0: اي صحيح
4: الوان
0: الشعاب المرجانيه وبعض الكائنات زاد وحتى اخطر البحر الاخطر فيه معناتها انواع تاع اسماك
4: الادرينالين ناس تلوج
0: تكون اخطر باهي سرجب
2: انت مع زميلو سي فرانسوا بران زاد هو تاد الحرض عاونت وكنت مساهم هو سي سليم بكار مع بعضهم عملوا جوله في تونس الكل وعملوا كتيب على لي زيباف في تونس الكل وساهمت معاهم وهزيتهم
0: معناتها على الحطام السفن الموجودين في تونس
2: صحيح
0: هاي.
2: حاجه
0: وهبط معناتها مثلا في المهديه موجود حطام
2: موجود مستير مهديه قنطاوي
4: نجم يحكي لك لاروشيت رجب يحكي له على لاروشيت فانا عمقه قداش طوله لاروشيت البطو ليباف الكبير
2: متاعنا هوني
4: عندنا
2: ليباف كبير عندنا زوز كبار عنا واحد في فوق المستير وواحد على كوريا طوله في حكيت 100 متر وغرق قاع 63 متر تخوش علي محطوط الواحد بوزي تخوش علي على الكي
0: وطابتو تكتشفوه
2: صحيت
0: وفما حتى انواع نتاع حوت نصور راهم عايشه فيه
4: تعيش الحوت العزوز الكل الكل واحنا باللغه
2: يلقوني تخبى
4: يلقوني تخبى تلقى اكثر حاجه المناني والشوله
2: مناني الشغالي العروس الجغالي
4: الحوت نقولوا له البنتيك حوت القاع الكل يعيش فيه
0: اما تجربه زاد مميزه معناتها انك تعيش التجربه هذه تهبط الظلمه ما تخافش منها الظلمه
2: لا الظلمه مش ظلمه ما وصلناش للظلام حتى ما فوتناش ال 100 متر باش تبدا الظلمه شويه وفي النهار ضاويه الدنيا
0: بعد شويه باش حكينا سرجب على قواعد السلامه المهمه والمهمه جدا كما كنا نحكي وراه معناتها اي هوايه واي غرام واي رياضه لازمك تلتزم بعديد النقاط المهمه خاصه في مجال السلامه نحكي وخاصه على جولته في عده مراكز حول الغرام هذا اللي قاعد يتزايد في عديد الفئات العمريه وراه كما قلنا الرياضه هذه والهوايه هذه ما هيش مربوطه بعمر وبرشا نقاط اخرى ان شاء الله باش يودنا بهم نرجع جول الايقاعات والموسيقى ما زلتوا موصلين معنا مستمعينا الكرام في هوايات صيفيه مرحبا بكم الناس كلها

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: زريبة، صواف، زغوان، عالموجة، 104.7
1: تمشي
3: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
1: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا في هواية صيفية. موعد الأول كما قلنا في ساعتنا الأولى باش يكون مع ضيف خاص واستثنائي، هو سير جابر القريشي، واحد من أهم وألمع الأسماء في مجال الغوص، واللي يقول لك السيد في 100 متر يعوم ما شاء الله، وكما سمعتوا في الجزء الأول من المداخلة كيفاش مصيره تبدل وغرامه، هو كان مغروم صغير بالبحر مش يخدم صياد، مو صياد ولا تبارك الله مدرب ومكون في المجال ويعوم مع أبطال العالم. سيد أحمد راه مش شوية راه
1: ماله
0: مش تعرف معناتها يعوم مع أبطال العالم السيد.
1: عندك احنا توا الحكاية هو على السادة ما نعرفهم في الجيل متاع سليم بكار ولا رفاد دلدول ولا رجب القريش، يعني الواحد شرف كبير كي يعوم معهم ناس كي تعوم ما تفهمش، ما يستهلكش برش أكسجين، احنا كملوا الدبوسة هو مازال في يستهلك دي من ربع اللي تستهلكه أنت الحركة متاعه، ما أنت فما متعة متعة كي تفرج عليهم بركة متعة مش كي تتعلم.
0: والحاجة الباية معناتها وقت البوز برشا مستمعين أصدقاء سيرجب ومن العائلة ما همش مصدقين خطروا السيد سيرجب معناتها بعيد كل البعد إنه بش يحكي ولا على الإعلام ولا ما يحكيش، معناتها احنا قعدنا جمعة نقنعوا فيه رأو سيرجب ما فيها شيء، رأو بالحق تمثل راك أنت واحد من الأسماء اللي من خلالها تنجم تشجع على الرياضة هذه والهواية هذه، راهي ماهيش خطيرة كما يقولوا برشا ناس إذا تلتزم بعدة قواعد للسلامة والحفاظ على المحيط والبيئة.
1: هاي. هو البلونجي يقولوا له الموند دي سيلانس، رجب التزم بالقاعدة ذيك
0: يقول لك نلقى راحتي نلقى راحتي مع الركان والحوت وحاش السامعين كلب البحر خير ما نلقى راحتي فوق.
1: هي باش نحكي احقاق الحق، هي جمعية الأزرق الكبير تأسست في الكلوب دي بلونجي بتاع رجب، خاطر هو ولا لمن الكل وعمل الكلوب دي بلونجي وتعلمنا الغوص ما غادي، يعني بدايه الغرام معناش دي سيونتيفيك، عندنا غواصه لموا بحذا رجب القريشي السنتر نتاعو كان يعطينا المفتاح، لكن لا يدخل ولا يتكلم ولا يدخل لا في سجالات ولا شيء، كي نوح له في مشكل ولا في اكسيون ولا في حاجه يعطيك دي فلاش ويتعدى ويروح للدار ويقول لك تصرف، ما يحبش يدخل في لي كونتاكت خاطر عنده مود محترم نتاعو، ما يحبش يفسد المود نتاعو نقولوا احنا بلغتنا اللي هو تحت الماء، واكتشفنا اش معناتها معه هو اش معناتها تحت الماء وقتها تلمت رجال وخدمة باش ولات فما جمعية أزرق الكبير.
0: تحية لي الناس الكل بالحق، واحدة من أهم الجمعيات والحقيقة أفراد الناشطين داخل المجتمع المدني،
1: يعني بغرام هذي اللي علاش حبيت نسوق المثال هذا، وكان بحار السيد باش تغرم هو ولا في البلونجي، بعد لمنا احنا تكونت جمعية الحمد لله معناتها ولات تنشط على مجال عالمي، معناتها من غرام تنجم تبعد الحلمة وتبعد برشا، هذاك اللي حبيت نوصله.
0: هاي سير جاب حكينا عليك احنا في بلاستيك برشا، طيب باش تحكي على روحك تحكينا شوية طرايف صارت لك شي طرفة وانت مثلا هيك في وصل بحر وريت سرب هيك متعقى
2: طرايف مثلا ما زلت نتكون معناتها ما زلت في البداية متاعي، بطنا على يباب بابور غاطس كبير في 67 متر وغرق وقتها، ما زلت في الدرجة الثانية كم
0: ما زلت جديد 67 متر تحت الماء شنو حكاية فير بي جديد
2: معنا جماعة جروب فرنسيس وامريكا، فما واحد امريكي ينركز صارت له النركوز دي مقوله نشوة الأعماق في الغرق، شمل السيدة هذايا عنده ماسك نتاعو نحى الماسك ولوحو عاد ما غير ماسك في الغرق تقريبا 60 متر مد من البوندانا من الجيليه نتاعو مد بوندانا لبس البوندانا
0: هاي
2: فوق شعرو
0: لا تخوف الحق نشوة الأعماق هذي
2: وبدي يعني في الرولات ومدرب اللي هبطوا معاه ولا تمسالوا ولا تعركه بيناتهم الزوز قال له انت نركزت ولا

0: 40 50 60 اما في الغرق في 20 متر و15 ما يصيرش.
1: اي نتاع الناس تحب تتكون وتبدا في البدايات معناتها بالنسبه للخطر هذا بنشوه الاعماق صعيب برشا باش يوصل. حاجه اخرى وياكد عليها راهو سيرجب حتى في الاوف قال راهو صحيح فما برشا الناس مغرومه بالبحر اما البحر ما فيش امان لازمك تستعد له البحر وتحضر له لازمك تحضر روحك على مستوى الاليات وراهو الغوص ما يجيش انسان وحده لازم يكون معك شكون اقل حاجه زوز من الناس يكونوا مع بعضهم في صوره حدوث حاجه الله لا يقدر. البحر زاده باش تستمتع به لازمك تحافظ على الثروه نتاعو تحافظ على الثروه نتاعو تكون واعي باهميه الكائنات البحريه الموجوده الكل راهي تابعه سلسله كامله سلسله غذائيه باش تحافظ على الثروه المائيه نتاعنا والثروه البحريه.
0: نرجعوا لهم الثوره باش تغوص وباش تواصل في الغوص والغوص باش يعلمك من الاول الحاجه الاولى باش يعلمك الانضباط باش تخدم السكيوريتي وتلتزم قواعد الغوص الكل.
1: هذه نقطة مهمة
0: باش تتعلم هو رياضة من أحسن الرياضات اللي باش تتعلمك الانضباط وما تفوتش
1: الحد نتاعك
0: الحد نتاعك. والرياضة هذه ما نجمش تبراتيكي كوشي في نطاق الكلوب وحدك لا ممنوع.
1: وعنا برشا معناتها نوادي موجودين في تونس
0: نوادي موجودين في تبرقة في بنزرت في
2: كبسبي
0: في الهوارية في حمامات
2: مهدية
0: سوسة مستير مهدية
2: جربة
0: وجيب لاس كل ديما عن طريق كلوب اللي هو مؤهل وسيكوريزي ويأطروا كل شيء
1: وعنده بطبيعة الشهائد الضرورية بالنسبة للسلامة والتكوين
0: بالطبيعة وما عندناش لي زاكسيدون ماش موجود
2: الحمد لله في تونس فما ميزه فماش لي زاكسيدون دو بلونجي الحقيقه خاطر النجمه الاولى كي باش تبدا تحب تقرا البلونجي وتكون بروفيسيونيل توصلك تغوص حتى ل 20 متر مسؤول ماكش مسؤول على غيرك مسؤول على معناتها المونيتور مسؤول عليك اذا بديت في النجمه الثانيه وتقرا في الثالثه راك مسؤول على غيرك باش تعلم سيكوريزم ولي زاكسيدون الكل وتقراه قرايه وتعدي فيه تيست اذا ما وصلش في التيوريك ما تعداش البراتيك
1: فهمت.
2: والبراتيك نتفكرها وقت رجب معناتها كي كنا باش نعدي للنجمة الثانية معاها عطاني أربعة غطاسة مبتدئين قال لي معناتها ما غير ما تطلع عندك بوان دي ديبار بوان داريفي ترجع لي وترجع ديمي بوتاي نقول واحد تستهلك أنا اشتر الأكسجين ما تتصور مسؤول عليك ومسؤول على أربعة أخرين ومسؤول عن نفس متاعك ومسؤول على كل شيء يزمك توصلهم للمكان المحدد وترجعهم كلهم معناتها يكونوا في أمان ومن بعد يقلب لك باش تشوف انت متحكم خاطر كيفاش تكون مسؤول على غيرك باش تستهلك اكثر هواء يلزمك تكون متحكم في هذاك الكل باش تنجم وهي كلهم دي تيست باش يشوف كين درات نجم تتعدل للباساج اللي من بعده اللي كونك انت تكون مسؤول على غيرك ويتهنى بيك ولا لا كيما هو زاد كان يحكي لك احنا الغطسه الثانيه ما هبطنا 20 متر فما شكون يقعد 10 غطسات وما يهبطش حتى ال 10 متر يعني كل انسان كيما يطبق القواعد نتاع السلامه نتاعه ينجم يبعد وينجم يشوف وينجم يتعلم. والحقيقه فما حرص كبير يعني حسب الكل الكلوب اللي فما ما يلعبوش مع قواعد السلامه هذاك الشيء اللي يحسب للكلوبات الموجودين في تونس كله
1: وهيك علاش نحسوا احنا حتى على مستوى النوادي هذه العدد المنخرطين نتاعهم قاعد يتزاد معناتها من موسم لموسم على خاطر فما النظريه القديمه ولا الفكره السابقه انه رياضه خطيره انها هوايه مثلا تخوف برشا لا بالعكس معناتها اذا تلتزم بظروف الحمايه والسلامه هيك علاش قاعدين يكثروا لي جون والصغار وكما قال حتى سيرجب ما فيهاش عمر الرياضه والهوايه هذه وانت حتى قريت وقلت لي معناتها حتى في الاوف راهو الرياضه والهوايه هذه فيها عديد العديد من الفوائد على صحه الانسان كيما شنو هي قل لي
0: هي تولت حاجه جديده مثلا تزيد في الاسبيرونس دو في
1: امل الحياه
0: امل الحياه قاعده تزيد في فرنسا ولاو عملوها سبور سونتي
1: رياضه صحيه
0: رياضه صحيه ولاو الناس اللي عن ديبريسيون واللي حشاكم مرضت بالكونسير وخارجه من الكونسير يمشوا برا يمشي يعمل البلونجي سومارين
2: اعاده تاهيل يعني
0: اعاده تاهيل لي زانديكابي المعاقين كيف كيف برا يمشي يعمل البلونجي معناتها ولات اوفيسيال هذه يمشيو باش ياطروا العباد ويهيئوا العباد ويخرجوه من المازق اللي فيه وكل شيء
1: هذا بدني وحتى نفسي زاد
0: بدني ونفسي وكل شيء وتقوي في عضلات القلب وريتم ريسبيراتوار فيها برشا فوائد تعطي الثقه في العبد في النفس اكثر
1: اي بالطبيعه وحاجه اخرى زاده تعيش تجربه اكتشاف البحار والمحيطات
2: انت جربت هذه الغوص
1: شجعني

0: جب
1: توكي تجرب تطلع تضحك وحدك تتعرف كيف الغوص
0: نجرب او سجاني سجب مش نمشي اني حسام حسام مش عمل 60 وانا مش نعمل 3 متر
2: شو الهدوء بتاع الغطاسة معناته
1: زيرو ستريس
0: المشكلة ما يتكلم السرجب معناته تصور نمشي نعمل غوص ونكسر السرجب اما زيرو ستريس كشيخ مع روحه ولا بقى لي راه النجم نعدي
3: سنسين باللسين احنا اكثر من كلموش تحت الماء
0: اكثر يعني. اكثر فتره عديده تحت البحر تفكرش قداش قعدت من ساعه
3: تحت الماء
0: تحت الماء
3: فما الاربع سوايع تقريبا
0: هذا اربع سوايع تحت الماء وما تحسش بالوقت كان كده بوزه
3: طايحه ديما توصل بالوقت بيعبش تبدل
2: عندك
3: معدات تولي بالي ما تاخذنا برشا بالي توفى دبوسه
0: ناخذ اما تنسى مشاكل الدار ومشاكل فاتورات ولا ما مقصوص ولا
3: لو مون دي سيلونس
0: عالم الصمت كان عرضنا ركان كان عرضنا دفاع
3: ايوه حاجه الباهيه هي في الغطس كل يوم تنتظر حاجه جديده باش تشوف حاجه جديده
0: هاي.
3: كما كنا نحكيو بكري من المصيد العشوائي وكذا ولينا المحافظه على البيئه
0: هاي
3: معناته القرنبلي
0: خاطر تفكيرك تبدل
3: صحيح تفكير تبدل ونظريه تبدلت باش نظروا للمستقبل مستقبل الزيارات ومستقبل البلاد وكل شيء باش نحافظوا على البيئه كيفاش عنا كما تخدم الجمعيه الاعشاب بوسودوينيا والتنوع البيولوجي الموجود وستو
0: وانت كدورك حتى كصياد وبحار سابق تحاول انت تدور بالبحاره والصياده انك تقنعهم بالفكره نتاعك اللي هي الفكره الصحيحه باش نستحفظوا مثلا على الثروات البحريه نتاعنا
3: هاني نصيحتي ديما يظهروا بعد المصيد العشوائي على الطرق العشوائيه الطرق الغلطه اللي تفسد اللي يطبقوا القوانين تبعوا يمشوا القوانين في تونس موجوده وطبقوها بحول لا بس
2: لكن هذي اللي هو ما يحكيش برشا على روحه رجبته ويشتغل في قطاع تربية الأسماك وعمل ترانزيسيون الحقيقة بعد فضل ربي سبحانه يرجع له اللي هو والمالك اللي تبنى المشروع اللي تبناه والفكرة تولت عندهم واحدة نموذجية ويقتدى بها وفيها نتائج واعدة جدا في مستوى تغذية حتى المحمية البحرية كوني تحت ولا نيكو سيستام معناتها خاطر جب هو مسؤول على الغوص وعلى السلامة وعلى المراقبة نتاع عملية تربية الأسماك نلقاه فما حاجات ما تلقاهمش حتى في المليون ناتوريل نظيف اللي هو قعد حريص عليهم وإن شاء الله بشكون هذا من المشاريع المستقبلية متاع زرقون الكبير اللي كي تلقى أنت إنسان متكون وتحطه في الميدان البحر ويبدأ هو فاهم مش فما نتيجة تظهر بشكل الطبيعة تستجيب فما قاعدة تقول وفما نتائج واعدة جدا في مستوى قطاع كيفاش تربي الأسماك بنظافة وما تخليش حتى تلوث لا بلاستيكي ولا غيره لا عضوي وفي نفس الوقت تخلق حياة للكائنات باش تتخبى غادي وتفقس وتبيض وتغذي المنظومة البيئية البحرية يعني وصلنا نحكيه في مستوى أكبر من كونه غرام ومحافظة وصلنا نحكيه على حاجات عملية نراو فيها بعينينا واللي يخدم فيه توا رجب بخلاف التوثيقة راهو ما قالكش اللي هو من
0: لا
2: أحسن
0: مرة أخرى
2: من أحسن المصورين نخلوها في حلقة أخرى
0: لا بالحق معناتها الناس اللي ممكن اللي تعرف على قريب سي رجب هو من أشهر المصورين وأكثرهم عمل على مستوى توثيق الحياة البحرية معناتها عنده تبارك الله فيديوهات وصور نتاع كائنات بحرية تقول تستغرب معناتها انهم موجودين وانهم كيفاش يعيشوا بذلك التناغم والتجانس في البحر وراه صديق الجميع سيرجب معناتها الركنات يعرفهم الدفنات يعرفهم الناس
2: القرنيين يعرفوا
0: وهم يعرفوهم السنسين بي معناتها حتى كي يمشي لزيباف يعرف الحوت هذيك خاطر يعرفها خاطر تعيش غادي
2: كنا عندنا في كركاره البحيري شنو مسمينه المناني احنا نعطيه مسامي الحوت
0: نسميه خاطر فما شكون زاد بحار يوكلوهم يمشي
2: يعيش يعيش غادي
0: يمشي يوكلوهم ويمشيوا تابعين مثلا الجوله البحريه انك كي تعمل جوله نتاع غوص فما معناتها غواصه يهزوا الجروب نتاع سياح ولا نتاع توانسه يقولوا اجا نوريك الحوت هذه تعيش في البلاصه هذه ويوكلها بيته ويعملوا تصاور معها تحت الماء ويخليك التجربه ذيك المزيان
3: ما عادش نوكلو
0: تا ما عادش توكلوه هكا هو معاش
2: خاطر يغير له في النمط نتاعو
0: احكي لي في الزيت فسر لي ترى
3: ياكل على روحه معاش نوكله وتزمو ياكل على روحه.
0: خاطر قبل نفكر كانوا يقوموا بها
2: ابشن علميا خاطر انت كي تعطيه يوميا الماكله جات ايامات نوم ما مشيتلوش ما عطيتوش الماكله ما عادش تعلمو يستات يولي يقعد معمل على الحاجات هذيك ويولي ما عادش الملكة الصيد عنده تتنحى وغريس البقاء تنقص معناتها ما يعرفش كيفاش الواحد متاع برمي ليزاكسيدون اللي صارت مثلا اللي يحكيوا عليهم في القروش في مصر اللي هو كانوا يوكلوا القرش يوكلوا القرش اليوم كلاب الباي غدوا مكلاش بالباي صار ستيميلون معناتها يكون انسان كي هبط بلبس متاعه ولا بلون معين يشبه للحاجة اللي هو يتغذى عليها باش يصير الهجوم اللي هو يصير مرة بعد قديش يعني ما خيرش من الطبيعة تخليها كيما هي صحيح باش تعمل الشو باش يجيك الدوفان وباش يشوف وكذا لكن لا يلزمك انت تتمتع اكثر كي تراه في محيط الطبيعي وعنده الملكات نتاعو الكل يصطاد باش تنجم تشوف الحاجه كيما هي باش تكون اصطناعيه صحيح باش يقرب لك محلاها باش يولي كيما حيوان السيرك
0: معناتها هيك علاش معناتها شفنا احنا برشا معناتها خاصه في البحر الاحمر كيما كنت تحكي احمد انه الغواصه يهزوا جروب كامل مجموعه فوج من الناس المغرومه مثلا بالغوص ولا بالغطس يهزوهم لبعض الكائنات البحريه كيما الركان كيما المناني يقول له كيفاش يتصوروا معاه تحسوا كائن اليف معناتها في الدار عباره موجود بس يرجع بالناس اللي تسمع فينا المغرومين بالغوص وخاصه الصغار شنو تنصحهم شنو تقول لهم تشجعهم ولا ما تشجعهمش
3: بالطبيعة نشجعهم البحر هاي الغوص هاي الياسر يعلم برشا الانضباط
0: الالتزام الحفاظ على البيئة
3: الالتزام صحية الحفاظ على البيئة لكل شيء ديما باش تشوف حاجة جديدة تتعلم حاجة كل يوم تتعلم حاجة جديدة خدمة تغوص ديما تتعلم ديما تتعلم
0: وماذا بيك تتعلم عند مكونين بالطبيعة وناس عندها الشهايد متاحة باش نجم تستحفظ على روحك قبل كل شيء على الناس اللي معاك
3: اللي معاك صحيت
0: أي وعلى البحر هذيك في درجة ثالثة
3: وممتن تحافظ على البيئة
0: ممتاز سير جاب نحب نشكرك برشا الحقيقة ممتع الحديث معاك وخاصة انك في رياضة وفي هواية صعيبة برشا اما بالتدريب وبالصبر وبالتكوين تنجم تحقق الأهداف متاعك كما قلت أنت فما تكون بداية بعشرة عشرين مترو اليوم أنا نسمعه في الميت مترو أنه يكتشف العالم هذا راهو البحر ما نعرف عليه كان حكاية فارغة راهو واحد بالمئة من الحياة الموجودة في البحر معناتها حاجة ما نعرفوهاش برشا وحاجة نشجعه خاصة الناس المغرومة بها أنه تتقيد بظروف السلامة باش تستمتع وتكتشف العالم هذا وعلاش لا راهو عندنا مجموعة من النوادي المهمة واللي قاعدين يخدموا راهو من الوسائل الترفيهية الجاذبة للسياح خاصة كما ما هو موجود في دول العالم الكل أي سير جاب أحكينا كلمة الختام عندك أنت تواي
3: كلمة الختام
0: شنو تقول شكون تحيي الساعة معناتها في العائلة صابرين عليك ماذا تعدي بالأربع سوية تحت الماء وقت كل شيء
3: توا أقل شوية
0: عادي استنسوا بيك
3: استنسوا بي ايش كلمة ولي فماش تليفون فماش ريزو ديما بعيد
0: لا دابوس القاس فرغت لا جيب خبز لا جيب درشنو قاضي كل ما
3: القضية المغرية مريقلة الحمد لله ديما قارين حسابنا
2: مو سبيز البحار زاد قالك الالتزام ما ننساو شيء
0: لا لا
3: نخليو دار مورا يعني
0: هكذا هارم عايش حياة سعيدة سير جاب لا ضغط متاع مرأة لا ضغط متاع عائلة لا شيء
2: ساعات تبدأ في الفلوك الموجة 3-4 متر يقول لك عادي وانت تلقاك طالع هابط يقول لك شبيك بتقلق عادي
0: لا وهو خاطر مستانس ومتعود ومتكون أما كما تعرف البحر غدار وما فيش أمان وباللي باش تكون متمكن راو تاخو حذرك وتتبع وتلتزم بالنصائح الضرورية باش تستحفظ على روحك وعلى الناس العزيز عليك
3: هو البحر يقول لك داخل مفقود وخارج مولود قبل الناس قبل يقولوها
0: هاي.
3: صحيح علاش وعزيز مودي ما يرد باله ويخمم في روحه وفي غيره وسلامته وسلامة غيره والعباد اللي معاه في الفلوكة في البحر ويخمم في العائلة وكل شيء
0: يتكلم نحبش نقص علي لازم
3: فرحان من الخدمة فما النتيجة موجودة في المستير سواء في الجمعية في الكوت جزيرة كوريا ولا في الخدمة نخدم فيها في الشركة في الحنشية نتائج واضحة وظاهرة
2: بالحق نتائج اني عرضتها في روما عملت عرض قدام الاستزراع المائي معناتها بين ايطاليا وتونس قاعدوا بهتين من التنوع الموجود، وراحت اكسبير فرنساوي ما بالنسبة للصغار الأسماك اللي موجودة تحت القفوصة شيء إن شاء الله يعطي نتيجته في قادم الأيام. وإذا كان الناس كل معناتها نقولوا احنا القطاع هذا راهو كيما نقولوا يلزم يكون فيه لي بون براتيك ايكولوجيك، يعني يكون القواعد يلزم يرتقي كونه باش يحمي أكثر من اللي فسد، ويلزم تصير فما معناتها وعي عند الناس الكل اللي نجموا نحمي ونجموا نحصلوا للأمن الغذائي متاعنا ونجموا نستحفظوا على كي تشوف انت ناس من الغرام وين ينجم يوصلك. ويلزم صحيح. بالحق يلزم الناس تشوفش عنا مش تعرف كيفاش تحمي طنكو ما حطيتش الماسك وما عرفتش عندك وما عرفتش قداش بلادنا محلاه وقداش مزيانة. احنا نشوفوا فيه الفوق نقولوا واو محلاه، شوف اللوطة اللوطة اكبر برشا مرات، احنا البحر البر ما يمثل كان 20% بالنسبة للبحر، شوفوا عالمنا شفيه وتو نعرف كيفاش نستحفظوا عليه
0: خاصة قطاع حيوي للغاية اللي نحكيه فيه الموضوع هذا. به وردنا استفسار سجب فما شكون يسأل فيك، قال لك افضل المناطق اللي نجموا نغوصوا فيها نمارسوا فيها الغوص، شنو هو المنطقة اللي مشيت لها قلت هذه هي أزين بلاصة تجم تغطس فيها؟
3: فما برشا مستويات أنت والنيفو متاع
0: تاع الناس العاديين اللي كيفي مثلا متاع 30 متر وذوما اللي كيفيين
3: أقل شوية
2: فهمتك
3: 30 ياسر الحقيقة كل باهين
0: بالطبيعة نحكي بالنسبة للمبتدئين احنا ما بين
3: بالنسبة للمبتدئين البلايص الكل تبرقة بنزرت كبزبيب الهوارية قنطاوي حمامات مستير سوسة
2: احنا تزيرت الحمام زادة تسمى من اكثر بلايس اللي قريبة ومزيانة وفيها ما تشوف
3: الحقيقة الكلوب كل عندهم بلايسهم هيلة معناتها بلايس هيلة بالنسبة للمتودين حاجة كباية
0: يعني. انه يكتشف راهو حاجة ممتدة
2: وبعد في رامزور بالتكوين ينجم يبعد يشوف البلايس يعني ولي نجم بلانجي سوري باف، هي من اقوى البلانجي اللي تكون على باف الحقيقة
0: انك تشوف حطام السفر القديم
2: متعة كبيرة
3: متعة ترجعك للتاريخ
2: تعيش
3: زيباف معناتها من الحرب العالمية الثانية
0: نتفكر في جربة موجود مثلا ليزيباف وما الحطام تاع السفن تاع الدولة العثمانية في بالي فما متاع اسبانيا معناتها فما في بالي فما حاجة قديمة برشا كيك
2: فما في بقالطة من الدولة العثمانية بقالطة القوة والأخرى طليانية رجب هي لاروشيتا سفينة نقل في اي
3: الطليانية
0: تسمى عصرية ذيك السفينة نقل
2: في الحرب العالمية
3: الحرب العالمية الثانية
2: فما الأثار الحقيقة فماش حاجة كلها ما كلهم هكا السفن متاع
0: وكل كنوز متاع الأفلام فما هكا هبط لقيت صندوق
2: مراوش بحذاك
0: ما لقيت الصندوق سجاب ياما باعوا عمنا في الأفلام هذوك نشكرك شكر كبير برشا سجاب بالحق معناتها متعة الحديث معاك رغم أنت قليل الحديث وأنك تحب تعبر عن روحك كان تحت الماء أما بالحق معناتها شكرا جزيلا لأنك شاركنا تجربتك غرامك حبك بالرياضة هذه اللي ولات اليوم مصدر عيشك أنه معناتها كيفاش الغوص غير لك مسيرتك المهنية وكيفاش أنه الغرام هذا خليك تطلع الحاجات مزيانة وكل يوم تقول لك نهبط منبهر ونكتشف حاجة جديدة وكل غطسة فيها حاجة جديدة وفيها متعة جديدة ربي يكثر المتعة متاعك
3: فيتامين بلو
0: وربي متعك بالصحة والعافية وكما قلنا معناتها كما قال سيرجب التزموا بالقواعد راهي من أفضل الهوايات والرياضات اللي تنجم تستمتع بها سيرجب القريشي
2: ولا يبدأ يحصل هذه اللي راه فيها سندروم رهيب
0: أي هاتوا نبدأ
3: هي السبور اللي فيها أقل ريسك
0: أي
3: أقل أكسيدونات
0: بالإحصائيات والأرقام العالمية معناتها أقل رياضة فيها خطر هي رياضة الغوص في الأعماق تصوروا معناتها حاجة غريبة ما إذا تلتزم بطبيعة بالقواعد وتتدرب عند ناس مدربين أكفاء كيما سيرجب القريشي نجولوا تحية اليوم نورنا في استوديوات إذاعة المنستير أنا بعشق البحر نهديوه سيرجب وشكون آخر سيد أحمد
2: سامي بالحاج نتمنى له الشفاء العاجل سامي بالحاج هو مقام من قامات تونس في بنزرت. التصرف ولد بنزرت تصرف المحميات البحرية تعلمنا على يديه كزرقون الكبير وعنده فضل كبير علينا ربي يشفيه إن شاء الله وربي يخليه لعائلته إنسان عاشق للبحر زاد ولد بنزرت وبنى داره مقابل البحر وعلم برشا ناس البحر ما علمهمش البحر بالغوص ما علمهم كيفاش نتصرف وكيفاش نحميه كيفاش نخبيه للأجيال القادمة ويحب برشا تونس وربي يحميه إن شاء الله
0: إن شاء الله وتحية لكم مستمعينا الكرام احنا نزلنا موصلين معكم في هواية صيفية خليكم معنا

0: تمام، السادسة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. وبلدية زغوان تواصل تنفيذ جملة من المشاريع، أبرزها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. من العناوين إلى التفاصيل: دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطط وطنية للتدخل والتنسيق يمثلان تقصيرا جسيما في حماية صحة المواطنين. وأكدت المنظمة في بيان لها أن موجة الحر غير المسبوقة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتزود بالمياه في عدد من الولايات تحولت إلى أزمة صحية وطنية تستوجب تعبئة شاملة من مختلف مؤسسات الدولة. الدكتور بهاء الدين الرابعي عن منظمة الأطباء الشبان يوضح في تصريح للأخبار:
1: اليوم احنا الوضع مصفوف، وضع صحي كارثي. اليوم احنا في كارثه صحيه تمر بها البلاد التونسيه جراء موجه الحر وانقطاع التيار الكهربائي. اليوم انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جامعيه، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمه بورقيبه منستير، مستشفيات تونس العاصمه، تقريبا جل المستشفيات الجامعيه والجهويه كانت فيها يعني انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى، كيف على خدمة الصحية المقدمة سواء بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع ولا غير ذلك. فهذا هو تقريبا اليوم احنا كيفاش نجم نوصفه الوضع الصحي داخل البلاد. وضع صحي حرج جدا يستوجب يعني احداث لجنه او خليه ازمه داخل وزاره الصحه ومتابعه حينيه لهذا الشان.
0: حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت في تصريح للإذاعة الوطنية الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. وأوضحت النيفر في تصريح للإذاعة الوطنية أن السيد لم تتفاعل مع المراسلة التي وجهها لها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس من أجل عقد اجتماع عاجل لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي ووضع خطط استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
2: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، لازم يتحط في وسط الفريجيدات وما يمسش الاطراف وما لصقوهمش الحاجات فيهم ثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف في درجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. لكن حطيته في الكونجيلاسيون لازم بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليه. الاكثريه الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان يا اما يا إما أنسولين المرض المزمن. بالنسبة الدواء اللي متاع الشمو يتاخد من المؤسسات العمومية، دونك تسأل الصيدلي اللي حيت من عنده الدواء إذا كان فات درجة الحرارة وقت معين تقول له كيفاش نعمل، نستعمله ولا نستعملوش. الأنسولين كيفوت حتى وقت تقسيط نجم تستعمله. إذا كان ما عندكش فاكسان أورجون دو بريفيرونس ما تاخوهاش، وإذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخو كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء عند الصيدلي وقت اللي حاجتك بيه تاخذه، احفظ لك ويكون عنده جودة خير من اللي انت تخليه في الدار.
0: وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها، وفق ما أفاد به للإذاعة التونسية المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي حلوي.
3: الانقطاعات هذه كما يهموا السكن يهموا الفنادق، حاليا موسم دغوة، وهذه الفتحة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها من خلال المجهودات الكافة المهنيين. تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه كنحاولوا نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة أخرى تمت ما بين الفنيين متاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وما بين الفنيين متاع النزل، إيجاد كيفية للاقتصاد قدر الإمكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقية. والحقيقة في الإطار هذا تم تجربة ناجحة في المسير، يعني أعطت نوعا ما نجاح على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. إذا كان تم أي تجربة ناجحة أو أي إجراء ينجم يزيد يعاوننا أكثر لتجنب الإشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة.
0: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق أضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات بين بداية شهر ماي والرابع والعشرين من جويليا الجاري، مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
4: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70 ألف هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع زنساكت اللي يضربوا الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين يهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70 ألف هكتار ولا 72 ألف هكتار إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شهر مي اللي هو مازال شبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه أهم جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب، عندها تأثير زاد على الغابة.
0: تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائلات محدودة الدخل وتقليل تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ثمن هذه المبادرات ودعا إلى تكثيفها.
5: كما نقول المبادرات التضامنيه يلزمنا نحرصوا عليها، وكان جات ثم هيكل موجود في كل مؤسسه تربويه مس ابتدائيه اعداديه ولا ثانويه يلم هالكتب هذوما ينظمهم، ربما يستحضر على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعه بيئيه، فيه منفعه تضامنيه، فيه تخفيف من رز نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدره الشرائيه.
0: Tu تواصل بلدية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع، من أبرزها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية باعتمادات مالية هامة نهزت 1 مليون دينار، كتب عام بلدية زغوان عبد المجيد عباس. ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: في إطار التنوير العمومي وتجميل مداخل المدن، تم مؤخرا تسجيل صفقة وإصدار إذن إداري لانطلاق الأشغال. هذا المشروع هو صيانة شبكة الإنارة العمومية، تجديد وصيانة بقيمة 1.1 مليون دينار، يشمل 5 تجمعات سكنية ريفية وتجديد كل الشارع الرئيسي بوسط مدينة زغوان. في إطار أيضا تجميل مداخل المدن، تم مؤخرا إعداد تقرير تقييم العروض لتجميل مداخل المدن، وهي تهيئة عدد 2 مفترقات على مستوى الإدارة الجوية والتجهيز وعلى مستوى حي النزهة. بالنسبة للسوق الأسبوعي، تم مؤخرا إعلان طلب العروض للمرة الثانية، والملف حاليا بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضها على أنظار اللجنة الجوية صفقات عمومية. والاعتمادات المرصودة هي 950,000 دينار. مكونات المشروع هو بناء سوق أسبوعي جديد في مكان جديد على مستوى الطريق الحزامية، أين سيقع بناء محكمة عقارية في نفس المكان هذيك، والهدف منه هو تخفيف العبء على الاختناق المرور الكبير اللي في وسط البلاد بإحداث سوق أسبوعية جديدة.
0: 10 دقائق بعد 6 مساء على موجتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. نهاية النشرة، أجمل تحيات حسام نوار في إخراجها، وجهان الذيع في الإعداد والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: اقرأ لتعيش أكثر.
10: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
9: اقرأ.
10: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
11: لتعيش أكثر،
10: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
9: اقرأ لتعيش أكثر،
10: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
9: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هذا بها سلطان مستمعينا الكرام نوصل معاه لل 19 دقيقة من إذاعة المنسير. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من برنامج هوايات صيفية جو البحر. في ساعتنا الأولى ورجعنا للغوص والرياضة، وتحية مرة أخرى لسير جبل قريشي على كل المعطيات واللي هو الحقيقة صوت لكل المغرومين برياضة الغوص. فرحان برشا في ساعتنا الثانية كالعادة مع كافة الفريق باش نكونوا حاضرين معكم مع مختلف فقراتنا. إن شاء الله في ساعتنا الثانية عندكم موعد الناس المغرومة بالمصيد بالقصبة باللي تحب انت، هو تبارك الله عليه معناتها يكلمها الحوت تطلع وحدها. بطل تونسي سي كريم سيالة تو بعد شوي باش يكون حاضر معنا من خلال فقره الصياد ويعطينا بعض النصائح للناس المغرومين بالمصيد. اما كالعاده البدايه تكون مع الناس المغرومه بالتخييم، الناس المغرومه بالاستكشاف والاستغوار، وانهم كل مره يمشيوا لبلاصه جديده يحاولوا يكتشفوا سحر وجمال تونس وشواطئها. هذا اكثر تعرفوه من خلال فقره الديستيناسيون. Destination. Destination. هو الحقيقة لا يكل لا يمل، ومحظوظين انه يجي طلب حذانا سويعتي من زمان كل نهار تحدى خطر ما يتشدش نهار كله هو يحوس ويدور. سيد احمد السوقي تحية متجدة مرة اخرى.
1: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع المستمعين، جد الترحيب بهم.
0: اي وين باش تهزنا اليوم؟ اي الجمعة اللي فاتت هزيتنا واكتشفنا شواطئ ولاية باجة، اليوم باش نقعدوا في الشمال الغربي.
1: اليوم باش نقعدوا الشمال الغربي، باش نقعدوا بالجنب معناتها، باش نمشيو في نفس الكوت من غادي نكملوا ان شاء الله الشمال ومن بعد نبداو هابطين بشوي بشوي. اليوم باش نحكي على جندوبة، وجندوبة راهي جندوبة حاجة عظيمة برشا للي ما يعرفش. ولاية جندوبة الشطوط اللي فيها من أروع ما فما، وين تلتقي معناتها الغابة والخضار والأشجار مع البحر اللي موجود غادي، مع ثراء إيكولوجي كبير. وبالمناسبة هذه إن شاء الله نطلبوا لهم لطف من سلسلة الحرائق اللي صارت. إن شاء الله ندعو السادة المستمعين والناس الكل اللي غادي يراو السلوك، يزم يكون عندك درجة من الوعي أنه بونت السيجار وتنجم تتسبب في حرائق الآلاف من الهكتارات، واللي تتسبب زادة في مشاكل كبيرة. يلزمنا يكون عندنا نسبة من الوعي. ونعاود نأكد إذا كان باش تخيم في أي بلاصة على الشاطئ ولا في الغابة راهو ممنوع إشعال النار في الفترة الصيفية، هذا معروف.
0: الناس المغرومة بالتخييم لازم
1: حتى من كهربتك باش تطيش بوندة نتاع سيجارة تنجم تسبب في كارثة. هيك علاش يلزمنا كيما قلنا اللي خمم يخمش كان في روحه خمم في الأجيال القادمة. فما ثراء إيكولوجي كبير. اليوم باش نبداو من الفوق من الحدود الجزائرية بلا منطقة اسمها ملولة.
0: قرية ممتازة ومزيانة
1: من أروع
0: ما فهم،
1: من أربعة ما فما هما قوت عمناه صابتهم حريقة كبيرة طول الحمد لله بعد عملية تجير قاعدة تتعافى شيئا فشيئا. الملولة تمشي لسالة 12 كيلومتر على تبرقة، تطلع الفوق بعد على اليسار تلقى روحك في ملولة قرية صغيرة تهبط فما طريق وصل الكهرباء حتى توصل البحر. غادي تلقى مجموعة من الأشخاص ياخذوك على قوارب بالمقداف يهزوك في مكان آخر بعيد يخليوك تعوم فيه زي كل مغارة. مكان ممتاز ورائع جدا، معناتها حاجة ولا أروع تشوفها في ملولة. الشاطئ صخري عشان نبقى متفاهمين، فما شاطئ رملي لكن كان تحط ماسك وتشوف تنوع بيولوجي كبير. الحاجة الممتازة الأخرى اللي فما زادة ناس غاديين عاملين مشاريع صغيرة، عاملين كيما مطعم
0: استراحات
1: بالجريد بحاجات بسيطة حسب إمكانياتهم، وتنجم تاكل الحوت متاع البحارة ذوكم بعد ما ينقلوك ترجع تلقى الفطور متاعك ياخذوك بلاصة جاية كلمة تشبه شوية للروشة متاع لبنان جاياك كيما الفلوكة تدخل ما بيناتهم بشكل مصغر. لكن البحر غادي ممتاز جدا اللي نجم يمشي الملولة. ناسها من طيبين زادة برشا، مضيافين وناس بسطاء زادة كيف كيف، والأسعار رمزية وتنجموا تفطروا وتعديوا غادي نهار ممتاز جدا. بالنسبة برشا ناس يتسائل يقول لك تبرقة وتلا وكل شيء، راه فما في تونس دور الشباب، لازمنا نعرفوا اللي فما دور شباب. دار الشباب الموجودة في تبرقة نجم نتذكر نجم تبات فيها بمعدل 38 دينار تاخذها دومي بونسيون فطور صباح وعشاء، وراي اصلا على البحر وكليماتيزي وفيها الظروف الكل ما تقلش على الوتيل، مش بضروره ندفعوا مئات باش ندفعوا
0: وباقل زحمة.
1: باقل زحمة تحجزوا مسبقا وتنجموا تعديوا جولة ممتازة. شواطئ تبرق الناس كل تعرفهم، لي زيغوي اللي نعرفوهم، اللي كيما كان يحكي رجب اللي يحب يمارس رياضة الغوص غادي الكلوب ما شاء الله عددهم كبير وعلى درجة من الحرفية، وتنجم تشوف مناظر تحت الماء كبيرة برشا، وتنجم تشوف ثراء إيكولوجي كبير. يعني اللي يحب يمارس رياضة الغوص نحكي بالقارورة ينجم يمشي لتبرقة زادة كيف كيف ديستيناسيون أروع، من أروع لديستيناسيون. شطوط متاع تبرقة نعرفوا اللي تمتد حتى للزون توريستيك متاعها. وفما باش نحكي على شط آخر اللي هو شط بركوكش، حكينا المرلفات باجة اللي فما شط الزوارع. شط الزوارع الاكستنسيون نتاعو ولا الامتداد نتاعو من ولايه جندوبه يجينا شط بركوكش اللي هو شط من القوش فيه عباد نجم يصير فيه تعدي نهار كامل تلقى روحك وحدك. زاد مشطوط الممتازه ندخلوا له مثنيه لبحث المطار ولا فما قبل ما توصل تلقى شط بركوكش ثنيه على اليمين قبل ما تخلط للبرقه نجم تتمتع زاد مع عائلتك بشط مزيان. ما فيش برشا خدمات ماهوش شط فريكونتي يعني
2: ما فيش حتى برشا ناس
1: برشا حركيه لكنه شط ممتاز جدا.
2: اللي يحب يحوص وإلا يعوم ولا يعمل الغوص وإلا حتى كل القوارب الصغيرة الكاياك مثلا ينجم يلقى فيه كل شيء. شاطئ هذا شاطئ بركوكش اللي هو الحقيقة شاطئ مازال محافظ على الخصوصية متاعه
1: مازاله شاطئ كبير يعني تصور أنت يبدأ من كما قلت لك من الكابس من الزوارة حتى لوين نوصله للشواطئ متاع تبرقة. باش ما ننساش بالنسبة اللي يحب يمشي الملولة مش على طريق البري نجم من مارينا تبرقة فما قوارب سياحية تخرج وتهز الركاب نتاعها باش يعوموا في الشط نتاع ملولة من غير ما يهبطوا للشط يقعدوا يعملوا انيماسيون ويدوروا ورا الجبل من تبرقة تخرج من مارينا تبرقة. زاد ذاك نشاط ممتاز جدا ينجموا زاد يمشيوا الملولة عن طريق البحر. حاجة أخرى باش ما ننساوش القوارب الوحيدة المخولة اللي باش تهز العباد لجزيرة جالطة هي موجودة في تبرقة والقارب تاع الوشتاتي اللي واخد ترخيص اللي هو يمشي معناتها يلزمك حجوزات كبيرة برشا خاطر عندها ميزة جالطة يعني تعمل لك ثلاثة أيام
2: ما نعرفهاش تعرف أحمد بالحق معناتها
1: جالطة معناتها تعمل ثلاثة أيام نو يا تسعة أيام يا 12 فماش في الوسط معناتها تقول لك نهار نو نرجع يت
2: لازم كتعس على الحالة الجوية وقتاش تكون هي ملائمة باش تمشي تعدي نجم نقول شطر نهار
1: ديما لا ما تنجمش شطر نهار خاطر المشي برك بالقوارب هذيا اللي تمشي من تبرقة تقعد 4 ساعات ونص بخلاف حالة الطقس باستثناء يعني متاع المغامرين نقولوا احنا القراح مش متاع عامة الشعب وهيك علاش زاد كيف كيف بالنسبة لجالطة زاد حاجة ولا أروع مش القاليت القاليتون حاجة ولا أروع حاجة استثنائية برشا في تونس في المنظومات الجزر والمنظومات البحرية اللي موجودة غادي حاجة نفتخروا بها زادة في مستوى التنوع البيولوجي الموجود فيها كيف كيف ونوصيه الناس كل راو الساشية متاعك تهزة تخلي الشاطئ نظيف تمشي لبلاصة راو ما فماش بلدية غادي وما فماش ناس باش تهز وراك الوسخ لذا كل شيء باش يقعد غادي ما نجيوش احنا نتفرهدوا على حساب زاد المنظومات البيئية وعلى حساب الناس اللي غادي لا باش تخلي لها منظر تولي ممكن الناس تصير عزوف على خاطر برشا شطوط الناس ما عادش تمشي لها في جرة العباد اللي لوثت وكل شيء. هذه الديستيناسيون تاعنا بالنسبة لولاية جندوبة واي استفسار نجموا على الصفحة يتابعوك سيلاذيلي ولا اي سؤال
2: هو الحقيقة أنت سهلت عليهم برشا حكايات أنك دور الشباب موجودين على بالنسبة للإقامة وبأسوام تفاضلية وأسعار ممتاز نجم تمشي والناس الكل. حاجة ثانية أنت سهلت عليهم أنه الطريق سهل برشا
1: سهل
2: وأنه فما مراكب سياحية تنجم تعمل بلادومير متاعك وتنجم تحوس وتدور وفي ظروف آمنة على الأخر الشواطئ ما هيش مكتظة راك باش تعيش تجربة ممتازة وجميلة. كيف كيف زاد اللي يحب يمارس الرياضة ولا يمارس زاد الصيد فما زاد انواع من الحوت والاسماك اللي تبارك الله ما شاء الله. توسي كريم يقول لنا شنو تنجم تلقى غادي في ولايه جندوبه والشواطئ نتاعها اللي هي زاخره تبارك الله معناتها بالاسماك والانواع وان شاء الله ربي يدومها نعمه على بلادنا. كيف كيف باش تستمتع بسحر الغابه باش تعمل المشي التنزه كل شيء كل انشطه نجم تكون موجوده واليوم انا احكي مثلا على تبرقه هي من الوجهات السياحيه المهمه للغايه خاصه في الفتره هذه بالنسبه للنوادي كره القدم اللي يجيو حضروا في تونس معها تولات تبرقة من الوجهات الكبيرة نحكيه على فرق أوروبية وفرق خليجية اللي عندها الموارد المالية الكبيرة ولات تبرقة من الوجهات المهمة للغاية للاستعداد للموسم الكروي اللي عاد كبير يبدأ معها أقل من شهر معها قاعدين نشوفه في برشا نوادي حجزت في الفترة هذه استعداد للموسم الكروي القادم.
1: والله تبرقة تخدم على 10% من الإمكانيات الطبيعية الموجودة فيها
2: صحيح
1: ما فماش استثمار كبير الحقيقة بالنسبة لتبرقة المطار متاعها ما فهمتش علاش فماش ديفول ديريكت باش الناس تتمتع خاطر فما حاجات كيما قلنا تنجم تلقاها في بلاصة صغيرة وفما ناس تحب تجي للديستيناسيون هذيك وذيك فما ناس تهون عليها برشا فلوس لازم ندخلوها ونشوفوا كيفاش نشوفوا في المنظومة السياحية والمنظومة الاقتصادية باش تبرقة تعطي أحسن ما عندها. هي طبيعيا كربي سبحانه وش خلق من أعز معنا من الوجهات المفضلة بالنسبة لي ومش لي برك بالنسبة
2: ولا وصيف وش تازد على الفصول الأربعة الكل تمشي لتبرقة
1: لا بالحق
2: عنده سحر خاص
1: عنده سحر خاص التقاء الجبل بالبحر عندها غروب مميز جدا, عندها معناتها غابة وعندها ناس بهين. ديما عندي كريتير هو الطيبة متاع الناس, راكي تكتشف الناس اللي يعيشوا في الريف معناتها تحس البساطة متاع العباد وتحس المعاناة متاعهم وتحس
2: والقلب الكبير والكرم وما شاء الله,
1: وتاكل الفرشك زاد اللي يحب الهمام
2: تاكل الفرشك. احنا ما زلنا ماضي معكم مستمعينا الكرام, بعد شوية موعدكم مع فقرة الصياد مع صديقنا سي كريم سيالة, خليكم معنا في المتابعة.

0: الصياد. وصلتوا معنا مستمعينا للصياد، الفقرة اللي من خلالها نودوكم بالنصائح والمعلومات الضرورية، خاصة مستمعينا اللي نحبوهم برشا واللي عندهم وسع وغرام كبير برشا بالمصيد في البحر، اللي يقول لك موليني متاعه والقسمة متاعه هززها وماشي يعدي بالخمسة وستة سوايع، يقول لك ماشي نعمل غرام، لا يهمني فما حوت ما فماش، هذيك جوي هذيك طبيعتي هذيك حاجة نهرب منها من الناس من ستريس، فيها برشا فوائد اخويا ونفهموه من الناس هذوما، خاطر قلوبهم كبيرة وقلبهم طيب وناس صبورين، ما يهزم حد شيء وما يقلقهم حد شيء. كيما سي كريم سيالة، اهلا وسهلا سي كريم.
1: اهلا وسهلا ذيلي، اهلا بسيد احمد معك وبجميع مستمعين اذاعه مستير.
0: فرحانين برشا عندنا بطل وطني الحوت يعيط لنا على ما ينادي له يقول له اطلع واحد.
1: عايش كريم يفضلك، عايش خويا.
0: سي كريم، قبل ما نبداو نحكي في المواضيع البطولات، فماشي بطوله جديده؟ فماشي حاجه جديده؟
1: باهي، سؤال مزيان برشا.
0: باهي،
1: احنا ابار البطوله الوطنيه اللي تتلعب كل عام كيما اي بطولات في اي سبور وفي اي سبيسياليتي، عندنا دي زوبين دي تروفي يتعاملوا كل عام، دي تروفي انترناسيونو في تونس، نسمي منهم الجلوري، نسمي منهم الميد ماستر، نسمي منهم لو فامو بواسون دافريل.
0: بواسون دافريل بالحق، هذه
1: بواسون دافريل بالحق. اي بواسون دافريل بالحق، سي تان تروفي كيما التروفيات اللي عندنا في تونس، تروفي انترناسيونال يضم اكثر يجيوها من أكثر من 20 درابو في العالم كيما شامبيونات دو موند، ويتلعب نورمالمون في شواطئ الحمامات، وغرام كبير برشا وجو كبير برشا وجوائز كبيرة برشا،
0: دورات دولية موجودة،
1: دورات دولية كيما في التنس كيما في في, في, في في الفوت كما في
0: من خبيش عليك. احنا عندنا زميلنا سي فوزي شعبان، نحب نوجه له تحيه، هو تبارك الله سو ديريكتور نتاعنا، يحب يفتح معناتها نشاط بالنسبه للصيد الرياضي في اذاعه المنستير، معناتها تبارك الله احنا عندنا تبارك الله حسام نوار باش ندخلوه غوص، واني باش نمشي للمصيد
1: نصطادوا في الضيوف
0: نصطادوا نلموا كل مره نلموا حكايه الحقيقه، وما فماش من خير سي كريم الحقيقه في المسجد ينجم يعاوننا برشا ويعاون سادة المستمعين تبارك الله. لي تروفي اللي كان يحكي عليهم شويه من اللي برشا اللي عنده. باهي سي كريم، اليوم موضوعنا باش يكون على الحوت الموجود
1: بالضبط
0: في الفتره هذه.
1: بالضبط، دونك احنا كما قلنا كما كل صيف الغرام يولي الاكسي ليلو اسهل، دائما العباد تمشي للبحورات وتصطاد وكذا. دونك كما قلنا شنو الانواع الحوت

0: الحوت القاع نسميه منه توسكي وراتا المنكوس تريليت الحجر الجغالي المناني بون وكل واحد وين تلقاه يعيش كان في معناتها دي بروفوندور كبار برشا توسكي مناني وجغالي بون هذوما للاكسي صعيب ليهم في القصبه من الشط صعيب دونك لازم ديما فلوكه.
1: كيفاش تحصلهم مثلا هذوما الانواع هذوما كيفاش تحصلهم معناتها شنو الطعم اللي تحط لهم
0: بالنسبه للمناني فما يا طعوم صناعيه ولا طعوم الحيه كما نقولوا احنا الكالامار الكالامار اللي هو ولا الصوبيا اللي هي من الطعوم المفضله للاسماك الكبيره والعملاقه هي خاطر الماي نتاعها راهو ماي كبير وميزانة كبير ولازم انت الماتريال بلوس سوفيستيكي وخاطر يعوم في اعماق كبيره معناتها نحكيوا على من 25 واحنا ماشيين نوصلوا حتى كش لل 60 و 70
1: معناتها تاخذ فلوكتك وتمشي ابعد معناتها بارتي بعيده
2: نوامر معينه
0: هما نوامر معينه وتلقى في الفلوكه مجهزه بدي سوندور ودي جي بي اس يعطيك الاعماق اللي انت تعوم فوق منها ويعطيك سوا ديزون لاكتيفيتي دو بواسون تبدا واضحه كل شيء
2: سامحني كريم كي انت في البر عندك ديستيناسيون نقول لك صاحبك ابعث اللوكاليزاسيون البحر كيف كيف في لوكاليزاسيون في نوامر يسميهم خطوط طول وعرض
0: خطوط طول وعرض تقرينا من المومون كل في الجغرافيا خطوط طول والعرض بال
2: افتراضيه انت اختصاص كسيلي
0: فهمتني انت الكره الارضيه طول العرض
1: صوت المستمع اللي ما يعرفش كيفي
0: فهمت وبلايص متسميه كما نقولوا احنا راني ماشي وسط البلاد راهي فما بلاصه
2: نسمي لك شويه مثلا فما جبل الذريع جبل الحلوف البيات شفر الساحلين هذوما كلهم يتسموا الحجرة الصغيرة الحجرة الكبيرة
0: هذوما صحيح النوامر اللي موجودين على سواحل المستير
1: المواقع اللي نجموا نلقاو فيهم الحوت الكبير
0: الحوت الكبير
1: اللي هو الحوت نجم نقول اللي باش طعمه لازمك معناتها
0: صحيح لازمك تصرف له تصرف له بركدا صحيح
1: حتى هو شوف كيلو قداش به
0: به دونك لله الله سيد محمد رسول الله نرجع
1: الف لا يزي اما نمشيو توا مشينا الاعماق نمشيو لما بين بين
0: به بين دونك عندنا لا فامي ميلي التوسكي هي المجل نقولوا احنا في الساحل هوني المجل تختلف التسميه في الشمال فاميليه البوري بصفه عامه البوري المجل الصفرايه الملعبنا
2: الشمال يقولوا له ملعبنا
0: لعبنا الشفاه والكرش والكربوع اسماء ما شاء الله فاميليه كبيره صحيح كان في خليج قابس عندها اسماء في الشمال عندها اسماء وفي الساحل عندها اسماء دونك هي في الاخر السبيس هي بيدها هذو نوع حوت زادا نقولوا احنا فما لفامي دو سار تقى نجم نقاها ما بين الفامي ملقوطة
1: موجودة خاصة ملقوطة
0: تشولا البيشي بيشي ليمون البيشي صفير
1: برشا اسماء وبرشا تنوع
0: برشا تنوع الحمد لله معناتها الميديترانيرا من اكثر البلايس اللي فيها تنوع ايكولوجي كبير في الاحياء البحريه دونك والا نقولوا زاد الحوت السيرفاس اللي هو براتيكمون الماجوريتي السمك الازرق نقولوا مسله نقولوا فما حوته تشبه شويه المسله تخمه بين المسله والسردينه اللي هي الدومي بيك نلقاو في فما منقار الشفه الوطنيه والشفه الفوقانيه ما فيها حتى شيء الوجه وجه مسله والكور كور سردينة بالحق
2: دمي بيك
0: القراض اللي هو نورمالمون تو باش نبداو ندخلوا
1: داخلين على القراض
0: داخلين على القراض وما ادراك ما سي القراض راه
1: القراض ما ادراك في الكسكس القراض ما ادراك القراض في المشوي القراض
2: يقص
0: يقص ولا ثاني نصطاد وبعد بعضنا وكا ويبدا صاحبك يحب يعمل لك فازة يطيش عليك خيط ويجبدك نقول له راه ورد بالك القراض قاعد يدور مرة جاية تعود راني في قص لك خيطك
2: سيني كلها
0: القراض
1: كيفاش يتشدد
0: باهي بالنسبة للقراض في السيرف كاستينج سهل برشا البدليني متاعو عنا الموليني متاعنا في الخيط برانسيبال نجيو في الخيط برانسيبال نزيدوه في الاخر متاعو شوية كابل كابل لداسي كابل حديد باش نتفاداو في العضه نتاعو انه ما يقصلناش الخيط ونجيو في الكابل هذاك نعملو دو زامسون كبار دو زامسون كبار في جره بعضهم ونطعمولو باللي فيلي نتاع الطعم المفضله نتاعو اللي هي سواديزون نقولو شلبه نجمو نعملو فيلي سردينه نجمو نعملو فيلي

0: نجل اي فيلي اي فيلي متاع حوت
1: هاي
0: هذي معناتها نقولوا احنا بالفيليت بالميت مش المصيد بالحي
2: طعم الحي.
0: ولا الطعم الحي اللي هي مثلا كعبه بوري حيه ولا كعبه مسلح حيه ونسيبوها ونقعدوا نستناوها لين يضربها والمصيد نتاعو براتيكمون بالفيليت في الشطوط في الليل
1: في الليل
0: في الليل.
1: بالنسبه للنقطه هذه قبل كل شيء بالنسبه للطعم اما هو المردوديه نتاعو خير بالنسبه للقراء بالحي والا بالفيلي
0: هما بالحي ولا بالفيلي زوز يعطيوك مردودية باهية كي يبدأ موجود والقراض هو نقوله احنا حوت بخيل شوية شما انت حوت بخيل هو دونك يتنقل في مجموعات يبدأ يحصر في الحوت وسبحان ربي يبدأ يقانص في أضعف كعبة حوت البليسي الضعيفة المريضة باش ما يخسرش برشا انرجي يمشي تاك يعد من التاك متاعه وتاك ساعة لساعة احنا نبدأ نصطادو
1: وسريع برشا
0: وسريع برشا نبدأ ريكيبيريو في كعبة حوت من البحر كامل ضرب لي كان كعبة الحوت لواحلة اللي انا قاعد نجبت فيها معناتها عرفها اللي هي بها حاجة معناتها مضروبة كذا تاك شطف نطنقة يطلع لي كان راس كعبة الحوت
1: فهمت
0: نبدو ريكوبيري مثلا في كعبة منكوس ولا كعبة وراتا في الليل أوب نحس بالأتاك متاع نجي نجبد نقاط نطلع الراس متاع كعبة الوراتا ولا كعبة المنكوس ولا الحوتة اللي اصطادتها أنا غادي أوتوماتيك مو ديريكت ريفليكس دفيزي هو خاطر بالحق في الشطوط راهو يحوس قراض دقرو قرو كاليبر نحكي قراض متاع 50 سنتيمتر و40 سنتيمتر و60 سنتيمتر و70 سنتيمتر اللي يوصل
1: حجم
0: الميزان نتاعو من الكيلو ونص لحتى كش 3 كيلو ل 3 كيلو ونص ساعة لساعة تلقى وحش كبير يوصل ل 4 كيلو ل 5 كيلو
1: اكبر كعبة قراض شديتها سي كريم قداش
0: انا باش ما نكذبش على ربي مسني قداش مره ولتو ما طلعته الحقيقه
1: تاع 4 كيلو هذا
0: مازال
1: لا السنه تفرح بيه السنه تفرح
0: ان شاء الله
1: قلت هو بخيل ويختار كما نقولوا الكعبة المضروبة وباقى باش ما يقعدش يجري في شروطها وباقى
0: كيما أي كائن الطاقة ما يحبش يخسر برشا الطاقة معناتها باش يواصل الحياة نتاعو ماذا به الفريسة السهلة وما يخسرش فيها برشا الطاقة نتاعو
1: باهي ممتاز
0: بالضبط
1: ويعيش في سرب هو القراض
0: يعيش في أسراب صحيح يعيش في أسراب كما اللي بواسون بلو الكل بريسك معناتها القراض يعيش في أسراب السردينة تعيش في أسراب المسلة تعيش في أسراب ويصطاد في بالأسراب معناتها ما تلقاهم خمسة ستة كعبات سبعة كعبات يجمعوا فهمتني يبداو يحصروا
2: هما كم تسمع مداخلة شوية علمية هما الكائنات تسموا السيك الكور يتكاثروا في ساعة بسرعة ويكبروا في ساعة والأكثرية تعيش كلها في أسراب باش تحمي بعضها كلها باش تتحامى خاطر السردينة تدور الحياتية متاعها ماش طويلة مش كيما المناني المناني تلقاه يبدل الجنس متاعه وبعد معناتها مدة يعيش معامل كائنات المعامرة هو والركاع وكل شيء لكن ديما الحوت الأزرق اللي يعيش في السيرفاس ديما سبحان الله يكبر فيسا وتنتهي الدورة متاعه فيسا فهمتني هكا علاش ديما الحوت اللي تلقاه في اسراب ديما دورته الحياتيه قصيره هكا علاش يقول لك يفيد برشا على خاطر ما يخزنش ملوثات كبيره بارابور على الحوت الساكن باش يتاثر بالمحيط نتاعو كانوا اللي عايش فيه
1: واضح باهي هذا بالنسبه للقراض سخين القراض هذا اللي قلت في احجام كبيره وتنجم الفتره هذه داخلين على موسم القراض
0: موسم القراض يمتد تو براتيكمون من فان جويي حتى كشل سبتمبر
1: ما شاء الله معناتها
0: عطيك شي سبتمبر تو نورمالمون في اوت مشير بخير بخبل كدا
1: عطيتنا انواع
2: فما ديسيني باهي
1: عطينا
0: ان شاء الله لا الحق هو البحر الصناعاتي عاتي بالكدا معناتها
2: نو الشتاء كامل نو
0: الشتاء كامل نو وجاتنا نو كبيره برشا اللي بدلت برشا الرولييف نتاع الشطوط
2: صحيح
0: فهمت والحقيقه اي واحد نساله كمشيت شي عملت استاد بالحاب بحول الله راه وما روحش بلاش حتى ما روحش بالبرشه روح بشويه معناتها
1: ربي ينزل البركه
0: امين وربي يفتح للناس الكل
1: ان شاء الله عطيتنا شنو النجم نطعموا للقراء وقته قداش باش يقعد توا كان تحكينا سي كريم على كيفاش النجم نمشي في اما وقت نمشي وشنو الرصاص قداش تنجم تكون الوزن نتاعو باش تعاون اكثر الناس اللي تسمع فينا باش يحاول
0: بالنسبة للقراض كما قلنا راه المونتاج متاعه سبيسيال شوية مش كما المونتاجات العادية متاع سيرف كاستينج قلنا طرف كابل متاع بريسك 20 سنتيمتر فيه دو زامسون وكم لي زامسون مش يتشدوا فيه شوية خفاف قلنا هو حوت يعوم بين ماوين نلفوه بالفيلي، فيلي متاع متاع
1: الطعام،
0: الطعام اللي حاجتنا احنا بيه، بذلك الخفيف يعاون الفيلي باش يطف الفوق شوية.
1: اي
0: هذه بالنسبة للمونتاج نتاعو. المونتاج نتاعو مش قاهم متوفر في جميع
1: المحلات
0: اللي بيع مستلزمات الصيد البحري. وإذا أنت مغروم هكا وعندك كذا تجم تاخذ لي زاكسيسوار نتاعو ولا الكابل ولا زامسون وتخدم وحدك في الدار. ما فيش علم دون راهو سهل إن شاء الله. ما مرة جيت نجيبوا المونتاج وتشوفوه. هذا بالنسبة للمونتاج القراف به. احنا نقولوا لومبيل، لومبيل اللي هي تبدا من الخيط برينسيبال حتى يكشي للطعم، الخيط اللي مش نقاو فيه نعلقوا فيه الطعم، اما بين المتر والمتر ونص. انت احنا كي باش نطيشوا نرميوا الطعم نتاعنا بالرصاصه، دونك مش نجيو ماكسيموم في غرق نتاع ما بين الزوز متر ولا الاربع متر، وماما ما احناش مش نفوتو اكثر. دونك نطلع له انا للطعم نتاعو متر ونص الخفيفة باش طفلي في متر ونص ما برسك غاديك هو وين يعوم. معناتها باش تلقاه يعوم متر تحت السرفاس ومتر فوق القاع. هذه بالنسبة لكيفية استهداف القراء بالضبط.
1: وان شاء الله ربي ينزل البرك. من انواع اخرى نجمو نحكيو عليها
0: بالنسبة للأسماك الأخرى اللي بين ماوين نجمو نصطادوها الشورو والبين ماوين. بالنسبة للأسماك البين ماوين نقولوا احنا اللي تعوم ماهيش في سيرفاس وتعوم لوتا، ديما اللي مونتاج متاعنا تلزمها تكون معناتها لي زومبيل اللي هي الترقيعة ما بين قلنا احنا الكوردوليني والطعم. يبدأ عنا خيط براتيكمون يكون جويد الديامتر متاعو ما بين ما بين العشرين 25 مليمتر حتى يكشي للنجم نطيحه لل 14 15 إذا ما فهمش كورون ما يخبل النش. نزيدوهم دي زاكسيسوار باش يطفونا الطعم متاعنا الدود متاعنا. دوما نجم نشدوهم حتى بالطعم اللي بالديدان دي بيرل فلوتونت.
1: فهمتني كعبات اللؤلؤ
0: صحيح دي زاكسيسوار دي بيرل فلوتون كيما منعرفش هذوما يجمو يشوفوهم المستمعين نتاعنا.
1: اي من خلال ما قال راس معنا الانترنت
0: بالضبط. هذوما هكايا
1: حتى الوان مميزه في الظلمه
0: بالضبط. هذوما دي بيرل فوسفو معناتها ياخذ برشا ضوء في الظلمه يوليو يشعلوا معناتها يجذبوا
1: الحوت.
0: هي بطبيعته كائن معناتها
1: انظر على قد
0: مش انظر على قد وكان كي يشوف حاجه مش مسنس بيها يحب يمشي يكتشفها معناتها كان
1: فضولي
0: بالضبط صحيح. كان فضولي معناتها يشوف مثلا حاجه تلمع حاجه تضوي حاجه يقول لك دوك ساجي هذه خلينا نمشي نكتشفها. وديك خلطه لها مش يشم الريحه نتاع الدوده
1: اللي هي بالنسبه للغذاء.
0: بالنسبه للغذاء يتكيها هذو ما كيما قلت لك يعاونونا باش نطفوا احنا الطعم نتاعنا في وسط الماء وتخلي الصياد المبتدئين يكتشفوا نوع اخر نتاع حوت ما كانوش يعرفوه. بالخص اي صياد مبتدئ في الاخر مش يهز عماره عاديه وديما يفيزي كان حوت القاع ساعات يلقى ساعات ما يلقاش. فهمتني يقول انا نمشي في الشتاء ولا مثلا في وقت المنكوس ولا في وقت الوراطه في اكتوبر كذا ومازال الطقس مزيان ويحب يصطاد بوم مش باش يلقاهم. دونك هنا يزمو يبدل ويتاقلم مع
1: انواع الحوت الموجوده في الفتره هذيك كيما الاسماك الموجوده في الماء
0: بين ماوين بالضبط صحيح. هنا يجي شيخ وكل ما يطلع نوع اخر
1: اي طعم ولا اي صناره معناتها باش تصطاد بها الحوت الموجود في الفتره هذيك بالضبط.
0: هناك دونك يطور روحه ويحاول يزيد دي زاكسيسوار للمونتاجات نتاعه ويحاول يبدل يقول زعما علاش ما مسنيش زعما ديما يطور ديما كي يقعد يقول بون ما اليوم شديت حوت مش ما فماش حوت زعما علاش ما فماش بحر ما فيهش حوت.
1: وسيرتو هو يبدا مثلا رامي واللي بجنبه قاعد يطلع يقول لك شنو ما تغشش مني معناتها بيناتنا.
0: لا اسهل مثالش نقول انا نوصي اي صياد اي طفل صغير مثالش تلقى صياد مثلا بليزوموام الهيئه نتاعو تعرفوا اللي هو صياد
1: بالماتريال نتاعو
0: ماتريال كومبيتيتور وصياد محترف سوا ديزون اساله يا عمي يقول له انا مش قاعد يمسني الحوت انت ايش نعمل مثالش امشي بحذاه هو توي بدا يعطي فيك بالنصيحه وكل مره تطول من نفسك معناتها
1: ولا تستنى نهار الاحد ما فيها باس معناتها نصيب ساعه هاي مع سي كريم سياله تاخذ برشا معطيات
2: بالي فما طريقه توا تبدا في بالي اخر اوت سبتمبر في ولايه مهديه مرجيش وانت طالع شدوا اللنثه نتاع البوري حيه ويحطوا لها السناره ويسيبوها جي الثكوره كالعاده الاغبياء تجري وراء
1: الثكوره اختار مرضك هذاك خطر في اطار الموده في اطار انه مثلا يحب يتعرف
2: يجيو جماعه التعارف الكل تجري تلقى شكون بالراحة يستنى فيهم ما متى متعه في الصيد
1: هي سهله
2: سهله صعيبه تحب لها الدقه خطر فما واحد
1: اذا تتعرف على الانثى عندها مقومات الجمال سهله ما
2: تلقى روحك في الطنجره
1: تبقى روحك
2: جيمس تعرف تلقى روحك في الطنجرة معناتها حاجة
1: باش تعرف نقطة ضعف أي كائن ذكوري هو القلب باش تعرف معناتها
2: هي ما الطنجرة ما عندك ما تقول فيها
1: أيوة نعبيه كروشنا بها باهي الفكرة هو مثلا على مستوى الفترة هذه معناتها في الشواطئ أغلب الشواطئ التونسية مثلا قادمين على موسم القراض معناتها كان في المهدية مستير خليج جابس هذا هو
0: بون بالنسبة للشواطئ المعروفة بمصيدة القراض هي شواطئ الشمال وشواطئ الوطن القبلي موجود حتى في المهدية
2: شواطئ صخرية
0: أما الشواطئ الساك كما قلت لك الصخرية واللي تكثر فيها الكونجونكتور دو كريك
1: شو معناتها كونجونكتور
0: نلقاو ديما الشواطئ اللي عاملة كل هلال شواطئ هلالية خلجين صغيرة صغيرة هو غاديك وين يصغر لا هذيك يبدا يحصر يجي هو في
2: خطر الحوت
0: يبدا يحصر في الحوت في الشواطئ الهلاليه هذيك يحصر يحصر يحصر من بعد في عمل لاتاك نتاعو يعاود
1: يخرج يسرح
0: يسرح على روحه كما قلت لك هو فما القراض الموكر اما توا وقته باش يجينا القراض المهاجر اللي باش يتعدى بشطوطنا ويمشي بيض في شواطئنا في المهدية وبداية خليج جابس غادي
1: كامل الوقت المفضل باش تمشي ترمي فيه
0: ليل قمرة قمرة سواديزون مش كاملة في طلوع القمرة وفي طيحة هذوما في أقوى الأوقات اللي نجموا نصطاد فيهم
2: الأوقات اللي هو يصطاد فيهم
0: الأوقات اللي هو اللي يصطاد فيهم وان بلوس البحر يكون طايح
1: إيش معناها طايح؟
0: البحر يكون هادي
2: عكس القاروس
0: هادي عكس القاروس بالضبط
1: القاروس يحب الموجة العالية شوي
0: القاروس يحب القاروس هو مفترس وذكي بامتياز
1: خلينا مع القراض سهل
2: تحب له حصة كبيرة القاروس
0: حصة كبيرة بالحق تحب له حصة وأكثر من حصة ما شاء الله
2: حاجة من أذكى ما تشوف
0: معناتها قاروس
1: ما يحصلش بالذيب
0: لود
2: لا لا لا
1: بالانثى ما يحصلش لا لا ما دمش كذكي
2: احنا نحب انه نوجه معناتها توعية للناس ما تنساقوش وكور القلب
1: هذيك هو معناتها سبحان الله كائنات كل قاروس فاهم الدرس وذيب هو ذيب البحر
0: ذيب البحر صحيح
1: ذيب البحر
0: هيك عليه يسميه ذيب بحر على خاطرك من الاسماك الذكيه ذكيه برشا والميفيونت برشا وصعيب استهدافها وصعيب
2: تسمع حكايات صدقني تو يحكي لك كريم
1: ما الاخرى تو نحكي
2: حاجه من وراء العقل
1: هذا هو ضيفنا كريم سياره بطل تونسي باش يحكي لنا في كل اسبوع من خلال فقره الصياد على اسرار وحكايات الحوت رغم انه الذيب راه ونحكيه في الغابة هو من أصدق الحيوانات ومن أكثرهم وفاء الكائن الوحيد اللي ما بدلش مرته يتزوج مرة برك والكائن الوحيد في الغابة اللي يتلاه بوه وامه
0: البار بوالديه
1: معناته ما فماش معناته كي يكبر بوه وامه هو يمشي يصطاد ويوكلهم ويحميهم وفي الشتاء يدفيهم الذيب هيك علاش مظلوم أنا كتحل معناتها الكائن هذا بحر خلي عاد ذيب البحر وما تحكيوا عليه انه ذكي ياسر
2: هو ذكي باش غريزة البقاء معناتها ما عندوش كيما نقولوا اما ما فهمش الذكاء قالوا الثعلب ما فهمش علاش برشا
0: الثعلب بالمكر
2: خطيه
1: المكر
2: ما عنده لا مكر لا عنده
1: مكار
2: شيء. مكار كيما مع الدجاج
1: هذه كانت فقرتنا لليوم في الصياد نشكرك شكر كبير برشا سي كريم نورتنا
0: شكرا هذيلي شكرا سيد احمد عايشك منور بوجودكم و مستمعين اذاعه مستير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله كل اسبوع تنورنا سيدي الغالي.
0: ان شاء الله مرحبا
1: زميلي في الاعداد سيد احمد السوق. يعطيك الصحه نورتنا.
2: ينورك عاشك سيدي.
1: وجهه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم وضيوف جدد ان شاء الله باش يكونوا من حكاياتهم في الغرام نتاعهم. شكرا جزيلا مستمعينا على وفائكم ومتابعتنا لهذا الموعد الثاني من هوايات صيفيه. تحياتنا للسيد المخرج حسام نوار اللي تبارك الله غوص ومصيد كل شيء معلومات اليوم باش نقيدوا له اسمه في كل شيء. تبارك الله عليه حسام. تحياتنا ليك حسام ولكل السادة المستمعين وين ما توصلهم مختلف موجات إذاعة منستير. في الأخير منكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. بسلام عليكم سينا.

0: تمام 7 مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسلين. تتواصل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير في مختلف الطرقات الراجعة لها بالنظر للمحافظة على نظافة وجمالية محيط الطرقات وتعزيز السلامة المرورية في إطار تنفيذ برنامج النظافة والعناية بالبيئة. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية في إطار العناية بالنظافة العامة وتحسين المحيط، حيث شملت الأشغال رفع المصبات العشوائية وتنظيف محيط نقاط الإلقاء العشوائي للفضلات بالحي الأولمبي. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت القادم العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، وفق معطيات نشرتها صفحة الولاية. سجلت بعض مناطق ولايات الكاف وسليانة وزغوان خلال 24 ساعة الماضية تساقط كمية من الأمطار، نشر تفاصيلها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. ختاما، يوافق غدا الاثنين 27 من جويليا الجاري آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
4: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني، وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، واللذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيتم على وقت صغير وما يفيدك، لابد عن يوم بطل يعدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914، وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة وتعلم عزف العود وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بيها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اتنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهالي المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما يتعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني الإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه، وإن هو يغني بين الفصول المسرحية وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح بريطانيا وقتها، لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية. لكن الشيخ سلامة حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالتز، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية أم يا مصري، لما كان بيقول أم يا مصري مصر دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن، وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. فهناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة. وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام، وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش، إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايليه مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافراً.

0: هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى الشكل الجديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي، يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح هيمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حملت تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 جويلية 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 أوت القادم العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير وفق معطيات نشرتها صفحة ولاية المنستير. انتخبت تونس يوم 24 جويلية 2026 لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات والذي انعقدت بمدينة أبوجا في جمهورية نيجيريا. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نورا نويرا من خطورة ضربة الحرارة، وقالت أن ضربة الحرارة تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض لأشعة الشمس، وإنما البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة خاصة السيارات لفترة طويلة. وكارثة حرائق كبيرة جدا في الغابات الفرنسية، حيث أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية بعد تكتم شديد أعلنت في نهاية الأمر أنها تسعى إلى السيطرة على حرائق الغابات التي أصبحت تهدد مدينة بوردو، مدينة بوردو في الجنوب الفرنسي، وقد تم إجلاء عدد كبير من سكان ضواحي المدينة، حيث أن الحرائق تقترب من مدينة بوردو وقد عجزت عن إطفائها الحماية المدنية الفرنسية حتى بالاستعانة بالجيش الفرنسي، وأن النيران انتشرت بسرعة غير عادية ليلة البارحة. إذن المنطقة الواقعة في جنوب غرب البلاد مدينة بوردو حرائق غابات واسعة وسط موجة حر شديدة تجتاح جنوب فرنسا، وقد أجلت السلطات الفرنسية حتى الآن عشرات الآلاف من الأشخاص في ضواحي بوردو، وبحسب نظام المعلومات الأوروبي فقد احترقت نحو 69 ألف هكتار في فرنسا. نعود إلى تونس. يتميز الطقس أثناء الليل بظهور سحب قد تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 31 درجة في أغلب المناطق وأكثر من 32 درجة في الجنوب. موعدكم الآن مع زميلي عماد في صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
3: 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

مستمعينا الكرام كرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنستير وفي عدد جديد من سهرة سدى الأوتار اللي تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية 10 من ليل الأحد 26 من شهر جويلية 2026. تحياتي لكل المستمعين ولكل من اختار هذه الموجة لمحاولة المتعة والاستمتاع من خلال ما نقدم من فقرات وأنغام. لكم أجمل تحيات أيمن شابي في إخراج سهرة الليلة، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لمختلف أنغامنا في سهرة الليلة. شوية آخر كما عودناكم في بداية كل حصة، جورج وصوف من خلال مقطع لي واحدة من أحلى وأروع أغنيه، أغنية سهرة الليل. بعد تالي باش نتناولوا موضوع حساس برشا يهم الفنانين الكل دون استثناء. الكلنا نعرفوا أنه الفنانين الغالب شأنهم شأن كل القطاعات، نزولا عند مقولة صاحب صنعتك عدوك، الغيرة من فنان أيضا مش حتى غيرة عادية، أحيانا تكون غيرة باش ما نقولش مرة ذي، نقول غيرة كبيرة برشا تخلي الفنانين هذوما يتكالبوا على الأنغام، على الألحان، على الأعمال، وكل يغني على ليلاه، وكل يبحث عن الأغنية الأفضل لتقديمها وأيضا لتسلق سلم الشهرة والنجومية. من الفنانين الكبار واللي معروفين بغيرتهم بين ظفرين وحبهم للأنغام الجيدة ومحاولة الاستحواذ على ملحنين معينين، هو عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ صارت له برشا مشاكل، مشاكل مع الجمهور، مشاكل مع فريد الأطرش، مشاكل مع محمد عبد الوهاب، وحتى مع أم كلثوم، لأنه نعرفه في الفترة اللي ظهروا فيها كلهم مع بعضهم كل حد كان يبحث على أنه يكون النجم الأول الوحيد والأوحد في الفترة اللي توجدوا فيها مع بعضهم، لكن يغيب عنهم أحيانا أنه ما تنجمش تكون وحدك، لأنك إذا كان باش تكون وحدك تنتفي لهنا المتعة وينتفي الإبداع وينتفي التجديد. لكن كل حد منهم يحاول يستحوذ على أكبر عدد ممكن من الجمهور، وهذه سنة الحياة. معناها واللي ما يغارش على خدمته وما يحبش خدمته، نحكي على الغيرة الطبيعية، فبالتالي ما نجمش ينجح وما نمشي قد. بعد ما نحكيه على عبد الحليم ومشاكله، باش نسمعكم في تار الفقرة الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية سامفونية كارمين نابورانا لأندري ريو. كنا برمجين بعد 9 باش نحكيه على نابغة موسيقية اسمها أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي هذا الفنان اللي خلد اسمه منذ صغره في دنيا الموسيقى الكلاسيكية وفي موسيقى الأوبرالية، لكن اليوم ما احناش باش نحكيو عليه أندريا بوتشيلي، ان شاء الله باش نحاولوه الجمعة الجاية، باش نخليوه الجمعة الجاية، لانه بعتيلي باش نستضيف سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي باش نحكيو على انطلاقة المهرجان، عن العروض اللي مزالت وعلى التوقف اللي صار على امتداد اسبوع، وايضا بعض المشاكل اللي تعترض الهيئة من اجل انجاح هذه الدورة الجديدة الدورة 67. الخلفية متاع الأغنية اللي باش نحكيو عليها الليلة خلفية أغنية غنوها ثلاثة، هما طه وفوديل والشاب خالد اللي هي المنفي. الأغنية هذه في مرحلة من المراحل قالوا أنها تونسية، من بعد تالي مشيت تغنيت في الجزائر، من الجزائر جات على طريق
شابتها، بعد شابتها تغنيت من عند فضيل وخالد في أدو تروى سولي. لكن موضوع مشيك برشا، لأن الموسيقى الجزائرية والتونسية خاصة إذا كان باش نقربوا برشا الحدود باش تلقاها متماسة برشا برشا وقريبة برشا برشا. احنا باش نحكيه على أغنية المنفي. الأغنية هذه شنية الخلفية متاحة؟ تذكروا جمع الفات تحكينا على أغنية شاب خالد اللي هي مش غنيته في الأصل، هي أغنية تراثية نجم نقول أغنية أصحاب البارود والكربيلة، وشوفنا الحكاية متاحة. اليوم باش نحكيه على أغنية المنفي. في آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما عودناكم وقلت لكم الجمعة اللي فاتت، اليوم باش نحكيه على الفنان الشعبي، خليني نقول رائد الأغنية الزندلية بن ظفرين، أو رائد الفن الزندلي صالح الفرزيت الله يرحمه، واللي تقريبا نسبة كبيرة من أغانيه تتحدث على السجون ومعاناة السجون انطلاقا من الأحكام السياسية أو حتى الأحكام الاجتماعية. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في سهرة السادة الأوتار اللي نبدأها بسلطان طرب جورج وسوف.

0: نكتفي مستمعينا الكرام بهذا القدر من غنية سهرة الليل جورج وسوف، ونتحاولوا كما قلت باش نحكيوا على عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ اللي بلهجتنا الدارجة نجم نسميوه النغار. حتى حد ما نجم يشك في القيمة الفنية والصوتية والرومانسية والإحساس متاع عبد الحليم، هذا تقريبا الجميع يتفق عليه. صوت غير عادي، إحساس غير عادي، أداء يعني مش اللي يجي ينجم يؤدي أغاني معينة كما عبد الحليم، سواء كان في القصائد الطويلة والأغاني الطويلة، سواء كان في الأغاني الشعبية اللي خدمها له بليغ، تقريبا مختلف الألوان، وحتى الأغاني المريحة ونذكره الفيلم تاعه كما أغنية متاع سيف هذيك لعب وجد والناجح يرفع ايده وغيرها من الاغاني، تقريبا مختلف في الانواع اداها باقتدار، اداها باحساس كبير. عبد الحليم شانه شان النجوم الكبار، يحب خدمته برشا، يغار على خدمته برشا، ومن بيه اي غنيه يحس انها باش تنجح وحتى وكان تبدا مش مخدومه ليه فمن بيه يستحوذ عليها، وهذا طبيعي جدا لانه الفنان هو مش كان الفنان، ناخذ اي انسان يحب المهنه نتاعو ويحب العمليه الابداعيه اللي يقوم بها ويحب الفن نتاعو، فتلقاه ديما يلوج على الحاجه المزيانه باش يقدمها للناس وباش بين ظفرين يبيعها للناس، لانه مش سهل انك تقنع الناس باش تشري من عندك اي حاجه. لهنا نحكي بصوره مطلقه، بصوره ربما فلسفيه، لكن نرجع للفن. الفن ايضا هو بضاعه، لكن بضاعة غير عادية، ما هيش بضاعة ملموسة بقدر ما هي بضاعة معنوية، لأنه اللحن معنى، الكلمة معنى، والأداء متاع الأغنية أيضا هو معنى، ما يكونلوش معنى إلا إذا قدم من روح وبإحساس فنان كما عبد الحليم، وهذا طبيعي جدا. هل إحساس متاع عبد الحليم نلقاوها عند برشا فنانين، نلقاوها أيضا عند أم كلثوم واللي غارت في فترة من الفترات من إسمهين، وغارت أيضا من عبد الحليم وغيرهم. عبد الحليم الغيرة متاعو تظهر برشا، ممكن خاطر حساس برشا، فكان في كل مرة تصير له مجموعة من المشاكل مع أعداد كبير من الفنانين. قبل ما نحكيه على مشاكله مع فريد ومحمد عبد الوهاب باش نشوفه السبب متاع المشكل اللي صار لعبد الحليم في أثناء تقديمه لغنية قارئة الفنجان، واللي كلنا نعرفه أنها آخر أغنية قدمها وهو تقريبا في المرحلة الأخيرة من حياته بعد ما تمكن منه المرض جيدا. نسمعوا هذا الحوار اللي يثبت بين فرين العركة بين عبد الحليم حافظ والجمهور بسبب الغنية هذية.
1: أول مرة يغني غنية قارئة الفنجان، فأنا يوميها رحت له، بروح له قبل الحفلة بحوالي مثلا بروح له الساعة 7:30 8، بيكون نايم، يصحى من النوم ياخد شاور يفطر بتاعه، واخش أجهزه ويجي الأستاذ محمود لبيب يعمل له شعره، أو تيجي السيدة فاطمة بكري تعمل له شعره وبننزل. أنا كنت أصطحبه لغاية المسرح، كنت أحب أروح مع المسرح وأحب أتفرج عليه وبيغني. وأقول في اليوم ده أنا دخلت له على غرفة نومه لقيته شعر المتهدل ده، صباح الفل يا أستاذ، مبروك الأغنية الجديدة وبتاع، وبص لي كده قال لي الله يبارك فيك. يلا ابتديت أحط حاجتي وابتديت أشتغل. فجي عبد الرحيم، دايما أنا كنت متعود مع كل المطربات والمطربين اللي اشتغلت معاهم إنه بيبقى يوم الحفلة لايف بيجيب الشريط بتاع الاغنيه، بيكون سجل الاغنيه وانا بعمل مكياج بيقعد يسمعها قبل ما يطلع الحفله. فجي عبد الرحيم بالكاسيت بتاع قارئه الفنجان وبيحطه في الجهاز الكاسيت عشان يسمع عبد الحليم. لقيت عبد الحليم قال له لا لا لا لا مش عايز اسمع حاجه. قول يا استاذ، قال لي انا مش عايز اغني الاغنيه دي، والله ما عايز. الله يسامحك يا نزار، هو اللي قاعد يزن على دماغي دي اغنيتك يا عبد الحليم، اغنيتك يا حليم، ما فيش حد غيرك يغنيها، ما فيش حد هيحسها غيرك، انما ما اعرفش، مش قلبي مقبوض منها يا محمد. قلت له يا استاذ دي غنوه زي الفل وغنوه جميله وان شاء الله ربنا يكرمك، الكلام العادي المعسول. خلصنا والمهم فعلا ما سمعش الاغنيه. ركبنا ورحنا على نادي الترسانه، كنت انا معاه والدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص بتاعه معاه، وكان الاستاذ عصام بوصيله رحمه الله عليه، واحنا داخلين مسرح الترسانة، نادي الترسانة، لقينا واحد: يا أستاذ أبو حليم، يا أستاذ أبو حليم. قال له: نعم. قال له: يا أستاذ أنا درزي، فصلت لك جاكيت فعلا ما يلبسوش غيرك. قال له: يا حبيبي ربنا يخليك. وراح فاتح الشنطة اللي فيها الجاكيت، ولقينا جاكيت كله فناجيل. أبو حليم راح ضحك، قال له: ده يعني بمناسبة قارئة الفنجان؟ قال له: يا أستاذ. قال له: طب مرسي يا حبيبي، كتر خيرك. قال له: لا تلبسه. قال له: ألبس إيه؟ قال له: لا تلبسه، ما أنا عامله لك ليه؟ أنا عايزك تلبسه وأنت بتغني. قال له: لا يا ابني أنا لابس أهو جاي جاهز. قال له: لا يا أستاذ البسه. بعصبية بعصبية. فجأة لقيت عبد الحليم صار، طبعا احنا ما ادينالوش فرصة ان عبد الحليم يتصرف معاه، كلنا احنا تصرفنا مع الواد ومشيناه. دخل عبد الحليم بيبقى فيه كوشة كده صغيرة بعملينها له قبل ما يطلع المسرح، فقعد حزين وبينفخ وعصب، كله بقى بيحاول يعني يرضيه الدكتور هشام عيسى وعصام بوصيلة. قال له: خلاص يا اخ ده واد مخمول، يعني ما تزعلش نفسك. فدخلت الاستاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقه، قائد الفرقه الموسيقيه. قال له: يا حليم ايه مالك؟ قال له: والله مش عايز اغني يا احمد، عايز امشي. قال له: يا نهار اسود، ليه؟ ده الناس حلوه وجمهور حلو وحفله جميله. شجعوه طلع، فطلع منفعل على خشبه المسرح، فابتدت الناس تستقبله كالعاده. على فكره ما كانش اوفر، هو اللي كان من جواه بتنشن ومتعصب من الحاجه اللي حصلت له، وخايف من الاغنيه اللي هيغنيها، خايف من عواقبها. ده هو اللي حاسس، مش احد اللي حاسس. احنا بنسمع لحن جميل، انما اللي بيغنيها بقى حاسس بكل ما وراء كل جمله مكتوبه في شعر هذه الاغنيه. دي واحده بتنذر قارئها بالموت وبالدمار، كلها اغنيه تعتبر فيها اكتئاب وفيها رؤيه مستقبليه سودة. كان حاسس هذا الاحساس وشايف هذا الاحساس. طلع على المسرح، ابتدت الناس تصفر، ابتدت الناس، فابتدى يكلمهم يقول لهم: الغنوه دي صعبه، الغنوه دي عايزه سمع، الغنوه دي يا اخوانا عايزه اهتمام بالسمع، مش غنوه تهريج. برضو ابتدت المقدمة الموسيقية قبل ما يغني، ابتدت الناس في حالة هيجان، وابتدت الناس في حالة ثورة، وابتدت حالة تصفير. فقال لهم: في ايه؟ ايه حكايتكم؟ لو بتعرفوا تصفروا انا كمان بعرف اصفر اهو. وراح مصفر. انا لقيت الجو متوتر، وعمرها ما حصلت في حفلة لعبد الحليم حافظ في حياته. وغنى هذه الاغنية، وكانت اخر اغنية في حياة عبد الحليم. بالفعل احساسه اللي كان جواه ان الاغنيه ديت فعلا اغنيه الشوق مع علي، اغنيه الشوق مع علي.

انا على فكرة كمان انا بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق. ها؟

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: كانت هذه ختمة روائع عبد الحليم حافظ، أغنية قارئة الفنجان اللي أكيد تعرفوا الناس كل مؤلفها نزار قباني. عبد الحليم لم يكتفي بصراعه أو مشاكله مع الجمهور، أيضا كان ليه مجموعة من المشاكل حتى مع الملحن اللي دزوا القدام واللي عاونوا برشا، وتذكروا الجمعة اللي فاتت حكينا على بليغ حمدي وعبد الحليم والعلاقة اللي انتهت بموت عبد الحليم قبل ما يلتقي بصديقه وعشيره ورفيقه في رحلة النجاح بليغ حمدي. عبد الحليم أيضا كانت له مشاكل مع فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب حول بعض الأغاني، وخاصة أغنية غنيها محرم فؤاد طبعا نسمعوها اسمها يا وحشني رد عليها.
1: فريد كان عنده معركتين، معركة مع عبد الوهاب ومعركة مع عبد الحليم.
2: هل فريد كان غاوي مشاكل بقى؟
1: ابدا.
2: امال ايه اللي دخل طيب. في صراع هنا وصراع هنا؟
1: لا هو فريد طيب،
2: ولا الصراع كان جاي من من عبد الوهاب يعني وعبد الحليم؟
1: فريد حساس
2: حساس
1: فممكن مثلا كلمه من عبد الوهاب فتكبر معاه فتضايقه، وساعات يبني مواقف. يعني هو مثلا اعتقد ليه ام كلثوم ما غنتش لفريد، كان كل شويه لو رجعت الارشيف خمسينيات كده هتلاقي في كلام اللقاء القادم بين صوت أم كلثوم وموسيقى فريد الأطرش، والقادم لا يأتي أبدا أبدا. كان عنده إحساسين، أن أم كلثوم بتكره أسمعان، أسمعان ماتت تعرف سنة كم؟ 44، وأن هي منذ ذلك الحين كره أسمعان وبتنتقم منه، بتخش منه ألحان.
2: ده بعد نفسي موجود
1: هو عنده بوية. ده عند فريد طبعا ده مش صحيح. الجزء الثاني انها كانت عايزه تغني له، وفي اللحظه الاخيره لان بيحصل فعلا اتفاق، في اللحظه الاخيره عبد الوهاب بيتدخل فبيمنع اللقاء، وانها بتصدق عبد الوهاب بالذات بعد ما غنت انت عمري سنه 64 لعبد الوهاب، فبقى عنده امل

0: انها تغني له كمان. فتقدم لها باكتر من حاجه. كان بيتناقض يعني، كان عنده هاجس لاي مدى صدقه من كذبه، انه اللي ورا المشكله دي كلها محمد عبد الوهاب في الحالتين، عبد الحليم او ام كلثوم. طيب لما يجي مثلا يعمل لحن لعبد الحليم زي وحشني رد عليا ازيك سلامات
1: محرم فؤاد،
0: ده عمله هو، عمله لعبد الحليم اساسا. عبد الحليم يجي عند اللحظه الاخيره، ايوه حبيبي وبتاع يا سلام، هوبا اللحظه الاخيره ما فيش عبد الحليم.
1: انا بسمع الاغنيه دي يعني هي فريد الاطرش،
0: بس انت جبت
1: شخصيه محرم فؤاد مش موجوده فيها.
0: انت جبت بقى
1: صراحه يعني
0: السبب الحقيقي. انت وصلت يعني ايه، سرقت مني الفكره. السبب الحقيقي انه ام كلثوم وعبد الحليم من وجهه نظري ما غنوش لفريد، انه بيحسوا ان هذا اللحن جماله في صوت فريد، او كانه مصنوع على مقاس فريد. عشان كده يا وحشني رد عليا لما تسمعها فعلا تقول الله، طب هو ليه ما بيغناش دي؟ ده بالظبط محرم
1: مرسوم عليه.
0: بالظبط، تحس انه بيفكرك بفريد. ده اللي خلى عبد الحليم يقول لك انا هغني فريد، ما فريد موجود. فبيجي عند اللحظه الاخيره يكت. طب هو لما اختار، خد بالك يا سيدي سرعات، طب ليه، ايه اللي خلى فريد ها، ايه اللي خلى فريد يختار محرم؟ حبا في محرم؟
1: لا،
0: عشان ايه؟
1: مكايده في عبد الحليم.
0: برافو عليك. قال لك انا جايب له الجدع اللي هو بيسبب له يعني كده طالع جديد وبتاع، واديله اللحن عشان. فالصراع الحقيقه بين الاطراف كلها. سيبك من اللقاء اللي كان في التلفزيون اللبناني اللي هزروا فيه مع بعض، لما قال له انت قلت عليا ان قد ابوك،
1: قال له لا انت
0: قد جدي. طريقة عبد الحليم بقى يخبط حتى من تحت، او كلها الحقيقه. وقعدوا قالوا خلاص هنتفق وهنعمل لحن ومش هنصدق، وطلعوا ومين طلعوا مين الغلطان في الاخر؟ خد بالك الاثنين قالوا ايه؟ الغلطان الصحافه. الاثنين قالوا ان احنا مش هنصدق الصحفيين، مع ان هم اللي بيدوا للصحفيين الاخبار. يعني الحقيقه حقيقه الامر الصراع سببه هم الاثنين عندهم صحفيين. فريد عنده صحفيين وعبد الحليم عنده صحفيين، ودول بياخدوا اخبار من
1: معسكرين.
0: ايه؟
1: معسكرين.
0: ايوه معسكرين فعلا. فيجي يقول لك الصحافه هي السبب. وبسوا بعض وكده. طب اللي احنا طلع
1: لا

جابني لوحدي يا خدني بحضنه وسهرني ومو بقت حواليا تحكيلي وتفكرني بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوق

كما العادة في الوقاية هذا نسمع بعض الموسيقى الكلاسيكية. باش نسمعوا سيمفونية كارمينا بورانا لأندري ريو. أندري ريو اللي تولد في 1 أكتوبر من عام 1949، هو أساسا عازف كمانجا هولندي الأصل وأيضا قائد أوركسترا يوهان شراوس لعزف الفالس. هو والمجموعة هذه قاموا بتوسيع انتشار الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الفالس في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة من الجولات اللي قاموا بها، وقد لاقت هذه الحفلات نجاحا، كما أنه بعض أكبر أعمال البوب وموسيقى الروك العالمية قدمتها المجموعة هذه. تم تكريم أندري ريو من قبل بلده هولندا بوسام الأسد الهولندي، وأيضا من قبل الدولة الفرنسية من خلال منح وسام فارس من نقابة الفنون والأداب، وأيضا وسام الشرف من قبل مدينة ليونبورغ اللي هي مسقط رأسه. يعتبر أندري ريو سفير رقصة الفالس لإحرازه أفضل مبيعات في ألمانيا وهولندا وفرنسا بأسلوبه الكلاسيكي المجدد. استطاع أن يصل إلى 10 ملايين استوانة في أكثر من 30 بلد. ينتمي أندري إلى عائلة كبيرة، وكان والده مخرج لفرقة موسيقية كلاسيكية، شيء اللي خلى أندري يتبع الولد متاعه ويشد الثنية، حيث بدأ يعزف الكمان في سن 5 وبدأ يعزف موسيقى الفالس في بداية شبابه، ثم بعد تالي انتمى وانضم إلى فرقة ليونبورغ الفرقة متاع المدينة متاعه كعازف كمانجا، وسجل أول استوانة ليه في عام 1994. هذه سيمفونية كارمينا بورانا للفنان والموسيقي العالمي أندري ريو.

0: التسكير
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير
2: 95.7
3: السيف موسم السمر والسهر
4: السيف
3: السيف
4: موسم السمر والسهر
3: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر
4: معنا
3: ومعنا في سهرة في سهرات إذاعة المنسيق
4: وتبع الموجة
5: التاسعة مساء في إذاعة المنسيق
0: إذاعة المنسيق صوت البلاد وحب كبير.
5: تذكر الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 جويلية 2016 هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. من المنتظر أن يطلق يوم 15 أوت القادم العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضار والغلال بالمكنين من ولاية المنستيرة حسب معطيات نشرتها صفحة ولاية المنستيرة. الجنوب التونسي تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وذلك على خلفية احتجاج عدد من الناقبين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم رغم ما قالوا أنه قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 2027. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب وينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد. وأكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللاصقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد بالإضافة للعمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد تفوير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي الشراءات. في أخبار العالم وفي منطقة الخليج العربي مساعا دبلوماسية للتهدئة الحرب في إيران والكيان الصهيوني نتنياهو يقول أن نهاية الحرب لن تنتهي هذه الحرب إلا بإسقاط النظام الإيراني. ففي اليوم 39 من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كانت عبارة على هدنة بستين يوما هذه الهدنة سقطت منذ أيام والحرب متواصلة. مسؤولون أمريكيون قالوا أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات بعد أن أعلن أنه سيشن هجوم واسع النطاق على إيران. الحرس الثوري الجيش الإيراني يقول أن أمريكا هي من انتهكت عملية الهدنة وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز لم يكن متفقا عليه. القنوات الصهيونية تتحدث على أن الكيان الصهيوني لم يخفض مستوى التأهب وبرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل نحو المفاوضات وأن الكيان الصهيوني يصر على وصلت الحرب ولابد من حرب شاملة يقول الكيان الصهيوني وأنه هذه الحرب لن تنتهي إلا بإسقاط النظام الإيراني. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-00-666 برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: صدى الأوتار مع عماد العوني. صدى الأوتار. نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة صدى الأوتار معكم في جزئها الثاني، واللي تواصل معكم حتى يكش للعاشرة. كما أعلنت في بداية اللقاء، ضيفنا في بداية الجزء الثاني باش يكون السيد معز كريفة، مدير الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. سي معز، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك عماد، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير، ونشكركم على الاستضافة.
0: سيدي مرحبا، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا، وأيضا نذكر بالشراكة بينا وبين مهرجان سوسة الدولي اللي انطلق تقريبا منذ 10 أو 11 يوم في العروض متاعه، بعد توقف تقريبا 5 أو 6 أيام ليعود من جديد لمواصلة بقية العروض. سي معز، ساعة خليني في البداية ناخذ فكرة ونعطيه فكرة للسادة المستمعين عن العروض القادمة، أهم سهرات في إطار دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
1: بعجالة غدوة إن شاء الله يوم الاثنين 27 جويلية مش يكون عن العرض الصوفي تخميرة للفنان مراد باشا.
0: مع مراد.
1: يوم الأربعاء 29 جويلية الفنان المتألقة نبيها كراولي، وعودة إلى مهرجان سوسة الدولي بعد غياب طويل. يوم 30 جويلية عن عرض أنغام خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي، إنتاج شركة الباصي للإنتاج الفني، هو إنتاج خاص بالمهرجان، اخترنا أغاني من الزمن الجميل إن شاء الله معنا يشنفوا أذانهم الجمهور اللي مش حاضر العرض هذا. يوم 31 جويلية يوم الخميس إن شاء الله مش يكون عنا نبيل بن مسمية في عرض المسرحي تونسي ونص. يوم 2 أوت بيكون الفنان القدير زياد غرفة مرة أخرى في ركحة في جزار. يوم 4 أوت ولأول مرة مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر الوسلاتي. يوم 5 أوت الفنانة التونسية شيماء الهلالي ولأول مرة أيضا في مهرجان سوسة الدولي. يوم 6 أوت الزردة لأول مرة في مهرجان سوسة الدولي، الزردة تعود للفنان عبد الكريم الباصي بعد التوقف دام 14 سنة من 2012، توقفت عروض الزردة،
0: رجعت
1: ستعود بمهرجان سوسة الدولي يوم 6 أوت. يوم 7 أوت لأول مرة بمفردها في ركح مسرح وطلق في الدار بسوسة الفنانة عبير النصراوي.
0: أي
1: يوم 8 أوت العرض اللي حبوه برشا ناس عملاول وعودناه، هو يلا سوسة تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي. يوم 10 أوت المسرحية الجديدة للفنان بسام الحمراوي بامبينو. يوم 11 أوت الفنان القدير لطفي مشناق. يوم 12 أوت أوبيرا بيكا وعودة إلى تونس بعد حوالي 18 سنة من الغياب. يوم 13 أوت السهرة المنتظرة لأمير الطرب العربي في عيد المرأة الفنان صابر الربيعي. يوم 14 أوت مسرحية جعفر القاسمي الجديدة بسي وعودة لركح سيد الظاهر بعد 5 سنوات من الغياب. وأخيرا يوم 15 أوت إن شاء الله مش يكون الاختتام بعرض أفلام وطرب لفرقة جمعية الصنباطي للموسيقى العربية.
0: واضح، بعد التوقف أيامات العروض باش تنطلق بوتيرة سريعة جدا، تقريبا يوميا العروض في إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 97. نرجع بيك للانطلاقة والافتتاح والعروض الأولى. سي معز، كيفاش كانت؟
1: والله إجمالا عروض مستوى فني متميز. عرض الافتتاح سمفونية الخضرة للأوركسترا السمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة ورشيد سوسة، رغم الحضور الجماهيري الضعيف لكن عرض من الناحية الفنية متميز. عرض ياسين الصالحي شد قبال وحضور جماهيري كبير. رغم اللي تزامن مع نهائي كأس العالم لكرة القدم. عرض جوهر الغني بمشاركة معناه النور شيبة، نادي خالص، غازي العيادي ومحمد الجبالي، وإطلالة قصيرة لنوردو قبل حفلته في كارتاج. عرض سامفوني أوديسي سامفونيك للفنان رفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السامفوني تينيز أنصامبل بقيادة الفنان نادي عثمان، حضور متوسط العدد، وكان عرض راقي من الناحية الفنية. معناه إجمالا راضين على الوضع اللي عملناه، ودي نقول واجب الإقبال الجماهيري هو مقياس النجاح العرض من الناحية الفنية.
0: أكيد. به سي معز، مشكلة كبيرة لهني، خليني نطرح سؤال، وإن شاء الله الناس المهتمة بالشأن الثقافي في سوسة تسمع وتجاوب إذا كان عندها إجابات، أو تصمت، لأنه مشكلة كبيرة في سوسة عينتها وقاعد نعاين فيها ديما. الثقافة والفن في سوسة فيهم مشكلة كبيرة، إحساس وإيحاء بإحساس أن هناك صراع بين مجموعات في مدينة سوسة، وهذا يظهر حتى من خلال التدوينات والتعليق في الصفحات الاجتماعية، وكأنه الناس ما تحبش بعضها تنجح، وكأنه الناس تحط في العصا لبعض العصا في العجلة لبعضها، ناس مانيش عارف كيفاش تينتهم. من المفروض أن الناس تخدم باش تنجح السهرات الفنية والحفلات الموجودة في جهتها مهما كان. يبدو لي أنه مهرجان سوسة في الدورة هذه، مش كان الدورة هذه الحقيقة، حتى قبل مع بدايته هناك ناس الحقيقة مش عارف شنية مشكلتهم، يحبوش المهرجان ينجح، ربما حتى وكان جاي نقد معناها موضوعي والله نقبله، لكن اللي كان نقد ذاتي عنده خلفية لهنا تولي المشكلة. شنية المشكلة بالضبط في علاقتكم بالمشهد الثقافي في في في سوسة سي معز؟
1: والله يعطيك الصحة علي، فقط المشكلة هي احنا في عندناش مشكله كما مهرجان سوسة ولي مع حتى شخص، المناظرين ولا برشا، يعني ولات الناس كل تفتي في الثقافه وتفهم في الثقافه وتفهم في العروض، وتتهم وتلقي في اتهامات جزافا لهيئه مهرجان سوسة الدولي المتطوعه لخدمه المهرجان هذا. شتانا بين من يديه في النار وبين من يديه في الماء. يعني وانت تعرف مليح اخوي عماد اللي ولات إدارة مهرجانات دولية او حتى محلية ولات صعيبة برشا، السيولة المالية صعيبة
0: بالضبط، يعني الدعم ما ثماش تقريبا،
1: تقريبا ما ثماش مجهودات شخصية قاعدين نجيبوا في الدعم، قاعدين نحاولوا باش نلبيوا الطلبات، اما ثم ناس ثم شك ما يعجبهمش العجب بالعجاب، ثم ناس ما تعرف من شكر ثم ذم، فقد كذب مرتين. يعني أمس أنت تشكر في المهرجان اليوم الذم، وعندك غايات يعلمها القاسي والداني. احنا نقولوا لهم المجموعة دي ربي يعينكم، اكتبوا قد ما تحبوا، احنا راضين اللي عاملين قاعدين نعملوا فيه، نسعى باش يكون مهرجان سوسة الدولي متواصل رغم الصعوبات المادية الكبيرة، نسعى باش نقدم عروض تليق بمهرجان سوسة الدولي، عروض فيها اختيارات فنية اللي يعرفها ويتبعها يفهم شنو هي نوعية الاختيارات اللي اخترناها، ما يخلقناش النقد، ما يخلق كلمة على خاطر اللي يقول كلمة ترجع ليه، على خاطر ما نحبوش ندخلوا في القيل والقال والفيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي، يقولوا هذا ثم شكون معناه يتهم كل التهم، ما فيش احنا لهنا قاعدين عندنا اهداف وعندنا توجهات وعندنا غايات نرميوها للمهرجان سوسة الدولي، ان شاء الله ربي يوفقنا فيها
0: ان شاء الله يا سيدي.
1: لكن نقول لهم كفاء تنظيرا ومن بيته من زجاج لا يخذف الناس الطول.
0: واضح. به نجي للموضوع الدعم، مانيش فاهم علاش مهرجان سوسة الدولي كيما مهرجانات اخرى الحقيقه مش وحده، دعم والا صعيب برشا، ولا مفقود سواء من قبل سلطة الجهوية سواء من سلطة الإشراف الكبيرة اللي هي وزارة الثقافة وحتى من المستشهرين أيضا. هذا يخلي المهرجان بين ظفرين ما يلبيش رغبات بعض الجماهير. طوال الحقيقة معناها كي واحد صحيح حمامات وكارتاج تبعي الوزارة كي يخزر العروض يلقى مامي يلقى خالد يلقى نجوم كبار، علاش في غياب الدعم الكل معز علاش ما تخموش انتوما وتتجهوا للوزارة بشكل مباشر يا أخي كما أنت تتبنى الحمامات وكارتاج في كل العروض، علاش ما تتبنيش عروض ثلاثة أو أربعة موجهة لبقية المهرجانات في سوسة في مستير في بنزرت في قفصة في جابس في القسرين؟ علاش؟
1: والله سؤال زاده برشا يتوجه لأصحاب القرار في وزارة الشؤون الثقافية. يعني أنت عندك زوج ولا ثلاثة ولا أربع مهرجانات تتبناهم من الوزارة والأخرين بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. الدعم 100,000 دينار ما تجيبش فنان،
0: ما تجيبش فنان، ما تجيبش فنان 100 مليون
1: معناها في أجنبي. وقت اللي تلقى احنا عادة العناوين الكبيرة المداخيل الكبيرة متاع المهرجان مشنو متأتية من الدعم العمومي البلدية الوزراء الولاية مندوبية الثقافة تجي من المستشارين
0: بالضبط،
1: تجي الثالث معناها تجي من مداخيل العروض. احنا لهنا قدام حشين، يا اما نهبط للعروض التجارية ونجيب عروض نجيب جمهور بقدر النظر على مستوى بقدر النظر على النوعية متاعها باش النجم وخليه الروح في رفاهية مالية، وإلا نمشي يوم أنا حسب الأهداف متاعنا وحسب ما هو موجود والغاية من تأسيس الجمعية اللي هي جمعية ثقافية مش ربحية معناتها غايتها مش ربحية
0: بطبيعة،
1: ونحاولوا باش نوفقوا بين العروض الثقافية بين دعم الفنانين والإنتاجات متاع الجهة وخارج الجهة ومعناها المعادلة الصعيبة. الناس تحب على العروض الأجنبية، العروض الأجنبية رأي مكلفة برشا
0: بالضبط،
1: رأي 8 تقريبا في حدود 32.8% معناها الأداءات المدفوعة. رأوا العرض الأجنبي يتكلف بعشرات الآلاف من الدنانير من العملة الصعبة. لو فضاء كما فضاء مهرجان سوسة
0: ما يرفعش بالضبط،
1: ما يرفعش شكون النقاو اللي قاعدين يجيبوا في عروض معناها سمع مهرجان بنزرت معناها فضاء كبير 9,000 ولا أكثر معناها تقريبا الفضاء فضاء ساقس في حدود 8,000 معناها كارتاج الحمامات أخذ المدعم رغم
0: الوزير
1: لكن مدعم معناها احنا مهرجاننا تقريبا 1700 مكان تحيي ديسبونسور تقريبا معناها في حوالي ندور في حوالي 1400 متفرج، 1400 متفرج ما يجيبلكش عرض اجنبي يتكلف
0: ما تخليش حتى عرض تونسي بالضبط.
1: لهنا كان 100,000 دينار دعم من وزارة الشؤون الثقافية يعني في مهرجان دولي معناها احنا لهنا ينظر نجيبوا عروض دولية
0: بالضبط
1: معناها باش احنا ونجيب على اليمين وعلى اليسار ما يهمنيش في الذوق وما يهمنيش في النوعيه المفيد بعض الاجنبي مع الجمهور باش والله تبارك الله عليهم اداره المهرجان معناها جايبه، والا ما يجيش على قدر الامور الماليه وكي يجيب بعض الاجنبي راني مش نلقى روحي نعمل في 6-7 عروض يعني مهرجان سوسة دولي عراقته وقيمته اللي كان يعمل في 17 و18 و20 عرض
0: و20 عرض
1: اي معناها ما نلقى روحي كما سمعت 20 عرض نلقى روحي مش ولي نعمل 6-7 عروض باش نلبي رغبات شق من الجمهور اللي ما يعرفش الحقيقه قاعد ينقد وما يعرفش حد شيء ويتبع يعني يتبع في ناس اللي قاعدين يغطيوا في الحقيقه وما نحبش نقول كلمه اخرى عندهم غايات في نفسي أخو مهرجان سوسة عمره كان منغلق على نفسه مهرجان سوسة عمره ما يصد واحد حب ياخو انخراط ولا حب يجي للمهرجان سوسة
0: الجمعية.
1: احنا علاقتنا مفتوحة مع الناس كل علاقتنا طيبة مع بلدية سوسة اللي قاعدة تقدم لنا في دعم كبير علاقتنا طيبة مع سلطة الإشراف مع مندوبية الثقافة مع وزارة الشؤون الثقافية مع كل المتعاملين معنا. أنا خير نفي بالتزاماتي التعاقديه مع المتعهدين واللي يتعاملوا معنا خير ما نجيب عرض اجنبي يكلفني 150 الف دينار ونلقى روحي
0: يلقى خساره كبيره، لانه كما قلت المسرح باللي باش تعبيه ما يوصلش يرفع راهو 1700 و1800. وهذا يقودني للحديث عن المسرح اللي توقف النشاط فيه بعد البداية، اللي هو المسرح اللي هو التلق متاع سوسة اللي بحث الملعب الأولمبي بسوسة. وقتاش العودة متاع المسرح هذايا؟ هل ترى الأمور جاهزة باش تنقلوا باش تعملوا عروض غادي؟ كيفاش قاعدة تصير الأمور فيما يهم الفضاء الجديد معتز؟
1: والله قبل نجاوبك على السؤال نحب نرجع شوية للعروض الأجنبية خاطر نقرأ والناس تتكلم و ما قلت لك المنظرين ومعناها والعلماء النظر الثقافية
0: في كل مكان
1: معناها ولا يتكلموا. قبل مارجن سوسة جاب الفنانين الأجانب بكل جابهم، وقت اللي جابهم أولا ما كانش في صيغة جمعية
0: بالضبط،
1: كان معناها كانت معناها هيئة يتم تعيينها
0: مهرجان بالضبط.
1: سنين كان الدينار التونسي مقارنة بالدولار ولا مقارنة بالورق
0: واحد واحد كان
1: تقريبا ثلاثة. العروض ما كانتش غالية بالدرجة هذه، كنت بست آلاف سبع آلاف دولار جيب فنان. أربعة ما كانش الأداءات، كانت في حدود 38.8%، ما كانتش قبل كما هيك الأداءات. هذاك علاش كنا نجيبوا الفنانين، والمهرجانات كل كانت تجيب في الفنانين الأجانب. توا كي تعمل طلع أنت على أغلبية المهرجانات تلقى معناها الأغلبية نتاعهم ما هم جايبين فنانين أجانب. دونك معناها نقول لهم معناها كل واحد كي حاب يتكلم ما يتكلمش على حاجة ما يعرفهاش. نرجع للمسرح الجديد. مسرح جديد رغم المحاولات الكبيرة اللي قامت بها البلدية والمقاولة اللي قاعدة تأخذ الأشغال، ومعناها هو من المفروض معناها يوفى في أواخر سبتمبر التسليم نتاعو، لكن أشغال بصراحة 24 ساعة ل 24 ساعة قاعدين يخدموا. إن شاء الله يكون جاهز قبل موفى أوت. إذا كان تم الجاهزية نتاعو معناها وتم الاستلام نتاعو وتم الموافقة على إجراء عروض فيه، ما نجموش نعمله في البرمجة الرسمية للدورة
0: بطبيعة.
1: أما إن شاء الله باتفاق مع البلدية مش نعمله عرض مشترك مع بعضنا
0: افتتاح الفضاء من جديد
1: لإعادة فتح الفضاء من جديد. إن شاء الله يكون عرض كبير إن شاء الله. نقوله ما نجمش نعطي موعد على خاطر مانيش مخول باش نعطي بالضبط، أما أشغال قاعدة تقدم بطاقة إن شاء الله. معناه الفضاء الجديد هذا اللي يعود يحل اللي يرفع حوالي 4965 مقعد إن شاء الله يحل من هنا لأواخر أوت ويعود يحتضن عروض كبيرة
0: إن شاء الله.
1: العام الجاي إن شاء الله مش ناخذوه باش نعملوا بعض العروض معناها اللي معناها تكون عندها إقبال جميل.
0: قديش يرفع هو الفضاء هذاك؟
1: المرة الأولى معناها قبل إعادة السلاح متاعه يعني سلاح التجهيزات اللي أتلفت كان 4000 بالضبط 4965 مقعد. ما نعرفش توا يندر تخت الساعة مش تحافظ عليها قد تزيد تنقص، أما خلينا نقولوا في حدود 5000.
0: 5000 يعني محترم يعني محترم عدد محترم تنجم تقبلوا أو يقبلوا الفضاء هذا.
1: ثلاثة أضعاف طاقة الشعاب الحالية لمسرح الهواء الترخي.
0: بالضبط، وهذا يمكنكم ربما من استقطاب أسماء فنية اللي تنجم تخلص روحها، لأنه كما حكيت أنت راهو زادة مش معقول مهرجان يطلع خاسر وتصير له مشاكل مادية. هذا راهو مش معقول، وحتى حد ما يحب الخسارة. على غالب مسرح سيدي الظاهر ما عادش يرفع، وعدد كبير متاع السكان في سوسة. ثم حاجة أخرى لابد نرجع ونأكد عليها، سلطة الأشراف يلزمها ترجع روحها زادة. يلزم يا أخي أنت عندك مهرجان سوسة هو من شيخ المهرجانات، دورة 67 قبل الكارتاج وقبل الحمامات وقبل الناس الكل. إذا كان أنت مهرجان كمن هذا معناه تاريخيا والعرقة نتاعو ما تهتمش به يا أخي، تحب ولا تكره راهو الدعم باش تقول لي باش نعطي المهرجانات كل، ما تنجمش تعطي المهرجانات كل كيف كيف. راهو عندك نسبة عدد السكان، عندك طاقة الاستيعاب الصيفية، عندك برشا أمور اقتصادية راهو تخليك ربما تميز سوسة وبنزرت وصفاقس وم مستير ومهدية على بقية المهرجانات اللي حتى وكان تعمل فيها عروض كبيرة موش يجيوك برشا برشا ناس. يلزم الوزارة تخمم بطريقة أخرى، يزي مكت القوانين القوالب الجاهزة اللي حاطينها ونمشيوا عليها عنا سنوات. يا أخي غير راهو القوانين والترتيبات يلزمها تتبدل، واللوجستيك يلزم يتبدل، خلي لعبيت تتفرهد شوية، لأنه مش معقول مهرجان دولي ما تلقاش فيه عرض دولي. زيد سي معز،
1: عنا حاولنا شاهدنا عنا أوبرا دو بيكان، معنا عرض نزاك تاون دولي، لكن خلينا نعطيك صعوبة أخرى قاعدة يلقى. احنا الناس كل تعرف اللي مهرجان سوسة دولي معناها البرمجة بتاعه جاهزة عندها أشهر، وتم الإعلان عليه وتم الافتتاح بتاعه، يعني نوريك غياب التنسيق. احنا وقت اللي نسقنا مع جمعية السعر الروس ومع سي وليد مشكور هو بقيت له خير، يعني قلينا الفترة اللي احنا توام مخدمنا شيء من 22-26 يعني نسقنا مع بعضنا. اتفاجأوا يوم امس بصدور، وهذا حاجة اختيرة برشا. إذا كان يجيو معناه أنا شخصيا كرئيس جمعية نقول اللي محاولة ضرب المهرجان، محاولة ضرب المهرجان وقت اللي تجي تعمل أربع عروض، يعني شركة خاصة تجي تتعامل مع
0: هي سمعت بهم العروض هذو مسمع أي
1: والله مليح. أو مش نقول لكم للناس كل باش نسمع الناس كل، يعني تجي أنت مهرجان سوسة دولي في الأيام الأخيرة نتاعو، يعني تجي أنت مش تعمل بالتعاون مع النجم الرياضي الساحلي اللي نحترمه كجمعية كبيرة ومن حقها باش تروج في مداخيل، نعطيها الملعب الأولمبي بسوسة إذا كان تمت على حسب ما قادر.
0: لأني اللي سمعته اللي سمعته أنه الملعب الأولمبي بسوسة باش يتعطى، اللي سمعته هذا واليوم العشية سمعته
1: وسيتزامن ذلك من يوم 12 إلى يوم 16. تبعوني مليح، يوم 12 يعني عندك عرض أوبيرا دي بيكا ومش يكونوا معناه حتى يمكن سفير الصين معناه ومش يكون برشا عباد نجيوا يتفرجوا، عندك عرض موازي مش يكون في فنان أجنبي في الملعب الأولمبي بيسوس اللي سمن نتاعو ما نحكيش حتى ذاك. يوم 14 أوت أنت عندك عرض اللي معناه متوقعين مدارج معناه مغلقة، عرض مسرحي لجعفر القاسمي، عندك عرض انت في الملعب الأولمبي. يوم الاختتام بتاع مهرجان سوسة الدولي معناه مش كون عندك عرض لفنان أجنبي، ما هوش معقول. يعني كنا النجم ينسقوا على أقل المجموعة، ولا النجم الرياضي الساحلي كان ينجم ينسق مع هيئة المهرجان، كان ينجم يبدأ بعد المهرجان، هما أربع سهرات كان ينجم يعملها 16-17-18-19، أما مش معقول في أوج المهرجان وانت عندك عروض. ما علاش انت حاب اعمل انت تصرف عملت كملت عملت نهار 13 اوت معنا احنا عندنا صبر باع وانت اعمل عرض اخر.
0: هو الحقيقه ها ولهنا هذه اللخبطه بين ظفرين وعدم التنسيق، لانه كان من المفروض التنسيق معاكم. لتوال جمعيتنا وجمعيتنا سكول نحبوها، ونتذكر لتوال سهراتها كانت تعمل في سيدي الظاهر، ونتذكر مهرجان اوسو بيدو العروض الكبرى اللي حضرت عليها وخدمتها في الملعب الاولمبي في سوسه كانت متعدده نجوم كبار. فأعتقد علاش ما تمتش عملية التنسيق، علاش ما نحكيوش مع بعضنا النهار هذا أني نخدم فيه عندي فيه حفل أو عرض، أنت حاول ابعد عن النهار هذاك أو خلي يكمل المهرجان والدنيا مزيد سخونة حتىكش لأكتوبر ونوفمبر الدنيا بعد ما يوفى المهرجان، أعمل أنت أربعة ولا خمسة ولا حتى سبع عروض في جمعة والكلها ماشية للنجم الساحلي وجمعيتنا لتوال وكلنا باش ندعموا لتوال. شنو المانع ما خليش الناس هذوما ينسقوا؟
1: أعلم جيدا خويا عينات، أعلم جيدا أعلم جيدا ثلاثة مرات نقولها، اللي العروض هذه ما كانتش مبرمجة للنجم الرياضي الساحلي، كانت مبرمجة لشركة خاصة في فضاء آخر. وقت اللي تعذر عليها من القيام بالعرض بالعروض هذه في الفضاء اللي كان مزمع، ولا التجأوا ربما شراكة مع النجم الرياضي الساحلي باش تتم الإجراءات بتاعهم. العرض بتاع الشاب مامي اللي هو يوم 15 في بالي بي عندي ثلاثة شهور، ونعرف الفضاء اللي كان مش احتضنه ومع شكون تم التعاقد معه.
0: يا اخويا ملا وين
1: مش معقول، مش معقول
0: وين الوالي متاع الجهه سامحني، لانه حديثك من هكا خطير. راهو اذا كان انت كشركه خاصه تحب تعمل عروض ومن بعد كي ما تلقاش الصيغه القانونيه تركب على الاتوال هنا يختار كبير، وين الناس المسؤوله، وين المسؤولين الجهويين في سوسة يا اخي؟ ما عرفوش المعطيات هذيه، من المفروض انه ما تتمش عمليه كيما هكا. اعتقد
1: عملاو تم ثم معناها شفتوا الناس كل ثم مهرجانات اخرى صارت، يعني اللي نعرفه ان باش تنجم تقول عندي مهرجان دولي ثم شروط وثم سلطة الإشراف تكون موافقة لي. أما توا نجي أني نعمل عرض، معناه أني ما لو كان جيت نعمل عرض باش نعمل عرض دولي مع متعة حفلات تولي الأمور متاع الأمور المادية والعملة الصعبة تولي مشكلة. أما ناس أخرى جي تعمل ما واش ما نقول أني جمعيتي لأني لتوالي تشرفت باش كنت معنا أحد أعضاء فريق مكتب الإعلام والاتصال فيها الأكثر من 12 سنة وأتشرف بذلك جمعيتنا. أما كان من المفروض السلطات الكل، السلطات الجهوية والمركزية لا علم بالبرمجة الرسمية والنهائية لمهرجان سوسة الدولي عندهم أكثر من قرابة الشهر. يعني وعملنا وعلنا وسلطة الإشراف باش عطتنا الدعم والبلدية باش عطتنا الدعم الكل عندهم البرنامج. أتفاجأوا يعني إيش معناه؟ معناه نلغي العروض نتاع مهرجان سوسة الدولي
2: بالضبط. هاو لهذه المشكل الكبير
1: نعمل نعمل اني حاجه اخرى نلغي العروض ونجيب عروض ما اكبر من العروض اللي جايه ونلوج مسلسلين اخرين اللي يعطوني ونولي نعمل اني عروض بارخص من اللي موجودين وقامات فنيه اخرى.
2: وسامحني علاش ما تمش سؤال كبير مهرجان سوسة الدولي كان قبل اللي سهرات اللي توالت تتعدى معاه بالاشتراك علاش ما تمتش العمل؟
1: عملنا نجوى كرم، عملنا نجوى كرم
2: نتذكر
1: وكان التنسيق حتى بالتذاكر.
2: علاش توا يعني علاش توا ما تمش؟ علاش تجي شركات اخرى خاصه كما المهرجان اللي صار العام اللي فات وش عنا فيه؟ ما نحبش ندخل هنا في قوقعة معناها يمكن تمس عباد ويمكن معناها يتقلقوا منها عباد. أخويا هاك الناس الكل تتفرج والناس الكل تعرف، ما نيش بش أقول حاجة زايدة، الناس الكل تعرف الشيء هذايا. نحب نعرف علاش ما تتمش التنسيق بينكم بين الإتوال وتعمل السهرات هذه على شركات أعلم أخرى؟
1: أعلموا مرة أخرى نقول لك أعلموا خفايا هاتي العروض، لا أريد أن أدخل في متاهات أخرى لا تعنيني، أعرف الخفايا وأعلمها.

0: بالضبط بالضبط. والامر اللي هنا اختيار
1: علاش الواحد علاش معناه شوف احنا نخدموا نحبوا ندينا الناس كل نحبوا الناس نتاعي نحبوا نعطيوها
0: بالطبيعه
1: انا النجم كنا النجم ناخذ عندنا عرض نهار 9 اوت ما عندناش حتى عرض كنا النجم ناخذ عرض منهم الغادي النجم ناخذ هما 4 عروض كنا النجم ناخذ 9 16
0: بالضبط بالضبط بالضبط
1: ما حتى مشكل اما نجيو في البرمجه الرسميه في مهرجان دولي في مهرجان عريق عنده 67 عام 67 دوره من عام 58 نجيو نعملوا ايش معناها
0: بالضبط.
1: أنا غدوة من الآن إذا نجي الكرنفال وسو طيب نعمل الآن بما أن
0: كما قلت أي حد ينجم يعمل أي جمعية تقول لك حتى أنا مش نعمل حفلة وندبر رأسي ونعمل ليش نحب معناه لهنا الأمور ولات مسيبة برشا وكذا كان الأمور ولات مسيبة برشا باش تولي اختيرة برشا زاد
1: تم شكون عرض عليا معناه التنظيم باش ينظم معايا حفل أجنبي مشارك رفضته لأن مهرجان سوسة الدولي هي مؤسسة
0: ثقافية
1: والمؤسسة تخضع للدعم العمومي ولا أقبل بأن أكون مجرد كومبارس معناه باش فيه شخص آخر يعمل عروض معناه في بلاصتي في مهرجان سوسة الدولي اللي واخذ من عند البلدية معناه واني ناخذ معناه بالجيشي أني نعمل عندي باش نعمل ما عنديش ما نعمل أما راهو نعرف نعرف نعرف معناه مستائين يا جماعية مستائين وقد نصدر بلاغا في الأيام القليلة القادمة إذا لم تتدخل سلطة الإشراف
0: لوضع
1: حد لعدم التنسيق
0: أنا
1: اليوم اليوم 26 جمعية استعراض أوس عندها عرض في القنطاوي ما أبعد القنطاوي عن مدينة عن, عن, عن قلب مدينة سوسة عن سيدي الزهر لكن رغم ذلك احتراما للتنسيق التام بيننا وبين جمعية استعراض أوس ما برمجناش حتى العرض الفني اللي كان موجود وينجم في وليدي يأكد لكم كلامي قعدت أنا وياه عن مدة طويلة في وليدي شو العرض اللي نجيبه لوفندو قال لي راني عندي فلان وفلان أوكي الله يبارك احنا نحترمه باش ما نرجوش نفس الثمانين يعني هذا المطلوب هذا المطلوب التنسيق ما نقولكش ما جيبش انت عندك الفلوس ربي يكمل عليك لقيت مدعمين اخوة ربي يكمل عليك ونحبوا ريتوان نحبوها احنا ونحبوها ديما ديما معناها في من حسن الى احسن انا راهو تجي باش تعمل مهرجان سوسة هي غدوة ونجيب لك اني ماتش فار تعمل فيه ونجيب لك عرض ثاني اني نعمله اني نجم نخدم توتو لندن اني ونجيب لك اني نلوج توا نولي من توا نلوج معناها متعهدين ولا شركات تنظيم كبرى واحنا نعرفوا مليح شركات التنظيم الكبرى ونعرفوها مليح نجيب اني شركة تنظيم كبرى وتو نجيب جورج وصوف وتو نجيب معناها كارول سماحة ونجيب ونعملهم في الايام هذي ونشوفوا
0: نعم وعلى فكرة خليني نذكر قبل ما نختم معك سي معز أنه الكلام اللي حكينا فيه واللي قلته اعتقد أنه لابد من التثبت منه من قبل سلة الإشراف لأنه مش معقول سهرات تتعمل بالطريقة هذه مع فنانين كبار ثم يلزمنا يلزم تتبع بعد الفلوس هذه وين ماشية لأن أنت معناها السهرات والحفلات هذه باسم النجم الرياضي الساحلي فبالتالي الأمر اختير برشا إذا كان باش نوليه ونركبه على جمعية كيما ليتوال باش ندخلوا فلوس في جيبنا الأمر اختير برشا برشا ولابد من الناس في سوسة المسؤولين والسلطات في سوسة أنها تثبت من الأمر هذا لأنه هذا مش معقول مش معقول وما يزموش يصير. سي معز نحب نشكرك برشا على هالمصافحة معاك حول مهرجان سوسة وحول حيثيات اللي قاعدة ترافق في العروض متاعكم بالتوازي مع سهرات ومهرجانات أخرى. كلمة الختام لمشاهدي ومتتبعي مهرجان سوسة الدولي في دورته 67
1: يعطيك الصحة مرة أخرى على الاستضافة وتكلمت معكم مرة أكرر اللي في قلبي قلته بصفتي رئيس الجمعية ومدير أكيد. الدورة وأيضا زاد النطق الرسمي للجمعية نحب نقول احنا رانا مقدمين عازمين باش نواصلوا التزاماتنا باش نواصلوا عملنا بالجمعية في تناغم تام بين كافة أعضاء الهيئة المديرة ثم آراء نقبلوها ثم هناك فرق بين النقد والانتقاد
0: أكيد.
1: هناك فرق كبير بين النقد والانتقاد وقلتها وأعيدها وأكررها قدر مهرجان سوسة الدولي أن يكون قاطرة تجر العربات ولا يمكنها أن تكون عربة من العربات التي تجرها قاطرة أخرى
0: واضح سي معز كريفة.

مهرجان سوسة الدولي، شكرا جزيلا لك. من خلالك التحية لكل أعضاء الهيئة وأيضا لجماهير مهرجان سوسة الدولي. إلى اللقاء.

في الفقرة الخاصة بالأغاني ذات الخلفية السياسية، الأغنية هذه أقول لأمي ما تبكيش يا المنفي هي أغنية جزائرية يعود تاريخها إلى عام 1871، كان كتبها واحد من أسرى ثورة المقراني اللي تم نفيهم آنذاك إلى كاليدونيا الجديدة. الأغنية تتحدث عن مأساة مجموعة من الوطنيين والأسرى، حيث قامت القوات الفرنسية بترحيل الثوار قسرا من بلادهم إلى معسكرات العمل في كاليدونيا الجديدة في رحلات ملؤها المشقة، كانت قد انطلقت في عام 1873 واستمرت العملية حتى القرن الذي يليه. بدأت الرحلات من ميناء الجزائر وسلكت مسارات عدة، كمسار الرجاء الصالح ومسار قناة السويس حتى وصلت للجزيرة. الرحلة تحمل في طياتها كافة أشكال المعاناة كالجوع والبرد والاغتراب، فمن المنفيين من لقى حتفه بالطريق وألقي في البحر.

وهكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية سهرة سادة الأوتار لليوم واللي بدأت معكم ثمانية. بما تعسفت على بعض الفقرات كما الفقرة متاع خلفية الأغاني وأيضا الفقرة الأخرانية اللي نخصوها عادة للموسيقى الشعبية والأغنية الشعبية التونسية. كما قلت في البداية صلح الفرزيت اللي باش نخدم به سهرتنا

خرج له الحقيقة غنيتين حلوين برشا أرض علينا يا لميمة، وزاد غنية حلوة برشا نيراني جاشي شاعي لميقودة. على غالب الوقت مش باش يسمح باش نسمعوهم، فنكتفي فقط بالغنية الأولى. وإن شاء الله في حصة قادمة نتحدث بيطناب عن صالح الفرزيت وأجمل وأروع ما خلى هذا الفنان في خزينة الفن الشعبي التونسي. تحياتي للمستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا واللي تابعونا في هذا العدد الجديد من سهرة صدى الأوتار. أعتذر لكم جميعا، الغالب صوت على قده وقاعدين ينبروا الليمات في الفيسبوك. ما عرفش تو نهارين قال لك هاو باش تطيح الدرجة الحرارة من 43 ل 42 ولا 41، خافوا نستبردوا. أي ما طاحتش واستبردنا نحن. الحكاية أيضا ما ننسيش باش نحيي صديقنا حسام نوار، أيمن شابي اللي كان معاكم في إخراج سهرة صدى الأوتار. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
0: 104.7.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء، ونبدأها بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحرب. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. والكتابة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. مرحبا بكم. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطة وطنية للتدخل والتنسيق هي تقصير جسيم في حماية صحة المواطنين. الدكتور بهاء الدين الرابعي عن منظمة الأطباء الشبان يوضح في تصريح للأخبار.
1: اليوم احنا الوضع مصفوف، وضع صحي كارثي. اليوم احنا في كارثه صحيه تمر بها البلاد التونسيه جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي. اليوم انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جامعيه، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمه بورقيبه منستير، مستشفيات تونس العاصمه، تقريبا جل المستشفيات الجامعيه والجهويه كانت فيها يعني انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى، كيف على خدمات الصحية المقدمة سواء بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع ولا غير ذلك. فهذا هو تقريبا اليوم احنا كيفاش نجم نوصفه الوضع الصحي داخل البلاد. وضع صحي حرج جدا يستوجب يعني احداث لجنه او خليه ازمه داخل وزاره الصحه ومتابعه حينيه لهذا الشان.
0: حذرت الكتابة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت في تصريح للإذاعة التونسية، دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز لعقد اجتماع عاجل لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي ووضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
2: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا دحنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يسمى تحط في وسط الفريجيدات ويمسش الاطراف وما نلصقوهمش الحاجات فيهم الثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف في درجه الحراره اما ما يتحملش في الكونجيلاسيون. راه كان حطيته في الكونجيلاسيون يلزمك بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليك. الاكثريه الدواء اللي عندنا شوما هما يا اما فاكسان يا اما انسولين للمرض المزمن. بالنسبه للدواء نتاع الشمو يتاخذ من المؤسسات العموميه، دونك تسال الصيدلي اللي فيك من عنده الدواء اذا كان فات درجه الحراره وقت معين تقول له كيفاش نعمل، نستعمل ولا ما نستعملوش. الانسولين كيفوت حتى وقت تقسيس نجم تستعمله. اذا كان ما عندكش فاكسان اورجون دو بريفيرونس ما تاخذهاش، واذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخذ كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء حمز الصيدلي يقول لي حاجتك بيه تاخذ، احفظ لك ويكون عنده جودة خدمة اللي انت تخليه في الدار.
0: هذا وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها. هذا ما أفادنا به المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي الحلوي.
3: الانقطاعات هذه كما يهموا السكن يهموا الفنادق، حاليا موسم دروة وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها. من خلال المجهودات الكافة المهنيين تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه نحاول نتجنب عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة اخرى تمت ما بين الفنيين نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ما بين الفنيين نتاع النزول ايجاد كيفيه للاقتصاد قدر الامكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقيه. والحقيقه في الاطار هذا تم تجربه ناجحه في المسير يعني اعطت نوعا ما نجاح على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. اذا كان تم اي تجربه ناجحه او اي اجراء ينجم يزيد يعاوننا اكثر لتجنب الاشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بالطبيعه.
0: في الأثناء أصدرت وزارة الصحة فيديو توعوي حول ضربة الحرارة وسبل الوقاية منها. الدكتورة نور نويرة المختصة في الطب الاستعجالية تعرفنا بمخاطر ضربة الحرارة وأهم النصائح والإجراءات الوقائية للحماية منها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
4: كما ضربة الشمس نجم تمثل خطر، فما زاد ضربة السخانة واللي نجم يكون أخطر وينجم يوصل ليقدر للوفاة. نتعرضوا لضربة الحرارة حتى وإحنا ماناش تحت أشعة الشمس، أما متعرضين لسخانة قوية تصير وقت نقعدوا مدة طويلة في بلاصة مسكرة وفي سخانة قوية. البدن متاعنا يولي غير قادر على التخلص من الحرارة الزايدة ويصير لنا اختلال في الأعضاء متاعنا. أول عضو يختل هو المخ ومن بعضه الأعضاء الأخرى، والخطر الكبير أن نوصله لحالة غيبوبة مع قصور كلوي، قصور كبدي وهبوط في الدورة الدموية. وللأسف هذه علامات تسبق بسويعات حالة الوفاة. أول علامة المريض متاعنا يكون عنده حرارة مرتفعة فوق 40 وتنجم توصل حتى 42 أو أكثر، جسمه سخون أما ماهوش عرقان، عنده تعب شديد وجيعة قوية في الرأس، غثيان هذيان وينجم يوصل حتى للتخديم ولا للغيبوبة. إذا لا يقدر لاحظنا علامة من العلامات هذه خاصة عند الكبار في السن، عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ولا عند الأطفال، يلزمنا نبدأ ونبردوا المريض ونحاولوا ننقلوه إلى أقرب مستشفى في أقصر وقت ممكن. للوقاية يلزمنا نقعدوا في بلاصة مهوية، ما نقعدوش في كرهبة مسكرة، نشربوا برشا ماء وما نغفلوش على العزيز علينا خاصة إذا يعيشوا وحدهم.
0: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بالحاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق قد أضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات منذ بداية شهر مايو حتى يوم 23 جويلية مقابل 2700 هكتار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
5: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع زنسكت اللي يضربوا الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين يهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار إلى حد الآن فيها جزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شرمي اللي هو مازال شبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه أهم جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب عندها تأثير على الغابة.
0: وبعيدا عن حرارة الطقس تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائدات محدودة الدخل وتقلل من تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يثمن هذه المبادرات ويدعو إلى تكثيفها.
6: كما نقول المبادرات التضامنيه يلزمنا نحرصوا عليها، وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسه تربويه مؤسسه ابتدائيه اعداديه ولا ثانويه يلم هالكتب هذوما ينظمهم ربما يستحضر على الباهي فيهم يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعه بيئيه فيه منفعه تضامنيه فيه تخفيف من الرزق نتاع المصاريف نتاع العائلات تدهور ولا تدني القدره الشرائيه.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر. ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. وهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيارات الكهربائية غير المعلنة على سلامة الأدوية والتحاليل المخبرية. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن موعدكم مع شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.
7: الصيف موسم السمر والسهر.
8: الصيف
7: الصيف
8: موسم السمر والسهر.
7: وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
8: معنا
7: ومعنا في سهرات إذاعة المنصير. وتبع النجاح.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: مرساتنا الليلة تعود بنا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. سنمر على الإسكندرية فضفاف الليبية لنصل إلى البلاد التونسية، لأن أيامنا هذه بإذن الله ستبقى أياما للفرح والعيد، لجغرافيا تتشابه فيها الأحداث، تسخن شتاء في شهر جانفي وتتحقق بعض الأماني وتنتكس للبعض الآخر في مثل هذه الأيام الحارة. لكن في سهرتنا هذه سنواصل احتفالنا البارحة برمزية وعياد وأفكار تكون موضوعا للحوار في سهرتنا وسمرنا الليلة، معي ومع الليل ومع القمر، لنتحدث ونفكر. لكن في البدايات إليكم أجمل تحية وأجمل سلام يأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشابي.
1: تعيش تونس، تونس ثم تونس.

سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد، سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف، نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف، نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري، أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان، سوى الإنسان.

0: هما يهدموا وانا نعلي،
1: هما يفشلوا وانا ننجح،
2: هما ياخذوا احنا نحميهم،
3: هما يقطعوا وانا نكتب،
4: هما يكسروا وانا نبني،
5: هما يخونوا احنا نصونوا،
6: هما البشاعة واحنا الفن،
7: هما يجهلوا وانا نقري،
8: هما يخربوا وانا نزرع،
9: هما يدمروا واحنا نقهر،
10: هما يمسخوا انا ننظف،
11: هما يجرحوا وانا نداوي،
12: هما الباطل واحنا الحق.
13: شكونهم هما وشكونهم احنا؟ هما اللي ما يحبوناش مهما اختلفت اديانهم والوانهم واوطانهم، هما اللي حتى لو كانت ولدوا بيناتنا قالوا لهم انتوما عالميين كونيين، كل بلاصه في الارض ليكم، فقط عليكم قوموا بواجباتكم واسمعوا اللي نقول لكم عليه. وشكوننا احنا؟ احنا اللي حتى كيف ندفنوا الوالدين وما نزوروهمش ونبعدوا عليهم، نسافروا بعيد وسنين، عارفين باش يجي نهار ونتمدوا بحذاهم على خاطر احنا من تراب هالارض وراجعين له اليوم ولا غدوه.

بين أن تغمض عينيك وتتخيل مستقبل جميل مع الحبيبة والأطفال والبنين، قد تفتحها لتجد واقع آخر، واقع كنت تتخيل أنه سيكون أجمل وأرقى في هذا الزمن الذي قربت فيه المسافات، بل أصبح بإمكانك أن تصرخ في آخر العالم ليبلغ الصراخ ويجد صدى في الطرف الآخر منه. هذا كان عن طريق الانترنت ووسائل الإعلام والأخبار، وكانت الأمال كبيرة في العشر الأولى من سنوات هذا القرن، لكن أصحاب الإعلام والاتصال كانوا يعلمون شيئان محددان. أولهما يمكن أن تقوم بتجربته مستمع الكريم في هذا الزمن الذي يلتف فيه التونسيون والتونسيات، يتجمعون في بيت واحد أبناء العم والخالة والأقارب والخطيب والخطيبة، فلتصطفوا جانب بعضكم وتختاروا أن تكتبوا جملة قصيرة أو متوسطة ينقلها كل إلى من بجانبه وشوشة، إلى أن نصل للعاشر أو الثاني عشر فليكتب ما سمع. ولاحظوا الفرق الشديد بين أصل ما قيل

وما وصل من معلومة وأسماء وحتى التواريخ. هذا فن نقل الخبر أو التشويش، بل إن التكنولوجيا والإنترنت جعلتهم ينفذون عملا بسيطا وسهلا. أصبح بإمكان الإنسان أن يصل للحقيقة، أن يسأل جوجل أو ياهو أو فيستا أو غيره عن أي شيء فيأتيه جواب واضح ودقيق. تلك مشكلة، كيف نصنع؟ صنعوا تقنية سموها بالفلود، ثم الإكسس فلود، إمطار باللغة العربية. كثير من الأخبار، كثير من المؤثرين الناشرين ينشرون ما صح وخاصة ما لم يصح، لكي يضيع الخبر الحقيقي الصحيح عن من يبحث ومن يكتب السؤال، فتكون الأجوبة مختلفة ومتنوعة. ثم تعمل الخوارزميات لتقفل عليك في جانب معين، قد يدفعك إلى أن تكره الجار وابن العم وابن الخالة وحتى الوطن. هذا ما فعلوه، لكن الأغرب من ذلك أنهم تفننوا، كل وراءه من يدفع، أو وراءه أصل وأب وجد في أمة أساسها وأساس علومها هي علم الرجال. من هذا الذي يقول؟ متى قال؟ أين عاش؟ وهل يمكن فعلا أن ينقل ما قال؟ في هذه الأمة أصبح من السهل أن نغير الأحداث لننقل ما نريد مثال بسيط في أيام قليلة فارطة. كلما كانت أمتنا تعيش أحداثا جلل، كانت هناك كأس للعالم، كأس لإفريقيا وما شابه ذلك، يكون الحديث عن الأهداف، عن الجوائز، عن مهرجان كان، عن مهرجان البندقية، أو عن المخالفة أو الركنية. لكن الأغرب من هذا أن تجد فرقة جوقة على الإنترنت، في التيك توك، في التلفزات، تغير الحدث إلى غيره. كانت مباراة بين مصر والأرجنتين، خرج إثرها مدرب الفريق المصري بإشارة ذات دلالة تستعمل لأول مرة في مثل هذا الحدث وفي تاريخ الفيفا. كانت إشارة إكس، يد تقاطع يدا أخرى. الإشارة معناها هناك عنصرية هنا. الإشارة لم تفعل. القنوات تيك توك وغيرها اليوم تتحدث عن زوجات لاعبي كرة القدم، زوجة لاعب فلان وعلان، كيف التقيا، كيف تزوج، كيف يمشي، بل المدرب، ما هي الإشارات والحركات التي تقوم بها زوجته معه. ونسينا أننا نعاني في هذه الأرض فرقا كبيرا بين تنظير الغربيين وما يفعلوه معنا نحن أهل الجنوب. على كل، أطلت الكلام سأقيل فيه وأحاول أن أمرر أكثر مما قصدت عبر الغناء، وسأطلب من أيمن كلما أردنا أن نؤكد على شيء معين أن نذكر أما اسمي أو السهر أو السمر لتركز جيدا على الكلمات لهذه المجموعة الغنائية المميزة المصرية التي تؤكد أن الهمة العربية واحد. قمنا بثورة في نفس الشهر، وقمنا بحركة تصحيحية عند البعض وعكس ذلك عند الآخر في نفس الشهر. قصدت مجموعة كاراوكي المصرية التي غنت من سنوات وكأنها تغني اليوم على نفس الوضع. أحلام، غياب، وفتح عين عن واقع فيه كأس العالم وتغيير لكل الأحداث.

نفض اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة، اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة، بحلم بالفرح بحلم بابتسامة، بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفه، مبسوط وعسل

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق النشب بعد عصر اليوم الأحد بجبل دلاج هنشير الشادلية بمعتمدية تاكلسا، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني. أما في الشمال الغربي فقد تم التمكن تباعا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة بالمنطقة الجبلية الخريصية في غار الدماء من ولاية جندبة، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية رغم صعوبة التضاريس، حيث تمكنت الحماية المدنية ومتطوعون بالإضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة دوار الخريصية في التغلب على الحريق وتطويقه، وبحضور متابعة تواصل من أعوان وإطارات الحرس الوطنية، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة أثر الإعلام عن اندلاع الحريق، وتتواصل الآن عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 من شهر جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركرة المزودة لعدة مناطق في ولايات صفاقس والمهدية، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 10 ليلا من هذه الليلة إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال يوم غد الاثنين، وتشمل الانقطاعات معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسية وأولاد شامخ وهبيرة شربان من ولاية المهدية، بالإضافة إلى مناطق من ولاية صفاقس. تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات، وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم رغم ما قالوا أنه قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 2027. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم،
6: مرحبا بيك
7: بوصلة،
8: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحرسكم ويحميكم.
10: الله جاهزين معايا للإبداع.
1: حتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا، نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
12: نرسات الساهرين نرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. نرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. نرسات الساهرين.

20 دقيقة بعد الساعة الواحدة على موج إذاعة المنستير، كنا نستمع إلى الراقصة للملحن المنصف الفريني، الكلمات لمعز العبيدي. أعتقد الأداء في هذه النسخة هو ليس لزبير شعبان بالأكيد، هي نسخة أخرى.

المهم أن نقدم المعلومة ونقبل نقدم الخبر، والخبر في الأساس في الإعلام هو الطبق الأساسي، والتعليق حر، لكن في أيامنا هذه مستمعي الكريم بدعوى الرأي والرأي الآخر أصبحت ساعات الأخبار هي تعليقات من هذا وذاك، ويغيب الخبر وتغيب التفاصيل، أحيانا بدعوى نقل نبض الناس والمواطن ننسى ما هي الحقيقة، ما الذي يحدث الآن وماذا سيحدث غدا، وما علينا أن نقوم به لنتجنب خطرا أو لنسعد بخير قادم. كانت أيامنا في هذه المدة في قارات مختلفة، أيام حر، حرائق، انقطاع للتيار الكهربائي، للمياه، وبقينا ننظر أكيد نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانفراجة، ونشكر من قام بعمله على أحسن وجه، ونلوم على من تخاذل في القيام بواجبه، لكن أحيانا كثيرة بين زخم التعليقات ننسى الخبر الأساسي، والخبر أن المناخ يشتعل حسب ما قال وأكد كل من علماء العالم في نماذج أمريكية أوروبية أو حتى تلك الألمانية المعقدة التي تتحدث عن ظاهرة يبدو كانت معلومة. هذه الظاهرة تسمى بظاهرة النيو، لكنها اليوم تدخل فيما سمي بالسيبرنيو. فماذا يقول الخبر؟ وسأترك لكم التعليق. فلنبسط المفهوم أول. النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية في العادة تتكرر كل سنتين إلى 7 سنوات، وتبدأ باضطراب حراري وارتفاع غير عادي في حرارة مياه المحيط الهادي الاستوائي. هذا الارتفاع يغير مسار الرياح والأمطار عبر الكرة الأرضية بأكملها، وتستمر أثارها عادة بين 9 أشهر وسنة كاملة. لكن عندما تتداخل هذه الظاهرة مع الاحتباس الحراري نكون اليوم أمام ما يسمى بالسيبر نينيو الذي وصل إلى البحر الأبيض المتوسط. على الصعيد العالمي التأثيرات المتوقعة هي جادة للغاية، فهي تتحدث عن ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة قد يدفع المتوسط الحرارة العالمية للاقتراب من حافة 1.7 فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما يتجاوز السقف الاستهدافي لما سمي باتفاق باريس، اتفق على أن لا نصل فقط إلى 1.5. فلنبتعد على الأرقام ونتحدث عن الواقع. تطرف في المناخ مزدوج سيكون نتيجته جفاف، موجات حر قياسية في أستراليا، جنوب أفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مقابل فيضانات وأمطار طوفانية على سواحل الأمريكيتين، نشاط أشد الأعاصير في حوض المحيط الهادي بسبب تغير حركة الرياح الفوقية، ضغط الأمن الغذائي في تراجع المحاصيل الاستراتيجية حول العالم بسبب جفاف المناطق واختناق أخرى بالفيضانات من الهند إلى كندا. لكن بنظرية السيبر نصل اليوم إلى تأثيرات تصلنا إلى شمال إفريقيا وحتى إلى تونس. فالسؤال أين نحن في تونس وشمال إفريقيا من هذا المشهد العالمي الذي كنا نشاهده في التلفاز؟ الظاهرة الآن ترتبط بمناطقنا بشمال إفريقيا وباحتمالات عالية لانحباس الأمطار، تعمق الجفاف مما يشكل ضغطا مباشر على السدود والموارد المائية، موجات حر استثنائية قد تسجل أرقام قياسية وتضع شبكات الكهرباء تحت اختبار ذروة الاستهلاك الشديد، مع توقع تأثر القطاع الفلاحي خاصة زراعة الحبوب الزيتون اللي تعتمد بشكل أساسي على التساقطات المطرية. وكذلك ينبه الخبراء من التحديات الصحية أي ارتفاع مخاطر الإجهاد الحراري، إلى جانب الأثر البيئي لتكاثر الحشرات كالبق عفاكم الله والبعوض في الفترات الرطوبة والدفء. كذلك يمكن أن نتحدث عن الموجة التي قد تكون بانتظارنا، مال نحن جاهزون التصرف معها؟ لكن السؤال الأكبر، هل انتهت هذه الفترة لهذه السنة، وهل ستعود في السنة القادمة؟ العلماء هنا متأكدون من الجواب، سأقدمه بعد أن نروح على النفس
ونفكر في الحلول ونستمع إلى

أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير إلى مرساة الساهرين. سبحان الله، في شعوب البحر الأبيض المتوسط مهما ارتفعت الحرارة والرطوبة، فمثل هذا الصوت وهذا الإيقاع يجعل من كان متعبا جالسا قد ينهض ليرقص ويغني، أو على الأقل قد يحرك يديه أو رجليه أو بعض من جسمه. أعود للسؤال، هل انتهت أو ستنتهي موجة الحر الحالية في البلاد التونسية كما تحدده المراصد العلمية الرسمية؟ الجواب واضح، على المدى القريب الجاري ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الموجات الاستثنائية التي شهدتها تونس تشهد انفراجا وتراجعا تدريجيا في المستويات الفائقة لدرجة الحرارة، لكن التراجعات الحالية لا تعني تحول الصيف لصيف بارد. هذا الانفراج يعني العودة إلى الحرارة أو عودة الحرارة إلى معدلات صيفية طبيعية أو أعلى بقليل من المعدل الفصلي، ولكن ليس نهاية فصل الصيف أو تحوله لطقس لطيف خريفي. الفصل لم ينتهي بعد مناخيا، تمتد ذروة فصل الصيف في الحوض الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أوت، وبالتالي تظل فرصة تشكل موجات حر أخرى واردة ومحتملة جدا حتى بدايات فصل الخريف، لكنها ضعيفة جدا كذلك على ما كانت عليه. يبقى سؤال ثاني، هل ستواصل موجات الحرارة في السنوات القادمة على نفس الشكل؟ والجواب هنا نعم، وبكل جزم وبشكل مؤكد علميا. في هذا النطاق مستمعي الكريم، تتفق هيكل الدولية المعنية بتغير المناخ مهما اختلفت أسماؤها وكذلك مصادرها، على كل من اخترنا لنعتمد عليه هي منظمات مرموقة في هذا المجال، كلها تقول أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا تعتبر أحد أكثر المناطق تأثر بالتغير المناخي عالميا، وستتكرر موجة الحر الشديد في السنوات المقبلة، لكن ستكون حالة استثنائية أو مجرد حظ جوي، بل السيناريو مناخي سيكون بما هو ثابت ومعرف بالوضع الطبيعي الجديد. يمكن أن تبحث عن كلمة The New Normal، سيصبح مثل ما نعيشه اليوم متوقعا. العلماء يقولون أنه في الأدبيات وليس في الأحصائيات بدأنا نقيس منذ أقل من 100 سنة درجة الحرارة ونسجلها، لكن في الأدبيات فيما كتب في قصص في روايات في حكايات الحروب هناك حديث علمي وليس أدبي عن أن هذه الموجة قد تأتي كل 150 عاما تقريبا تشهدها الأرض.

كنا نعيش على واقعها سابقا يومان إلى ثلاث، متوقع قد تصبح من ثلاث أيام إلى أسبوع. ثم يختلف أهل العلم في أن ذلك سيتواصل لسنة أخرى أم لست سنوات. على كل فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن أنزل المطر ليطفئ نيران شمال غرب بلادنا يمكن أن يرحمنا ليلا ونهارا. المهم أن نستعد لمثل هذه الأيام، وأن ندعو من يمكن أن يساعدنا من شركاء من أخوان، دون نسيان أن ندعو الله سبحانه وتعالى.

هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه السهرة، نتمنى أنه كان فيها بعض من المعنى وصل لمن يستمع إلينا، وبعض من المؤانسة كانت خفيفة على الجميع. أجمل التحايا تأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشاب، بإذن الله غدنا أفضل من يومنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. البداية من الحرائق، حيث تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق النشبة بعد عصر الأحد بجبل دلاج بهنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل. بينما في ولاية جندوبة تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة جبلية هي الخرايصية عمادة غار الدماء من ولاية جندوبة، وتم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطوير رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكنت الحماية المدنية والمتطوعون وأيضا أعوان وإطارات الحرس الوطني والجيش الوطني من القضاء على هذا الحريق، وتتواصل الآن عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن هذا اليوم 27 يوم الاثنين 27 جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب. أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربي الذي سجل مساء أمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق في ولايات صفاقس والمهدية، فسيكون هناك اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشراب إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، وتشمل الانقطاعات أغلب معتمديات ولاية المهدية. وفي أخبار العالم، حرائق الغابات تحاصر جنوب أوروبا وتهدد مدينة بوردو الفرنسية، حيث أن حريقا هائلا قد اقترب من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية الواقعة في الجنوب، وقد تعجزت السلطات الفرنسية والجيش الفرنسي على إخماد هذه الحرائق. هذه الحرائق أجبرت قرابة 200 ألف شخص من إجلائهم في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا، وأيضا وتمت دعوة 30 ألف للاحتماء في أماكنهم. ولازالت إلى حد الآن الحريق أصبح على بعد 15 كيلومتر من المداخل الرئيسية لمدينة بوردو. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio-monastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: ريحة القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال.
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل. هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا

0: حاضرين احنا حاضرين
1: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
2: يلا يا دي جي
0: حاضرين البرمجة تصير